كيف يمكن أن أقدمها؟ وماذا يمكن أن أقول؟ أم المدن، منبع الأديان، قبلة المصلين، أم موطن الحمام؟ أعذريني يا زهرة المدائن، أخاف أن يجف القلم ويتجمد اللسان ولا أستطيع تقديمك. تتابعت الأيام والسنين والقرون على جنبات أسوارك، غزاك الغزاة عصرا بعد عصر، وهزت أصوات منجنيقاتهم ومدافعهم سماءك واخترقت صمتك الكنائسي، ولكنك بقيت كما أنت، صامدة شامخة رافعة رأسك إلى السماء التي عرج إليها خاتم الأنبياء انطلاقا من فناء حرمك الشريف. هنا سأتوقف في تقديمك لأن للكلام بقية، وأعود إليكم مستمعي الكرام لأقول أهلا وسهلا بكم، ولنرحل جميعا ضيوفا نجوب أروقة ومساجد وكنائس وأزقة مدينة السلام.

0: كانت أول نشأة للقدس قبل حوالي 5000 عام حينما استوطنها اليونسيون المنحدرين من أصل كنعاني. ورد اسم المدينة في سجلات الفراعنة كأشمام أو أورش اللام، وفي رسائل تل العمراء العمارنة المكتوبة باللغة الأكادية كأوريسيليما. وحسب المكتوب في التوراة كانت تسمى في ذلك الحين بيوس نسبة إلى الشعب الذي سكنها. ازدهرت المدينة في عهد ملكي صادق وهو أحد ملوكها خلال فترة بعث سيدنا إبراهيم. من المحتمل أنه كان في المدينة في ذلك الحين معبدا للإله الكنعاني شاليم. سيطر الملك النبي داود على المدينة نحو 1000 قرن قبل الميلاد وجعل منها عاصمة لمملكته. من بعده بنى فيها النبي سليمان هيكله الشهير وأصبحت تسمى بالمدينة المقدسة في عام 975 قبل الميلاد. وبعد وفاة النبي سليمان عام 970 قبل الميلاد انقسمت المملكة إلى قسمين شمالي وجنوبي، وذلك بعد تمرد الأسباط العبرية الشمالية ببسط يهوذا الجنوبي الذي كان بيت داود ينتمي إليه. سمي القسم الجنوبي بمملكة يهوذا وعاصمتها القدس بقيادة رحبعام، وسمي القسم الشمالي بمملكة إسرائيل أو مملكة إفرايم نسبة إلى أكبر سبط فيها وعاصمتها السامرة نابلس اليوم. دمرها الرومان بقيادة تيتوس عام 70 ميلادي، ثم أعيد بناؤها في عهد الإمبراطور هادريانيس وأطلق عليها اسم إيليا كابيتولينيا عام 1035 ميلادي. أحرقها الفرس عام 614 ميلادي وسيطر عليها المسلمون عام 638 ميلادي في عصر الخليفة عمر بن الخطاب، حيث استلم مفاتيحها من بطريكها سافرونيوس وأسماها العرب القدس. سيطر عليها الصليبيون عام 1099 ميلادي واسترجعها المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين عام 1187 ميلادي. ومن القرن الخامس عشر وحتى بداية القرن العشرين خضعت القدس لسيطرة العثمانيين الأتراك. وفي بداية القرن الخامس عشر قام السلطان العثماني بترميم المدينة وإعادة بناء سورها الذي لا تزال تحيط البلدة القديمة. في نهاية القرن التاسع عشر عانت المدينة من الازدحام والإهمال، فلذلك بادر بعض سكانها اليهود إقامة حارات جديدة خارج سور البلدة. في سنة 1917 ضمن الحرب العالمية الأولى أخذت القوات البريطانية المدينة من يد العثمانيين. وبعد قيام الانتداب البريطاني وفي الأيام الأخيرة لفترة الانتداب ازداد التوتر بين السكان العرب واليهود. وفي الحرب التي اندلعت عام 1947 صارت المدينة ساحة لبعض المعارك العنيفة. انتهت الحرب بسيطرة الجيش الأردني على البلدة القديمة وباقي الحارات الشرقية بعد معركة باب الواد، حيث تمت السيطرة على الحارات الغربية اليهودية بمعظمها من قبل دولة إسرائيل. وفي سنة 1949 أعلنت الحكومة الإسرائيلية القسم الغربي للقدس عاصمة الدولة وقررت نقل مقر الرئاسة والبرلمان والمحكمة العليا والوزارات إليها. وفي نفس الوقت أعلن الأردن ضم القدس إلى المملكة مع باقي الضفة الغربية بعد مؤتمر أريحا. وفي سنة 1967 صارت المدينة مجددا ساحة لحرب، وفي خلالها احتلت إسرائيل القسم الشرقي والبلدة القديمة من القوات الأردنية. وفي ذلك العام عزلت إسرائيل القسم الشرقي للقدس وبعض القرى بجواره عن الضفة الغربية وأعلنت ضمها إلى أراضيها.
1: سجل، أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 و9 سيأتي بعد صيف، فهل تغضب؟ سجل، أنا عربي وأعمل مع رفاق الكدح في محجر وأطفالي 8، أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر، ولا أتوسل الصدقات من بابك، ولا أصغر أمام بلاط أعتابك. فهل تغضب؟ سجل، أنا عربي.
0: إذن للحديث حول زهرة المدائن والحديث عنها يصعب ويطول، استضفنا اليوم أستاذين من أساتذتي. أولا سي محمد الباشا، أستاذ العربية ومندوب الثقافة بولاية مدنين، مرحبا بك سي محمد. والخط الثاني سي حسين بحبيل، أستاذ التاريخ والجغرافيا ومدير معهد حسي عمر.
2: أهلا وسهلا
0: سي محمد، أجد نفسي ثانية يعني تلميذة أمامكم، لكن هذه المرة في إطار آخر باش نحكو يعني بطبيعة الحال يعني نضع اليوم في الذاكرة مدينة القدس. وفي البداية سنستمع معا إلى هذا الروبورتاج الذي أجريناه يعني في الشارع، الناس العاديين أش يعرفوا على القدس وأش يقولوا على القدس، نستمع مع بعضنا ثم نعود.
3: القدس هي مدينة إسلامية وهي عاصمة فلسطين، يوجد بها المسجد الأقصى، وبعض الأحيان نشاهدها في التلفاز، وفيها قبة ذهبية، وهي محتلة من قبل إسرائيل، وقد هدموا جزءا منها، لكن إلى حد الآن لم تهدم كلها، فالإسرائيليين إلى حد الآن هم محتلون.
4: بيت المقدس طول عليها الحديث ياسر، حكم عليها نزاع كبير ياسر تو بيننا حنية معناها كعرب، الحاجة معناها اللي هي ثابتة تاريخيا كونها ذات أصول عربية، معروف عليها معناها أنها معناها تحتوي على المسجد الأقصى اللي هو معناها يعتبر من أقدس الأماكن عند المسلمين، اللي واللي معناها عرج نحو رسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج المعروفة. بيت المقدس عروس المدائن كما قالت فيروز، تغنى بها عديد الشعراء، عديد ذكرها معناها مذكورة تقريبا في جميع كتب التاريخ، عزيز على علينا كل معناها كمسلمين أولا وكعرب أيضا. إن شاء الله يوصل النهار نشوف النهار أن بيت المقدس تعود لنا كاملة دون نقصان إلى أيدينا كعرب، حتى منها نسترجع بها ذكرياتنا وأصلتنا.
5: القدس مدينة عربية إسلامية هكذا شهرت، وهي مدينة تلتقي فيها كل الأديان السماوية بطبيعة الحال، لكل الأديان فيها ذاكرة، وللمسلمين ونحن منهم لنا ذاكرة في هذه المدينة، ونريد المحافظة على هذه المدينة، لا نريدها أن تهود، لأنها ليست ملكا لديانة سماوية واحدة، ولذلك نرى أنه يجب أن تتعايش فيها الأديان دون تمييز. تبقى القدس يعني في ذاكرة العربي المسلم مدينة عريقة، لأنها ارتبطت بأحداث تاريخية جسام، ليس أقلها أنها كانت أولى قبلة المسلمين، فالمسلمون كانوا إذن يتجهون إلى القدس، ثم القدس إذن كانت محطة محطة الإسراء والمعراج، ولذلك لهذه المكانة الروحية المقدسة تعيش القدس وستعيش وستظل كذلك في ذاكرتنا.
6: الأرض بتتكلم عربي، الأرض

0: إذا هذا هو الريبورتاج سي محمد وسي حسين. استمعنا إلى آراء يعني الناس، ولكن نريد أن نبدأ بال يعني البعد التاريخي لهذه المدينة. دعم 26 تسمية لهذه المدينة، يعني نتصور كم من حضارة مرت على عليها.
1: أولا أنا سعيد جدا باللقاء بكم معي أستاذي الكريم السيد محمد الباشا المندوب الجهوي للثقافة على أمواج عروس الصحراء إذاعة تطاوين مع هذا البرنامج المميز في الذاكرة. لعلنا نسهم بالنظر القليل في إثراء ذاكرة الأجيال، وفي الحقيقة من خلال الريبورتاج العديد منهم تناول جوانب مهمة جدا في هذا المعلم، هذا المعمار إن صح التعبير. في الجانب التاريخي، أولا التسمية تعرف بالمسجد الأقصى، وهي التسمية الأكثر شهرة والأكثر دلالة تاريخية. المسجد الأقصى عند التعريف هو الحرم الشريف من محجات المسلمين الكبرى، يقع جنوب شرقي مدينة القدس داخل سور يضم قبة الصخرة والمسجد الكبير أو ما يسمى بمسجد عمر. تعود حسب البحاث الأثريين أقدم الآثار إلى 1003 قبل الميلاد. هذه المدينة احتلها داود عليه السلام سنة 1000 تقريبا قبل الميلاد، وجعلها عاصمة لملكه. بنى فيها أيضا سليمان هيكله الشهير، وأصبحت تدعى المدينة المقدسة تقريبا في حدود 975 قبل الميلاد. تعرضت هذه المدينة إلى الدمار وتدمير من قبل الرومان بقيادة الإمبراطور تيتس، ثم أعاد بنائها الإمبراطور أدريانوس ودعاها إيليا كابيتولينا. شيد فيها من بعد قسطنطين كنيسة القبر. أحرقها أو تعرضت إلى الحرق فيما بعد من قبل الفرس، ثم سلمها هؤلاء الفرس إلى الخليفة عمر ودعاها العرب منذ ذلك التاريخ بالقدس. ثم من بعد وقع احتلالها من طرف الصليبيين سنة 1099 ميلادية. ووقع استرجاعها على يد صلاح الدين الأيوبي بعد معركة مشهورة جدا ومعروفة. هي معركة حطين سنة 1187 ميلادية. فيما بعد ظلت بين أيدي العثمانيين من بداية القرن 16 تقريبا، من 1516 إلى بداية القرن 20 1917، ونعرف جيدا بداية الانحلال للإمبراطورية العثمانية. هذه المدينة كما ورد في أحد المتدخلين في الريبورتاج الأول هي لكل الديانات السماوية فيها ذاكرة. هي مكان مقدس من المسلمين من طرف المسيحيين واليهود، فيها كنيسة القيامة، فيها المسجد الأقصى وقبة الصخرة. فالقدس هي المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وأردنا أن نعرف هذين المعلمين بشكل سريع نسبيا. مسجد قبة الصخرة هو من أقدم المنشآت الأموية، ثم هو البناء الإسلامي الأكثر قدما والذي ما زال يحتفظ بملامحه الأصلية. إنه المسجد الوحيد بشكله ومخططه المثمن، بحيث لا يوجد معلم إسلامي آخر بهذه الهندسة المثمن الأضلاع. أنشئت القبة على صخرة مقدسة، ومن هنا جاءت التسمية تقريبا مقدس وبيت المقدس والقدس إلى غير ذلك، وكلها تفيد القدسية. ترجع قدسيتها إلى حدثين يذكرهم المؤرخون والمؤلفين في هذا الجانب. الحدث الأول وأن يتمثل في أن إبراهيم الخليل عليه السلام عندما هم بذبح ابنه لتقديمه قربانا لله، افتداه الله بكبش في ذلك المكان وفي ذلك الموقع بالذات، وبالتالي نرى قدسية هذا المكان. الحدث الثاني وهو حدث هام جدا والمتمثل في المعراج، لقد عرج الرسول الكريم على براقه إلى السماء منطلقا أو منطلقا من هذه الصخرة. في ما بعد اعتمد عبد الملك بن مروان بناء هذه القبة على جانب كبير من الترف الفني والزخرفة، وقصد من ذلك التعبير عن عظمة الدولة وسيطرة الدين في ظل الدولة الأموية، وأيضا عمد إلى ذلك لكي يضحي هذه المنشأة الهامة بقية المنشآت المعاصرة القريبة من مركز الإمبراطورية الإسلامية آنذاك، سواء كان عند الروم أو الفرس والمناطق الموجودة القسطنطينية آنذاك إلى غير ذلك. يقوم مسجد قبة الصخرة على مخطط كما ذكرت منذ قليل مثمن، طول كل ضلع من المثمن 20.95 متر، ويحيط هذا الضلع المضلع مضلعا داخليا آخر طول ضلع كل مثمن 14.45 متر، يعني زوز أروقة منها في الحقيقة. زينت القبة من داخل بالخشب المنقوش والملون، ولعل معناها أبرز ما يجلب الأنظار تلك القبة ذات الزخرف البرونزي المذهبة، وهي رموز بيت المقدس ويعرفها الداني والقاسي. ترتفع القبة على أروقة من أعمدة مؤلفة من 12 عمودا تقريبا من الرخام، بها 16 نافذة من الزجاج المذهب. ولكن في الحقيقة إذا ما أردنا عملية إحصاء وبعض أرقام، العدد الجملي للنوافذ هو في الحقيقة 56 نافذة، 40 منها منفتحة والبقية مغلقة. وفوق كل نافذة آية قرآنية معناها دلالة على الدين إلى ذلك. بمسجد قبة الصخرة 4 أبواب رئيسية معروفة لدى الكثير من الناس، الباب الشرقي والباب الشمالي والباب الغربي والباب الجنوبي القبلي. هذا تقريبا بالنسبة لمسجد قبة الصخرة. المعلم الثاني في بيت المقدس هو المسجد، وهو أيضا من أهم المنشآت التي أنجزها الوليد بن عبد الملك. وحسب المقدسي أن عمر أقام مسجده الأول ثم أزاله عبد الملك، وتم إنشاؤه فيما بعد بما يعرف المسجد الأقصى الذي أتمه من بعده، يعني بعد عبد الملك الوليد. تعرض هذا المعلم أو المسجد إلى الهدم خاصة سنة أو في القرن الثامن ميلادي تحت تأثير هزة أرضية عنيفة، وقع ترميمه في عهد العباسيين ثم في عهد الفاطميين، والآن كما نعرف هو كما حافظ على جانب هام جدا من مخططه ومشاكلته الأصلية، الآن يمثل هم كل المسلمين وكل العرب في الحفاظ على هذا المعلم الديني والذي يمثل هوية كاملة في الحقيقة.

0: سي حسين جعلتنا نتجول داخل يعني شوارع القدس، لكن دائما من الجانب ربما الحضارة العربية الإسلامية. يعني عندما قمنا بالبحث يعني ملف حول مدينة القدس وجدت أن عدد الكنائس والدير وال يعني في القدس تقريبا مماثل لعدد المساجد أو الأضرحة، يعني وجهة ربما المسيحية أو الإسلامية يعني تقريبا يعني متقاسمة يعني في
1: صحيح. كما ذكرت منذ قليل قلت لهذه المدينة لكل الديانات السماوية فيها ذاكرة.
0: نعم.
1: فمنها عدد المساجد وعدد الكنائس وعدد الدير وأماكن التعبد اليهودية إلى غير ذلك هي موجودة في هذه المدينة، مما يقوم دليل على التثاقف الحضاري بين حضارات متعددة وبين ديانات متعددة، وهو ما يجعل لهذه المدينة الخصوصية الدالة وملتقى عديد الشعوب، ملتقى عديد الحضارات، قاسم مشترك بينها يكاد يكون العامل الديني ثم العامل الحضاري، حيث لكل ديانة سماوية معالمها، مراكزها، مراكز التعبد لها تاريخ في هذا المكان.
0: نعم. ولعل من يعني ربما شهادات عن ذلك الحديث عن عندما يعني فتح عمر بن الخطاب مدينة القدس وأراد أن يصلي، يعني كان موجودا في الكنيسة، ولكنه يعني عندما طلب منه البابا أن البطريرك أن يصلي قال له لا، يجب أن أغادر الكنيسة حتى لا يعتقد المسلمون أن يعني بما أن عمر صلى داخل كنيسة فيجب أن تهدم هذه الكنيسة ويعني يبنى بدلا عنها مسجد. يعني هنا تعايش هذه يعني دليل على تعايش هذه الأديان، يعني لأن بالفعل يعني القدس هي المسيحية إسلامية نوعا.
1: أكيد جدا بالنسبة للحدث التاريخي معروف جدا بالنسبة لفتح عمر.
0: نعم.
1: وفي هذه المدينة كما ذكرت توجد الكنائس وتوجد الأديرة والمساجد. والحدث الهام أن هذه المدينة تكاد تكون رمز ومثال للتعايش سواء بين الديانات وبين الأجناس، وهي قبلة عدد كبير جدا من الحجاج سواء كان من المسلمين ينظرون إليها بالمرتبة الدينية ومركز من مراكز الحج، حتى أنه قبل أن يتجه المسلمين في صلاتهم إلى الكعبة كانوا يتجهون إلى المسجد الأقصى.
0: نعم.
1: ثم نزلت الآية الكريمة معناها بدعوة المسلمين إلى اعتماد مكة كقبلة، حيث يقول الله في آياته الكريمة ومن حيث خرجت فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. بالتالي فهي قبلة المسلمين في البداية، وكذلك أيضا قبل هذا التاريخ كانت مهبط الديانة المسيحية.
0: نعم.
1: وأبرز الكنائس الموجودة بهذه المدينة تعبر على أمجادها التاريخية وعلى كما ذكرت التعايش السلمي بين مختلف الديانات، فهي رمز من رموز ما يسعى إليه الإنسان من خلقه في هذا العالم المتناثر صح التعبير في عدة جوانب منه من العالم، لكن تبقى دائما القدس نستطيع أن نقول مثال لجمع هذا الاختلاف وهذا التنوع سواء كان للديانة سواء كان للجانب الحضاري.
0: ماذا عن الموقع الجغرافي سي حسين؟ أيضا له أهمية.
1: الموقع الجغرافي هناك من يتناول هذا الموقع بجانب قدسي على أساس أنه المكان لم يقع اختياره اعتباطيا بل فيه حكمة، فيه تنزيل من عند الله، ثم أنه في العصر

0: تحدثنا كثيرا عن يعني الأهمية التاريخية لهذه المدينة وعن تاريخ هذه المدينة موقعها الجغرافي. الآن نمر إلى الجانب الحضاري.
1: أولا بعد تحية زميل الأستاذ حسين بوحبيل وبعد هذه هذا الوصف الشافي فعلا عن القدس وتاريخ القدس والخصائص العمرانية لمعالمها الدينية وأبعادها التاريخية، أردت أن أشير فقط لأنه إذا كانت هناك أرض، وهنا أستعير قول بعضهم، إذا كانت هناك أرض اجتمع فيها التاريخ وللأسف ضاقت فيها الجغرافيا فهي أرض فلسطين. والقدس بهذا الاعتبار هي البؤرة الفعلية لهذا التلاقي الذي كان تلاقيا عبر التاريخ. للأسف الشديد معناها هذا وقع التاريخ كان تلاقيا دمويا عنيفا إلى أبعد الحدود، والذي نأمل أن يصبح في يوم من الأيام تلاقيا سلميا آمنا بين ديانات العالم وشعوب العالم. القدس رمز لثلاث ديانات اليهودية والمسيحية والإسلام. القدس اجتمع فيها الجميع وتصارع الجميع، وكانت يعني طريدة دهر إذا استعرت عبارة المتنبي في قلعة الحدث، لكن سيف الدولة استطاع أن يعيد هذه الطريدة إلى الإسلام بالخطي والدهر راغم كما قال المتنبي. القدس بهذه الصفة قلت وذكر ذلك الأستاذ محبيل المذوحين تدفع ضريبة هذا اللقاء التاريخي واللقاء الجغرافي أيضا، تدفعه ودفعته عبر التاريخ، دفعته غاليا، إلا أنها السمة المميزة لها أن هذه المدينة دائما وابدا تنتفض من ركام الشدة وركام الحروب لتنتصب من جديد. ويجب أن أشير إلى أنها شهدت أزهى أيامها في تاريخ الدولة الإسلامية. الدليل على ذلك يعني روعة المعمار الإسلامي الحاضر اليوم فيها. القدس حضاريا كما قلت محجة وملتقى القلوب، وهذا هو المطلوب بالنسبة للقدس، قدس المستقبل، أن تلتقي فيها قلوب البشر لتكون المدينة معناها مدينة الرمز، المدينة التي تجتمع فيها الإنسانية في وئام وسلام. وهذا رجاءنا، لكن للأسف الشديد يعني المنزع الصهيوني الذي يسعى إلى التهويد كما تعلمون يحاول أن يلغي هذا البعد، هذه الكثافة التاريخية المتعددة، وهذا أخطر شيء، هذا التعدد وهذا الثراء الذي تميزت به القدس عبر تاريخها، والذي استطاع أن يؤلف بين الديانتين المسيحية والإسلامية في معناها بالتجاور. حتى أن الكنيسة تجاور المسجد. هذه السمة المميزة للقدس الحركة الصهيونية العالمية تحاول إلغاءها للأسف، وتريد من القدس أن تصبح مدينة إحادية فقط. إحادية في تصورهم يعني بسماتها فقط اليهودية، وتعلمون ما يجري اليوم من محاولة للتخريب، تخريب أهم المعالم الدينية الإسلامية في القدس. هذه تقريبا بعض

0: الملاحظات العابرة التي أردت أن أسوقها، باعتبار أن القدس تمثل، إذا كانت قد مثلت في مرحلة من مراحل التاريخ موطنا صراع، فإنها في التاريخ المعاصر وفي تنامي الأبعاد الإنسانية للفكر الإنساني المعاصر وقبول المتعدد وقبول المختلف الذي أصبح شعارا مركزيا من شعارات الحضارة الإنسانية الحديثة، هذه القدس تمثل فرصة، تمثل فرصة، فرصة للتعايش في ظل الاختلاف. والتعايش في ظل الاختلاف يعني الثراء والثراء والزخم والانفتاح على المستقبل الأفضل للإنسانية جمعا. هذه هي الصورة التي تمثلها زهرة المدائن القدس في تصوري وفي اعتقادي، وفي اعتقاد تقريبا أعتقد أنه في اعتقادي أكثر المقتنعين بالدور الكبير والتاريخي لهذه المدينة. لا أدري يعني ما الذي يمكن أن يضاف إلى ما قاله الزميل حسين بوحبيل من الجانب التاريخي، لأنني أردت فقط أن أثمن يعني فعلا هذا التلاقي الحضاري حول هذه المدينة. لا ننسى أن الحضارة البابلية يعني وأن نبوخذ نصر دخل القدس للأسف دخلها غازيا، دخلها دمرها في وقت من الأوقات، لكن يعني هذا دليل على أن التلاقي الحضاري قد تم أيضا في هذه المنطقة بين يعني كل حضارات الشرق القديم تقريبا، كل حضارات الشرق القديم التقت في القدس. فهل يمكن أن تلتقي الحضارات الإنسانية والعقائد المختلفة وخاصة منها العقائد الموحدة في هذا المهد، مهد هذه الديانات كلها، أن تلتقي في بجعل مدينة السلام، قرية السلام، أور شليم يقول يقول العبرانيون أور قرية السلام، قرية مدينة السلام، هل ستصبح يوما حقا مدينة للسلام؟ هذا هو السؤال المطروح في ظل للأسف يعني في ظل واقع يريد البعض أن يجعله واقعا للدموية والصراع، وخاصة منهم تتحمل المسؤولية الحركة الصهيونية التي لم تتوقف عن هذا المنزع، وحيث أعلنت في سنة 1980 أعلنت القدس عاصمة تاريخية وموحدة وواحدة لإسرائيل كما تعلم. هذا موقف بالطبع يعني فيه إلغاء كل الاختلاف وكل التعدد وكل الثراء الذي تتميز به.
1: إذن كما قلت لك يعني تحدثنا عن الجانب التواجد العربي الإسلامي، التواجد المسيحي في يعني في القدس، ولكن يجب أن نتوقف عند التواجد الإسرائيلي في هذه المدينة.
2: التواجد الإسرائيلي كما هو معروف في الجانب التاريخي ولا يمكن لأحد نكرانه يعود بالأساس إلى الدور الفاعل الذي لعبته وقامت به الإمبراطورية البريطانية معناها في بدايات القرن العشرين، وفي الحقيقة منذ نهاية القرن التاسع عشر، ومحاولة تركيز كيان إسرائيلي صهيوني في هذه المنطقة لضمان المصالح البريطانية، وما وعد بلفور إلا تأكيد ودليل واضح وقطعي. ومنذ ذلك التاريخ أصبح التواجد اليهودي والعنصر اليهودي في هذه المنطقة يكتسب نوع من الشرعية الدولية أو الأممية. سرعان ما غلب الجانب البريطاني العنصر اليهودي على العربي المسلم في هذه المناطق، وسلم إن صح التعبير أو شارك العنصر اليهودي في إدارة سلطة هذه المناطق في بداية القرن العشرين وبعد الحرب العالمية الأولى وتحديدا تقريبا بداية من سنة 1922 وسرعان ما أصبح العنصر العربي في الصف الثاني أو البعيد عن دائرة الحكم ومع تمادي الفعل البريطاني وصلنا إلى بداية أو نهاية الحرب العالمية الثانية ومشروع التقسيم وتعايش كيانين إسرائيلي وفلسطيني في هذه المنطقة ويعود القرار لنشأة الدولة اليهودية إلى قرار الأمم المتحدة في سنوات 48 في شهر مايو تقريبا في هذه المنطقة. فالحضور اليهودي على مستوى ديني قديم هذا معترف به وبالنسبة للكيان السياسي أو ما يعرف بدولة إسرائيل فهو من صنيعة الإنجليز في ظل ما تمخضت عنه الصراعات من أجل الاستحواذ على منطقة المشرق العربي في ظل نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين وما زالت الوضعية نستطيع أن نقول نتيجة لما عمدت إليه هذه القوى السياسية الفاعلة في ذلك الوقت ولعل هذا الحديث هو استفاقة كما يذكر الأستاذ سي محمد الباشا استفاقة على أوجاع التاريخ العاصف فإن شاء الله في يوم من الأيام يرد ما للعرب والمسلمين في من هذه المدينة.
1: قطع الخط مع سي محمد ولكن يعني سي حسين تتولى يعني ربما ختم هذه الجلسة لو أردنا وضعنا مدينة القدس في الذاكرة ولا يمكن أن نضعها يعني في ساعة أن نتحدث أن نأتي بكل جوانب يعني التاريخية والحضارية لهذه المدينة لكن ماذا نريد من القدس وماذا تريد القدس منا ربما جميعا يعني عندما نتحدث حسب رأيك. نعم
2: حقيقة معناها في ختام هذه الجلسة صح التعبير الشيقة جدا مع أستاذي الكريم سي محمد الباشا أقول جيدا أن محاولة طمس التاريخ غير ممكنة مهما فعلوا ومهما غيروا فالحفريات التي تقوم بها بعض الأطراف والكيان الصهيوني تحديدا إسرائيل لن تغير من تاريخية المدينة فالقدس خلقت لهذا التعايش خلقت لهذا الخضم من التنوع ومن الاختلاف فلا يمكن الاستحواذ عليها مهما كان وحقنا أو حق القدس علينا كبير جدا نتمنى أن يفي كل طرف بواجباته تجاه هذا المكان المقدس وكما نعرف حتى في الدين الإسلامي هي أرض وقف هي ليست ملك الفلسطينيين هي ملك المسلمين عامة إن شاء الله نتمنى أن نوفي هذا المعلم وهذا المكان المقدس ما علينا من حقوق ومن واجبات.
1: نعم شكرا لكم سي حسين وسي محمد بطبيعة الحال ونلتقي إن شاء الله في
2: إن شاء الله.
1: شخصية شكرا

0: هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم. نتمنى أن نكون سلطنا ولو بعض الأضواء على تاريخ هذه المدينة المجيدة. نلتقي مع تحيات حبيب الهدية وفاطمة بالهشات.
1: هم نقشوا أسماءهم على جدار الزمن بأحرف من ذهب وخط سطور الخلد بالفن بالعلوم بالرياضة والأدب، ونحن نبوش في ثنايا الذاكرة
2: Et pour le retrouver, il nous faut dans son cours
1: remonter sur un flot de l'information des jours. Dans la mémoire, nous sommes dans le livre de la mémoire.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبي الألحان
2: برش برش يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

بفرح إلا جنبك ولا لوم بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم

0: ما تخلوا شبر من تراب تونس يشري دلال.
1: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سناتي سناتي خليفة كتفوني
3: نابو زيد الهلالي. عهد ناسي وعهدت العالم نوطي راس للكلام.
4: هذا سيفي رميتا ارمي سيفك يا أبو زيد. وجود لدلال كل شيء علام.
5: مسرحة الدراما تقدم عيسى حراث، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: ايه والله هذا بدران يركب في سروج الخيل، لازم نناديه ونحاكيه. بدران، يا بدران،
2: ناديتني يا زازي؟
1: ايه ناديتك. قلي ايش اخبار الزناتي يا بدران؟
2: الزناتي صار يشك في العسكر يا زازي، كل من يغلط يخسر رقبته، سيف العدام قاطع، والزناتي لا يعرف رحمة ولا شفقة.
1: قلت لي المسافة بين القصر والحبس ما هي طويلة.
2: ما هي طويلة، الحبس سواره عالية وحارسين رجال ما شفت كيفها، طول وعرض، حباسة للموت لباسة.
1: حباسة الزناتي ما يقدر هو يعطل رجال بوزيد، سيوفنا صايدة للريوس وسيوفهم خماسي وزدوس، سيوفنا من الموت لا تهتم وسيوفهم تخاف لون الدم. اسمع يا بدران، انت واحد منا، زرعناك جاسوس في عسكر الزناتي، وانت وحدك تقدر تخلص بوزيد ورجاله قبل ما يصطادوهم رجال الزناتي.
2: كيف؟ ما عندي الحيلة اللي تطلق المعسة، كيف تطلب مني معسة؟
1: هذه ما هي معجزة، هذه دباير سهلة.
2: الصعيب يسهل على الزاز، ما يسهل على بدران.
1: انت واخد شام، وشام زرعناها خديمة في قصر الزناتي.
2: شام جايبت الأخبار، كل شيء حتى في قلطيار.
1: خلاص بوزيد ورجاله بيديكم يا بدران، انت وشام.
2: ايش تقصد يا زازي؟
1: لازم تكسح قلبك يا بدران وتتظاهر بالموت، وشام تبكيك وتسخن زناستك ويهزوا نعشك للمقبرة.
2: ايش تقولي؟ انا الموت، انا الموت.
3: سمعت يا بدران ايش وصتني الزازية؟
2: لازم وصاتك على حيلة جديدة نعرفها. الزازية عندها دباير ضمن كل حاير، هي تخطط ورجال بوزيد ينفذ. عقلها يوزن بلاد وزينها زين وداد.
3: ايش تقول يا بدران؟ الزازية اسمح مني؟
2: الشاب والشاب، الشاب الزازية الشامة، الجاب زهاوة رب للغمة.
3: ما جاوبتني، الزازية أسمح مني؟
2: لا أنت أزين يا شام، غير الناس عميان ما يفرقوا بينكم. هات كمل، إيش هي دبارة الزازية؟
3: الزازية تقول ما دام بوزيد وثياب وبقية رجال محصورين في المقبرة، لازم نفكر كيف نخرجهم قبل ما توصلها بسيوف رجال الزناتي.
2: كيف يصير هالشي يا بنت هلال؟
3: ما هو محال يا بدران، الزازية قالت
1: لازم بدران يتظاهر بالموت ويقطع النفس ويتمد على طوله، وانت يا شامة تبكي وتندبي حالك، والناس تتلمع لجالك في سنازة حامية تنوح بقلوب دامية، ورجال يشيعوا جثة بدران للمقبرة ويعطلوا عسكر الزناتي حتى ما يوصلوا البوزيد ورجاله.
3: ايش رايك يا بدران؟
2: نامن هالوقت ميت، اللي تشاور بيه الزازي يتنفذ. ناميت اندبي، ترملتي يا شامة اندبي، ابكي وسيحي، لم الناس يا شامة.
1: ايش عالصياح ونديم في بيت بدران يا ناس؟
4: بدران مات يا ولاد هلال، بدران مات يا ولاد هلال.
5: اللطف يا صاحب اللطف، هذا صياح موت يا بنات.
6: لا حول ولا قوة الا بالله.
1: ودخلوا البيت بدران يا رجال وتفقدوا حالة. وانتم يا نساء روحوا الشامة واسوها. الله يرحمك يا بدران.
5: الله أكبر الله أكبر.
2: هذه كلاب حنينة انباحها ما هو صداق.
6: حتى حديث الكلاب فهمت يا أبو زيد؟
2: الكلاب في كل بر يا ذياب. نا فهمت حديث الوحوش الضارية، كيف ما نفهم حديث الكلاب؟ وهذا جبل يطل على سوار تونس. تونس حلمنا يا ذياب، حلمنا اللي جابنا من الأبعاد. ولا نسيت؟
6: ما نسيت، أنسيت مرحولنا من وكر الوكر، كثرة وكر هلال، وما تعبنا من الترحال.
2: ليش ما نرجعوا نتفقدوا ناسنا يا ذياب؟
6: لازم نستنوا رجوع بدران يا أبو زيد ويخبرنا على سوار وبنيان حبس الزناتي.
2: بدران جاسوسنا مزروع وسط عسكر الزناتي، ما قصني الأخبار يوصلها أول بأول.
6: من غيره ما نقدر نكشف العديان.
7: أبو زيد، هي أبو زيد،
8: قرب يا بدران قرب.
6: ما خالفت وقتك يا بدران، اقعد هك ارتاح واشرب.
7: واحد من رجال الزناتي يحاول يتبعني، تخبيت وجيت من طريق ثاني ما يعرف حتى هالجن الأزرق.

0: ايش فيكي يا نافلة؟ ليش متكدرة مهمومة؟
1: والله ماني دارية يا زازية، ماني مرتاحة.
0: ليش ماكي مرتاحة؟ ايش ناقصك يا نافلة؟ كل هالقد وانتي حايرة؟ انتي لازم تفرحي وتعيشي عيشة زينة، ولا ايش يا نافلة؟
1: ناقصتي ما يعلمها كان الخالق يا زازية، خوي دياب ما هو تارك واصفة مرتاحة، ناوي يزوجها لدرغاء وهي ما هي قابلة.
0: ما تحملي هم يا نافلة، نحدث ذياب ومنخليه يرغمها، اطمني. هذا أخوي الأمير حسن جاي ناحيتنا.
2: قرب يا حسن قرب، هذه نافلة أخت ذياب ما هي غريبة.
1: بالإذن يا زوجي.
2: روحي روحي يا نافلة، والملقى في الغد.
3: ظنك يا زازية بوزيد يقدر يخرج ولدي مرعي من حبسة زناتي؟
2: بوزيد قدها وقدود يا أمير حسن، اتهنى وطمان.
3: خايف يا زازية خايف.
2: لازم تصبر يا حسن، وما تخلي حزنك وخوفك على حياة مرعي ينسوك وضعك. انت سيد أولاد هلال، سلطانهم وقايدهم من تراب مصر لتراب تونس.
3: قلت الحق يا زازية، انا والله جالي قوي النوم لعيني مفارق. كيف الحال يا مرعي يا ولد؟ انت في حبس الزناتي محبوس، هنا حاصل تحت الظروف مشغول البال. يا ربي ما يضروك حتى يوصل لك بوزيد وذياب ويخلصوك من الكلاب. اي بخاطرك يا زازية.
2: بخاطرك خوي، يصير خير ان شاء الله.
4: علاه علاه ما تقوليش يا مسعود، علاه تخليهم يبان الحبس معلوله؟
5: اللي هبطوا علينا سيدنا ذيوبه ما همش بشر، يطيروا تيران هيجين كثيران، اللي يخطوا عليه يخليوهم لوح.
4: كيفاش كيفاش ما راهم حد؟ كيفاش باش يتميزوا؟
5: سيدنا وجوههم غليظه ويديهم محلفه، حزاماتهم عريضه، ريوسهم مغلفه.
6: هي اللي قالوا مسعود صحيح يا سيدنا.
4: عجب، حتى انت زاد يا علام راجع في حاله حليله.
6: نعم يا سيدي، قد ما تعديت علي حروبات في الصحاري والوديان، وقد ما سيفي قطع عروس وبرك فرسان، ما ريتش السيوده والموره كيف هذوما يا سيدنا.
5: قد ما نوصفولك يا سيدنا شويه، قد ما نوصفولك راهم حلالف، لا تفرقهم ثيران يعرفوا الارض حصان، ولا تفرقهم قروده ينقزوا وسقيهم ممدوده.
4: ورجالنا احنا شنو؟ قولولي رجالنا احنا شنو؟
6: سيدنا الزناتي يؤمر واحنا ننفذوا يا سيدي.
4: هل ودنيك مليح؟
5: ربي يستر. اعرف ليه في الزناتي سلطان تونس حمر كجمر، خايف لها ريوسنا.
4: ما عنديش الوقت باش نسمع تخريف. انا نقود العسكر غدوه.
6: سيدنا انت تقود العسكر؟ انت؟ اي
4: نعم، انا الزناتي، انا الزناتي تونس، تونس مرهونه في حياتي. اي نعم انا الزناتي تونس يا علام. اسمعوني يا رجال، فركسوا الجبانة بقعة بقعة، يلزمكم تخرجوا لي هالمجرمة، وإذا تفشلوا مصيركم الحبس، هذا إذا ما هوش قطعان الرقبة.
6: تهنى يا سيدنا، رجالنا قاعدين محبسرين الجبانة، وهالعصابة تولت ولا قصرت يجي نهار وتحصل.
4: أي نعم، أنا نحب نرى رؤوسهم مقطوعة مكدسة فوق بعضها باش يكونوا عبرة لغيرهم.
6: أمرك سيدنا.
5: أمرك سيدنا أمرك.
4: حب نراهم أجياف، حب نرى رؤوسهم مكدسة.
6: احمد ربي احمد ربي اللي سيدنا الزنات يمشى. وبرا جيب العسكر اللي تابعينك يا مسعود، قول لهم يقدموا للجبانه، جماعه يبقوا في المدخل، وجماعه يعسوا على السور من برا، وجماعه يدخلوا، وردوا بالكم من حرمه الموتى، ما تهدموا حتى قبر. اما عينكم على القبوره الجديده، يحتمل الرجال بوزيد الهلالي يكونوا متخبيين فيها.
5: شنو يا علام؟ قصدك يردموا رواحهم في الرمله؟
6: جنون يا مسعود جنون، مش يردموا رواحهم برك، يقطعوا النفس يموتوا ويقوموا وحتى حد ما يفيق بهم، والحياة وزاد كالتعب.
5: يقوى عليهم ربي، أنا أول مرة نحس بروحي نحارب في جنون، هما يشوفونا وإحنا ما نشوفوهمش.
6: اسكت يا مسعود. كان يسمعك سيدنا الزناتي.
7: نحي ثقته فيا.
6: اذا كان نحى ثقته فيك ماك تعرف
7: عاد يا الحبس يقطع من الرقبه.
6: ما لا اسمع الكلام وبر رجالك قسمه مع المقبره كيما قلت لك. دي برا يا مسعود برا.
7: كان باش نمشي باش نموت كان باش نقعد باش قصت لي راسي. هيا معايا انت.
6: لا نخسك يا ولدي برا.
7: هاني الله يبارك
6: الله. هذاك اللي مازال نجي انا معاك. اذهب.
8: جاتي لي قلبي يا شامي وصدقت روحي ميت. كنت ندبي ماسحة وصرت ندبي ماسحة ودموعك تنزل واضحة.
9: اسكت اسكت يا بدران. لازم تبقى ميت. اقطع النفس. خطتنا لو تكمل تعطل عسكر الزناتي وما يقبضوا على رجال بوزيد الهلالي. اسكت ما تتكلم. مفهوم مفهوم يا بدران.
8: مفهوم يا شامي مفهوم. انت بي يا شامة نا من هالوقت ميت. ابكي يا شامة.
9: يا ناس يا أهلي وجيراني شامة بناديكم شامة محروقة بدموع بدران. يا ناس يا أهلي وجيراني
10: ما تضيب على شامة بشوها بالله. خلوها تتنفس خلوها تتنفس.
9: اتصبري يا شامة اتصبري. الله يرحمك يا بدران الله يرحمك. مسكينة شامة والله صغارها تيتموا.
8: جاري هلال ونساهم يبكوا على الجاري. نا ممدود عامل ميت ومدموعهم على الخدود. غنيت روحي رخيص ما عندي قيمة. لكن هالوقت من تحت الكفن شفت الغلاف عيونهم. والله صار الكفن مراية على المسكوت فاصلة بين الحياة والموت.
11: هذا وقت تاع سنايس. الراجل ملقاه وقتاش يموت كان كعسكرنا حاصر الجبانة. في ساعة شوية وقت ونحصلوهم لابدين ولا مردومين في قبر من القبورات. إيه لكن توا أنا شو باش نقول سيدنا. إيه شو باش نقول له سيدنا خليفة توا. إيه والله ماني عارف شو نقول له. ربي تستر.

0: نزعت أزنزة خلاتهم يمنعوا من عسكرنا. كنا محاصرين الجبانة بكلها، خرجولنا من القبر كالسيودة، حلوا فينا فترية. هذو ما همش عسكر، هذو منعاش. اي نعم منعاش. يا ويحنا من سيدنا الزناتي، يا ويحنا. برش ريوس باش تقص، يبات عليها الحس. ان شاء الله راسي ما يكونش منهم. اي ان شاء الله راسي ما يكونش منهم، ان شاء الله يا ربي راسي ما يكونش منهم.
1: هيا سرح يسي عاد من الصبح وانت تبكي وتشحب. شنو اللعب هذا؟ ديما في الحرب رابح وخاسر، اللي يخسر ما يبكيش. يا مسعود راك راجل، راجل وسيد رجال.
0: انا نبكي على عمري، على عمري. في بالك سيدنا خليفة الزناتي باش ينسى لي هالعملة؟ ما هوش باش يحاسبني. انا انا انا قايد العسكر اللي بعثوا للجبانة باش نقضوا على رجال بوزيد الهلالي. انا قايد العسكر، قايد العسكر اللي فشل وخسر يا عمار، معناتها قصان راسي. الخرطة نحس فيها تعقدت على رقبتي، على رقبتي يا عمار. نحس الخرطة تعقدت على رقبتي يا عمار، يا عمار.
2: أبطال بني هلال:
3: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر التخين، جهاد اليحيوي، هند الغابري، مهذب رميلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
2: ضيوف الشرف:
3: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاك، لميا العمري، عزيزة بولابيار، نبيل الشيخ، وريم عبروب.
2: شارك في التمثيل:
3: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، منصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا بو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وسلاح العمدوني.
2: هندسة الصوت والمكساج:
3: لسعد الدريدي.
2: توظيف الإنتاج:
3: إدريس الشريف.
2: ساعد في الإخراج:
3: توفيق البحري.
2: أوكار بني هلال، إخراج محمد علي بالحارث.

0: الحياة تمضي سريعا،
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أيها الأعزاء، مع لقاء يتجدد كل يوم نحييكم أجمل تحية،
1: وإلى مشوار التأملات أنتم مدعوون.
0: فتعالوا معنا نفتح النوافذ ونتأمل في نسيج حياتنا المتداخل.
1: علنا نضيء طريقا بكلمات من نور.

0: أجل عزيزي المستمع تفتيش الضمائر، وقد حدث ذلك في القرون الوسطى باسم محاربة الزيغ في العقيدة. أنشئت محاكم التفتيش في أوروبا،
1: وباسم المحافظة على العقيدة الكاثوليكية أهدرت آدمية البشر، واستخدمت الدواوين المقدسة لكافة الوسائل لقراءة أفكار المذنبين.
0: وكان الأحبار يصدرون أحكام القتل والحرق ومصادرة كل شيء، وكان دستور محاكم التفتيش يجيز محاكمة الموتى والغائبين الذين يشتبه في إيمانهم، وتقام لهم تماثيل تنفذ فيها عقوبة الحرق أو تنبش قبورهم وتستخرج رفاتهم لتحرق أيضا.
1: ويقول الكاتب الأستاذ فهمي هويدي مدير تحرير مجلة العربي الكويتية، يقول: بعد 5 قرون يعود البعض في أيامنا إلى أسلوب التفتيش في الضمائر والنيات.
0: ليست العبرة بالقول والفعل، لا أحد يسأل ماذا تريد، لا أحد يناقش ما نقول، لا أحد يقيم ما تفعل.
1: هم يتركون كل ما هو معلوم، ويحمل كل منهم مصباح ديوجين، ولكن بطريقة عكسية ليحاكم ضميرك ونيتك.
0: هؤلاء يعجزون عن التصدي بالمنطق والحجة لما يقوله الآخرون، كما عاجزت الكنيسة عن التصدي لأفكار ابن رشد، وأجبرت جاليليو على إنكار نظريته عن دوران الأرض.

0: أيها الأصدقاء، من جديد نعود لتأمل هذا الموضوع، واليوم بين أيدينا هذا الرأي للبروفيسور الأمريكي ماسلو، وهو أحد أساتذة علم النفس الكبار.
1: يقول في رأيه عن السعادة: إنه لم يلتقي يوما في حياته برجل سعيد أو امرأة سعيدة إلا واكتشف أن وراء هذه السعادة التزاما كاملا بعمل أو قضية تستهدف مصالح ونفع المجتمع.
0: إن مثل هؤلاء السعداء يحملون رسالة في الحياة، والسعادة الحقيقية بالنسبة لهم هي مزيج من العمل والشعور بالواجب في الوقت نفسه.
1: إن شعور المرء بأن لديه عملا لابد وأن يؤديه يقوده إلى الإحساس بقيمته ونفعه وانتمائه الاجتماعي، وهذا الإحساس هو السعادة بعينها.
0: ثم يتحدث البروفيسور ماسلو عن موقفنا من الحياة بكل ما تحمله من أسرار ومفاجآت، ويقول: إن السعداء بيننا هم هؤلاء الذين عودوا أنفسهم العيش مع المجهول دون أن ينتابهم الخوف.
1: وفي محاولة أولئك المتوهجين في البحث عن المجهول أصدق تعبير عما ذهب إليه هذا البروفيسور: لقد كانوا يشكون بالرأي السائد، ولذلك لم يسعدوا إلا حين ركبوا الخطر بحثا عن الحقيقة التي وجدوها كما ظنوا.

0: أيها الأعزاء، إذا كان التمييز وعدم المساواة على أساس الجنس بين الرجل والمرأة ما زال سار المفعول في كثير من دول العالم ولا سيما دول العالم الثالث، فإن أوروبا قد عانت منه طويلا.
1: وإلى الآن تعاني المرأة الأوروبية الغربية وحتى في أمريكا نفسها من التمييز وعدم المساواة على أساس الانتماء الجنسي بين الرجل والمرأة.
0: صحيح أنها قطعت شوطا كبيرا، لكن تعالوا نتأمل حكاية معاصرة حدثت في القرن الماضي وفي باريس عاصمة الثقافة والنور الثقافي.
1: جورج ساند كاتبة فرنسية حملت اسم الرجال حتى تجد أعمالها طريقا إلى النشر بعد أن فشلت تماما في أن تقنع أصحاب دور النشر في أن المرأة تستطيع أن تكتب.
0: وكانت صديقة للموسيقار العالمي شوبان، وكان يلتقيان وتبثه شكواها وضيقها ومتاعبها وكيف كانت تريد أن تنشر باسمها الحقيقي.
1: ودعي الموسيقار لحفلة رائعة، وبعد أن عزف إحدى مقطوعاته التي لاقت الإعجاب الكبير من الحاضرين، دعا جورج ساند للصعود إلى المنصة
0: وقال للحاضرين إن هذه الفتاة هي ملهمتي وهي تحاول أن تشق طريقها بأظافرها، لكنه لم يستطع أن يعلن وفي فرنسا أن جورج ساند هو هذه الفتاة.
1: نأمل أن تكون الحكاية قد أوضحت كم يحتاج الطريق لصبر ومثابرة.

0: وإلى الغد أيها الأعزاء مع تأملات أخرى نلتقي.
1: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
2: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
2: أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي ولله الحمد والمنة مرة أخرى لنواصل الحديث عن أطهر البيوت وأطهر النساء وأعظمهن شرفا وقدرا عند المولى سبحانه وتعالى وعند أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهن أمهات المؤمنين. فأذكركم بقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذا القول الكريم الذي تردده محاريب المسلمين منذ 15 قرنا وستظل تردده إلى قيام الساعة، يسمعه المؤمن فيمتلئ صدره إعظاما وإجلالا لمن شاركنا الرسول صلى الله عليه وسلم في ضرائه وسرائه، وصبرنا معه على شظف العيش، وتحملنا معه صروف الأذى، وخففنا عنه ما يجد من آلام في سبيل الدعوة إلى الله. وقد بدأنا ولله الحمد في الحلقة الماضية مع أكبر أمهات المؤمنين، وهي السيدة خديجة رضي الله عنها، وقد كانت خير نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري بإسناده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. وقد سلم عليها المولى سبحانه وتعالى وبشرها رضي الله عنها بالجنة. روى الشيخان بإسناديهما إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فسنرى إن شاء الله لماذا حازت السيدة خديجة هذا الشرف العظيم وهذه البشارة العظمى في الدنيا. إن من يدرس سيرة هذه الأم العظيمة لا بد أن يدرك أنها جاءت على قدر لتقوم إلى جانب النبي بأعظم وأنبل دور تقوم به امرأة. فقد آمنت به وصدقت، وكانت أول المصدقين أمام الموقف الكبير. فالأنباء عن اقتراب ميعاد ظهور النبي الخاتم تتناقل في الجزيرة العربية، لا سيما في مكة، لكن أحدا لم يدري يقينا كيف ومتى يكون المبعث المنتظر. ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، فنزع إلى التأمل، فكان كثيرا ما يذهب إلى غار حراء في جبل النور يتحنث ويتعبد ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض وفيما وراءها من قدرة مبدعة. وما كانت خديجة في وقار سنها وجلال أمومتها لتضيق بهذه الخلوات التي تبعده عنها أحيانا أو تعكر عليه صفو تأملاته بالمعهود من فضول النساء، بل حاولت ما وسعها الجهد أن تحوطه بالرعاية وتؤمن له الهدوء الشامل والاستقرار الكامل ما قام في بيتها، وتأخذ له الطعام إلى الغار إذا أبطأ عنها، وتكلأه بحبها إذا حضر إليها. كانت مقتنعة بعمله، مدركة بفطرتها السليمة أن لزوجها شأنا عظيما. كانت خديجة له ردئا وعونا وحصنا يعتصم به من عواد الدهر، يستلهم منها الأمن عند الخوف، ويستمد منها القوة عند الضعف، ويجد فيها السكينة عند القلق والاضطراب. وهكذا بدا كل شيء مهيئ لاستقبال الرسالة المنتظرة. على رأس 40 عاما جاء الحق محمدا وهو في غار حراء. جاءه الملك فقال: اقرأ. وكما ينقل الرسول صلى الله عليه وسلم: قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة فقال زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي يا خديجة. وتواجه خديجة العظيمة الموقف الكبير بمفردها، فلا تجزع ولا ترتبك ولا تتردد، بل تخاطب الزوج الخائف وتقول كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. هل هناك شجاعة أعظم أو حكمة أبلغ أو موقف أكرم من فعل خديجة؟ هذا هو موقفها. ولا تكتفي بذلك التطمين الأولي لتثبيت القلب الخائف، فتأخذ بيده إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان شيخا كبيرا تنصر في الجاهلية، فتقول له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال ورقة هذا هو الناموس الأكبر نزله الله على موسى، ليتني فيها جذعا أنصرك حين يخرجك قومك، ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم حجم المسؤولية التي ألقتها العناية الإلهية على كاهله، وأنه سيؤذى ويخرج ويقاتل. وأدركت معه خديجة مقدار الواجب الكبير الذي تتحمله للوقوف إلى جانب الزوج النبي، كانت معه بكل إحساسها ونبلها وحبها وعطفها، كانت حزينة معه يوم فتر الوحي، وينشرح فؤادها وهي ترى زوجها مستبشرا بعودته. وقد صح أنها أول من آمن به صلى الله عليه وسلم، وقيل هي أول من آمن من النساء، وأبو بكر من الرجال، وعلي من الصبيان، جمعا بين الروايات. علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تتوضأ وتصلي، ولقد شهدتهما أيام مكة ولياليها يصليان لله ويحمدانه ويشكرانه على ما أولاهما من نعم. مكثت السيدة خديجة رضي الله عنها تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التي كانت، وهي ركعتان في الغداة وركعتان في العشي. ولا شك أن هذا حين فرضت الصلاة ابتداء قبل هجرته إلى المدينة، ثم زيدت لأن خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلاة بخمس سنين، يعني الصلوات الخمس ليلة الإسراء. وسنرى إن شاء الله في الحصة القادمة إن كان في العمر بقية مدى صبرها رضي الله عنها على الشدائد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكركم على حسن استماعكم وانتباهكم، أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بما سمعتم. إني داعي فأمنوا، تقبل الله مني ومنكم. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل، يا من بفضله لفضله نسأل، إلهنا العجل العجل، الإجابة الإجابة، يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف إلى يعقوب، يا من كشف الضر عن أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، يا من شق البحر بالعصا وقال قد أوتيت سؤلك يا موسى. نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدت عبادك الصالحين، أنجز لنا النصر والظفر والفتح المبين. اللهم افتح لنا بخير واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل لقاء الأنس.
0: معكم سنتعرف إلى بعض المعلومات المشوقة التي اخترناها لكم من عالم المعرفة الرحب.
1: فأهلا ومرحبا بكم وإلى بداية اللقاء.
0: في هذا اللقاء سنكون معكم في أجواء الموضوعات التالية:
1: الحضارة الأغريقية اليونانية أولى الحضارات التي قدمت للإنسانية إنجازات وقواعد علمية ثابتة،
0: أبو بكر الرازي رائد الطب العربي الإسلامي،
1: الهيكل العظمي مما يتكون وما هي أهميته،
0: الزرافة أطول الحيوانات البرية،
1: مختارات من الشعر العربي،

0: هذه هي أهم الموضوعات التي اخترناها لكم لهذا اللقاء. والآن وقبل أن نبدأ، ما هو سؤال اليوم يا فؤاد؟
1: كلنا نعلم أن الأرض تدور حول الشمس بسرعة فائقة، وفي الوقت نفسه تدور حول نفسها، فلماذا لا نشعر بهذا الدوران السريع ولا نصاب بالدوران؟ فكروا معنا والجواب في آخر اللقاء.

0: تعتبر الحضارة اليونانية أو الإغريقية بحق من أهم وأبرز الحضارات الإنسانية، وهي تحتل المرتبة الأولى بين الآثار الكبيرة التي خلفتها لنا الحضارة الإنسانية. كانت اليونان القديمة موطن العلم ومسرح الفن ومنبت الفكر الإنساني، فيها عاش ونبغ علماء الرياضيات والفيزياء والفلسفة أمثال أرخميدس وأقليدس وفيداكورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو.
1: فالعلم الحديث يرجع بعض النظريات والقواعد العلمية والفلسفية الصائبة إلى هؤلاء العلماء والحضارة الإغريقية عموما، فالإنسانية تدين بشكل أو بآخر إلى هذه الحضارة العظيمة والغنية التي ازدهرت في حدود 25 قرنا قبل الميلاد، وكان مسرحها بلاد اليونان وتركيا وساحل البحر الأبيض المتوسط.
0: ولكن السؤال يا فؤاد، هل يمكن اعتبار نظريات علماء الإغريق وآرائهم صحيحة بكاملها؟
1: لا شك يا جمانة في أن قسما من نظرياتهم لا ينطبق مع الواقع، وأن قسما آخر يبدو اليوم من الأمور الساذجة، ولكن هناك قسم لا يستهان به من النظريات والاكتشافات القديمة عند الإغريق أثبته العلم الحديث وأخذ المفكرون به.
0: هل توضح هذه الفكرة وتعطي بعض الأمثلة؟
1: مثال على ذلك أن ديموكريت كان يعتقد منذ 2400 سنة أن المادة مكونة في الأساس من الذرات، وقد أثبت العلم هذه الحقيقة في بداية عصرنا. ثم يا جمانة، إن البشرية ظلت مئات السنين تلجأ إلى السحر كلما عجز الاختبار عن شرح بعض الظواهر الطبيعية. أما علماء الإغريق فعلى الرغم من الأخطاء التي وقعوا بها، فقد طبقوا الطرائق العلمية واستعانوا بالمنطق في تفسير ما يبدو غامضا، مبتعدين بذلك عن أجواء السحر.
0: زد على ذلك أن أسس الهندسة التقليدية قد وضعها عالم الرياضيات المعروف إقليدس، وهي أسس لم يتغير فيها شيء يذكر برغم مرور آلاف السنين على وضعها من قبل هذا العالم الكبير.
1: وفي مجال الفلسفة فإن الكثير من النظريات التي وضعها فلاسفة الإغريق سقراط وأفلاطون وأرسطو ما زالت تعتبر صائبة ومعتمدة، بل هي من قواعد التفكير الفلسفي في عالمنا المعاصر. فعلم المنطق مثلا الذي وضعه أرسطو تعتبر أغلب قواعده صائبة.

0: لم تتغير أو تبدل أبدا.
1: والحضارة الإغريقية اليونانية لم تقتصر إنجازاتها على الرياضيات والفلسفة، بل امتدت إلى العلوم الإنسانية الأخرى كالأدب والشعر والفن عموما. والفضل في اختراع المسرح، وهو أرفع شكل تعبيري عن الفن، يعود إلى الإغريق القدماء، فمنهم خرج مؤلفو مسرح المأساة التراجيديا أمثال سوفوكلس، ومسرح الملهاة الكوميديا أمثال أريستوفان.
0: لقد شهد العالم القديم أول مسرح في بلاد الإغريق، حيث نشأ وتطور هذا الفن لأول مرة.
1: أضف إلى ذلك، فإن الكثير من المصطلحات العلمية المتداولة في عصرنا أصلها يوناني استعملت منذ أكثر من 3000 سنة في هذه الحضارة العظيمة، وستبقى هذه الحضارة ترفض العالم بمنجزاتها المتقدمة وبعلومها المختلفة.
0: من حضارتنا الإسلامية والعربية ثمة علماء برزوا على مسرح العلوم الإنسانية منذ أكثر من 1000 سنة، وما زالت علومهم ونتاجاتهم تعد مفخرة لهذه الحضارة، وهي تعتبر من روائع الفكر الإنساني العالمي.
1: وفي هذا اللقاء سنتحدث عن واحد من أبرز أعلام حضارتنا، ألا وهو أبو بكر الرازي، الطبيب الذي ذاعت شهرته في مختلف أرجاء الدولة الإسلامية وبلاد الشرق والغرب. فمن هو هذا العالم الكبير؟
0: هو أبو بكر الرازي. ولد في الري جنوبي طهران بفارس عام 854، انتقل إلى بغداد حيث تلقى علومه وأمضى حياته حتى وفاته عام 932.
1: وقد اشتهر بعلوم الكيمياء وفي حقل الطب، وغدا من أشهر الأطباء الذين عرفهم العصر العباسي، ويعتبره المؤرخون من أعظم أطباء القرون الوسطى. ويقول فيه ابن النديم صاحب الفهرست: كان الرازي أوحد دهره وفريد عصره، جمع المعرفة بعلوم القدماء سيما الطب.
0: مؤلفاته: ترك الرازي عشرات المؤلفات في الكيمياء والطب، منها الطب الروحاني وسر الأسرار، الذي عرض فيه كيفية إجراء التجارب من حيث المواد المستخدمة والآلات المستعملة وطريقة تحضير المركبات. وفي كتاب سر الأسرار يصف الرازي ما يزيد على 20 جهازا كيميائيا من الزجاج والمعدن، وهي إلى حد بعيد شبيهة بالأجهزة في المختبرات الحديثة.
1: أما كتاب الحاوي فهو من أعظم كتب الطب التي ألفها، وهو يبحث في أسباب الأمراض وعلاجها، وقد اهتم بتسجيل الملاحظات السريرية وبسير المرض مع العلاج المستعمل.
0: وهناك كتاب الأسرار في الكيمياء، الذي كان المرجع المعول عليه في مدارس أوروبا مدة طويلة، وكتاب من لا يحضره الطبيب، الذي يعرف باسم طب الفقراء، الذي شرح فيه معالجة المرضى في غياب الطبيب وكيفية الحصول على الأدوية.
1: ولا بد من التوقف عند الطريقة التي اتبعها الرازي لاختيار الموقع المناسب لبناء مستشفى عضد الدولة العباسي، وهي محل إعجاب الأطباء وتقديرهم حتى يومنا هذا. وتتلخص تلك الطريقة في أنه عمد إلى وضع قطع من اللحم في أنحاء مختلفة من بغداد، وراح يلاحظ سرعة التعفن فيها.
0: وبطبيعة الحال فإن المكان الذي تأثرت فيه قطعة اللحم بالعفونة أقل من غيرها كان هو المكان المناسب لبناء المستشفى، إذ عده الرازي أفضل الأماكن من حيث نقاء الجو واعتداله. وعندما أراد الخليفة العباسي اختيار أطبائه للمصح الذي بناه، أمر بإحضار قائمة بالأطباء المشهورين، فزاد عددهم على 100، فاختار منهم 50 طبيبا، كان الرازي على رأسهم. ومع مرور الأيام وسير أعمال المستشفى أدار الرازي المستشفى، فكان ذلك المكان ميدان اختبار استطاع فيه الرازي إظهار مهارته ووصف العلاج لأمراض كانت من قبل مستعصية على الأطباء.
1: بعض إنجازاته: الرازي هو أول من أدخل التركيبات الكيماوية في الطب وفرق بين النقرس والعصبي، كما أوضح الفرق بين الجدر والحصبة في كتاب أسماه كتاب في الجدر والحصبة، كما أرجع بعض الأمراض إلى الوراثة. وللرازي جولات موفقة في التطبيب النفساني ومعالجة الأطفال وتوليد النساء وجراحة العيون، وقد شدد على أن الطب للوقاية وحفظ الصحة أفضل من غيره لشفاء المرضى.
0: أما أعظم مأثورة له فهي علم الطب السريري، وهو يقوم بتتبع حالة المريض في سريره لمراقبة ما يحدث له في سبيل التوصل إلى معالجته المعالجة اللازمة. ومن الوسائل التي اعتمدها الرازي في الطب السريري مراقبة ما يحدث من أعراض للجلد وللعينين وسائر الأعضاء، ومراقبة التنفس والحرارة وجس النبض وفحص البول. ويقال إن الرازي هو أول من جرب الزئبق وأملاحه على القردة ليدرس مفعولها في أجسامها.

0: هيكلنا العظمي بناء يسند الجسم، إنه يتكون من عظام وغضاريف وأنسجة ليفية قوية، وبعض العظام طويلة وقوية جدا، وبعضها الآخر مسطح. معظم العظام مغطاة بأنسجة ليفية قوية، وأطراف العظام عند مفاصل الحركة مغطاة عادة بالغضاريف، وهي تتصل فيما بينها بأنسجة رابطة تسمى الروابط. أما العضلات فإنها ترتبط بالعظام بواسطة أنسجة اتصال تسمى الأوتار، وهذه العضلات تساعد في حركة الهيكل العظمي ليتمكن من تغيير مكانه أو من الحركة.
1: عند ولادته يكون للطفل عدد يزيد على 300 عظمة منفصلة، وعندما ينمو الإنسان يلتحم كثير من هذه العظام معا، والهيكل العظمي للإنسان البالغ فيه 206 عظمات، ويمكن تقسيم الهيكل العظمي إلى جزئين رئيسيين هما المحور، ويتكون من الرأس والجذع، والأطراف الذراعان والرجلان.
0: وتتكون الجمجمة من عدة ألواح عظمية تحمي الدماغ، ويتكون العمود الفقري من عظام منفصلة، 7 منها في الرقبة، و12 في الظهر، والخمس الأخيرة خلف البطن. وتوجد 5 عظام في منطقة البطن، و5 أخرى في منطقة الورك، و4 غيرها في منطقة العصعص.
1: ويحيط بالصدر قفص من 12 زوجا من الأضلاع، ومعظم هذه الأضلاع متصلة في وسط الصدر بالقفص أو عظم الصدر. إن عظام الذراعين والساقين طويلة وقوية، ويتكون الرسغ واليد من 8 عظام رسغية و5 عظام صنعية أو مشطية. وعظام الساقين أكبر وأقوى من عظام الذراعين، وأكبر العظام في جسم الإنسان هي عظمة الفخذ.
0: والعظام البشرية تتكون بصفة رئيسية من الكالسيوم والفوسفور، والجزء الأوسط منها يحتوي على مادة تدعى النخاع أو مخ العظم، وهي تزود العظام بالدم. إن العظام لا تسند جسم الإنسان فحسب، بل إنها تحمي الأجزاء الحساسة منه، والعظام هي المسؤولة عن حركة الجسم، وبدونها يكون جسم الإنسان مجرد كومة من اللحم.
1: نعود ونذكر بسؤال اليوم، وهو: لماذا لا نشعر بالدوار جراء دوران الأرض حول الشمس ونفسها؟

0: الزرافة، بعض المعلومات عن هذا الحيوان الظريف. الزرافة أطول الحيوانات البرية من حيث ارتفاعها عن الأرض.
1: تتميز الزرافة بالسمع المرهف وقوة النظر، وهما وسيلتها لاتقاء شر الحيوانات المفترسة، حيث تسارع بالهرب إذا أحست بالخطر يأتي من بعيد، وتساعدها في ذلك سرعتها الفائقة.
0: والزرافة هادئة لا تحب الاعتداء، ولكنها تدافع عن نفسها إذا ألم بها خطب أو خطر ولم تستطع الهرب. والزرافة تعيش على ما تلتقطه من أوراق الأشجار العالية، حيث تجذبه بلسانها الطويل وتقبض عليه باستخدام شفتها العليا.
1: وللزرافة قدرة كبيرة على التحمل والمشي في الأراضي الوعرة، وهي تسير مسافات طويلة من دون الشعور بتعب أو إرهاق. وقدرتها على تحمل العطش تشبه قدرة الإبل على ذلك، لأنها تختزن الماء وتتحمل العطش عدة أيام أو أسابيع. وبرغم طول رقبة الزرافة، إلا أن عدد فقراتها 7 فقرات كالثدييات الأخرى.
0: وتلد الزرافة ابنا واحدا في المرة الواحدة، ويكون وقت الولادة في موسم سقوط المطر، ويستطيع وليدها أن يتحرك ويجري بعد 3 أيام فقط من مولده.

0: اخترنا لكم من أدبنا العربي بعض ما قاله الشعراء في العيب والعائبين. يقول ابن الرومي:
1: وكم عائب قد عابني وهو صادق وأدبر عني والذي فيه أعيب.
0: رماني بسوء لست أعديه صاحبي ولا هو مما يستفاد ويكسب.
1: وباء بسوء فيه يعديه غيره ويجلبه والسوء يعدي ويجلب.
0: وما ذاك إلا ثلبه الناس طائعا وما برح الثلاب للناس تثلب.
1: أما الإمام الشافعي فيقول في شعر أشبه إلى الوعظ:
0: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى ودينك موفور وعرضك صين،
1: فلا ينطقن منك اللسان بسوءة فكلك سوءات وللناس ألسن.
0: وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها وقل يا عين للناس أعين.
1: وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن.
0: وقريبا من شعر الشافعي يقول أبو العتاهية:
1: يا واعظ الناس قد أصبحت مهتما إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها.
0: وأعظم الإثم بعد الشرك نعلمه في كل نفس عماها عن مساويها.
1: وشغلها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها.

وأخيرا نأتي إلى الجواب عن سؤال اليوم الذي كان على الشكل التالي. كلنا نعلم أن الأرض تدور حول الشمس وحول نفسها، فلماذا لا نشعر بهذا الدوران السريع، ولماذا لا نصاب بالدوار؟ الجواب بعد قليل.

0: برغم دوران الأرض حول الشمس بسرعة تقرب من 67 ألف ميل في الساعة ودورانها حول نفسها مرة كل 24 ساعة، فإننا لا نشعر بهذه الحركة وهذا الدوران لأننا نسير مع السطح وهو يتحرك، وكذلك الهواء المحيط بنا، والجاذبية تمسك بكل شيء على الأرض وتبقيه إلى أسفل بما في ذلك المياه في البحار والمحيطات.
1: غير أن دوران الأرض معروف منا من جراء أشياء كثيرة نلاحظها ونشعر بها. إن هذا الدوران هو ما يسبب النهار والليل، فلو أن الأرض لا تتحرك يبقى الجانب المواجه للشمس نهارا دائما، ويظل الجانب غير المواجه للشمس في الظلام.
0: وثمة حركة مهمة للأرض لا يمكننا أن نشعر بها، ولكنها تجعل اختلافا في حياتنا، وهي الرحلة التي تقوم بها حول الشمس. وهذه الحركة هي التي تحدث التبدل في الفصول، ونحن نعرف كيف تتبدل حياتنا مع كل تبدل. والواقع أن هذه الرحلة حول الشمس التي تستغرق نحو من 365 يوما وربع اليوم ونسميها سنة، هي الطريقة التي نقيس بها التاريخ وطول حياتنا وما شاكل.

0: وأخيرا ينتهي معكم هذا اللقاء، موعدنا معكم في الأسبوع المقبل في مثل هذا الوقت.
1: فإلى ذلك الحين لكم منا أجمل تحية وأعطر سلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء مع
2: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس أعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم. إلهي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك البر الجواد الكريم، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني وأجرني وارفعني وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني عينين هطالتين تشفيان القلب بظروف الدموع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية

في أعين الناس عظمني، ومن سيء الأخلاق جنبني، إنك لطيف خبير. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من الدنيا، فاقرر عيني من عبادتك. يا رب، يا رافع السماء بلا عمد، يا أرحم الراحمين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. ربي، بك وضعت جنبي، وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين، يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن معاذ ابن أنس رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام: أن تحب لله وتبغض لله وتعمر لسانك في ذكر الله. قال: وماذا يا رسول الله؟ قال: وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. رواه أحمد. التعلم عن طريق السؤال من أرقى وأفضل أنواع التعليم وأشدها ترسيخا في الأذهان للمعلومة المراد ترسيخها. وإذا كانت البيداغوجيا لم تهتدي إلا في العقود الماضية إلى أهمية هذه الطريقة في التعليم والتربية، فإن العائد إلى هدي سيد الكائنات عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بعثه الله معلما وهاديا إلى الطريق القويم والصراط المستقيم، كانت كثيرا من أحاديثه في شكل سؤال من أحد الصحابة وجوابا منه عليه الصلاة والسلام. ومن الأحاديث المشهورة الجارية على الألسنة، على الألسنة، كل الألسنة تقريبا، الحديث المعروف بحديث جبريل أو حديث عمر رضي الله عنه، والذي بدأه بوصف دقيق لمجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام بينما نحن جلوس عند رسول الله، إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، إلى آخر الحديث، وأخذ يسأل ويتلقى الجواب عن الإيمان، عن الإسلام، عن الإحسان، عن السعة وعبارته. كان سيدنا عمر يلاحظ السؤال والجواب ثم التصديق من السائل، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. في آخر الحديث الطويل لما انصرف هذا السائل قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية: أتاكم يعلمكم كيف تسألون. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند من نوع السؤال المحمود، فالسائل هو معاذ بن أنس. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، والإيمان هنا ليس ذلك الذي أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل جبريل عندما قال: أخبرني عن الإيمان، وهو وأجابه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الإيمان كل لا يتجزأ. الإيمان الذي يقصده السائل غير هذا. الإيمان الذي وردت صيغ له أخرى، الإيمان 60 شعبة، عليها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأداء من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل عن أفضل الإيمان، قال: أن تحب لله وتبغض لله وتعمر لسانك في ذكر الله. خصلتان عظيمتان وعلامتان من علامات قوة الإيمان ورسوخه. والإيمان يقوى بالطاعات ويضعف بالمعاصي، قال تعالى: ليزدادوا إيمانا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن الإيمان يبلى كما يبلى الثوب، فجددوا إيمانكم بملاقات بعضكم بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن، أي وهو مؤمن إيمانا قويا، فإيمانه حال إقدامه على المعصية ضعيف جدا، ولو كان إيمانه قويا لمنعه وحجزه عن معصية الله. إذن جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن معنى آخر ومطلوبا آخر من المسلم أن يتحلى به ويقوى به الإيمان ويترسخ. فالحب لله والحب الخالص والذي لا غاية من ورائه لا يدفع إليه الخوف ولا الطمع، وإنما هو لوجه الله. لذلك عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من شروط تذوق حلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. المرء يعني الشخص، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والمتحابون في الله ولله، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم على منابر من نور يوم القيامة. واللذان يتحابان لله وفي الله من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم المتحابين في الله بأن الله يوجب على نفسه، وهو لا يوجب، لا يوجب عليه، لا يسأل عما يفعل، ومع ذلك أوجب على نفسه بأن الله يوجب على نفسه محبته. قال تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه. والحب في الله ولله علامة الإخلاص، وكما بينا وذكرنا لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فإذا أضاف المؤمن المسلم إلى الحب في الله ورسوله أن يكون لسانه رطبا بذكر الله، فذلك هو العمل الصالح، أما سواه فلغو. ويدخل في ذكر الله العلم، تعلمه وتعليمه، ويدخل في ذكر الله النصح للمسلمين، ويدخل في ذكر الله إصلاح ذات البين، ويدخل في ذكر الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما سوى ذلك فلغو ولهو يمكن أن يكب صاحبه على منخره في نار جهنم. ولما عاد السائل وعراد الإضافة: وماذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: وأن تحب للناس ما تحب لنفسك، وأن تكره لهم ما تكره لنفسك. هذه أيضا من الصفات الحميدة ومن العلامات الدالة على صدق الإيمان والإخلاص فيه. وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عديد الأحاديث المركزة لقيمة الحب في أنفس المؤمنين: حب الله، حب رسول الله، حب الخير، حب الخير للغير من علامات الإيمان، حب الخير للمؤمنين، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون أحدكم مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إنه مقياس وميزان دقيق. فقد أوكل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا معاشر المؤمنين معرفة مدى صدق إيماننا، فإما أن يكون إيماننا صادقا خالصا لا تشوبه شائبة، وعند ذلك فإنه علينا أن نحب للناس ما نحب لأنفسنا من خير عاجل وعاجل. وإن كان العكس والعياذ بالله، فلا ينفعنا عندئذ ادعاء إيمان، لأن مقتضى الإيمان أن نحب للناس ما نحب لأنفسنا، وأن نكره لهم ما نكره لأنفسنا من كفر وشر وضرر وغير ذلك. ومن كان على هذه الحال فهو على خير كبير، فليحمد ربه على عونه وتوفيقه، وليحذر أن يحيد عن هذا المنهج القويم السليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح الدين.

سجرة وكله وين هي البشرة لفت العصفور السجرة وكله وين هي البشرة جاوبني وخنقته العبرة جاوبني وخنقته العبرة.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا وأدبا.

وفي بساتين الشعراء ورد ذكر الورد الأزرق، وبه وارد من الورد قد أينع في رقة الهواء اللطيف، شبهوه بدمعة العاشق الإلفي نالته جفوة من أليف، فهو يحكيه زرقة ومثال القرص لونا في خد ظب نزيف، ورق أزرق كزرق يواقيت تطلعن من لجين مشوفي. ورغم هذا الوصف البديع فقد اشتكى بعض الشعراء من شوك الورد، وهذا أحدهم وهو العماد الأصفهاني عندما أدمه الشوك تساءل عن سبب وجوده بهذه الزهرة. قلت للورد ما لشوكك يدمي كلما قد أسعرت منه جراحي، قال لي هذه الرياحين جندي أنا سلطانها وشوكي سلاحي. وإذا كانت الوردة تفوح عطرا شذيا فذلك لأنها من نبات معطار حسب قول أبي طالب الرقي، ووردة من نبات معطار حياؤها في لطيف أسرار، كأنها وجنة الحبيب وقد نقطها عاشق بدينار. ولعل محمدا ابن عبد الله ابن طاهر يرى فيها رأيا آخر حيث يقول مداهن من يواقيت مركبة على الزبرجد في أجوافها ذهب. أما علي ابن سعيد المؤرخ فقد قال من فضل النرجس فهو الذي يرضى بحكم الورد إذ يرأس، أما ترى الورد غدا قاعدا وقام في خدمته النرجس؟

ويقول الكسائي وهو من الشعراء القدامى: والورد نعمة من طرف السماء، وهدية أرسلتها الجنة، وإن بعته أيا تاجر الزهر بفضة فإن الدراهم أقل قيمة منه. وهناك بعض الأوصاف لم تدرج في سياق الكلام، فللورد أكثر من لفظ، وأغلب هذه الألفاظ لها علاقة بالماء، فبالفتح معناه نور الشجر وأنوار البساتين، وبكسرها شرب الماء والحيوان والطير الوارد، وكان حضوره في التراث الإسلامي مع بقية النبات والزرع عبر الكتب الطبية مثل القانون في الطب لابن سينا، وكذلك في الجامع لمفردات الأدوية لابن البيطار الأندلسي، وكتب الزراعة مثل الفلاحة النبطية، وفي نهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين النويري الذي حصر أشهر ألوان الورد بالأحمر والأبيض، وجمع أشعاره وحكاياته في فصل الورد وما قيل فيه، ومنه قول العماد الأصفهاني الذي تقدم ذكره والذي قال: قلت للورد ما لشوكك يدمي، كلما قد أسعرت منه جراحي، قال لي هذه الرياحين جندي، أنا سلطانها وشوكي سلاحي. ولعل العماد الأصفهاني قد انتحل في البيت الثاني قول الخليفة جعفر المتوكل: أنا ملك السلاطين والورد ملك الرياحين، فكل أولى بصاحبه. قال الخليفة ذلك وحرمه على العامة، فلا يرى الورد إلا في مجلسه، وكان يلبس في موسمه الثياب الموردة. ومن أخبار الورد في حياة الخلفاء ذكر الطبري أن وزير المهدي يعقوب بن داود وصف مجلس خليفته بقوله: مفروش بفرش مورد على بستان فيه شجر، ورؤوس الشجر في صحن المجلس، وقد كسي الشجر بالأوراد والأزهار. ومن شغف الوجهاء بالورد ذكر أن الوزير الشيرازي مد على هامش وليمته للسلطان البويهي الحبال على نهر دجلة بين الرصافة والكرخ، ونثر الورد بكميات غطت الماء فمنعته الحبال من الحركة. وقال التنوفي أنه رأى

وردا أسود حالك اللون له رائحة ذكية، ورأى بالبصرة وردة نصفها أحمر ونصفها الآخر أبيض، والورد ورد وإن تعددت ألوانه عند الشعراء فهم المتقدمون في مدح البساتين والحدائق الغنام.

كنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

0: عروس الصحراء موجز الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. يتواصل اليوم الأربعاء بأحد الفضاءات العمومية بتطوين المعرض الجهوي للصناعات والحرف التقليدية من تنظيم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتطوين، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. أعلنت وزارة التربية الثلاثاء عن إطلاق من منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، وأوضحت الوزارة أن المنظومة تجمع جميع المراحل التعليمية وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. يشهد العالم اليوم ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، سيشمل مساره مناطق واسعة من شمال غرينلاند وإيسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط، في حين سيكون مرئيا في تونس في شكل كسوف جزئي يتزامن مع غروب الشمس. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، مضيفا أن إيران قد تتخذ إجراء بشأن ذلك. من جهة في شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تغير الولايات المتحدة سلوكها، محملا واشنطن مسؤولية انعدام الأمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان. نهاية الموجز في أمان الله.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات، وورد الصباح الأنيق الخجل، يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

صباح الخير، صباح النور، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم في عدد جديد من ورود الصباح، المساحة اليومية اللي نفتتح بها البث المباشر على موجات إذاعة تطاوين. اليوم معكم فوزية نعوض زميلتي إلهام جليدي، تحية لكم الناس الكل وين ما كنتم وين ما يوصلكم صوتنا، وتحية خاصة لمن استيقظ باكرا ثم نستخدم يعني ربما منذ قبل الوقت هذا يعني، فنحييهم الناس كل إن شاء الله ربي يعينكم، إن شاء الله ربي يوفقكم وربي يجيبكم في الصواب. بطبيعة بالنسبة للكلام ذا والعائلات الأكثرية ربما يتصبحوا شوية لأنه عطلة، ما زالت العطلة، نحن توا في شهر أوت في يوم 12، إن شاء الله بقية عطلة سعيدة للجميع، وقريبا يعني تبدأ بشائر العودة المدرسية وتبدأ الاستعدادات للعودة المدرسية، وذلك هي حال الدنيا يعني، لا ما يدوم شيء، لا صيف ولا شتاء ولا راحة ولا، إن شاء الله ديما أيامنا تمر في الخير، وإن شاء الله ديما مأنسينكم إذا تطوين في كل فصل وفي كل مناسبة وفي كل يوم يعني. مرحبا بكم الناس الكل، نحييكم، يحييكم معايا زميلي حسن المحمدي اللي رافقني اليوم فنيا وكل الزملاء من مختلف المصالح. خلينا نبدو مشوارنا بأول أغنية تونسية بإمضاء توفيق.

مرحبا بكم ديما مستمعينا في ورود الصباح ليوم الأربعاء الموافق ل 12 أوت 2026 والموافق هجريا لل 28 من صفر 1448 للهجرة. كان شروق اليوم على الساعة 5:35 وأذن لصلاة الصبح في الساعة 4:06 ديما نحكيكم حسب توقيت تطاوين وما جوارها. سيؤذن لصلاة الظهر في 12:30 والعصر سيكون في 4:04 المغرب 7:11 والعشاء سيؤذن له بإذن الله في 8:39. هذه فكرة ربما عن يعني أوقات الصلاة والشروق والغروب لهذا اليوم الأربعاء 12 أوت 2026. بالنسبة للطقس ربما عامة صاف إلى قليل السحب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وأثناء الليل بالجنوب، والبحر قليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة تتواصل مستقرة يعني كما أمس. ربما أكثر تفاصيل ستأتيكم تباعا مع تحيين المعلومات على موقع المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل بالأنغام مستمعينا في 6:13 صباحا على موجات إذاعة تطاوين.

إله الكون وما أجمل أن نبدأ الصباح ونبدأ كل يوم بالتعلق بالله والتفاؤل والتوكل على الله. خاصة مجددا نحيو كل الناس اللي تخدم الصباح، كل الناس اللي ربما ثم حتى اللي يخدم في الليل يكمل توا، فتحية ليهم ربي يعينكم الناس الكل. أيضا ربات البيوت، ثم ربات بيوت حتى في الصيف وفي العطلة وفي الراحة ما يرتاحوش، ديما يقوموا بكري وديما يعني عينهم على العائلة وعلى الأسرة الكل وعلى كل فرد من الأسرة. فنحيوهم الكل ونحيو أبائنا زادة ونحيو الناس الكل اللي تسمع فينا وين ما كانوا وين ما يلتقطوا بث وموجة إذاعة تطوين. وباش نحكي لكم توا على التفاؤل، ديما جرعة التفاؤل منصوح بها. يعني هو ساعات الطبيب وقت اللي يوصف الدواء يعني ديما بطبيعة يوصفه بكمية محددة، يعني الأكثر منه يضر، ولكن التفاؤل من الأدوية، الأدوية اللي يعطيها لنا ربي واللي مهما أكثرنا منها مستحيل تضر. بطبيعة يكون التفاؤل منطقي معقول، زادة ما نولوش نحلم برشا ونقولوا رانا نتفائل، لا، ثم فرق قليل أو كثير بين التفاؤل والتعلق بالأوهام. فنتفائلوا بكل واقعية وبحسن الظن بالله. خلينا نعطيكم ربما نصائح صغيرة حتى نبدأ يومنا بكل طاقة إيجابية. أحسن نصيحة نبدو بها نهارنا وأيضا حتى حياتنا الكل هي الامتنان. يعني ديما نخمو في الأشياء الموجودة عندنا، ما نخموش في المشاكل، ما نخموش في شنو ناقصنا. إذا احنا في صحة جيدة والحمد لله نتفكروا اللي غيرنا برشا مرضى ربي يشفيهم إن شاء الله، فهذه نعمة نحمد ربي عليها، إنه موجودين بين أهلنا ومالينا، إنه عدنا فطور صباح وعدنا ما ناكله، إنه عدنا دار تأوينا. هذه من الأشياء اللي تبعث على التفاؤل وتبعث على الامتنان وتخلينا نشكر ربي كل يوم. أيضا من النصائح اللي يوصي بها المختصون بصفة عامة تجنب الشاشات مؤقتا برشا منا أول ما يحل عيونه الصباح يعني يحل التليفون، هذي يعني فيه برشا ضرر جسدي وضرر معنوي، لأنه يعني خلف الضوء هذاك ضوء الشاشة اللي يقلق العين ويقلق العقل زاد ويقلق كل الحواس. أيضا الأخبار اللي تقراها مهما كانت إيجابية أو سلبية فإنها تأثر في عقلك وتخليك تملأ عقلك بهموم ومشاغل الآخرين قبل أن تبدأ نهارك بالتفكير بنفسك. أيضا من الأشياء اللي نجم نبدو بها نهارنا هي التنفس العميق والرياضة الخفيفة. برشا منا ربما ما يلوش للرياضة أو ما يلقوش وقت لممارستها، على الأقل نكتفوا بالتنفس العميق اللي هو يعني من التمارين اللي تخلينا نتفرد نفسانيا وننشط. خذ بعض أنفاس عميقة لإنعاش عقلك أو قم ببعض تمارين التمدد البسيطة لتنشيط الدورة الدموية وطرد الكسل. أيضا ضع هدفا واحدا أساسيا في بداية اليوم، لا ترهق نفسك بقائمة طويلة من الأشياء اللي باش تعملها لأنه هذاك يتعبك من قبل ما تبدأ. خلي روحك ابدأ بهدف واحد وبمهمة واحدة انجزها وبعد خمم في البقية وابتسم، فالابتسامة الصباحية وإن كانت متصنعة في بدايتها فإنها ترسل إشارات كيميائية للدماغ وتخفف التوتر وتصنع شعورا بالبهجة. ولا تهتم بطريقة الحلم بل ركز على روعة الوصول، وكل صباح هو بداية جديدة وصفحة بيضاء تنتظر ما تكتبه عليها. نهاركم زين إن شاء الله.

0: كيما اليوم.
1: كيما اليوم.
2: كيما اليوم 12 أوت صارت برشا حاجات، و 12 أوت هو اليوم الدولي للشباب، وهو يوم تنظمه الأمم المتحدة لتسليط الضوء على قضايا الشباب والاحتفاء بإنجازاتهم حول العالم. فكل عام والشباب بخير. إذن صارت برشا أحداث في 12 أوت عبر التاريخ، نبدوها بأحداث ربما تاريخية إسلامية. في 636 للميلاد انتصار المسلمين بقيادة خالد بن الوليد على الروم في معركة اليرموك الشهيرة، وهو النصر الذي فتح الباب لاستكمال فتح بلاد الشام وسقوط النفوذ البيزنطي فيها. 1099 للميلاد وقوع معركة عسقلان، وهي آخر معارك الحملة الصليبية الأولى والتي انتهت بانتصار الصليبيين على الفاطميين. 12 أوت ويوم 12 أوت هو يوم ساخن عبر التاريخ. عام 1898 ميلادي تحول ملكية جزر هاواي في المحيط الهادي رسميا لتصبح تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. عام 1945 الاتحاد السوفيتي السابق يحتل كوريا الشمالية في أواخر أيام الحرب العالمية الثانية. 1946 المملكة المتحدة تأمر بوقف، يعني بريطانيا تأمر بوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتحويل المهاجرين إلى قبرص، وهو القرار بالطبيعة اللي لم يفعل شيئا ولم يغير شيئا من الواقع. 1949 توقيع اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وصون حقوقهم في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة. 1976 وقوع مذبحة تل الزعتر.

الأسواق مما أحدث ثورة في العالم الحواسيب في عالم الحواسيب عفوا عام 2000. للأسف كارثة غرق الغواصة النووية الروسية كورسك في بحر بارنتس ومسرع جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 118 شخص. ونختم بهذا الخبر الفلكي أو الفضائي. 2018 وكالة الفضاء الأمريكية نازا تطلق مسبار باركر في مهمة تاريخية للاقتراب من الشمس ودراسة هالتها الخارجية. وبذكر الشمس نذكروا اللي اليوم هو الكسوف الكلي للشمس، وهو حدث فلكي مهم جدا وموعد فلكي عالمي سيشاهد الكسوف خاصة في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية. بالنسبة لتونس سيكون مرئيا في نهاية فترة ما بعد الظهر قبل دقائق من غروب شمس اليوم. ستحدث الظاهرة عندما تكون الشمس منخفضة جدا في الأفق، مما يوفر مشهد مثير للإعجاب بشكل خاص مع غروب الشمس المحجوب جزئيا بواسطة القمر. وستختلف قيمة الكسوف أو درجته حسب المناطق، مع ملاحظة أن أعلى نسبة حجب ستكون في شمال غرب البلاد التونسية خاصة في تبرقة، حيث سيتم حجب 59% من القرص الشمسي. في منطقة تونس حوالي 46% من الشمس في وقت الذروة، وستغرب الشمس وهي محجوبة جزئيا، مما يخلق ظاهرة بصرية نادرة حيث سيظهر القرص الشمسي الملون بالفعل بألوان الغروب الدافئة على شكل هلال قبل أن يختفي خلف الأفق. ديما نذكروا بالنصائح للناس اللي ربما باش تحضر وتشاهد هذا الكسوف في تونس. حماية العين إلزامية، لا تنظر أبدا إلى الشمس مباشرة بدون مرشحات مناسبة مثل نظرات حماية معتمدة. أفضل رؤية، ابحث عن نقطة مراقبة مفتوحة باتجاه الغرب بدون عوائق كالتلال والمباني للاستمتاع بغروب الشمس المكسوف. التوقيت المناسب في تونس يبدأ الكسوف بين الساعة 18:40 دقيقة مساء، يعني 7:15 و 7:15 تقريبا حسب المنطقة. وستحدث الذروة قبل غروب الشمس مباشرة، أي تحديدا أو تقريبا بين 7:20 و 7:15. التصوير سيسمح انخفاض الشمس بالحصول على قطات رائعة تجمع بين هلال الشمس ومناظر تونس الطبيعية. هذا شنو باش يصير في نهار 12 أوت، وشنو صار عبر التاريخ في نهار 12 أوت. وإن شاء الله نهار 12 أوت 2026 يكون مبارك عليكم جميعا ومليئا بالنشاط والحيوية.

0: سيدة كل الأوقات فيروز في نكهة أخرى بلحن ابنها زياد الرحباني نوصل بها ونوصل بها تقريبا لنهاية الساعة الأولى اللي باش ننهوها برقم اليوم كالعادة.
1: رقم اليوم
0: يهم الاستهلاك في تونس، الاستهلاك العائلي وهو 5.1% اللي هو نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس والمسجلة في شهر جويلية وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. دلالات الرقم هذايا: أولا تراجع إيجابي، حيث يسجل التضخم تراجع مستمر مقارنة بشهر جوان 5.3% وشهر ماي 5.5%، مما يعكس بداية انفراج تدريجي للضغوط المعيشية. أيضا من دلالة الرقم هذا تباطؤ أسعار الغذاء، يعود هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات لتستقر عند 6.6% بعد أن كانت أعلى من ذلك. والدلالة الأخيرة هي التحديات الموازية، فرغم هذا التباطؤ شهدت قطاعات أخرى كالتبغ والمطاعم والنزل ارتفاعا طفيفا في أسعار خدماتها بالتزامن مع ذروة الموسم السياحي الصيفي. إذن رقم اليوم هو نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس والمسجلة في شهر جويلية وهي 5.1%. نكمل الساعة مع أمل.

0: الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وبارك يومكم بكل خير. أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. نشرة أخبار الصباح نبدأها بأبرز العناوين. حملة أوقف التلوث بجبس تدعو إلى ضرورة التعجيل بتفكيك الوحدات الملوثة والإفراج عن نتائج تقرير نهائي للجنة المكلفة بملف التلوث بولاية جبس. الاتفاق على إعداد كراسي شروط موحد يضمن معايير دقيقة للجودة في مجال الدعامات القلبية ومستلزمات قاعة القسطرة. دوليا العالم واليوم على موعد مع كسوف كلي للشمس يشمل مناطق واسعة من شمال غرينلاند وإسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر المتوسط، وسيكون مرئيا في تونس مع غروب الشمس. باكستان تقول إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يمهد لسلام دائم بين الجانبين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل هذا الموعد الإخباري الصباحي. أكدت حملة أوقف التلوث في جابس في بيان نصرته مساء أمس أن زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ولاية جابس أتت على إعلان نوايا عام لم يتضمن قرارات واضحة، والاقتصار على التصريح بعدم تشغيل الوحدات الملوثة والاكتفاء بالوحدات التي تم إصلاحها، داعية إلى ضرورة التعجيل بقرار تفكيك الوحدات وبخارطة زمنية وعملية واضحة وتطبيق القرارات السابقة. وأشارت الحملة إلى أن كل وحدات المجمع الكيميائي التونسي مخالفة للمعايير والقوانين التونسية والدولية، إضافة إلى اهتراء هذه الوحدات وانتهاء عمرها الافتراضي بعد مرور أكثر من نصف قرن على تركيزها، وأن المراهنة على تأجيل الحلول النهائية إهدار للوقت ومواصلة لما وصفته بالقتل البطيء للمواطنين وتهديد لسلامتهم وصحتهم وأمنهم. كما دعت الحملة في ذات البيان إلى ضرورة الإفراج على نتائج التقرير النهائية للجنة المكلفة بملف التلوث بولاية جابس لضمان المصداقية واحترام المواطنين والمواطنات في جابس وتونس عامة وفقا لنص البيان. يتواصل اليوم تنظيم معرض للصناعات والحرف التقليدية بفضاء المنتزه العائلي بمفترق غمرس بتطاوين الجديدة، معرض تنظمه المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتطاوين، وذلك في سياق الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. هذا انتظم يوم أمس بمقر ولاية تطاوين الاحتفال الجهوي بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وتم خلاله تكريم جملة من النساء. مجموعة من النساء صاحبات المشاريع تحدثنا في هذا السياق عن أهمية هذا التكريم بهذه المناسبة.
2: خضراء بن يحيى موجودة في التكريم كستي مشرفة على وحدة تثمين الصوف بكثر عون. هذه كانت فرصة نحكوا على الوحدة تمشي بامتياز، وقبل صحيح أول ما يعني تأسست الوحدة في 2022 ثم شوية عراقيل وشوية صعوبات كيفاش باش تتسير الشركة، كيفاش باش نطوروا في المنتوج، كيفاش باش نتعرفوا، كيفاش باش نزيدوا نطوروا في الفكرة. أما مع المجهودات المضافرة مع المنظمة التعاون البي تي مع المسؤولين المشرفين الكل، حق تعاوننا الناس الكل وبشوية بشوية كانت هي فكرة بس يعني في المؤسسة ونجحت، وإن شاء الله نطلق وإن شاء الله نتسألوا الحاجة دي ما خير ونزيد نتقدموا. حالياً الوحدة قاعدة تمر بمرحلتين، هي مرحلة الغسيل ومرحلة القرداش. نصبوا إن شاء الله مع تضافر المجهودات نتوصل ونكمل الحلقات اللي هي حلقة الغزة. إحنا متكونين 15 مرأة ريفية متكونة، حالياً الوحدة موجودة فيها زيت 5 بنات وما كان يستحقوا يخدموا بطريقة غير مباشرة في الديار، قاعدين نشغلوا فيهم في الدار وفيهم موجودين داخل مؤسسة. منى الغليب صاحبة مشروع فاتسيري في حلويات كريمي في المندوبية الجهوية بتطاوين، كصاحبة مشروع مشروع متاعي مازال قاعدة نخدم عليه وقاعدة نطور منه الحمد لله يا رب.
1: وفي ولاية مدنين افتتح أمس بفضاء الاتحاد الجهوي للمرأة معرض للصناعة التقليدية، كما تم تنظيم تظاهرات ناجحات في بلادي بتكريم 13 امرأة من الجهة في مجالات مختلفة. وسيتم اليوم تدشين مجمع النجاح بمعتمدية سيدي مخلوف، حيث ساهمت وزارة المرأة في تجهيزه بمبلغ يقدر ب 70,000 دينار. المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بولاية مدنين فوزية كتار تضيف في هذا السياق:
0: تم تدشين معرض المنتوجات والشرفيات معناها، والمعرض هذا يدوم 3 أيام، وفي تظاهرة ناجحات ببلادي الدورة الرابعة كانوا 13 امرأة متميزات ومتألقات في كل في مجاله، شملنا كل القطاعات معناها الاختيار من الأول، حبينا أن كل الاختصاصات كل القطاعات كل امرأة متميزة في قطاع في ولاية مدينة تم اختيارها.
1: وفي العاصمة وخلال موكب أقيم بمقر وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أسندت وزيرة المرأة أسماء الجابري يوم أمس جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 26 و2000 للباحثة خولة الخميري المختصة في الهندسة المائية والأرصاد الجوية والمائية، عن بحثها بعنوان أثر التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على موارد المياه الزرقاء. وقالت الباحثة خولة الخميري، وهي دكتورة في الهندسة المائية تشغل حاليا رتبة مهندس رئيس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، قالت إن الإجهاد المائي يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه تونس في وقت تتراجع فيه موارد المياه وتصبح التساقطات المطرية غير منتظمة أكثر تزامنا مع تزايد الضغط الناجم عن النشاط الزراعي، وهو ما يفرض اعتماد إدارة متكاملة للموارد المائية مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، بما يسمح بدمج مختلف المعطيات وتنسيق جهود المتداخلين وتحسين عملية اتخاذ القرار. نولي تقديم نشرة أخبار الصباح مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي بقية المستجدات الجهوية، تم أمس خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة خصصت لتجميع شراءات الدعامات القلبية ومستلزمات قاعة القسطرة بالمؤسسات الصحية العمومية الاتفاق على إعداد كراسي شروط وطني موحدة يستجيب لمختلف الحالات الطبية ويضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة في المجال. كما تم الاتفاق على إحداث لجنة قيادة وطنية متعددة الاختصاصات تضم خبراء ومختصين من مختلف الجهات مع ضمان الجودة والتنوع والمنافسة واعتماد توزيع عادل وشفاف بين المؤسسات الصحية العمومية وتعزيز التنسيق بين الفرق الطبية والصيدلية والإدارية مع المتابعة المنتظمة للاستهلاك. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يوم أمس عن إطلاق منصة رقمية جديدة خاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجال، داعيا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي باستمرار للإطلاع على آخر المستجدات وضمن عدم تفويت المواعيد المحددة. يشهد اليوم العالم ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، سيشمل مساره مناطق واسعة من شمال جرينلاند وإيسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط، في حين سيكون مرئيا في تونس على شكل كسوف جزئي يتزامن مع غروب الشمس اليوم، ما سيتيح للمشاهدين فرصة رصد منظر فلكي نادر وجميل عند الأفق الغربي. هذا وينظم المعهد الوطني للرصد الجوي مساء اليوم عملية لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد. عملية الرصد ستشمل 5 نقاط موزعة على مختلف الأقاليم، وستشمل عملية الرصد بالنسبة إلى الأقليم الخامس موقع سيدي جمور بجزيرة جربة من ولاية مدنين، وستنطلق عملية رصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع بداية من الساعة 6:30 مساء وتتواصل إلى غاية غروب الشمس. إلى شأن الدولي، قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة أصف يوم أمس إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق قد يمهد لسلام دائم بين الجانبين. وفي حديث لوكالة بلومبرغ، اعتبر أصف أن المؤشرات التي برزت خلال الأيام الماضية تدفع إلى الاعتقاد بأن الطرفين باتا أقرب إلى توصل لاتفاق سلام، مشيرا إلى أن إحلال سلام دائم من شأنه أن يصب في مصلحة المنطقة. هذا وتشارك باكستان في بفعالية في جهود الوساطة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وقد حظيت هذه المساعي بدعم إقليمي ودولي من الصين والسعودية وتركيا ومصر والأمم المتحدة. وفي الأثناء، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، في وقت تتمسك فيه طهران بإبقاء المضيق مغلقا ما لم تغير واشنطن سلوكها وتقبل الشروط الإيرانية. وقال الرئيس الأمريكي أن الألغام أزيلت من كامل المضيق، مشيرا إلى أن إيران قد تتخذ أجزاء إجراء بشأنه، كما جدد اتهام طهران بالمراوغة خلال المفاوضات. وفي المقابل، نقلت شبكة NBC نيوز أن مسؤولين عسكريين أبلغوا الرئيس الأمريكي بأن محاولة فرض السيطرة الأمريكية على المضيق بقوة ستكون عملية طويلة المد وباهظة الكلفة من دون ضمان تحقيق النصر. ومن جهته، شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على أن مضيق هرمز لن يفتح قبل أن تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط طهران، محملا واشنطن مسؤولية ما وصفه بانعدام الأمن في المنطقة. وفي سياق متصل، أكد الحرس الثوري الإيراني أنه في حال تجدد ما وصفه بالتهديدات ضد طهران، فإن مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية ستكون بدورها عرضة للتهديد. وفي الملف اللبناني، ذكرت صحيفة جيروسالم بوست نقلا عن مسؤولين صهاينة أن الجيش اللبناني لا يبذل وفق تقديرهم جهودا كافية لنزع سلاح حزب الله في المنطقة التجريبية. وأضاف المسؤولون أن توسيع نطاق البرنامج التجريبي مرهون باستكمال نزع السلاح في المنطقة الحالية. أتي ذلك فيما شنت إسرائيل غارتين جويتين متتاليتين على سيارة في منطقة نبطية جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة شخصين اثنين وإلحاق أضرار بسيارة إسعاف. وعلى الجانب السياسي للملف اللبناني، قال الرئيس جوزيف عون إن المفاوضات مع الجانب الصهيوني تحرز تقدما، وأكد أن هناك إجماعا لبنانيا يشمل الانسحاب الصهيوني وعودة الأسرى وإعادة الإعمار. وبين أن لبنان لن يقبل ببقاء أي وجود صهيوني على أراضيها. وانتقد الرئيس اللبناني مقولة إن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، معتبرا أن التجربة الميدانية أثبتت عدم صحتها، ودعا إلى إعطاء أولوية لاستقرار الجنوب بدلا من استمرار الحروب التي تشن باسمه لأهداف غير لبنانية وفقا لتعبيره. في ليبيا، لوحت المؤسسة الوطنية للنفط يوم أمس بإعلان القوة القاهرة وإيقاف مصفاة الزاوية لتكرير النفط بشكل كامل، وذلك بعد إعلانها حالة الطوارئ القصوى في أعقاب تعرض خزان بنزين لاستهداف مباشر بطائرة مسيرة مجهولة. إلى هنا تكاملت عناصر هذه النشرة الإخبارية الصباحية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، ويومكم سعيد.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: سلسلة جبال مطمطة من أبرز المعالم الطبيعية والجغرافية في الجنوب الشرقي التونسي، وتمتد على مساحة واسعة من ولاية جابس، مشكلة جزءا مهما من السلسلة الجبلية المعروفة بالظاهرة التونسي. وتتميز هذه الجبال بطبيعتها الصخرية الوعرة وارتفاعاتها المتفاوتة التي تمنح المنطقة مشاهد طبيعية فريدة تجمع بين الجبال والهضاب والوديان، وقد لعبت جبال مطمطة دورا مهما في تاريخ المنطقة، إذ شكلت عبر القرون ملاذا للسكان المحليين الذين تكيفوا مع الظروف المناخية الصعبة وابتكروا نمطا معماريا مميزا يتمثل في المساكن المحفورة داخل الأرض. وتعد هذه المساكن من أبرز الخصائص العمرانية التي اشتهرت بها المنطقة عالميا، لما توفره من حماية طبيعية من حرارة الصيف وبرودة الشتاء. وتزخر المنطقة بتراث ثقافي وحضاري غني يعكس تعاقب الحضارات والأعراق التي استوطنتها، خاصة الأمازيغ الذين حافظوا على العديد من العادات والتقاليد الموروثة. كما تشكل الجبال المحيطة بمطمطة موطنا لعدد من النباتات الصحراوية والمتأقلمة مع المناخ الجاف، مما يضفي على المنطقة قيمة بيئية خاصة. واليوم تعد سلسلة جبال مطمطة وجهة سياحية بارزة تستقطب الزوار من داخل تونس وخارجها بفضل مناظرها الطبيعية الخلابة وموروثها الثقافي الفريد. كما اكتسبت شهرة عالمية بعد استخدام بعض مواقعها الطبيعية في تصوير مشاهد من أفلام عالمية، الأمر الذي ساهم في التعريف بهذه المنطقة الاستثنائية وجعلها إحدى أبرز الوجهات السياحية والثقافية في الجنوب التونسي.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

الوردي جميل ودوب أوراق الوردي جميل.

0: مرحبا بكم من جديد في ورد الصباح اليوم الأربعاء. ديما نحييكم ويحييكم الفريق الكامل اللي رافقني ويأنسني بداية من حسن المحمدي على مستوى الأجهزة الفنية وكل الزملاء في مختلف المصالح. ومعكم اليوم فوزية في تعويض لزميلتي إلهام الجليدي، ومعنا زادة صديقتي وزميلتي المتألقة وصاحبة الضحكة الدائمة. شكرا ربي يديم الضحكة هذه نجوتة. صباح النور.
1: صباح الفل فوزية. صباح النور. صباح الكل الخير لكل السادة المستمعين. صديق نحسن محمدي، فاطومة في قسم الأخبار. فوزية يعطيك الصحة، ما شاء الله اختيارات جميلة، اختيارات غنائية متألقة كالعادة. إن شاء الله ربي يوفقك يعطيك الصحة.
0: وأكيد قلت لك كثر الأخبار الرياضية، ثم أخبار رياضية
1: هي ديما في الفترة هذه قبل انطلاق الموسم الرياضي. أكيد الحديث الكل على الانتدابات والمركات الصيفي وأخبار الفرق، تحذيراتهم تربصاتهم. وأكيد يعني بخلاف كرة القدم عندنا كرة السلة، عندنا استحقاقات إفريقية كبيرة عالمية. فالنشاط الرياضي حارك.
0: عندكم أخبار زادة سعيد في الرياضة. زواج كريستيانو رونالدو.
1: إن شاء الله مبروك عليك. كريستيانو رونالدو جورجينا
0: أخيرا تزوج،
1: وأخيرا في وقت الاعتزال بتاع الزوج.
0: خليكم مع أمبو سبور. أمبو سبور.
1: من جديد اهلا وسهلا ومرحبا بكم بالاخبار الساره بزواج كريستيانو رونالدو. نبدا اخبارنا الرياضيه الصباحيه على موجات اذاعه تطاوين، واكيد بدايه اخبارنا ستكون بتعيينات مباريات الجوله الاولى للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم اللي باش تلعب على زوز دفعات السبت 22 أوت 2026. اربع لقاءات: الاتحاد الرياضي ببنغردان، نادي الرياضي لحمام الانف، التقدم الرياضي بسقيط الدير، شبيبه الرياضيه بالعمران، الأمل الرياضي بحمام سوسة، الاتحاد الرياضي المنستيري، والملعب التونسي يستضيف النادي الرياضي صفاقس. مباراة كلها تتلعب في الأربعة ونص. نهار الأحد 23 أوت كلاسيكو الجولة أو قمة لقاءات هذه الجولة باش تكون في ملعب حماد العقر ببرادس بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. بقية لقاءات الجولة في المركب الرياضي بجرجيس، الترجي جرجيس مع أولمبي الباجي، النجم الرياضي بالمتلوس النادي الأفريقي، والنادي الرياضي بنزرتي المستقبل الرياضي بالمرسى. ديما مع كرة القدم، وين أعلنت هيئة الدرجة الأولى التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم خلال اجتماعها عن تمديد نهائي في أجل إسناد الإجازات المشاركة في البطولة الوطنية للموسم الرياضي 2026-2027 ذلك النهار 17 أوت الجاري. الهيئة أوضحت وأنه تلقت عدد كبير من مطالب التأخير المقدمة من النوادي المعنية بخلاص المبالغ، كما نعرف موضوع الاعتراض، وتبع الأحكام الفصل 64 من لوائح الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم المتعلقة بإسناد الإجازات للأندية التونسية المشاركة في البطولة. تم تأخير أجل البدء في إسناد تلك الإجازات نهار الاثنين 17 أوت كأجل نهائي لإتمام الشروط القانونية، خاصة شرط الخلاص النهائي أو التسوية للديون المتخلدة بالذمة. ذكروا أنه كما ذكرت البطولة باش تنطلق على زوج دفعات نهار 22 و23 أوت. ونذكروا أنه رسميا النجم الساحلي كما ذكرت باش يكون في البطولة بعد ما تم خلاص جميع الاعتراضات وغلق من الملفات الاعتراض نهائيا. أخبار الاتحاد من قردين، رسميا انتداب متوسط منتخب النيجر الدولي حمزة أبو بكر بعقد يمتد لزوج مواسم، مع تذكير أنه تم تجديد عقد الحكيمي وتوقيع لثلاث مواسم للحارس صابر بن صالح. أيضا الهيئة كانت تمت التعاقد بصفة رسمية مع الحارس هذية صالح لمدة ثلاث مواسم في صفقة انتقال حر، أيضا مع تجديد عقد الجناح الهجومي كما ذكرت برهان الحكيمي لمدة موسم واحد. مهاجم الترجي الرياضي التونسي أشرف الجبري تلقى عرض رسمي من أحد الفرق الروسية، وذلك قصد انتدابه في الميركاتو الصيفي. لإدارة الترجي انطلقت في دراسة العرض في انتظار الرد عليه بالقبول أو الرفض. النادي الإفريقي يتراجع عن تعاقد مع قلب الدفاع المالي إسماعيل سيمبارا، وذلك بعد ما سقط الأخير في الفحص الطبي. غير الاختصاص نحكي كرة السلة، وين أعلن نضال بن عبد الكريم المدير الفني للجامعة التونسية لكرة السلة البارحة عن انطلاق المرحلة الأولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة باش تكون نهار السبت 26 سبتمبر القادم. ونذكر وانه وفق نظام المجموعه الواحده المتالفه يعني كما ذكرت 12 فريق مع المحافظه على نظام البلاي اوف والسوبر بلاي اوف، وكذلك الشان بالنسبه لانديه تفادي النزول مع اعطاء قيمه اكبر لمسابقه كاس الجامعه من اجل ضمان اكبر عدد ممكن من المباريات في الموسم الرياضي 2026-2027. كيف أوضح المدير الفني للجامعة التونسية لكرة السلة خلال الدورة الندوة الصحفية اللي عقدتها الجامعة البارح، وأنه عملية سحب الرزنامة البطولة باش تكون مع نهاية هذا الأسبوع وباش تدور المرحلة الأولى في شكل مجموعة واحدة متكونة من 12 فريق تخوض فيها 22 مباراة ذهابا وإيابا على أن تتأهل 6 أندية من المركز الأول إلى السادس إلى مرحلة البلايوف، ثم الأندية الأربعة أصحاب المراكز الأولى في مرحلة السوبر بلايوف، فيما يخوض الأندية الستة الأخيرة أصحاب المراكز من 7 إلى 12 منافسات تفادي النزول. ديما مع كرة السلة، وين يواجه المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة أقل من 18 سنة نظير المالي في الدور ربع نهائي لمسابقة الأفرو باسكيت لهذه الفئة العمرية اللي تحتضنها مدينة أبيدجان أليفوارية من 5 إلى غاية 16 أوت. المباراة تتلعب غدوة الخميس 13 أوت انطلاق من الساعة 2 ظهرا بتوقيت تونس. نذكر وأن منتخبنا أنهى منافسات المجموعة الثالثة في المركز الثالث بأربع نقاط بعد فوز على رواندا، زوز هزيمة من الكاميرون والسنغال، وها نعطيكم برنامج كامل بالنسبة للدور الربع النهائي. نهار الخميس 13 أوت تونس مالي، السنغال مدغشقر في 4:30، والكوتيفوار مصر في 7، الكاميرون تشاد في 9:30. وأكيد آخر خبر نكمل به أخبارنا الرياضية، الموعد الليلة في 8 متاع الليل سوبر نهائي السوبر الأوروبي بين أستون فيلا والبي إس جي، مباراة باش يزفرها الحكام الصومالي عمر أرتان. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة، خليكم مع الأغاني التونسية مع يوسف التميمي وكوكتيل من أجمل ما غنى ومن أجمل أغاني التونسي. نلتقي إن شاء الله. أجمل تحياتي نجاة خليصة، حسلم حمدي في الهزة التقنية، فوزية ضيف الله صديقتنا تكمل معكم المشوار في ورود الصباح حتى للعشاء. نلتقي إن شاء الله، إلى اللقاء. أنا جيتك يا رمّا.

مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين ديما معاكم بالصوت التونسي يوسف التميمي المرحوم اللي خلى ريبرتوار غنائي كبير يعني، وأغاني جميلة نتفكروها كل مرة.

0: ياسمين وفل نهديه لكم مستمعينا وين ما كنتم في كل مكان. ديما مواصلين معكم في ورود الصباح اليوم الأربعاء, وديما تحية ديكم من كل الفريق اللي رفقكم إلى حدود العاشرة صباحا. وقايد توا باش نقروا كتاب مع بعضنا, والكتاب اللي اخترته لكم اليوم هو كتاب كتبه مربي أسيل شنيني, مربي أسيل العربي الفرجاني, وأسيل العربي يعني كتاب عن بلاده, كتاب يحتفي فيه بشنيني الجميلة وخاصة بصور الماضي لشنيني. كنت صدفته الحقيقة, وهذه مقتطف قصير ربما حبيته هو يحكي على الكتاب مش نقدمه. الكتاب هذايا كان تم الاحتفاء به في مهرجان شنيني مؤخرا, فتحية ليه وتحية لكل من يكتب, خاصة يكون مهوش كاتب في الأصل, يكون ربما مربي أو يكون في أي مجال آخر ولكن يعني يحتفي بالكتاب ويحب الكتاب ويطالع ويكتب, لما لا. نسمع مقتطف من هذا الحوار اللي نحتفي فيه بالكتاب.
1: الكتاب هذا والله جاء عن فكرة, هو لأني لاحظت أنا معيشتي في القرية في بقاعد متاعي أن عدة شباب ومراها فقدوا عدة أشياء من القرية, ثقافية تضامنية إلى آخره. والله وقت حدث في نفسي على أساس أن كنت لماذا أحيي هذه الأشياء وأدونها في كتاب صغر حتى أبقيها للأجيال القادمة, ولا ينسوا أن قرية شني هي راهي فيحاء وهي هي أصل الثقافة ووسط التعليم, وهي واحة جميلة جدا وواحة وحيدة في البحر المتوسط. أول فصل بديت على جغرافية شني, موقع جغرافي نتاعها, ثم بديت السكان نتاعها معناها من أصل خطر السكان الأصليين البربر وسكان الذين نزحوا إليهم من نفات ومن جوابر ومن إلماء ومن فرجين جايين من غدا من الشرق ومن الغرب, وجدوا الكلاء والماء. كذلك ذكرت شنني منها بعض الألعاب للتسلية للواحة, وهي ألعاب اندثرت,
0: ألعاب شعبية نجم نقوله,
1: ألعاب شعبية اندثرت.
0: كما شنو أسيل العربي مثلا, كما شنو
1: باي نحكي لك مثلا الخوطة. الخوطة هي عبارة على لعبة في عصا صغيرة وعصا كبيرة وخوطة, وترمى بترمى بالعصا, والمتباريين اثنين يطلبون منها المساحة حسب رمية العصا إلى آخره, وخاصة ذلك إلى أن هذه مثلا
0: معش موجودة
1: لا معش موجودة. لعبة مثلا الطرحات, لعبة موسمية خاصة في الأعياد لما يتناول الأطفال حتى كبار ساعات الصبايا وبان كل شيء ويلعبوا, ويجيبوا منها كتلة من التراب ويضعوا فيها الدراهم ويخلطونها ببعضها ويجعلونها في أكداس متصغرة, وهنا يجبس كل واحد
0: كل حد وزهر
1: وثم زاد الغميضة وثم كنا نعمل منها برشا ألعاب شعبية. الأبواب الأخرى مثلا تحدثت على المدرسة القرآنية في شنني والمشايخ نتاعها,
0: صور جميلة من شنني, ربما هل دعمتها بصور فوتوغرافية سي العربي؟
1: عندي صور بالنسبة للأشخاص, عندي صور بالنسبة للألعاب التسلية, عندي صور مثلا لأولياء الصالحين تحدثت عليهم كما زوج زوايا سيدي علي الفرجاني وزوج سيدي علي البهلولي هي فيها المقبرة.
0: هذا إذا مقتطف يحكي على كتاب شنيني الفيحة, تراث لا يريد الإميحة للعربي الفرجاني اللي نحييه ونحيي من خلاله كل متساكني شنيني وكل متساكني جابس, ونكمله في جابس وشنيني جولة وصور جميلة مع شادلي الحاجي في 47 دقيقة.

ديما مواصلين معكم مستمعينا إلى حدود العاشرة صباحا إن شاء الله بعد الثامنة باش نبدو وننطلقوا في استضافتنا المباشرة باش نحكوا اليوم في برشا مواضيع مختلفة. نحكوا بيئة، نحكوا عمل بلدي، أيضا الاحتفالات والاستعدادات لإحياء عيد المرأة غدا 13 أوت، كيف نحكوا إن شاء الله في العمل النيابي، في الاستهلاك الماء تحديدا، وعدة مواضيع أخرى. يكونوا معنا إن شاء الله ضيوفنا ويقدمونا المعلومات. ابقوا معنا، نرجعكم إن شاء الله بعد موجز الثامنة.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تتواصل بمدنين فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للمرأة عبر معرض للصناعات التقليدية بفضائل الاتحاد الجهوي للمرأة، وكذلك تنظيم تظاهرات ناجحات في بلادي للاحتفاء بتكريم 13 امرأة من الجهة في مجالات مختلفة. دعت حملة أوقف التلوث في جابس في بيان أصدرته مساء أمس إلى ضرورة الإفراج على نتائج التقرير النهائي للجنة المكلفة بملف التلوث بولاية جابس لضمان المصداقية واحترام المواطنين والمواطنات في جابس وتونس عامة. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب الثلاثاء عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجال، داعيا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باستمرار للاطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة. في العالم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا الأربعاء أن هجوما على محطة تحويل جنوب الزاوية تسبب في انقطاع تام للتيار الكهربائي في مناطق واسعة بجنوب مدينة الزاوية. قالت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوات العدو الصهيوني نفذت ليلا تفجيرين كبيرين في بلدة حداثة وتفجيرا ضخما في بلدة بيت يحون بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: شبيك لطو اش نجر تحت موب صحيح
4: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
3: سحربش هكهو اش بيش يعملولي
4: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه عبكت على اليسين تبرين نبيع بيه وطلف الحديد وينطلق
5: اليوم اخر بروفة لازم نفرح برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
6: لازم نجيبوا لكم يا بخي
7: هاي الولاد الفم يا بي
8: طي يا ولي طي ابوك وراس
7: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
5: مالك لبس عليك شعامل شبيك رشت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبة بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبة بلاسك والله
9: ايش هي زطلة
5: زطلة ايش مية مهبول تحب بسينة
8: ايش فيها الحكاية شو سمعت تو
5: مسيه مين
8: مسيه ولا لي ولا لي مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
5: ما تقولش ما قلتش
8: مسيه ولا لني انا
5: اتكلم فيه
8: مسيه ولا لني انا
5: مسيه
8: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
5: يا مالك يا مالك

لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: سلمى يا سلامة، ورجعنا لكم بسلام إن شاء الله. مستمعينا وين ما كنتم مرحبا بكم من جديد، دائما في ورود الصباح. ومباشرة نمر إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا سي بلال اليحيوي باش يعطينا فكرة عن أحوال الطقس لهذا اليوم. سي بلال صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: صباح النور أختي زي، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي ذات الطويلة.
0: إذا شنو وعدنا اليوم في يوم الكسوف؟ خلينا ناخذ أحوال الطقس، ما فكرة موجزة عن الكسوف، كسوف الشمس لهذا اليوم سي بلال.
1: باهي، نحكيو ساعة على توقعاتنا الجوية ساعة اللي هي الناس كل تستنى فيها تقريبا، معناتها بالنسبة اليوم الأيامات القادمة، وبعدها نحكيو أكثر تفاصيل بالنسبة للكسوف اللي تكون جزئي بالبلاد التونسية. باهي، بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم الأربعاء إن شاء الله طقسنا باش يكون صافي إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، مع هبوب طائرات هوائية من القطاع الشمالي تكون بمناطق الشمال ومن القطاع الشرقي في الوسط والجنوب. سرعتها عموما باش تكون ضعيفة إلى معتدلة، ما تجاوز 30 كيلومتر في الساعة تقريبا مع خلال هذا اليوم، لكن تتقوى نسبيا خاصة في فترة بعد الظهر في المناطق الساحلية وكذلك في أقصى الجنوب. البحر باش يكون اليوم عامة قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بمنطقة السيرات، ودرجة الحرارة تقريبا معناتها اليوم باش تبقى في نفس المستويات اللي عشناها خلال اليوم أمس، باش تتراوح القصوى بين 33 و 38 درجة في المناطق الساحلية كذلك في المرتفعات الغربية، وبين 38 إلى حدود 43 درجة خاصة في ربوع الجنوب وجنوب أقصى الجنوب مع ظهور أشيلي محليا.
0: نعم.
1: بالنسبة اليوم الغد الخميس إن شاء الله طقس يتواصل قليل السحب إلى مغيم جزئيا، ثم إمكانية معتها ضعيفة لظهور خلايا رعدية تكون خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط، تكون مسحوبة بأمطار. بالنسبة للرياح وضع بشكل من القطاع الشمالي عموما على أغلب مناطق البلاد، سرعتها كذلك معتها متوسطة ضعيفة إلى معتدلة. عامة زادة كيف البحر قل الاضطراب والسباحة معتها أو الأنشطة البحرية بصفة عامة بشكل ممكن خلال هذا اليوم ويوم الغد دائما مع ملازمة الحذر. درجة الحرارة اليوم الغد تبقى تقريبا في نفس المستويات بالنسبة للمناطق الداخلية وبالجنوب 38 إلى 43 درجة، وأقل شوية في المناطق الساحلية والمرتفعات 32 إلى حدود 37 درجة. الأيامات القادمة إن شاء الله خاصة يومية الجمعة والسبت النشاط الخلايا الرعدية باش يكون معناتها أكثر نشاط، خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط ومحليا للجنوب تكون مصحوبة بأمطار. نعرفوا معناتها خاصة معناتها في فترة ما بعد الظهر أثناء ظهور خلايا رعدية تنجم تعطي معناتها أمطار أحيانا غزيرة في وقت وجيز. درجة الحرارة تبقى معناتها بالنسبة ليوم الجمعة تشهد انخفاض إن شاء الله معناتها مقارنة بهذا اليوم والمتوقع ليوم الغد، وتعود من جديد لنفس المستويات خلال يوم السبت ويوم الأحد إن شاء الله.
0: نعم، إذن هذه فكرة عن أحوال الطقس وفكرة عن الكسوف الكلي للشمس واللي باش يكون جزئي في تونس سي بلال.
1: صحيح، هو اليوم مع تظاهرة الكسوف وكسوف كلي للشمس، مع تلي هذا اليوم الأرض بيعطنا شغوط يكون جزئيا خاصة في البلد التونسية. في هذا الغرض ينظم المعهد الوطني للرصد الجوي عملية رصد لهذا الكسوف الجزئي في البلد التونسية، مع اللي بش يكون مع دعوة مفتوحة للعموم انطلاقا من الساعة 6:30 مساء إلى غاية غروب الشمس، فيها 5 أقاليم بالبلد التونسية. الإقليم الأول بش يكون بولاية الكيف مع الرصد الجوي بالكيف، وين نسبة الكسوف بش يكون في حدود 57%. الإقليم الثاني بولاية نابل بشاطئ الجهمي بمعتبرية سليمان بالشراكة مع جمعية تونسية لعلوم الفلك، تقريبا نسبة الكسوف تكون في حدود 46.5%. الإقليم الثالث بولاية القيروان بمحطة الرصد الجوي بالقيروان، نسبة الكسوف تكون في حدود 41.89%. الإقليم الرابع اللي هو بولاية توزر بمحطة الرصد الجوي بتوزر، وين تكون نسبة الكسوف في حدود 45.66%. والإقليم الخامس بولاية مدين بسيد جمور بجزيرة جربة، وين نسبة الكسوف معناتها تكون في حدود 25.18%. دعوة مفتوحة للجميع، وديما معناتها النصائح انه معناتها استعمال النظارات معناتها الخاصة لرصد هذه الظاهرة، واللي باش تكون معناتها متوفرة في الأقاليم اللي حكينا فيها ولا في مناطق معناتها رصد الكسوف، خاصة معناتها بالتعاون وبالشراكة مع جمعية تونسية لعلوم الفلك.
0: نعم، يعطيكم الصحة سي بلال، وديما كل المعلومات هذه سواء بخصوص حالة الطقس أو الكسوف تلقوها على صفحة المعهد الوطني للرصد الجوي. كل تحية سي بلال يحيوي لك ولكل الفريق اللي معك، يعطيك الصحة. والله

مش ناسيكم، والدليل هاني معاكم والله.

مبرك نهار نلاقيكم يا حبابي يا جمهوري العزيز. مبرك نهار نلاقيك نفرح نفرح برشا وتزايني.

0: الشأن البلدي.
1: في الشأن البلدي.
0: في الشأن البلدي.
2: والفقرة هذه باش تهزنا اليوم البلدية مطمطة الجديدة، ومعنا الكاتب العام سي شكري جبران. سي شكري أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: ألو، صباح النور.
2: صباح النور،
3: مرحبا براديو تتاوين.
2: يعطيك الصحة سي شكري. حبينا نتعرفوا في الفقرة هذه على العمل البلدي في مطمطة الجديدة في البلدية، شنية أحوالكم وشنية ربما النقائص وشنية الحاجات الباهية، وإذا عندكم مشاريع ربما في النظافة أو أعمال نحكوا عليها. تفضل لك الكلمة سي شكري.
3: مرحبا مرحبا، بارك الله فيك، مشكورين على الاستضافة. بلدية مطمطة الجديدة تقريبا الحمد لله تخطو خطوات يلا جبارة في في في في في العمل البلدي، وهذا بشهادة الجميع. كلمة البلدية الصغرى الكل نطمحوا إن شاء الله بإذن الله أن باش نقدموا خدمات أرقى ونطوروا من خدماتنا من سنة لأخرى. تقريبا خدمات كما الخدمات اللي موجودة في البلدية الأخرى الكل، احنا عنا أهم خدمة تقريبا اللي تمس المواطن مباشرة، ونسعى ان شاء الله باش تكون على أكمل وجه، هي النظافة. بالطبيعة النظافة عنا تقريبا 4 فرق في مستوى بلدية مطمطة جديدة. عنا فرق تخدم بورت أبورت معناتها يوميا على كامل الأسبوع. عندنا فريق ثاني اللي هو فريق الرفع الآلي للحاويات عن طريق الشاحنة الضغطة، بالإضافة لفريق كمسة العناية بالحدائق، وفريق رابع يقوم بشفط أبار الرواغ. تعرفوا لبلدية مطمطة جديدة بلدية ما فيهاش شبكة تصدير.
2: نعم.
3: هذا تقريبا في مستوى خدمات النظافة. عندنا كيف ديما في إطار النظافة وفي جمالية المدينة، عندنا برنامج خاص عادت البلدية تحيينا تقريبا دوريا كل أسبوع، هو في إطار العناية بالفضاءات العامة وخلق مساحات خضراء. قمنا في السنوات الأخيرة تقريبا في السنتين هذين الأخيرين بتهيئة عدد 2 حديقة عمومية في وتهيئة شارع البيا تقريبا على طول 800 متر إضافة إلى 3 مفترقات أزود مفترقات دورانية. هذوما تهيئة بالعشب الطبيعي وتركيز الكراسي. الحمد لله خلق نقول إحنا حركية أخرى في المنطقة، ولاقى استحسان المواطنين في الجهة. والحمد لله.
2: على ذكر الاستحسان هذا يا سي شكري، ربما نسألوك عن تجاوب الناس والمواطنين مع النظافة يعني، ومع مجهود البلدية، هل يقابلوه بالمحافظة على النظافة ويهزوا ربما يخرجوا القمامة في وقتها؟ كيفاش يكون تجاوب الناس في مطمطة الجديدة سي شكري؟
3: أكيد أكيد مجال النظافة مجال حساس، خاصة وإحنا في فصل الصيف فصل الصيف. نعرفوا اللي ديما راهو العمل البلدي يبقى منقوص في حالة عدم وجود الوعي. الحمد لله احنا قاعدين نخطو خطوات ثابتة في المجال هذا، والحمد لله نعود على وعي مواطنينا، وفما تحسن فما تحسن ملحوظ، خاصة كي نشوفوا مشروع كما مشروع هي المدخل الشمالي في مستوى طريقة كما قلت لك شارع البيئة ذات. الحمد لله كانت عندنا تجارب سابقة محدودة وما نجحتش، الحمد لله بالوعي هذا وتطور الوعي في سكان في مطمطة جديدة الحمد لله بدأت تغير العقلية، والنظافة عقلية ولما تكون بلدية.
2: بالفعل بالفعل، يعطيكم الصحة سي شكري. ربما باش تحب نختم اللقاء هذايا، ربما نداء للمواطنين، أو إذا عندكم أشياء ماذا بيكم تدعم في البلدية أو مطالب، المجال مفتوح ليكم والمصدح ليكم سي شكري حتى تعبروا عن مشاغل متساكني ومواطني بلدية مطمطة الجديدة.
3: أكيد أكيد، احنا راهو ديما العمل البلدي ديما مش جامد، العمل البلدي ديما تطور. احنا نطمحوا المخير سيف صنع الحمد لله، ان شاء الله نقولوا المرضية فهمتني على الاقل في مستوى ولايات جابس، وان شاء الله نطمحوا العام الجاي ناخذ جلالة أنظف بلدية في ولاية جابس. تبقى ديما فما شوية إشكاليات متعلقة في محدودية الموارد. هذا اللي نطلبوه من مواطنينا أن يراعوا ظروف البلديات الصغرى خاصة اللي ما عندهاش موارد، خاصة مع شساعة المجال الجغرافي لبلدية مطمطة جديدة تقريبا يغطي حوالي 75 ألف هكتار بعد ما كان في حدود 290 هكتار بعد ضم في إطار تعميم المجال البلدي. كيف فما ديما فما شويه ما نقول احنا حاجات منقوصه اللي هي نقول احنا تعوز امكانيات البلديه ومحدوديه الامكانيات. مثلا اهم حاجه هي عندنا زوج نقاط مصبات فضلات، عندنا مصب فضلات في مستوى قناه الوادجير وعندنا مصب الزراوه. هذوما ديجا احنا رسمنا فيهم السلطه الجهويه وحتى في مستوى مركزي في على اساس ان طالبنا بمركز تحويل على الاقل ما بين زوج عمادات خاصه في مجال التوسع. تعرفوا شو صار في المجال هذاتي، واليوم المواطن مطلبة وحقة أن تتقدم له الخدمات في كامل تراب المنطقة البلدية. تقريبا هذا.
2: يعطيكم الصحة إن شاء الله يوصل صوتكم، وشكرا لكم وكل التشجيع وكل الشكر على ما تقدمونه سي شكري جبران الكاتب العام لبلدية مطمطة الجديدة. يعطيك ألف صحة اللي كنت معنا سي شكري.
3: بارك الله فيكم، مشكورين على الاستضافة. عايش
2: مشكور جدا، إن شاء الله نهارك زين. خلينا نقدم لكم بلاغ من الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين اللي تعلم فيه حرفائها أنه نظرا للعطب الطارئ على منشآت الإنتاج التابعة للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه الإدارة الترابية للإنتاج بالجنوب الشرقي بمدنين بئر الزاس واحد وبئر الزاس مكرر، وعلى إثر عملية تخريب وسرقة للأسف الشديد. يعني السبب المرة هذه ما هوش أشغال وإنما عملية تخريب وسرقة، وهذا ندينه وهذا يؤسفنا. فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطراب اليوم الأربعاء 12 أوت على المناطق العليا التابعة لمعتمديتي مدنين الجنوبية ومدنين الشمالية ومعتمدية سيدي مخلوف، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية بداية من الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء 12 أوت 2026. خذوا الاحتياطات اللازمة. نواصل مع الأنغام وبعدها نمشي مباشرة لجنينة اللي أكيد مزينة بورود جميلة من ورود الصباح. ابقوا معنا مستمعينا وين ما كنتم.

0: باش نمشوا للجنينه، جنينه وفيها النوار والبستاني متاعنا وجناني متاعنا. اليوم حضرنا ورده والا زهره جميله جدا، الوانها زاهيه اصفر واحمر وبرتقالي. واكثر تفاصيل مع سي وليد الجنحاني. صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: اهلا بك، مرحبا بمستمعي اذاعه التطاوين الكل، ومرحبا بكم الكل.
0: شنو اسمها زهرتنا اليوم سي وحيد؟
1: اي نعم، اسمها جيارد. هكا جيارد. اسمها صعيبه، اما كما قلت انت توصفها، فيها برشا الوان جميله، البرتقالي والاصفر والاحمر والوردي الغبره. يعني الجيارد هي من انواع النباتات الموسميه اللي تتحول كل نبته مستدامه. نفسر شو معناتها مستدامه؟ معناتها انت تزرعها في شهر مارس افريل على اساس باش تكون منورة بحول الله في شهر في الأشهر متاع الصيف. وعلى فكرة راهي زهرتنا الجيارد تنور ما بين 4 و5 أشهر.
0: أي.
1: بمعنى تبدأ من ماي حتى نهاية شهر سبتمبر بداية أكتوبر. وهذاكش نحبو عليه، نحبو ديما عنا النوار ودنيتنا زاهية في
0: ما نحبوش يكون موسم النوار سي وحيد.
1: بالضبط.
0: أي.
1: والحاجة الحلوة في الجيارد هي كونها معناتها تطيح الزريعة متاحة في الجردة في الجنينة، والزريعة هذيك تعاود تطلع، ما عادش تزرعها مرة أخرى. يعني تزرعها مرة تعاود تولي، ما عادش تقطع من الحديقة،
0: كانها تلقائية فيها. يعني
1: تولي سبونتاني، تولي تلقائية، تولي لأن علاش احنا ديما نختاروا النوارة أو الزهرة اللي تتأقلم مع المناخ السخون متاعنا في تونس الكل. راهو المناخ سخون تو، ما عادش ما بين مدنين ولا تطاوين ولا قليبي ولا بنزر، كنا نعانيو
0: في الهواء سواء.
1: كنا نعانيو في ارتفاع درجة الحرارة. وبالتالي معناتها اختيارنا ديما احنا الازهار اللي تأقلمت مع المناخ متاعنا. واحدة منهم الجيارد. الجيارد اللي هي تحب السخانة، تحب معناتها سخانة وتقام مفتوحة الأزهار، خطر ثم بعض النوار اللي يتسكر في العشية وإلا في الصباح. هذه لا، هذه الجيارد أولا تقعد ديما محلولة على طول النهار. ثاني حاجة الجدر متاع الجيارد، الجدر متاعها يعني يطلع شوية، يطلع حتى 40 سنتي في الارتفاع متاعه، ولكن تلقاه معبي بالنوار، يتفرع كله نوار. يعني أنت تشوف معناتها الحديقة متاعك أو الركن من الجنينة متاعك تلقاه كله مخلط بالأورانجي بالأصفر بالأحمر كل شيء. هذاك الجيارد. الجيارد راهو من أعز النباتات اللي تقاوم المناخ السخون على الأولى، وتقاوم شح المياه. بمعنى احنا ديما نعاودوا نقترحوا في الفقرة متاعنا هذه، كونه أولا بأقل كلفة وأقل أنترتين، أقل
0: صيانة وعناية. نعم
1: بالضبط، عناية. هذا ديما نعود نقول سطل ماء في الجمعة يكفي،
0: يقول
1: لي ما تعملش حاجة كبيرة. سطل ماء في الجمعة يكفي الجيار. ثاني حاجة ديما احنا نوصيه المستمعين متاعنا واللي يحبوا الحدائق يحبوا الأزهار، بالله أكل بوتون كيشيح نحيه. يعني النوارة كتشيح نحيه، لأنه كتنحيه هو جدر يعود يطلع الزوز وثلاثة غيره. سهل
0: نخلوها تتنفس يعني.

0: خدمة بسيطة. هذو ما يضمنوا لك كون الجيارد معش تقطع من دارك.
1: أي أي جميل جدا.
0: أي دعوة أخرى للبلديات. ديما نقول البلديين في ولاية تطاوين وولاية الجنوب الكل ازرعوا الجيارد. أولا رخيصة. نعود نقول رخيصة. ثاني حاجة ما تتطلب بشكل عناية الكبيرة. وثالث حاجة تقعد ديما خضرة على الدوام حتى مش منورة تقعد خضرة. هذا يميز يعطينا بزيد خضورية في الحدائق نتاعنا وبزيد أزهار زادة كيف وقت لحشنا به في طنبق الصيف.
1: أي وهي زهرة جميلة واسمها في جسمها جيارد فيها كلمة جي فيها البهجة وفيها الفرح وفيها
0: صحة بالضبط بالضبط. أنا أنا أنا ديما أقول لفربيناسي هذه الفاميلة الفربيناسي فيها برشا أزهار وبرشا بقول متاع خضار وكل شيء. هذه التميز متاع الجيار اللي نعاود نأكد لكم متأقل ما مع ما كما أنت قلت الكلمة صحيحة سبونتاني طبيعية تحطها تنحى بحول الليل وتزهي لك الجردة متاعك لأنك تعطيك الألوان اللي احنا نحبوه.
1: نعم يعطيك ألف صحة سي وليد الجنحاني إن شاء الله نهارك زين. سي وحيد أي سي وحيد إن شاء الله نهارك جميل بجمال زهرتنا اليوم. يعطيك ألف صحة شكرا لك.
0: شكرا
1: وإحنا يعيشك سي وحيد إلى اللقاء. وإحنا من الزهور باش نمشوا للتكنولوجيا والفقرة اليومية مع عبد الله بكير.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفور في أنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور

0: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. اليوم موضوعنا امازون تتجاوز القيمه السوقيه نتاعها 3 تريليونات دولار لاول مره بفضل الطفره نتاع حوسبه السحابيه والذكاء الاصطناعي. امازون انضمت الى العمالقه ابل، مايكروسوفت، الفابت، انفيديا كخامس شركه على المستوى العالمي تكسر حاجز 3 تريليونات دولار، حوالي 9.3 تريليون دينار تونسي. جاء هذا الارتفاع القياسي بعد نتائج المالية اللي أظهر تسارع استثنائي في إيرادات قطاع الحوسبة السحابية أمازون ويب سيرفرز نتيجة الارتفاع الحاد في الطلب على الحلول الذكية. احتجت أمازون إلى أكثر من عامين لإضافة تريليون دولار جديدة لقيمتها السوقية بعد ما كانت تتجاوز حاجز 2 تريليون دولار لسنة 2024. رفعت الشركة رسميا توقعاتها للإنفاق الاستثماري السنوي في إشارة صريحة لمواصلة الضخ المالي الضخم لتطوير مراكز البيانات والبنية التحتية الصلبة والموجهة لمعالجة تقنيات الذكاء الاصطناعي.
1: مسؤول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

مرحبا بكم ديما في ورود الصباح في تنسيق ضيوف. ضيفتنا ربما مش حاضرة بعد قليل باش تكون معنا إن شاء الله. خليني في الانتظار نقدم لكم نعود نقدم البلاغ اللي تعلم فيه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين إنه نظرا لعملية تخريب وسرقة سيشهد توزيع الماء اضطراب اليوم الأربعاء 12 أوت 2026 على المناطق العليا التابعة لمعتمديتي المدينة الجنوبية ومدينة الشمالية ومعتمدية سيدي مخلوف. وسيقع إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية بداية من الساعة 10 مساء. فالشركة أقليم مدنين ترجو منكم أخذ الاحتياطات اللازمة. نوصلوا ديما بالتونسي نسمعوا سليم دمق كحلة الأنظار. ريثما تكون ضيفتنا حاضرة معنا في الموعد المتفق عليه. وديما أنسوكم في ورود الصباح إلى حدود 10 صباحا مع تحياتي وتحيات حسن المحمدي اللي رافقني على المستوى التقني.

0: نوصل معكم ديما في أربع دقائق باش ناخذ ضيفتنا السيدة أمال صغير النائبة الجهوية لاتحاد المرأة التونسية باش تحكينا عن برنامج الاحتفال بعيد المرأة التونسية. سيدة أمال صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: صباح النور، صباح الخير لكل مستمعي إذاعة تطاوين، صباح الخير لكم أنتم، كل عام والمرأة التونسية بألف خير، تونس بألف خير، إن شاء الله ربي يجمعنا ديما في الأعياد والمسرات
0: إن شاء الله يا رب. أكيد كما كل الاتحادات الجهوية وكما كل الهياكل حضرت احتفال بدأ من نامس تقريبا وبدأ منذ أيام، يعني فأبرز فقرات هذا الاحتفال وهذا الأحياء لعيد المرأة التونسية سيدة أمال.
1: نعم، كل عام يتم الاحتفال بعيد الوطني للمرأة وخاصة العيد الجهوي، وطبعا تحت إشراف المسؤولين السادة المسؤولين الجهويين. تم بالأمس صباحا حفل تكريم فلة من نساء تطاوين وخاصة صاحبات المشاريع والناجحات، طبعا ناجحات من نساء ناجحات بلادي. ثم تخلله احنا كما تعرفي عندنا مراكز تكوين كبيره برشا، امبارح كنا قد عطينا دفعه من شهائد التخرج لفتيات التكوين واللي طبعا جاوا من المعتمديات الكل. كذلك العشيه نظمنا معرض لاهم منتوجات مراكز التكوين، من نماذج من اهم نجاحات مراكز التكوين، تزامنا مع الحرفيات اللي هما ساهموا في المعرض هذايا بمختلف الحرف. والحقيقة اليوم نفتخروا بكل النساء حرفيات ولاية تطاوين ويعطيهم ألف صحة. والبارح المعرض كان انتظم به المنتزه العائلي فضاء الشهيد
0: المهدي شملالي
1: رحمه الله، وكان احتفى معرض باهي وتخلل عدة تنشيط ثقافي في رق شعبية. وكان هذا أشرف عليه الحقيقة ثلة من الإدارات وعلى رأسهم طبعا المندوبية الجهوية للأسرة والشؤون الأسرة والمرأة إلى السلعات التقليدية المندوبية الجهوية بلدية تطاوين طبعا اتحاد الوطن المرأة، مع وجود عدة حرفيات هما يهن ينتموا إلى المجامع النسائية بولاية تطاوين. معرض العشية السيدة إسراق الفلاح معتمد تطاوين الشمالية كانت افتتحت المعرض هذا، وإن شاء الله نساء تونس تطبيعها كل عام كل سنة واحنا في خير ونعمة، واحنا معناها نكرم نسائنا المتألقات في جميع الميادين، وان شاء الله ربي يحفظ تونس ويحفظ النساء.
0: يعطيك الصحة سيدة أمل الصغير النائبة الجهوية لاتحاد المرأة التونسية، كل عام وأنت وكل مرأة تونسية بخير. يعطيك الصحة، شكرا لك، هارك زين ان شاء الله، شكرا.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعنا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز ومعرض الصحف العربية والدولية. نبدأ بالموجز. حملة أوقف التلوث بجاب تدعو إلى ضرورة التعجيل بتفكيك الوحدات الملوثة بالمنطقة والإفراج عن نتائج تقرير نهائي للجنة المكلفة بملف التلوث بولاية جابس. الاتفاق على إعداد كراسي شروط موحد يضمن معايير دقيقة للجودة في مجال الدعامات القلبية ومستلزمات قاعة القسطرة. العالم اليوم على موعد مع كسوف كلي للشمس سيشمل مناطق واسعة من شمال غرينلاند وإسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط، وسيكون مرئيا في تونس مع غروب شمس اليوم. عودة نحو 2500 من نازحي منطقة رأس العين في شمال شرق سوريا مع بدء تنفيذ اتفاق مع الحكومة السورية لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية بالدولة وفق لما أفاد به مسؤول كردي. باكستان تقول إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يمهد لسلام دائم بين الجانبين، ورئيس الأمريكي يبين أن أمام واشنطن ثلاث خيارات في التعامل مع طهران تتمثل في مواصلة المفاوضات والضغط أو تنفيذ ضربات عسكرية أكثر شدة أو زيادة الضغوط الاقتصادية، مشيرا إلى أن الخيار الأخير مطبق بالفعل. شبكة NBC نيوز تقول إن مسؤولين عسكريين أبلغوا الرئيس الأمريكي بأن محاولة فرض السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز بالقوة ستكون عملية طويلة الأمد وباهظة الكلفة من دون ضمان تحقيق النصر.
0: معرض الصحف العربية والدولية.
1: نهاية الموجز الآن. معرض الصحف العربية والدولية مباشرة مع الزميل عمر بودربال. صباح الخير عمر.
2: صباح الخير فاطمة، وشكرا لك، وأهلا بكم مستمعين إلى معرض الصحف العربية والدولية. والبداية بالشرق الأوسط وتحت عنوان رفض إسرائيلي يتحدى البيت الأبيض. أشار الكاتب إلى أنه مع اقتراب موعدين انتخابيين مهمين، أولهما موعد انتخابات الكنيسة الإسرائيلية في 27 من أكتوبر القادم، والثاني انتخابات الكونغرس الأمريكية النصفية خلال نوفمبر المقبل، يراهن فريق اليمين الإسرائيلي على نقاط ضعف تواجه الرئيس ترامب بشأن مسار الحرب على جبهة إيران، ولذا يمارس الضغط ويحاول إملاء الشروط. واعتبر الكاتب أن الاحتمال الأرجح هو أن لا يخضع الرئيس الأمريكي لضغوط تطرف اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو، لكن هذا التحدي لن ينجح بسهولة، ليبقى ترقب كيف سيتعامل سيد البيت الأبيض نفسه مع رفض نتنياهو. إلى صحيفة العربي الجديد التي عنونت أمريكا التي لا تتغير، يقول الكاتب إنه من الخطأ اعتبار فوز عبد الرحمن السيد دليلا على تحول أمريكي شامل ضد إسرائيل، فهو فوز ضيق وفي انتخابات تمهيدية، وميشيغان على الرغم من أنها ولاية متأرجحة إلى أنها ليست أمريكا كلها. الأدق هو الحديث عن تآكل الإجماع القديم داخل قطاعات من القاعدة الديمقراطية، وعن تراجع قدرة الدعم المطلق لإسرائيل والإنفاق المرتبط بأيباك على ضمان الفوز في بعض الانتخابات. الكاتب اعتبر أن غزة دخلت البيت الأمريكي أولا عبر صور الضحايا ومآسي الحرب، خصوصا صور الأطفال والنساء، وثانيا بسبب الدعم الأمريكي العسكري والمالي لإسرائيل الذي جعل السياسة الخارجية جزءا من النقاش الداخلي، كما أن إسرائيل وحكوماتها اليمينية المتطرفة أسهمتا من حيث لا تريدان في تحويل الدعم غير المشروط لإسرائيل من قضية توافقية إلى قضية قابلة للمساءلة السياسية. نواصل مع صحيفة الخليج وتحت عنوان بين لا سلم ولا حرب. يرى الكاتب أن إيران تصر على إبقاء المنطقة في حالة المراوحة بين لا سلم ولا حرب، في رهان منها على أن الوقت يعمل لصالحها، على الرغم من أنها من أكبر المتضررين من بقاء هذه الحالة دون أي اكتراث لمصالحها ومصالح الآخرين. وأضاف أن ما تحتاج إليه المنطقة والعالم هو العودة إلى خيار الدبلوماسية ومذكرة التفاهم والمفاوضات الجادة لإنضاج تسوية سياسية تنهي الحرب وتحقق المصالح المشتركة للجميع وفق قواعد القانون الدولي. وما تحتاج إليه المنطقة أيضا هو إعادة الأمن والاستقرار لها وفق رؤية ثابتة وواضحة، بما يؤسس لمرحلة جديدة تحترم أسس التعايش السلمي وسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وتحقيق السلام الدائم. نختتم بصحيفة العرب التي عنونت صراع الأجندات في ليبيا. يرى الكاتب أن اغتيال اللواء فوزي المنصوري في بنغازي كشف هشاشة المؤسسة العسكرية وأعاد أسئلة الإرهاب، الاختراقات الأمنية وتصفيات النفوذ وسط صراع مصالح يهدد استقرار ليبيا، خاصة أن التفجير تزامن مع استهداف مصفاة الزاوية واستقالة محافظ البنك المركزي، ليؤكد أن الأجندات المتصارعة حول الثروة والسلطة تدفع البلاد نحو أزمة مفتوحة بلا حلول. يخلص الكاتب إلى أنه طالما أن السلاح منتشر والقرار منفلت والمسؤولية من الصعب تحديدها، فإن الوضع يسير نحو المزيد من تأبيد الأزمة واستبعاد الحل السياسي إلى أجل غير مسمى. إلى هنا نأتي إلى ختام معرض الصحف العربية والدولية. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

في هالكلام اللي باش تسمعوه. تحية لأدم فتحي كاتب الكلمات، تحية لخالد الحمروني وضع الألحان، وتحية وإهداء للرجال أيضا اللي يعرفوا ما نجموش يقدموا بلاش هنسى اللي يحبوهم. فشكرا لهؤلاء اللي كتبوا الأغاني هذه.

مرحبا بكم ديما مستمعينا في ورود الصباح. مشوارنا مازال متواصل إلى حدود العاشرة صباحا، ومازلت عندنا بعض الاستضافات. للأسف كنا باش نحكوا توا على حملة للنظافة في جربة، ولكن ربما تغطي حالة دون ذلك فتحية. ربما خلينا نحكوا على الموضوع، الحملة هذه نعملوا لهم إشهار لأنه تستحق الإشهار. المبادرة هذه اللي تقوم بها جمعية كلين ماي جربا، اللي تعمل اليوم إذن حملة النظافة في محيط برج الغازي مصفى بحومة السوق جربة، بداية من الساعة 5 مساء. يعني الناس اللي تنجم تكون حاضرة تلتحق بالحملة هذه وتساهم في نظافة عفوا الجزيرة. وتحية للناس كل اللي تقوم بهذا عن تطوع وعن شعور بالمسؤولية ووعي. أيضا خليني قدم لكم ربما بلاغ من وزارة التربية اللي تعلن عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحت اسم منظومة الحياة المدرسية، وهي تجمع جميع المراحل التعليمية وتفتح فضاء رقمي موحد لكل الأسرة التربوية. إذن على كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير. المنظومة عنوانها vscolaire.education.tn، منظومة الحياة المدرسية جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة كما تقول وزارة التربية، اللي بطبيعة تحاول من خلال إطلاق هذه المنظومة إنها تسهل العملية، عملية التسجيل والعملية التربوية بصفة عامة. خلينا نسمعوا أغنية إن شاء الله نجموا نتحصلوا على ضيفتنا اللي مصرة باش تكون معانا وتبلغ ربما نشاط الجمعية هذية اللي يستحق كل إضاءة وكل ربما معلومات. إذا كانت سمحت التغطية بذلك ستكون معنا بعد قليل، وأيضا بعد قليل نستقبلوا بسمة القادري حتى تحكينا عن موضوع استهلاكي جديد. ابقوا معنا مستمعينا.

0: باش نحكوا استهلاك في الفقرة هذية اللي تجيكم في الوقت هذية ديما في ورود الأربعاء، ومعنا السيدة بسمة القادري رئيسة مصلحة في الإدارة الجهوية لحفظ الأغذية. سيدة بسمة مرحبا، صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير وتحية صباحية ليك وكل فريق العمل معك، وتحية صباحية إلى كل مستمعي إذاعة تطاوين أينما وصل صوتها، تحية للمسفل.
0: يعطيك الصحة. احنا اليوم باش نحكوا على المياه، والمياه جزء لا يتجزأ من الأغذية سيدة بسمة.
1: أكيد كما احنا الغذاء هو شنو، هي غذاء الأكل
0: والشرب.
1: والمياه والشرب مع خاطر برشا ناس يقول لك كأنه الماء معناته هو غذاء، مع رجال يقول لك وخلق وجعلنا من كل شيء من الماء كل شيء أسلم.
0: نعم
1: أي. مش تعرف قيمة الماء ومعنى قيمة الإنسان وقديش يشرب معنى الجسم الإنسان قديش يحتاج من إيطر ماء في اليوم، ومعنى قيمة معنى كبيرة للمياه، وهي معناها ربي وخلق الكون وخلق الدنيا باش تخضر وباش تنمو وباش تكف المياه،
0: هو قوام الحياة.
1: فوالا يعطيك الصحة.
0: نعم. إذن الماء يعني كمستهلكين لهذا الماء كيفاش يلزمنا نستهلكوه؟ اللي باش يشري ماء للشرب منين يلزم يشرب؟ اللي عند الماجن كيف كل النصائح اللي نجم يعرفها المستهلك عن الماء سيدة بسمة؟
1: بالطبيعة كان احنا باش نحكيه على المياه المعلبة، المياه المعدنية المعلبة، معناها اللي باش يشريه مثلا المياه هذه من العطارة ولا من الجراند سيرفاس ولا منين باش يشري. اول حاجة هو كما نحن نقولوا الانسان راه احنا نعولوا على الوعي الصحي والسلوك الصحي للمستهلك. انا كيفاش نمشي نشري ماء ونلقاه معروض بطريقة غير صحية خارج معناها المحلات وفي اشعة الشمس، ما نشريش اي مادة غذائية سواء كانت ماء او غيرها، ما نشريش مادة غذائية تكون معروضة بطريقة غير صحية في الشمس. كيفاش نحددوا خصيصا باش نحكيوا على الماء، علاش ما نشريش انا الماء معروض لبرا؟ البلاستيك القوارير نتاع اللي فيها الماء المعلبة هذيك هي مش مصنوعة من بلاستيك غذائي. البلاستيك الغذائي هو سونتي موليكيل حاجات كيمي، معناها يخلطوها ومعناها خلطة كيميائية تعطيك معناها مرخصة وتكون غذائية وتعطيك الدبوزة هيك الديجراو يصنعوها وينفخوها وتولي معناها الدبوزة. وقت اللي أنا باش نحطها في أشعة في الشمس، هو ديجا حتى في تقرأ يقول لك تحفظ في مكان بارد وبعيد عن أشعة الشمس. أنا كيفاش نحطها مثلا كمحل، حطها قدام المحل بتاعي باش نعطيها وقت، معناها باش مثلا نهار كامل ساعات تجاه جمعة وهو يجيب ويحط قدام المحل متاعه مع الحرارة، معناها تعطيها وقت مع الحرارة تصير إيميغراسيون، تصير هجرتك المواد الكيمياء
0: الجزيئات الصغيرة
1: للماء، للمادة اللي هي محفوظة فيها شنو هو الماء. دونك هذيك مش تأثر على هذاك. احنا كي نمشوا في العمل متاعنا الميداني رانا ونلقوا مادة غذائية سواء كانت ماء أو غيرها معروضة بالطريقة هذه الغير معناها صحية ومعروضة في أشعة الشمس، راهو يقع الحجم نتاعه.
0: نعم.
1: لذلك المستهلك حتى هو كي يمشي يشري ما ياخذش حاجه يشوفها معروضه بطريقه غير صحيه.
0: يلزم المستهلك يعاون، يعني
1: نعاونوا على السلوك الصحي نتاعه، خاطر انت المراقبه مش باش تقف على هو في الاخر هو ضمير راهو عند اصحاب المحلات، ومش ضمير هو كرات شروط، هو الزامي قاعده صحيه تقول لك الماء ولا اي ماده غذائيه مش بمزيتنا، راه لازم تحفظ في الطرق والاطر اللي هي مثلا انا نقول لك يا غرفه زعما تحفظ في 4 درجات في الفرشتين، مش نحن نتفلسفوا ولا هي نحي الفيشه ولا معناتها هذا راهو قاعده صحيه لازم تطبقها مش بالمزيه.
0: نعم.
1: وناس لازمها والمستهلك كيف
0: احنا نتمنوا سيده بسمه نصبوا نعملوا الاشياء هذه عن وعي وعن ضمير، ولكن وقت اللي يغيب الوعي والضمير نمشوا للقانون.
1: نعم. قانون الهيئه الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية وقانون يعني هو قانون 25/2019. القانون هذا يقول لك أي إنسان باش يضر صحة المستهلك معناها للخطر راهو يتطبق عليه القانون، فما الفصول نتاعك حسبك أنت باش تحس المادة وباش تعمل له محضر بحث وفيها خطايا مالية وفيها برشا حاجات. احنا ما نحبوش نوصل، نحبوا كي تسوى صاحب المحل يجب يكون هو واعي ويطبق اللي هو مطلوب منه، عنده كراس شروط طبقها، عندك قاعدة صحية طبقها، عندك إيه تعرض وتعطي للناس في مادة غذائية باش يشربها الكبير والصغير والإنسان المريض والإنسان اللي عنده الأمراض المزمنة والحوامل والأطفال. دونك أنا باش نعطي حاجة الناس حتى ما تكون معناها سواء كانت معناها لبس عليها ولا عندهم حتى بالأمراض بتاعهم ولا ناس حساسة. دونك أنت لازم تعرض وتوفر وتعطي وتحضر وتخزن وتجيب وسيلة النقل من نقلها من المكان بتاعها حتى اللي توصل للمستهلك. لازم نحترموا القواعد الصحية كل بشكل الماكلة ذيك ولا الماء ذاك وقت اللي نستهلكوه ما يكونش عنده تأثير وعنده تأثير جانبي اللي هي الأمراض اللي نسميها المنقولة سواء عن طريق المياه أو عن طريق المواد الغذائية خاصة منها التسممات الغذائية.
0: احنا نعم. مش نوصل هذا. نعم ربما نختم. أي. إذا تحبي نختم ولا إذا مازال عندك
1: نحكي على الملاحظة الأخرى عن الناس اللي عندهم مثلا المواجد
0: المواجد
1: ما يقصوا كله فما ناس معناها تضطر عندها ماء تعمطر وفما ناس تضطر باش تجيب ماء معناها يمشي يجيب تراكتور معبي أنا اللي ننصح معناها اللي أول حاجة المواجد والفساق نتاعنا اللي تكون عمل لها الصيانة نتاعها تكون نظيفة تكون مجيرة بابها مسكر بعيد على مصادر التلوث ونقول احنا على المصبات نتاع المصبات نتاع الفضلات ما نحطوش الفضلات انت بعيد على الزرايب نتاع الحيوانات ما نشوفش نجبت الماء ون مثلا ربات البيوت مثلا يغسلوا المعون تميكه ولا يغسلوا بحذاها الحوايج وبعد يرجعوا الماء بس في الوطاره وتصير يرجع هيك الماء ذاك باش يرجع لنقطه المياه معناها نحافظ على نقطه المياه نتاعنا من بالمحيط نتاعها او هي تكون معناها نظيفه مجيره مدهونه وماده الجير قبل نستعملوا فيها ستانسكتون ومطهر الاسطح نتاعها نظيفه هذا كل لازم يصير في الشتاء واذا كان انت زاد بعد عندك مشكله وشاك في الماء نتاعك وقديم راهو جسمك يا اما تمشي تضطر باش تحل وتشوف كانوا كل شيء يخرجوا وانا يقع تفريخه وتنظيفه والناس اللي ما عندهاش ماء وتفرق كل مره يمشي يجيب فصيه ولا الماجر نتاعو في داره يمشي يجيب كثير من ماء ويقول والله يعني سواديزون اللغه اللي عندنا تويكا والله يا ثاني فلان الفلاني حلوه برا جيب منها الماء حلو لا احنا الماء اللي للشربة اللي نحصل بيه باش نشربوه يزمو ماء مراقب وصحي ومن الاول هو ديستيني الو دي بواسون معناها من الاول راه مخصص للشرب مش نجيب من اي ثانيه وبعد نشرب والله اللي معناها لاغراض اخرى فلاحيه ولا لاغراض سعي ولا لاغراض تنظيف هذيك حاجه اخرى اما نحكيو على الماء اللي باش نشربوه دونك ماذا بين الناس اللي تمشي تشري الماء يشرو من يقار فما معناها ديفوراج فما فاستونات فلاح يبيعوا في الماء فما معناها مراقب ماء محلل راهو هذوكم باش يعاونوا به رواحهم باش يشربوه راهو ماء مراقب اما اللي بنجيب من معناها نقولوا احنا مجهول المصدر ما عرفش انا بير شكون ولا بير شكون نمشي نجيب منه وبعد نشربه راك معناها ما تعرفش شنو اللي فيه اصلا موش مطهر موش مراقب والثاني اذا كانت عندك ماجر وامورك واضحه حتى تعمل له ديزانفكسيون مثلا 5000 لتر نتاع ماء اللي هي كثير نتاع ماء نقولوا تراكتور 5000 صبوا له لتر نتاع جافيل نطهروا به الماء ذاك وديما نحافظوا حتى الصل اللي جبتوا به الحفل مش يبدا مطيش فميك الصغار يلعبوا به ويبقى لا بعد نكملوا نهزوه نغزوه نحطوه في اماكن نظيف ووقت الاستعمال تجيبوا الاواني ما نصبوش زاد الماء في هيك البدن نتاع الجافيل ونتاع مواد التنظيف ونحطوها في الفريش تما راهو بلاستيك مش غذائي هذاك برشا معناها عباد تضطر يمشي يعبي لك هاو بدون جافيل هاو بدون نتاع شنو نتاع دينول يعبوه بالماء معناها اواني ما صحيه بلاستيك مش غذائي
0: نعم.
1: فلذا معناتها نحن باش
0: ماده حساسه ويلزم نردوا بالنا منها
1: فوالا نردوا بالنا نستر ربي ان شاء الله كل معناها احنا موجودين اي حاجه معناها احنا موجودين ان شاء الله معناها الطقس يبرد وان شاء الله ربي يعطي خير وتتوفر المياه اما اللي حبينا ننصحوا به هما راهو خاطر نحن مانيش كان الناس اللي بس عليه معناها صحيا نحكي اما راهي صغار بيبيات فما ناس كبار عندها امراض مزمنه فما ناس حساسه معناتها لازمنا نحافظ على صحتنا وصحه غيرنا سواء كان عندنا اصحاب محلات او حتى في طريقه التعامل نتاعنا مع الماده الغذائيه في ديارنا ولا التعامل مع نقطه المياه اللي في ديارنا وان شاء الله ربي معناها يقدر خير ان شاء الله لاباس على الناس
0: يا رب ان شاء الله شكرا لك سيده بسمه القادر يعطيك الصحه وان شاء الله نهارك زين

مرحبا بكم ديما مستمعينا في ورود الصباح. مشوارنا مازال فيه تقريبا 20 دقيقة. كنا منسقنا مع السيد غسان يمون نائب عن جزيرة جربة للحديث عن سؤال كتابي كان توجه به بخصوص يعني بخصوص المشروع مشروع التهيئة أو مشروع النفايات يعني في جربة. خلينا نشوف الأخبار أمامي. كنا نسقنا معاه حسب الاتفاق في الموعد هذايا ماهوش في الموعد للأسف الشديد يعني هذايا خلينا نتسألوا إذا نائب شعب يعني

أخير، ولكن هذا شيء يأسف وشيء غير مقبول. الموضوع اللي كنا باش نحكو فيه هو مشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تونس 50,000 طن. الموقع هو منطقة سدويكش من معتمدية مدنين، والموضوع هذايا والمشروع هذايا يعني تتواصل العمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة به، ولكن صار تعطيل، يعني صار تعطل في المشروع، الشيء اللي خلى النائب عن جربة نائب الشعب غسان يمون يتوجه بسؤال كتابي في مجلس النواب ويتلقى إجابة من وزارة البيئة الوزارة المعنية اللي أوضحت أنه مسار إعداد المشروع اللي انطلق منذ سنة 2023 شمل جملة من الإجراءات المتعلقة بالوضعية البيئية والقانونية للموقع باعتباره مصنف دولي ضمن المناطق الرطبة المشمولة باتفاقية رمسار، ووطنيا ضمن الملك العمومي للمياه، وتم دراسة أو إعداد دراسة بيئية والحصول على رأي الكتابة القارئة للاتفاقية اتفاقية رمسار والمتمثلة في الإدارة العامة للنفايات للغابات عفوا بوزارة الفلاحة والموارد المائية عفوا والصيد البحري، واللي لم تسجل تحفظات بشأن الدراسة المقدمة مع طلب إعداد دراسة مؤثرات على المحيط تكون مصادقا عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط. إذن ربما برشا تفاصيل في المشروع هذايا، وكنا حابين نسمع أكثر تفاصيل ومعلومات، وخاصة حول متى سيتم إنجاز هذا المشروع اللي لا شك أنه جزيرة جربة بأمس الحاجة ليه، ولكن حابين أن نأخذ المعلومات هذه من السيد غسان يمون نائب الشعب كما ذكرت، ولكن لم يكن في الموعد للأسف الشديد. نحن باش نواصل مع لطفي باش ناقش كون اللي قال لك كبرت، بعدها إن شاء الله تكون ضيفتنا زادة معنا حتى نتحدث عن تظاهرة نسائية في جابس في المطوية تحديدا، تتعلق أيضا بعيد المرأة التونسية، تكون معنا إن شاء الله بعد قليل ونختم بها لقاءنا اليوم في ورود الصباح. نسمع إذن لطفي بوشناق في أغنية تعتبر جديدة نوعا ما، شكون اللي قال لك كبرت، نسموها في 9:43 على موجتنا.

0: شكون اللي قال لك كبرت لطفي بوشناق؟ وهذه من الجمل اللي تحب تسمعها كل مرأة وحتى الراجل ساعات، يعني ديما الإنسان ماذا بي يسمعك الجمل الإيجابية اللي تقوله مازلت صغير، مازلت في صحة جيدة، هكا الجمل التحفيزية حتى ولو كانت مجانبة للصواب. ونظن ضيفتي لطيفة فتوش توافقني وتشطرني الرأي. صباح النور سعن، رحبوا بها مدام لطيفة، أهلا وسهلا.
1: صباح النور دليلة فتوش.
0: دليلة دليلة مرحبا. دليلة مرحبا بك مدام دليلة،
1: يعيشك. صباح النور، يعطيكم الصحة. شكرا لذا تتوين على هذه الاستضافة وعلى إتاحة هذه الفرصة يعني الحديث عن هذه المناسبة.
0: نعم
1: اليوم
0: الندوة الفكرية يعني. نعم الندوة الفكرية، المرأة من الظل إلى المعنى اللي تنظمها جمعيتكم، جمعية نبض المرأة. كانت قدمين الجمعية ثم نقدم هذه الندوة الفكرية. سيدة دليلة
1: صحيح، دليلة فتوش رئيس جمعية نبض المرأة بالحامة. جمعية نبض المرأة هي جمعية تعنى بمشاغل المرأة يعني وتوجيهها اقتصاديا ثقافيا اجتماعيا، كذلك يعني من أهدافها يعني المساهمة في يعني الاهتمام بالنساء والرقي بالدور المرأة بالجهة الاهتمام مشاغلها
0: والشأن العام زادة
1: يعني المساهمة نشاطات ثقافية واجتماعية.
0: نعم.
1: ومن أهدافها يعني تشجيع النساء يعني على بعث مشاريع في جميع الميادين، المساهمة في دعم المرأة العاملة الشابة الحرفيات والمرأة الريفية، المساهمة في دعم النشاطات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كذلك توجيههن وإرشادهن في المجال الاقتصادي، والمساهمة في توعية النساء على جميع الأصعدة.
0: نعم.
1: اليوم يعني في هذه الندوة اللي اخترناها يعني بعنوان يعني المرأة من الظل إلى المعنى، حبينا نحتفلوا بهذا المرأة بطريقة مختلفة شوي يعني من خلال تنظيم ندوة فكرية تجمع بين الثقافة والمرأة والكتابة، يعني لأننا نؤمن أن الاحتفال يعني بالمرأة لا يكون فقط يعني بتكريمها، أما زاد بفتح المجال أمامها للتعبير يعني عن أفكارها وتجاربها وإبداعاتها. الندوة كما قلنا هي بعنوان من الظل إلى المعنى.
0: خلينا نحييكم على العنوان هذايا الجميل سيدة دليلة، يعني المرأة من الظل إلى المعنى فيه برشا معاني وعنوان عميق جدا يعني.
1: حبيناه يكون يعني أكثر من مجرد عنوان، يعني هو سؤالا مساحة للتأمل ودعوة يعني للنظر في المرأة باعتبارها موضوعا للحديث، ولكن باعتبارها صوت حاضر وصاحبة فكر وقلم يكتب وتجربة وإبداع. في الندوة هذه إن شاء الله سنلتقي الساعة 10 صباحا، هي تنطلق بالمركب الثقافي محمد الواردي بجابس، سنلتقي بعدد من النساء الأديبات والكاتبات وبنساء من قطاع التربية والتعليم، لأننا نرى أن هناك علاقة قوية بين المرأة والتعليم والثقافة. فالمرأة المربية لا تساهم فقط يعني في تعليم الأجيال، وإنما تساهم كذلك في بناء الوعي وتشكيل الشخصية، نقل القيم، والمرأة الكاتبة تضيف إلى ذلك يعني قدرتها على التعايش مع المجتمع وقضاياه. خلال هذه الندوة كذلك يعني حبينا نسلط الضوء على تجارب النساء وعلى حضور المرأة في المجال الثقافي والأدبي، ونعطوا مساحة للاستماع يعني إلى أصوات ربما ما كانتش تاخذ دائما المساحة التي تستحقها. في المناسبة هذه يعني هي فرصة لنا في جمعية نبض المرأة باش نأكدوا على أن العمل الجمعياتي يمكن أن يكون جسر بين المرأة والمجتمع والثقافة. ما حبيناش يعني تكون الجمعية موجودة فقط في المناسبات، نطمح كذلك أن تكون فضاء يجمع النساء ويشجعهن على المبادرة والمشاركة. نتوجه بالشكر لكل من ساهم يعني في نجاح هذه الندوة ولشركائنا بالطبيعة ما ننسوهمش الذين دعموا هذه المبادرة، خاصة اتحاد الكتاب بجابس، مصلحة المرأة بجابس التابعة لمندوبية المرأة والأسرة كبار السن، ومندوبية الشؤون الثقافية بجابس.
0: نعم.
1: وكل النساء يعني والفاعلات الثقافيات يعني التي قبلنا المشاركة معنا.
0: نعم.
1: اليوم كاحتفال يعني بعيد المرأة هو اللي هو غدوة يعني 13 أوت اليوم يعني حبينا، وبالنسبة لي هي أجمل ما يمكن أن تقدمه للمرأة في عيد عندها هو أنك تقول لها يعني صوتك راه مهم، صوتك مهم، تجربتك مهمة، وفكرك وإبداعك عندهم بلاصتهم في مجتمعنا. لا تستهيني بما تقدمينه. أي حاجة تعملها المرأة تترك أثر في محيطها، في عملها، في مجتمعنا. وعيد المرأة هو فرصة لمساندتها وفتح فرص أكبر أمامها، والإيمان بالقدرات نتاعها.
0: نعم، يعطيكم الصحة.
1: حبيت نوجه مدام
0: دعوة
1: لكل المهتمين أي بالشأن الثقافي والنساء خاصة للحضور مشاركتنا هذا اللقاء، يعني لأن الندوات تنجح بالحوار وبالحضور وبالأفكار اللي نتبادلوها مع بعضنا. ونشكر مرة أخرى يعني إذاعة تتاوين على هذه المساحة، وإن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بخير، وكل عام هي مبدعة، وكل عام والنساء شقائق الرجال.
0: نعم، جميل جدا. نعم بالفعل، هو المقاربة ديما يلزمها تكون المرأة والرجل، لأنه أسرة هي في النهاية. هي. والمقاربة الخاطئة هذيك متاع التفرقة ما عمرها تنجح. فالنجم كان حييكم على اختيار العميق للمواضيع وللضيوف، وندعو كل المرأة نجم تلتحق بكم في المركب الثقافي محمد البردي بجابس
1: أنها
0: تكون حاضرة مع العشرة، وخليك تضع لمسات الأخيرة لانطلاق هذه الندوة سيدة دليلة.
1: يعيشك، يعطيك الصحة وإن شاء الله نهاركم زين.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك سيدة دليلة فتوش، كانت معنا واختمنا بها مع جمعية نبض المرأة بالحامة، ختامها مسك كان لليوم. يعطيكم الصحة مستمعين اللي سمعتونا، شكرا لك أحسن المحمدي بكل تميز كالعادة، شكرا لكل الزملاء. شنية الدنيا بلاش انت، شنية الدنيا بلاش المرأة وبلاش الراجل وبلاش هالعلاقة اللي ديما تكون علاقة سكن ومودة ورحمة. كل عام والمرأة التونسية والأسرة التونسية بخير. إلى اللقاء.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. يتواصل اليوم الأربعاء بأحد الفضاءات العمومية بتطاوين المعرض الجهوي للصناعات والحرف التقليدية من تنظيم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتطاوين، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. دعت حملة أوقف التلوث في جابس في بيان أصدرته مساء أمس إلى ضرورة الإفراج على نتائج التقرير النهائي للجنة المكلفة بملف التلوث بولاية جابس لضمان المصداقية واحترام المواطنين والمواطنات في جابس وتونس عامة. يشهد العالم اليوم ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس سيشمل مساره مناطق واسعة من شمال غرينلاند وإيسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط، في حين سيكون مرئيا في تونس على شكل كسوف جزئي يتزامن مع غروب الشمس. في العالم، نقلت شبكة CNN الأمريكية عن بيانات لشركة كيبلر أن 84 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز هذا الأسبوع، منها 9 سفن يوم الأحد. وأوضحت الشبكة أن هذا الرقم يمثل انخفاضا كبيرا عن أكثر من 100 عبور يوميا قبل الحرب. أكد الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تجدد التهديد ضد طهران فستكون 100,000 الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة أيضا. نهاية الموجز لنا انفو سبور مع نجاة خليسة.
2: شكرا لك عمر. انفو سبور. اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد احبائي الرياضه على موجات اذاعه تطاوين. نذكروا انه المنتخب الوطني التونسي لكره السله في موعدك القريب نهار 27 اود مع النافذه الرابعه المؤهله لكاس العالم. قلت يوم 27 اود ضد المنتخب الراس الاخضر، نهار 28 اود ضد المنتخب الكاميروني، ويوم 30 اود ضد المنتخب جنوب السودان. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم أعلنت عن تعيينات مباراة الجولة الافتتاحية والتي تتصدرها مواجهة الكلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي نهار الأحد 23 أوت الجاري بملعب حماد العقربي برادس. نذكركم بالبرنامج كامل باش تلعب على زوز دفعات نهار السبت 22 أوت. الملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي أمام الرياضي بحمام سوسة، اتحاد الرياضي المنسيري، التقدم الرياضي بسقيطة دير، شبيبة الرياضية بالعمران، الاتحاد الرياضي ببن قردين، النجم الرياضي لحمام الأنف. ونهار لحد 23 أوت كما ذكرت الكلاسيكو الترجي النجم، الترجي الرياضي الجرجيسي، أولمبي البيج النجم الرياضي المتلوي النادي الإفريقي، والسيابي مستقبل الرياضي بالمرسى. قدمت الشبيبة الرياضية القيروانية فعليا طلب لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولي التاس لإيقاف أو تأخير انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وذلك على خلفية النزاع القائم حول الترتيب النهائي للبطولة وملف سحب النقاط. أخيرا يحتضن الليلة بداية من 8 متاع الليل ملعب ريد بول أرينا في سلازبورغ بالنمسا إلى الدور النهائي لكأس السوبر الأوروبي بين بطل دوري أبطال أوروبا البي اس جي ودوري وبطل الدوري الاوروبي ستونفيلا الانجليزي. والمباراه هذه باش يزفرها الحكم الصومالي عمر ارثا. هذه اخبار الرياضيه، تحياتي نجاة خليسة وتحيه صديقنا فتحي المقبلي في الهندسه التقنيه. الى اللقاء.
3: تخيل توصلك رساله على التليفون ولا على الايميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر والا ربحت جائزه والا يلزمك تاكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إذاعة تطاوين.
0: إذاعة تطاوين.
2: صباح الألحان مع فاتن.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز أهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. في إطار إحياء العيد الوطني للمرأة تطلق اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. وبذات المناسبة تنظم غدا جمعية قرطاج بأحد النزل بجزيرة جربة فعالية الدورة الثانية لمهرجان النوبة الجربية. أقرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة يوم أمس بمدنين بإشراف والي الجهة عدة إجراءات استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية، ومنها استكمال التدخلات لمعالجة النقاط الزرقاء وتنظيف قنوات تصريف المياه وجهر مجاري الأودية والتسريع في إتمام المشاريع المبرمجة، إلى جانب تفعيل عمل اللجان المحلية المختصة للمتابعة وتقييم. دوليا، قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني نبيل دهو لا تعتمد على مخزونها من الصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدا استمرار عمليات الانتاج بوتيرة تتجاوز معدلات الإطلاق. أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تستجب واشنطن لشروط طهران لإنهاء الحرب، بينما جدد الرئيس الأمريكي تأكيده أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على هذا المضيق الاستراتيجي. بعد الفاصل فقرة البلاغات. أهلا بكم من جديد. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أن توزيع الماء يشهد اليوم اضطرابا على المناطق العليا التابعة لمعتمديتي مدنين الجنوبية ومدنين الشمالية ومعتمدية سيدي مخلوف، ومن المنتظر إعادة التوزيع بطريقة تدريجية بداية من الساعة 10 ليلا. تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشاركين في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي 2026 أنه بإمكانهم الحصول على نتائجهم عبر الموقع أو عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn، وذلك بداية من اليوم الأربعاء 12 من أوت الجارية. يعلم ديوان الخدمات الجامعية للجنوب عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي، ويدعو الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باستمرار للاطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة. وأفاد ديوان أنه سيتم الإعلان قريبا عن موعد انطلاق العمل بهذه المنصة وربط الولوج إليها وكيفية التسجيل واستعمال المنصة والأجل والإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات، وذلك في إطار تطوير ورقمنة الخدمات الجامعية الخاصة بديوان الخدمات الجامعية للجنوب. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في موعد إخباري قادم.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: شبيك الطو عش نجر تحت موك صحيح
2: محنج حاكم ضيخين ولا يمتيد وركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
1: صحابشك هو اش باش يعملوا لي
2: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنشه كبشين فينا الحاكم ليمتيد بس عندي زط سلعه فيه شوف صحابك تاع اللي سي دبر لنا بيعه بيعي طلع فرح بيه هاي انطلق
3: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
4: لازم نجيبوا لكم يا بخي
5: هاي الولاد الباب يا بي
6: هاي الولاد هاي بوكو راس
5: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
3: مالك لبس عليك شعامل شبي خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله
2: ايش هي زطلة
3: زطلة
6: مسيو
7: ولا لا

0: C'est bien, monsieur. C'est bien.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة.
2: سلامتك
3: سلامتك.
2: سلامتك مع نادية سلموك.
4: لحداش وستة دقائق على إذاعة تطاوين، مرحبا بكم معنا مستمعينا في الاستماع حتى للماضي ساعة المواد معكم في برنامج سلامتك. كل صباحية أربعة نطرق المواضيع ديما تهم السلامة المرورية، نطرق ونتناقش فيما يتعلق في بقانون الطرقات وغيرها من النقاط الأخرى ديما اللي تهم حوادث المرور في بلادنا. باش نرجع اليوم في موضوع جديد من برنامج سلامتك، وين باش نتحدث اليوم على مقترح هو مازال فيما يتعلق بسيارة لكل عائلة تونسية من خلال الفصل 55 من قانون المالية. اليوم نح امتياز ضريبي مرة واحدة في العمر لتوريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بشروط دقيقة. باش نرجع بأكثر تفاصيل بخصوص شروط الانتفاع، الضوابط، القوانين اللي تهم المقترح هذايا مع ضيوفي إن شاء الله تباعا في الساعة الأولى. وساعتنا الثانية ذا كيف نتواصلوا فيها معكم ديما في مختلف المواضيع اللي تهم سلامتكم في المجالات الكل. باش نتواصل معكم حتى الماضي ساعة بطبيعة كما قلت في محاور إعلامية زادة متنوعة، ومن المحاور الإعلامية اللي باش نتحطوا فيها اليوم واللي هي من الأنشطة اللي يقوم بها المرصد الوطني سلامة المرور. كنا تحدثنا الجمعة اللي فاتت على الفترة الأولى اللي هي من 1 حتى 9 أود بخصوص الدراجات النارية، وإحنا حكينا في الموضوع هذا في أكثر من مرة. اليوم باش نتحدث على الفترة الثانية اللي هي من 10 أود تتواصل حتى نهار 16 أود بخصوص المترجل، وما أدراك ما المترجل ومخاطر احتلال الرصيف، حمايته، الحد من الحوادث اللي يتعرض لها معناها المترجل في الطريق، الوعي بأهمية احترام الفضاء هذايا وغيره من التفاصيل باش نقدم هنا بعد شوية. العميد وليد رقيق عن المرصد الوطني سلامة المرور إقليم الجنوب، تفاصيل الكل معاهم بعد شوية. وكيف كيف كما قلت إن شاء الله مع ضيوفي زادة في الساعة الأولى، يكون حاضر معنا سي صابر الجري مختص في مجال السلامة المرورية، باش يكون حاضر معنا زادة كيف كيف سي أنيس بن حسون خبير في السلامة المرورية، وسي بلال ونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية. خليك معنا حتى للحداش الماضي ساعة عفوا باش تسمعوا معنا برشا تفاصيل تم موضوعنا اليوم، وزادة كيف كيف المحور اللي باش نتحدثوا عليه توا اللي هو يخص المترجل مع العميد وليد رقيق اللي حاضر معنا بالهاتف. صباح النور سي وليد، نهارك زين إن شاء الله.
5: صباح النور ليك وكافة المستمعين.
4: تحياتنا ليك يا سيدي. من بين أكثر المواضيع اللي أنا نشوف على حقيقة مظلوم شوية المترجل، ولكن من بين زاد الحملات المهمة برشا والنشاط اللي باش تقوموا بيها في الفترة هذه اللي هو بديتوا فيها سي وليد أكيد من نهار 10 مازال متواصل نهار 16 أوت، حكينا على المخاطر احتلال الرصيف واللي أكيد تقلق برشا معناه واللي هنا المترجل يتعرض لبرشا حوادث.
5: صحيح، هو المترجل في الفضاء المروري يمثل الفئة الهشة والفئة الضعيفة في من على كافة مستعملي الطريق كي نقارنوه بالوسائل المستعملين الآخرين من سواق سيارات، من شاحنات، دراجات نارية وإلى غير ذلك. إذن هو الفئة الهشة في الفضاء المروري والذي وجب علينا حمايته من كافة المخاطر اللي نجم يتعرض لها. احنا نشوفوا الاحصائيات تاع حوادث المرور اللي يكون فيها المترجل الطرف، نلقاو اللي فما بعض النسب المرتفعة. مثلا على سبيل المثال بولاية قفصة من 1 جانف إلى غاية 6 أوت 2026 سجلنا 43 حادث فيه 8 قتلى و 41 جريح، يكون فيها كما قلنا المترجل الطرف. تليها من 2 26 حادث 6 قتلى 22 جريح، جابس 21 حادث 3 قتلى و 21 جريح. أنا كنشوف 43 حادث فيهم بس 8 قتلة مترجلين
4: رقم
5: مرتفع كيف كيف من حيث مشاركة العربات في الحوادث كما نلقاو في السيارة الخفيفة بعد الدراجة النارية نحكي على ولايات الجنوب اللي يرجعوا المرجع نظر الفرع الإقليمي الجنوب للتفكير اللي هما جابس ومدنين وتطاوين وقفصة وقبلي وتوزر المترجل اللي يجي في المرتبة الرابعة بعد السيارة الخفيفة والدراجة النارية والشاحنة 89 حادث 19 قتيل و 101 جريح كما قلنا هذه نسبة مرتفعة أكثر من الثلث تاع المترجلين هنا يحين الأمر إلى أنه فما مشكلة تاع رصيف
4: صحيح هذيك علاش هو نفسروها أكثر سي وليد معناها الأسباب كيفاش كانت متاع الحوادث هذية كيفاش كان المترجل الوضعية متاعه هنا كي صار الحادث خاصة كي يكون فيها قتلة
5: هو عادة باش تكون من خلال شق الطريق المترجل وقتاش باش يمشي على الكياس كي باش يلقى الرصيف محتل سواء من الأنشطة التجارية الأنشطة المقاهي أي نشاط موجود على الرصيف راهو باش يعطل معناها السير العادي للمترجل على الرصيف دونك باش المترجل باش يسيب الرصيف باش يمشي على الكياس
4: صحيح
5: من هنا باش يكون معرض الجملة من المخاطر منها حوادث المرور كيف كيف تعرف اللي احتلال الرصيف يهدد سلامة المترجلين ويولي ما عادش استغلال غير قانوني للمساحات العامة وإنما مسألة حياة أو موت
4: صحيح
5: يتعرض المترجل حوادث دهس مميتة اللي كما كنا تخلي المرة معناها يمشي وسط السيارات خاصة في المناطق المزدحمة بيتعرض الاصطدام المباشر بالوسائل هذه كيف كيف عنا في المترجلين عنا في هذه هشة أكثر هي الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
4: صحيح
5: ما زاد يتعرضوا خاصة عند عبور الطريق إلى جملة من المخاطر اللي وجب الانتباه إليهم بصفة خاصة كيف كيف لو كان حيلك الموضوع آخر في علاقة بالرصيف اللي هو التحرش المضايقات اللي تخلي النساء والسيدات إلى المرور عبر طاولات المقاهي المكتظة ويعرضهم في بعض الأحيان إلى المضايقات يعني مشكل حتى أخلاقي
4: وهذا صاير معناها في الحالتين
5: نشوفوا فيها يوميا
4: يتعرضوا للقلق معناها كي يتعدوا من بحذا قهوة ولا رصيف ولا معناها الأماكن اللي موجودة فيها الناس في الرصيف
5: من الطريق باش تمشي على تبعد على المقهى ذاك وباش تمشي على الكياس وتتعرض لحادث مرور للأسف كيف كيف قلنا من خلال احتلال الملك العمومي من خلال المقاهي والمطاعم اللي نشر الكراسي والطاولات اللي باراسول حواجب الشمس كيف كيف راهو القانون يسمح راهو باكتساح استغلال الرصيف لكن ثم شروط وضوابط
4: هو مش قاعدين طبقوا في الشروط هذه
5: يتحصل على ترخيص من البلديه من السلطه المعنيه ويخلي مجال معناها للمترجل كيف كيف مظاهر الانتصاب الفوضوي اللي تعبين معناها هم في الحقيقة مشكورين وحدات الأمنية والسلطة الجهوية كل مرة يقوموا بحملات في الغرب لكن يزلنا نواصلوا وتكثيف الحملات هذه خاصة في المناسبات وفي العطل وفي في الصيف
4: خاصة في الصيف تكثر برشا صحيح
5: نعم عندنا كذلك السيارات المركونة على الرصيف اللي ولينا نشوفه في بعض الجهات اللي التروتوار ولا باركينج بتاع السيارات بتاع الدراجات
4: حكاية أخرى صحيح للأسف
5: البناء العشوائي والتشجير من خلال تمديد واجهات المحلات الاستندات اللي يعملوا فيها من ولي غطي تروتوار كامل زراعة الأشجار التي تولي بعد تحجب الرؤية وتغلق الممر وتعيق المرور العادي اللي في بعض الأحيان احنا نشوفها مظهر جمالي لكن هي في الحقيقة عنصر اختطار و
4: مظهر جمالي علاش ليك تكون في المكان المناسب معناها ما تكون طريقة
5: صحيحة مش هي معناها ساعات احنا شجرة تاخذ تروتوار كامل
4: صحيح.
5: نعم.
4: انا حبيت بالنسبه لباقي الولايات مثلا كيما ولايه تطاوين لهنا فما نسب معناها في حوادث
5: بالنسبه المرور. بالنسبه لتطاوين عندنا مثلا حوادث المرور اللي يكون فيها المدرج الطرق عندنا 16 حادث فيهم 3 قتلى و19 جريح راي نسبة مرتفعة ما تقولش 3 قتل رم 3 قتل على 16
4: على 16 صحيح
5: ولو كان جاءوا 160 معناها رم 30 قتل
4: صحيح صحيح
5: دونك كيف كيف المترجلين لو كان الحوادث موزعوا حسب الأعمار
4: الأعمار أي
5: تلقاو اللي نسبة الكهول من 40 إلى 65 سنة هي أكثر نسبة متعرضة للحوادث نسبة 40% يليهم الشباب من 19 إلى 39 سنة وثم الأطفال من 0 إلى 18 سنة بنسبة 10% كما قلنا هذه نسبة جدا يجب الانتباه إليها
4: وذلك عليه شو أنا سي وليد شنو المطلوب معناه شنية الأنشطة اللي أنتم ما نعرف ما كمش مقصرين معناه في الحملات متاعكم أنتم ما شو عملتوا لهنا في خلال الحملة هذه
5: هو لحماية حق المترجل في استعمال الرصيف بإيمان بأمان تم توجيه توصيات وتعليمات وزارية تقضي كما قلنا بتكثيف الحملات الأمنية على الانتصاب الفوضوي على الاستغلال العشوائي للأرصة كيف كيف على السيارات المركونة على الأرصة رو نحب نذكره بالقانون رو القانون التونسي ينص على منع أي نوع من الانتصاب أو استغلال الرصيف إذا كان عرضه أقل من 3 أمتار مع وجوب ترك متر واحد على الأقل للمترجلين في الحالات المرخصة
4: صحيح
5: وتتضمن العقوبات القانونية خطية مالية ب 363 دينار للسيارات المركونة فوق الرصيف وخطية مالية 220 دينار للتوقف وسط الطريق وتعطيل حركة المرور كيف الحجز للطاولات والمعدات الموجودة على الأرض كيف كيف السيارات المركونة على الأرصف الطرقات المرقمة وزارة التجهيز لها الحق من معاينة الإخلالات هذه ورفع محاضر تصل إلى 1000 دينار محضر
4: صحيح إن شاء الله يتم تطبيق هذا يا سي وليد من خلال حملاتكم الأخيرة معناها تم حجز وتم معناها صارت خطايا معناها في الإطار هذا ديما فيما يتعلق بالقانون المترجل
5: الحملات راهي تكاد تكون يوميا في جميع الجهات خاصة كما قلت لك في في في في, في, في خلال فترة الصيف المخالفات والمحاضر موجودين نجموا تتصلوا معناها بالسلطة الجهوية والشرطة البلدية والحرس البلدي يعطيكم معناها قديش قاعدين يومين ويحجزوا الحجز موجود لكن المظاهر هذه ما زالت متواصلة وما زالت موجودة تنحيلوا تو الدورية تمشي والحملة تمشي يعاود يرجع ينصبها
4: هذيك علاش نحكوا ديما على العقلية
5: الوعي والعقلية صحيح. والحملات التوعوية والتحسيسية لازمها تتواصل وهو المواطن يدو مستغل الرصيف هذا يجب يكون واعي وحده صحيح. يخلي مجال معناها للناس الأخرى باش تستغل الرصيف هذا بكل معناها بكل أمان وبكل كل سلامة
4: إن شاء الله إن شاء الله يعطيك صحة وليد على تدخل معنا على كل هذه التوضيحات اللي قدمتها مشكور جدا عميد وليد رقيق على مسجد وطني سلامة المرور إقليم الجنوب تحيتنا لك يا سيدي بارك الله فيك باش نكملوا معاكم بطبيعة احنا حتى الماضي ساعة في برنامج سلامتك على إذاعة تطاوين تحفظوا بعد شوية كما قلت في مقترح سيارة لكل عائلة تنصية باش نرجعوا على تفاصيل شروط الانتفاع على القوانين وغيرها معناها وتنفسروا أكثر المقترح هذا والقانون هذا اللي برشا ناس ماهيش فاهمة التفاصيل نتاعو مع ضيوفي بعد شوية خليكم معنا

0: باش نرجعوا معاكم مثلا ل 11:24 دقيقه باش نتحدثوا معاكم كما قلت في الجزء الاول من الساعه الاولى بطبيعه في برنامج سلامتك على اذاعه تطاوين. كما تحدث بكري شويه مع ضيوفي الحاضرين معايا بالهاتف سي صابر مختص في مجال السلامه المروريه، سي انيس بن حسون خبير في السلامه المروريه، وسي بلال المنيفي رئيس جمعيه تونس للسلامه المروريه، باش نتحدثوا على موضوع السياره لكل عائله تونسيه. تفاصيل الكل تتعلق بالمقترح هذايا بعد صدورها بالرائد الرسمي. وين وصل المشروع هذايا؟ الشروط، الضوابط، القوانين والقيود وغيرها، وخاصه معناها شنو فيه المشروع هذايا والقانون هذايا، وخاصه برشا مش عارفين القانون هذايا، برشا سمعوا به ولكن لحد الان مازال ما فما حتى قرار في الموضوع هذايا. ولكن خلينا نفسروه قبل كل شيء، سياره لكل عائله تونسيه وقتاش وكيفاش؟ باش نبدا مع سي انيس بن حسون كما قلت مختص في مجال السلامه المروريه وخبير، ناخذ معاه برشا تفاصيل فيما يتعلق بالموضوع هذا، وتبعا زاد كيف كيف باش يكونوا حاضرين معايا ضيوفي اللي رحب بهم. سي انيس صباح النور، مرحبا.
1: اهلا وسهلا، صباح النور، صباح الفل الناس اللي تسمع فينا كل على امواج اذاعه تطاوين.
0: مرحبا بك سي انيس. سي بلال نوني في زاد رئيس جمعيه تونس للسلامه المروريه، مرحبا بك معنا سي بلال.
2: تحية ليك وتحية لصديقنا في أنيس بن حسون، وتحية لكل من يسمع فينا على موجات إذاعة تطاوين.
0: يعيشك سي بلال، مرحبا بك انت يا زاده، شرفتوني. وتباعا زاد باش يكون حاضر معنا سي صابر الجري مختص في مجال السلامه المروريه. باش نربحوا الوقت باش نبدا معك سي انيس قبل كل شيء، نعطوهم فكره على القانون هذايا بعد صدوره بالرائد الرسمي، برشا تفاصيل في القانون هذايا واللي تهم الفصل 55 من قانون الماليه لسنه 2026 الصادر بالرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه، منح سياره لكل عائله تونسيه، لكن برشا غموض في القانون هذايا، كيف نفسره لهم؟
1: هو بالضبط، هو كما تفضلت قلت، هو الفصل 55 قانون المالية اللي يتعلق بمقترح ولا إقرار سيارة لكل عائلة في تونس. هو شو هذا؟ هو يمنح امتياز ضريبي وجبائي للعائلات المقيمة داخل تراب تونس لاقتناء ولا توريد سيارة واحدة، معناها تكون جديدة ولا مستعملة، مرة واحدة في العمر بشروط دقيقة، يعني تخص خاصة عندك الدخل، العمر، العمر السيارة بتبيع، وسعة سيوانة المحرك. الشروط متاع الانتفاع متاع بالامتياز هذية خاصة في العمر، يلزم الكهرباء ما تتجاوز عمرها 8 سنوات وقت عند تاريخ الاقتناء أو التوريد، هذية من ناحية العمر السيارة. بالنسبة لسعة سيوانة المحرك، بالنسبة للمحركات الديازيل ولا غازوال كما نعرفهم نحن، يلزم سعة الاستوانة لا يتجاوز 1900 سنتيمتر مكعب. مش معناها باش نفسرها بتتلف المونيخير، الليتر نوف 1.9 هذية باش تعبات تسمي. وبالنسبة للليسانس البنزين، محركة بنزين 1600 سنتيمتر مكعب، يلزمش المحرك يتجاوز سعة الاستوانة متاعه 1600 سنتيمتر مكعب 1.6 الليتر 6 كما يعرفوها العباد. زاد كيف كيف بالنسبة فما شرط نتاع الملكية، معناها لا يمكن لتمتع بهذا الامتياز اللي عنده يمتلك مسبقا سيارة وعمرها أقل من 8 سنين، معناها اللي عنده كهرباء أقل من 8 سنين ما عندوش حق باش ينتفع بالامتياز هذا. وزاد كيف كيف فما السقف نتاع الدخل، يعني ما يلزمش المنتفع هذا يتجاوز الدخل الصافي للفرد 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون السميك هذاك، ما يلزمش يتجاوز 10 أضعاف، وكيبدا للزوجين مع بعضهم 14 ضعف. يعني إذا كان نحن نرجعوا شوية نلقاو الأجر الأدنى المهني المضمون السميك هذاك في تونس عام 2026 بزيادة، باعتبار الزيادة اللي صارت 554 دينار و793 554 دينار و793 مليم لنظام 48 ساعة في الأسبوع، و470 دينار و251 مليم شهرين نظام 40 ساعة في الأسبوع. فهمت هذاك باعتبار الزيادات كما قلت لك من نظام في 2026. دونك تحسب معناها 10 أضعاف بالنسبة للشخص والمضمون، وإلا 14 أضعاف بالنسبة معناها الكوب مع بعضهم. زاد كيف كيف حتى فما معناها منع التفويض، معناها يمنع بيع ولا تفويض السيارة المستفادة، معناها المستفادة لمدة 5 سنوات من تاريخ اقتناء وقت تتمتع بالامتياز، كما عاملين في السيارات الشعبية. عندك عميل ما تفوتش فيها. هوني بالنسبة للسيارة هذوما خمسة سنوات ما تفوتش فيهم. زاد كيف كيف فما قيود وتفاصيل تخص معناها تطبيقية تخص الحصة السنوية، معناها حتى تم تحديد نسبة السيارة المشمولة بهذا النظام في حدود سقف معين. حقيقة ما عنديش سقف قداش بالضبط، الخاطر نزال في إطار المداولات وكل، يعني حدوا سقف معين من إجمالي السيارات الموردة سنويا، يعني مش محلولة على معناها فهمت لي كل واحد يجي فهمت. وما ينجم زادا يجمع ما بين الامتياز هذايا وامتياز جبائي آخر، مثلا تجيب تتورد سيارة في إطار العودة النهائية خاصة وتاخذ سيارة شعبية فهمت، ما تنجمش مع بيناتهم. والمطالب هذه بيان سور باش تتم متابعتها عبر بوابه ادارتي والجهات الرسميه المختصه بوزاره الماليه والتجاره بيان سور، هذوما الجهات المعنيه بهالملف هذايا ودراسه الملفات وقبول المطالب وكل.
0: باهي هو هذيك علاش توا الناس تسال وين وصل للقانون هذايا؟ فما اللي يقول لك معناها ما فما منه حتى شيء لحد الان، ولو انه حتى مؤخرا في مجلس النواب معناها متحدثوا عليه وهو مازال معناها ما فما حتى تفاصيل جديده تتعلق بالقانون المقترح هذايا. انت كيفاش تشوفوا سي انيس المقترح هذايا؟ هل انه تعتقد معناها باش يكون عنده فايده معناها على الناس اللي تنجم تشري سياره هذه وتورد السياره هذه والا لا؟
1: هو اكيد باش يكون عنده فايده باش تعمل الناس كل فهمت، على خاطر الوضعيه هذه تخلي ساعه اولا فما عباد معنيه تنجم تستفيد وتنجم تتمكن من اقتناء سياره معناها على حسب الموارد الماليه اللي عندها اقل من السهم المتداول فيها في السوق التونسيه، يعني هذه باش تعم بالفائده بالسكي السود للمواطن التونسي. والحاجه الثانيه انا يظهر لي واللي سمعته الحقيقه في اطار مداولات باش نبدا دانيال مو واللي صرحت فيه السيده وزيره الماليه اللي ماشي الدوله معناها مادام وخرج قانون راهو ساعين في تطبيقه فهمت، لا سبيل باش ترجع ماشينا بون قاعدين صحيح الاطر القانونيه والتطبيقيه خاصه في المجال التطبيقي مازالت مش واضحه 100%. انا نتصور فما لجان فما عباد قاعده تخدم باش توضح الامور هذيا باش كي تحط المنظومه هذيا نتاع الامتياز هذيا تكون منظومه تدور بذات فعليه وعندها جدوى وما تلقاش مشاكل عند التطبيق.
0: هذا هو يعني حسب وزارة المالية باش يتم تنفيذ احكام الفصل هذه خلال 6 اشهر من دخوله حيز النفاذ. وبالنسبة للمطالب زادة كيف كيف معناها باش يتم الرد عليها كتابيا في اجل يتجاوز 3 اشهر، هذه حسب ما صرحت به الوزارة. كيفاش تشوف معناها تاريخ تقديم الطلب هذه في 3 اشهر؟
1: هو طلب معقول على خاطر بيصير هو خير باش تقدم طلب خاطر معها وثائق اخرى باش تدلي بها خاطر خاصه من ناحيه المضمون الاسمي قداش تخلص انت قداش اذا كان فما كوبل زوج زاد كيف كيف باش تعمل الحسبه باش تتوفر فيك شروط وما توفرش زاد كيف كيف بالنسبه انك ما تمتلكش سياره اقل من 8 سنوات فهمت. هذوما بعض الحاجات اللي نورمالمون باش يلقاو سيستم ما عرفش اسكو باش هما على مستوى وزاره الماليه ولا وزاره التجاره في اللجان اللي باش تدرس الملفات وشكون عندهم اكسي على بقيه الوزارات باش يثبتوا من المعطيات هذيا والا باش يطالبوا صاحب المطلب بالادلاء بالوثائق خاطر نحن ما تعرف توا زاده فما توجه عام تاع الدوله والحكومه اللي تقليص من الوثائق والحاجات اللي عند الدوله مفروض تثبتهم هي ما دامها معطيات نتاعها عندها ما مش علاش باش نخليو المواطن التونسي يجري من بلاصه لبلاصه يستخرج في الوثائق.
0: ان شاء الله ان شاء الله هي من الحاجات اللي اذا كان تخدم وتم تسريعها فيه معناها حاجه اكيد باش تكون ايجابيه على المواطن خاصه الناس المعنيين بالامر. بالنسبه للعدد قبل ما نخدم معك سي انيس كيفاش تشوف عدد السيارات؟
1: العدد الحقيقه ما حسيتش لتو ما لقيتش عدد انا فما نسبه صحيح من السيارات اللي باش يشملها النظام فهمت وفما سقف باش يحدوه معناها سقف معين من اجمالي السيارات المورده سنويا السقف هذا حتى شفت ما فماش الحقيقه معطى ثابت ولا تم التصريح به ولا فهمت وهذاك علاش ما نجمش نصرح بحتى عدد
0: مازال مش واضح هو صحيح بالنسبه لعدد السيارات. بس يعني خليك معنا باش نمشي نستقبل معنا سي صابر بعد شويه. سي بلال سي صابر مرحبا بك.
1: تحياتي لك سي بلال وسي صابر اصدقائي
0: اكيد مرحبا بهم معنا. مرحبا سي صابر اهلا وسهلا.
3: صباح النور سنادي ليك وكيف مستمعي الاوفياء واكيد صديقي انيس في أنيس وفي بلال، نرحبوا بهم ومشكورين على قبول الدعوة بالحق مع هذا كلامهم في برشا إفادة للحصة نتاعنا. إن شاء الله نقدم أكثر ما أكثر في الإفادة نتاعنا وننور الرأي العام حول الموضوع بالحق في النادي، موضوع مهم جدا وشرفت عليه الضوء لأنه فما برشا ضربية في السيارة العائلية. حبيت أنا في ناخذ توجه آخر مع سي أنيس اللي هو نحكيه شنو أسباب إصدار هالقانون هذا. يمكن بين الأسباب الرئيسية يمكن ما نعرفه أن تقادم وتهرج أسطول على بلد تونس وكيف كيف غالاء
0: وأقل السعر
3: على بلد تونس بالحق كانت سواء كانت قديمة أو شديدة. دونك هنا نأكدوا أنه بالحق التقادم هدايا وتهرج أسطول من شأنه أنه المنظومة المرورية اللي هو يعكرها بلاد من أفضلك على شكل تمشي هذا إلى تجديد الأسطول اللي هو من شأنه أنه يمكن يحسن المنظومة المرورية ككل. وكذلك في النادي يمكن ثم ضعف كبير في خدمات النقل العمومي مش كله تكتشف أنه كل واحد بسيارته وبش يتنقل، ولكن مع أسف في النادي أنا ديما نعول على أنه النقل العمومي يكون منظم وفي حيث الصحة دونك يكون أفضل للتعمال الشخصي كل العرب العرب تقدر أنه يكون يصير بشكل الاتجاه المروري وتزحمة المرورية. إن شاء الله جو نهار نشوفوا عندنا خدمات نقل عمومي تلقى مدى راقية بشكل كبير. يمكن أنا حبيت أن نعرج على موضوع آخر هو في النادي إحنا القانون هدايا وفي ظل عدد العائلات كان نعرفه طبعا عندنا من عائلة في تونس ما تحصل الحصائيات يكون مهم جدا مش نعرفه هدايا النسبة التعداد حسب نسبة الرئيسية تعداد عام السكان وسكنة عن المعهد الوطني الإحصائي هو يقول لك هم حوالي حوالي 3,476 أسرة. دونك رقم سوى كبير 3.5 أسرة في بلادنا. هنا نجيبش نحكوا أنه كيفاش هدايا باش يتقسم القانون هدايا على على جميع العائلات كما حكيت يعني هم سقف معين سواء كان الزوجين أو الرجل وحده 10 أضعاف ولا 14 أضعاف. دونك هدايا وحسب اسمي دونك واضح. ولكن أختي نادية حسب ما نشوف أنا وحسب حتى ما ذكرت سيدة الوزيرة وزيرة المالية شكاية السلامة الخالدي خالدي الحكمة تفعيل هذا القانون 55 من القانون يطلب برشا مازال إصدار مراسيم وقوانين ترتيبية مكملة للقانون هدايا. كيف اختنادي جانب آخر أنا مهم جدا أنه أو بالحق باش نعمل هدايا البرنامج هدايا وباش نوفروا في برشا خاصة التوريد اختنادي والإجراءات هدية فيها برشا عملة صعبة باش تخرج من البلاد. دونك ثم شروط كبيره باش تنظم حتى يمكن نوصلوا تحديات جوهريه امام الدوله باش تنجم تنظم هذا المشروع او القانون هذايا يسهل بالحق انه تتمتع كل عائله بسياره. دونك سياره بكل عائله دونك هذايا جانب اول انه بالحق خاصه انا ديما نركز على جانب السلامه المروريه خاصه تقادم الاسطول وتهذيه هو من شانه انه
0: حبيت نركز على النقطة الخاصة بالعدد السيارات. نعرفوا احنا الأسر عدد الأسر في تونس معنا حوالي 3 مليون أو 3 مليون عائلة وفق لنتائج التعداد. قديش يلزم من سيارة تكون موجودة ونوع خطر العدد متاعها ما زال مش واضح إلى حد الآن؟
3: هو يحد الحد غير واضح كما تكرر في غير واضح. ولكن أنا نسوي أخيرين احنا كنجا
0: قديش يلزم
3: الشعبية هذه توصيات الشعبية اللي موجودة في كل عام قديش تدخل من سيارة وتسجل نوك ثم رقم كبير نصور حوالي أكثر من 77 ألف وسيلة نقل عربة مع هذا اللي سيارة شعبية نصور هذا رقم يكون في يعني أكثر مني دراية ويكون رقم أكثر ولكن نصور في القبيل هدايا
0: بالنسبة للسيارات اللي باش يتم اقتنائها ولا سيارات اللي موجودة؟
3: هذوما السيارة الشعبية اللي موجودة
0: لا نحكي على العدد اللي باش يتم اقتنائه توريد السيارة هذه لكل عائلة قديش يلزم العدد؟ قديش يلزم تقريبا من باش يكون فما يعني جانب معقول في الموضوع هذا على الأقل معناها على فترات مش حتى في فترة واحدة ما يتم اقتنائه
3: أكيد على فترات اقتنائية بكثير
0: تقريبا يعني
3: والله من اقتنائي دي من مرجعية أصدق هي أن الوزارة المالية هي مش متحددة قيمة هدية كم من عرب سنويا وعلى على حسب العائلات اللي هي بالأولوية بالقانون هذا مع السيارة العائلية ما نجيش نعطي رقم معين اخي ندي خبر بالحق مثلا انا ما غير مؤهل باش نعطي رقم ممكن قد يكون صحيح او خطا
0: معين. احنا نحكوا على 3 ملايين عائله تونسيه قداش يلزم على الاقل في الاطار هذا. سي انيس خلي لك التعليق زيد قبل ما نختم معك.
1: ولا ما انا بشوف ماني قلت لك فما يعني معايير اللي تم ضبطها الحقيقه معناها فما احصائيات لازم تكون موجوده باش باش واحد ينجم يتحدث يعني المعايير اللي تم ضبطها كما السميك كما يعني ما يكونش عنده كرهبه اقل من 8 سنين كما هذه ما تنجمش تضبطها انت تقول 3 ملايين عائله نجم بعد تلقى كان مليون ولا مليون ونصف عائله ما تنجمش تحصل معناها في الوضع الحالي حتى الدراسات ما زالت مش واضحه وما هيش والاحصائيات ما زالت ما خرجتش
0: واضح يعطيك صحة يا نيس على التدخل معنا مشكور جدا هو الحقيقة الوقت شوية كنا باش نطرق البرشة نقاط في الموضوع هذا ولكن نظرا لضيق الوقت الحمد نشكر البرشة على التدخل وعلى الشهادة اللي قدمها

0: فوت حقي بعد الحق اذا القانون صار وشاف التوجه بتاعي مدعو في النطاق الصحيح ولازم يكون كل عائله تحق حقهم لا ما فهمناش شكل نقولوا احنا المحاباه عائله على عائله كذا دونك هذا تحدي كبير في النادي دونك دوله تنجح في التحدي هذا اكيد يرفع لها القبعه معناتها في النادي هو قانون بالحق معناتها تتمنى ان كل عائله عندها سياره معناتها سياره يمكن يمتعها مثلا نقص استمتعت في النادي احنا يمكن نعيش في فتره رفاهيه نوعا ما معناتها كل يتمنى ان كل شخص يكون عنده سياره او حتى اكثر من سياره في النادي مع الوضع الحالي تشوف احنا في تنقلاتنا واستعمالاتنا اليوميه نشوف ماذا برشا عائلات عندها اكثر من سياره في المنزل دونك هذا جانب ممكن تحسوا اكثر رفاهيه تولي كل عائله عنده سياره هذا تحدي كبير وهذا جانب ايجابي يمكن في النادي فهمتم هذا حاجه مهمه
1: وكيفاش تشوف هالشروط هل الشروط صعيبه معناها ولا عاديه؟
0: أختي النادي أنا هو التمشي أو بشي يقوم به وزارة المالية ومع السلطة الإشراف في الجانب هذا نتصور أنا باش تمشي بحيادية معناتها ما تمشي شخص عن شخص معناتها هذا ما نتمناه نتصور أنه يكون بالأولوية معناتها كل عائلة تحق وتوفر فيها ظروف الكل نتصور القانون هذايا مادام صار ماشي التوجه سليم جدا معناتها هذا مهم يمكن حبيت نزيد إضافة يمكن قالوا الأنيس دونك هنا بالنسبة لأختي النادي السيارات الحرارية المحرك راهو المشمولة بالامتياز الصحيح حدد معلوم الاستهلاك هو ب 10% والأداء المضافة دونك القيمة المضافة هي 7% دونك وفق الشروط المنصوص بها دونك راهو متع على السيارة صحيح مش فيها شوية خلاصات معناها أنها سيارة عائلية في حين أنه متع السيارة كهربائية ونحاسية دونك بإحساء على جميع معلوم الاستهلاك وهذا الفرق ما بين السيارة الحرارية هي سيارة كما نحكي سيارة تمشي بالبقود مع توا كان بنزين أو زوار في حين أنه السيارة الكهربائية والهجينة نوفت
1: باش نزيدو نحكو فيها الموضوع هذا ونشوفو رئيس بلال الونيفي رئيس جمعية تونس السلام الأمورية الحاضر معنا بلال سي بلال مرحبا سمحنا على التأخير
2: مرحبا بك مجددا نادية
1: مرحبا بك الظروف المباشرة على غالب سي بلال حبيت أنا تكونوا معايا ثلاثة معنا فرد الوقت باش نطرق ونتناقشوا في الموضوع هذا ونظرا لضيق الوقت معنا سي بلال اللي يهمنا رأيك برشا في الموضوع هذا قبل ما نمشوا للآخر نشاط قمتوا به أنتم كجمعية عدد السيارات لكل عائلة تونسية والمشروع هذا كيفاش تشوف؟
2: هو والله يعني قانونيا ما عادش مشروع هو قانون وقانون 55.55 من قانون المالية واللي نورمالمون راهو دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من 8 أشهر ولكن كلنا تابعنا يعني ردود السيدة وزيرة المالية تقريبا في 30 جويلية حول الموضوع هذايا وبينت انه فما صعوبات وانه مازال التنسيق ومصالح الديوانة بصدد العمل وبصدد التنسيق مع وزارة التجارة وفتح منصة وللتسجيل واجل الانتظار قد تطول لسنوات واحنا نعرفوا انه القانون هذايا لما كان مشاريع مشروع قانون منذ سنوات سابقة كان يعني مرفوض تماما من قبل الإدارة التونسية لذلك بصراحة ما عنديش الأمل الكبير أنه باش يصبح على باش ينفذ ويكون على أمر الواقع لطالما وزارة المالية والإدارة التونسية رافضة هذه رغم أنه قانون مهم جدا رغم أنه قانون يعني يمثل محور من محاور الدولة الاجتماعية خاصة في خضم تردي وسائل النقل العمومي خاصة يعني نعرف التونسي شنو قاعد يعاني من وسائل النقل العمومي فما مشكلة كبيرة متاع تنقر كسوة في تونس العاصمة أو في كامل تراب الجمهورية في بقية الولايات إن شاء الله بالحق يكون فما قرار سياسي جريء من أجل تفعيل القانون هذية وتمتيع العائلات التونسية لأنه زاد مش مقبول توا راو التونسي غير قادر على اقتناء سيارة حتى ب 40-50 ألف دينار تونسي يعني فما غلاء مشرف للسيارات فما ارتفاع كبير كذلك للجيبية الموظفة على السيارات هذيك علاش اللي يخلي التونسي غير قادر انه يقتني سيارة

0: جديدة يعني بصفة عادية. لذلك كان لابد من تدخل الدولة في إطار دورها الاجتماعي في الموضوع هذايا. إن شاء الله القانون هذايا يلقى قريبا يعني مساره للتفعيل وللتنفيذ، ولكن حسب كلام السيدة وزيرة المالية منذ تقريبا 13 يوم في مجلس النواب تبين انه فما هناك صعوبات كبيره تطبيقيه، ومازالت الوزاره بصدد التنسيق مع وزاره التجاره ومع الديوانه التونسيه والاوامر الترتيبيه، ومازالوا يدرسوا كيفيه اطلاق منصه وطنيه للتسجيل، وبعد التسجيل اجل الانتظار قد تصل لسنوات، وهذا يقع من خلال افراغ القانون من محتواه ومن المغزى نتاعو الاساسي.
1: هذا هو انا حبيت النقطه اللي هي معناها فيها برشا غموض، خاطر اكيد من العدد الكبير معناها من الاسر التونسيه اكيد باش يكون فما طلب كبير زاد على القانون هذا وعلى اقتناء السياره هذه لكل عائله مع جبائي.
0: والله ما نتوقعوش راه باش يكون بالملايين ميديا، لانه القانون فيه
1: أكثر
0: شروط
1: من مليون على الاقل.
0: خونا انيس بن حسون حاسب فيه شروط لازم تتوفر في العائلة، في الدخل، في السيارة، في الأموال، فما نتوقعوش راهو باش يكونوا مسجلين زوز ولا ثلاثة ملايين من العائلات التونسية، لا لا، تقديرات أقل حتى من مليون، وتونس تستحق بالحق. وحتى الأسباب الواهية نتاع أنه باش نجيبوا سيارات مستعملة، احنا حتى سيارات راهو اللي قاعدة توا تروج في تونس ما فيهش معايير السلامة بأتم معنى الكلمة. شفنا أنواع متاع سيارات أوروبية ولا حتى صينية يعني فاقدة المواصفات ومعايير السلامة. ربما سيارة بمعايير السلامة وعمرها 3 أو 4 سنوات تكون حتى أخير من سيارة جديدة.
1: واضح سي صابر الخليلك معناها تتفاعل مع سي بيليل في النقطة هذه تحديدا اللي هي خاطر فيها برشا جدل اليوم.
2: أنا بالحق انصطر سي بلال في الملاحظة الأخيرة بالحق، أنا خاصة السيارات الموجودة في السوقات ثم برشا سيارات شوفها جديدة، ولكن في وصفات السلامة، في حين ساعات شوف سيارات قديمة أكثر من 9 سنين و4 سنين ولكن معايير السلامة أكثر من سيارة جديدة. هذا مهم جدا بالحق، معايير السلامة على الطرقات من بين الأشياء اللازمة والهامة على طرقاتنا. يمكن بالحق معناتها القانون هذا ان شاء الله يرى النور كما نحكي، ولو انه كما حكى سي بلال معناتها دونك برشا صعوبات وبرشا كما حكيتها الوزيره، دونك ان شاء الله يكون الوضعيه تكون اوضح حول القانون هذا. وكما تعرف في النادي راهو ما نخبوش تكونوا واقعيين هذا، حتى اصحاب الاصحاب النيابات العربات هذوما خاصه الموجود في البلاد ماذا بهم هم يدعوك يكونوا اكثر نسبه بيع العربات اكثر من يكون تجيبها انت من طريقه اخرى او بطريقه قانونيه اخرى. دونك يكون هذا القانون في برشا شعوبات وبرشا تشعب. نتمنى بالحق في النادي اللي ما هو افضل لبلادنا خاصه لعائلاتنا وكذلك على طرقاتنا، خاصه بالحق إذا الأسطول يتحسن ولكن في الأثناء يتحسن الأسطول في نفس الوقت يتحسن البنية التحتية، هذا مهم جدا.
1: كل شيء مربوط ببعضه صحيح. إن شاء الله تكون فما إرادة وتكون فما برشا شفافية في الموضوع هذا، ولكن حسب تقديراتكم يعني الأسعار متاع السيارات هذه اللي باش تكون معناها من برا تقريبا قديش معناها من وين لوين؟
2: يمكن أختي مادي أنا وجهة نظر نتاعي اختلفت عن سيارة قديمة أو جديدة هناك، ولكن انا من مؤكد ان السياره الجديده راه بتكون سعرها مش رخيص، هذا مؤكد. وفي حين ان السياره القديمه نوعا ما لو تكون افضل سعرا يمكن خاصه في خارج تونس تلقى ساعات قديمه ولكن في صحه مثلا في سلامتها ويمكن افضل من ما موجود في تونس معناتها.
1: باهي، وانت شنو رايك سي بليل؟
0: والله يا نيديا إجا نقول لك احنا قاعدين نشوفوا راهو في سيارات قديمة في تونس عمرها 20 عام و22 عام تباع ب 22 و25 مليون، هذه فضيحة راهو اللي قاعد صاير في تونس واللي صاير في أسواق السيارات. يعني مهما باش تكون ثمن سيارة وكما قال في سابق شيخ سالقت ما بين نوع إلى آخر من السيارة وهل جديدة أو قديمة، ولكن إن كانت مستعملة الأكيد الأكيد أنها باش تكون أرخص من السيارات المستعملة داخل تونس الجمهورية التونسية، وإن كانت جديدة راو باش يكون الثمن نتاعها أقل حوالي 40 إلى 50% من السعر اللي موجود في ديار السيارات في في في في في, في, في تونس. يعني في جميع الأحوال، لأنه كلنا نعرف كذلك أنه السيارات الجديدة الدولة توظف عليها تقريبا 45% إدائيت من الثمن نتاعها. يعني سيارة تشريها ب 100,000 دينار، الدولة تقريبا تاخذ في حدود 43 إلى 45 ألف دينار إدائيت عليه.
1: صحيح.
0: وهذه هي مفارقة عجيبة بصراحة. دولة لا تصنع، لا تخدم على حماية البيئة، لا وتوظف في أدائات وتدخل في كاهل المواطن ومستعمل السيارة بالأدائات هذه. لذلك في صورة ما يتم تفعيل القانون هذا، ورغم أنه فما أدائات وإن شاء الله ما يطلعوا لنيش بأدائات جديدة ويوظفوها لصندوق الوقاية وصندوق مش عارف شنو، ما نعرف
1: وإحنا الإدارة
0: التركيبية في الأوامر التركيبية يجبلك 3% منها و4% منها و5% منها. في صورة ما تم تفعيل القانون هذي دون إضافة أدائات جديدة على ما هو موجود، يعني تقريبا قادرين على انه توصل السياره هذه للمواطن التونسي بثمن معقول، بثمن قادر على شراء امتعه. ونرجع نقول لك يعني موظف التونسي توا غير قادر، نحكي لك موظف ربما الطبقه الوسطى ولا الطبقه الاولى، مش حتى موظف مبتدئ، غير قادر على اقتناء سياره جديده بمواصفات السلامه ومواصفات عالميه.
1: صحيح، معقول برشا. موضوع مهم ياسر، احنا نتمنى تكون فما اراده معناها في تطبيق الموضوع هذايا، المشروع والقانون هذايا. وحاجه اخرى كيف تكون فما برشا شفافيه وتاخذ الناس اللي تستحق معناها، مش اللي عندهم برشا كراهب ويزيدوا معناها ياخذوا من القانون هذايا نتاع القانون توريد السيارات. على كل
0: كيما ما هو واقع في السياره الشعبيه
1: هذيك، علاش
0: السياره الشعبيه لو يفتح تشوف شنية الإجرام اللي قاعد صاير. وقت اللي نقاو عبيد صب مطالب فترة الانتظار متاحة مدومش سنة وتتحصل على سيارة شعبية، وعبيد أخرى عندها 15 و12 سنة و10 سنوات 8 سنوات
1: يستنى
0: في الدورة متاحة. ما نجموش نقولوا هذية قاعدة صايرة بشفافية والأمور منظمة، لا لا لا، هذية مؤكد فما يعني طرق أخرى عبيد قاعدة. يعني كان نرجعوا بانسبكسيون ولا تفقد، عملية تفقد بسيطة، نشوفوا الناس اللي سلمت سيارات شعبية خلال سنتين الفارطة وقتاش فقط قدمت المطالب نتاعها، تصدموا صدمة كبيرة.
1: صحيح، ان شاء الله نحكوا فيه في حصة جاية، خاطر الوقت للأسف معناها ما عندناش برشا وقت، ولو انه كما قلت موضوع نجمو نفتحوا فيه برشا جوانب اخرين ان شاء الله في حصة اخرى. علاش لا سي بلال، قبل ما نختم معاك مازال لي 5 دقائق قبل نشرة الاخبار باش تحثوا على اخر نشاط قمتوا به بخصوص خاصة الجائزة، جائزة المؤسسة الاكثر التزاما بالسلامة المريكة، تعطينا عليه تفاصيل وخليك في التفاعل زادك كيف مع سي صابر في الختام.
0: كما حكيت أنت، كان الأسبوع الفارط جمعية تونس للسلامة المرورية أطلقت النسخة الأولى من جائزة المؤسسة الأكثر التزاما، والجائزة هذه تم العمل عليها منذ أكثر من سنة ونصف، وترشحوا لها حوالي 22 مؤسسة وطنية وعامة، وبالطبيعة كانت فما لجنة خاصة بالجائزة هذية فيها ممثلين عن التجهيز، عن الإعلام، عن هيكل المرور، وتم إسناد الجائزة هذية للشركة الجهوية للنقل ببنزرة عن النقل، للشركة التونسية للكهرباء والغاز عن قطاع الصناعة، ولشركة تونس لطرقات السيارة عن قطاع التجهيز. فيش من أهم المعايير والمقاييس اللي تستند عليها الجائزة هذية هي مدى احترام المؤسسات هذية والعمل على ترسيخ ثقافة السلامة المرورية داخل بيئة العمل الموجهة لأعوانها وإداراتها من خلال دورات تدريبية، من خلال الالتزام بمبادئ السلامة المرورية، من خلال تفعيل المراقبة، ومن خلال كذلك تكثيف الدورات التدريبية لأعوانها يعني الاستمرار فيما بعد الدورات هذه للناس اللي خاصة الدورات من خلال التقارير حول مدى اقتصادهم للوقود لقطاع الغيار ولانخفاض مؤشر المخالفات وجرائم الجوالين إلى جانب انخفاض نسب حوادث المرور داخل بيئة العمل هذي.
1: سي صابر، سؤال السبيلي
2: مشكور سي بلال
1: باختصار. سي صابر
2: كبيرة في جانب السلامة المرورية، وهذا كله بحق صدق معناتها يشجع يكون فرصة أن تشجع بقية الشركات الأخرى أو المؤسسات الأخرى بتخدم في الجانب هذا بتحسن المنظومة المرورية. وجانب آخر حبيت نسأل سيانيس على جائزة الاتحاد العربي للسلامة المرورية اللي هو فتح الرشوحات اللي هو من 10 أوت إلى 9 سبتمبر. دونك جائزة مميزة هذه تاع الاتحاد العربي للسلامة المرورية اللي هو نحو دعم السعودية العربي إقامة السلامة المرورية العربي خاصة العواصم السلامة العربية تكريم المدن والعواصم المروريه في ناس تكون مميزه حول السلامه المروريه. يمكن جانب هنا حبيت ناخذ لما لا سي بلال يمكن كما حكينا في العواصم نحكي حتى على المنابر الاعلاميه الصوت الرابع الاعلام اللي هو يجتهد في جانب السلامه المروريه. دونك يكون حتى هو من بين حتى هو يحق جوائز السلام المرورية كل منبر إعلامي يجتهد. دونك هذا فوقنا دعوة بكل لطف في بدايه كفكرة كمشروع. دونك لما لا حتى المنابر الإعلامية حق أن تكون عندها جوائز حول السلام المرورية.
0: هو أكيد وجمعية تونس السلام المرورية عندها برنامج طموح وهو ندوة إعلامية سلامة المرور الموجهة للإعلاميين والصحفيين اللي يشتغلوا على حوادث المرور والإعلام المروري بصفة عامة. وثم إن شاء الله كذلك مهرجان الإعلامي للسلامة المرورية اللي يقع فيه إسناد جوائز لأفضل ربورتاج، أفضل صورة، وأفضل ومضة وفيلم قصير للسلامة المرورية.
1: واضح يا سيد بلال، يعطيك صحة بارك الله فيك. سيد بلال المنيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية. صابر جري زادة مشكور جدا، وضيفي زادة سيانيس بن حسون خبير في السلامة المرورية، تحياتنا لكم. نراكم في ساعتنا الثانية بعد نشرة الأخبار.

0: نشرة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار ظهيرا نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. اللجنة الجوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بمدينة تقر عدة إجراءات استعدادا لموسم الأمطار. تواصل الأنشطة وتظاهرات بالجنوب الشرقي احتفالا بالعيد الوطني للمرأة. اليوم كسوف كلي للشمس في مناطق واسعة من العالم. والمعهد الوطني للرصد الجوي ينظم عمليات لرصد الظاهرة بعدد من المواقع ومنها موقع سيدي جمور بجربة. وفي العالم تواصل الهجمات بالطائرات المسيرة على منشآت الطاقة بمدينة الزاوية الليبية. إلى تفاصيل الأخبار. أقرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة أمس بشرف وليم الدين والد الطبوب عدة إجراءات استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية، ومنها استكمال التدخلات لمعالجة نقاط الزرقاء وتنظيف قنوات تصريف المياه وجهر المجاري الأودية وتسريع في إتمام المشاريع المبرمجة. تتواصل جهود بلدية جرجيس في رفع الفضلات البلاستيكية من شواطئ الجهة بكميات كبيرة جدا في غياب تام للتفاعل والتعاون المصطفين مع هذه الإجراءات الاستثنائية، وفق ما صرح به كاتب عام بلدية جرجيس الشمالي أنيس المزوزي لزميلة شعلة المجعي.
2: زيادة على الرفع اليومي العادي والمتكون من 9 فرق رفع فضلات منزلية وفريق رفع فضلات صلبة ومخلفات حدائق، قمنا بتركيز زوز فرق للنظافة التكميلية والجنسيين. زوز فرق هذه متكونة من كل فريق في 6 أعوام. الفريق الأول كلفناه التدخلات في تنظيف محيط الحاويات وخاصة منها الفضلات البلاستيكية اللي تم جمعها يوميا، والفريق الثاني واللي هو المخصص للجنسيين ورفع فضلات البلاستيك اللي كلفناه باش يقوم بدوريات كامل اليوم بالشواطئ، خاصة الشواطئ اللي أمارها كثير من المصطفين واللي هي الحقيقة شواطئ كبيرة وطويلة برشا، ونرفع في كميات كبيرة الحقيقة من فضلات البلاستيك. وإحنا حابين نركز على الفضلات البلاستيكية وعلى رفعها لأنها فضلات مخطرة جدا، فضلات البلاستيكية وكيف زاد هي تمثل معناتها تلوث بصري كبير خاصة بالشواطئ. وبالرغم من ذلك المصطفين كل خاصة بالشواطئ ما كانوش متعاونين معنا، وكان الإلقاء عشوائي معناتها في إلقاء الفضلات خاصة البلاستيكية والفضلات الأخرى نجم نتعاملوا معها معناتها حتى بعد نهارين ثلاثة، ولكن الفضلات البلاستيكية راهي ترجع من البحر وراها تهزها حتى الرياح وتزيد مسيرها أكثر وتدخلها معناتها المناطق صعبة لأنها عملية تبرع.
1: يتواصل اليوم تنظيم معرض للصناعات والحرف التقليدية بفضاء المتزهر العائلي بمفترق ومرس بتطاوير جديدة. معرض تنظيمه المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالجهة في سياق الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. تتواصل بمدين فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة من خلال تدشين مشروع مجمع النجاح الذي تم تجهيزه بتمويل من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار دعم المشاريع والمبادرات الموجهة للمرأة. معتمد سيدي مخلوف فتح بودور تحدث بأكثر تفاصيل في متابعة أمانتها زميل عفاف الودرني.
3: مجمع النجاح للتنمية الفلاحية في الرقوبة الشرقية معتمدية سيدي مخلوف تأسس في يوت 2024، يضم 180 منخرطة تحصل على هبة بقيمة 70,000 دينار من وزيرة المرأة والأسرة. الهبة هذه بمجهودات كبيرة قامت بها مندوبية المرأة تمثلت في آلات للرحي، لرحي الحبوب، لرحي القهوة، لإنتاج الهريسة العربي، آلات للتغليف، أيضا فقاسات بيض. اليوم وقع افتتاح رسمي لهذا المجمع الذي دخل في حيز الانتاج الفعلي بتوفير المأكولات الطبيعية التقليدية. الحقيقة هو مجمع ناشط باش يكون عنده ان شاء الله مستقبل واعد، خاصة بالتنسيق مع إدارة الفلاحة اللي باش تولى تعطيل وتأهيل النسوة الراغبات في ذلك ومتابعة نشاط هذا المجمع على أمل انه يحقق النتائج المرجوة سواء كان في التشغيل أو في الإنتاج.
1: ومن المنتظر أن تختم غدا فعاليات الاحتفال بشراكة مع مهرجان مدينة ثقافية الدولي احتفالا باليوم الوطني للمرأة. تنظم غدا جمعية قرطاج بأحد نزول جزيرة جربة فعالية الدورة الثانية لمهرجان النوبة الجربية، تظاهرة سياحية ثقافية تؤثر مجموعة من الفقرات الموسيقية والتنشيطية والتراثية، وفق ما صرح به رئيس الجمعية عز الدين بن يعقوب لزميلة برشيباني.
4: الثقافة والنوبة والرياضة
0: السياحة يحتفلون بعيد المرأة. النوبة الجربية اللي كما نعرفوا الشالة الجربية، عندنا الطبالة اللي هم معروفين عالميا، وعندنا زادة الشواش اللي بحصلوا برشا مفاجآت وبرشا ألواح من تراث تونس العزيز، وخاصة تراث جزيرة الأحلام جربة، وذا علاش سميناها النوبة الجربية. احنا نمنوا بالثقافة، نمنوا بتونس، نمنوا بالرياضة، وخاصة في المنتوج السياحي نعيطولها السياحة الثقافية بأتم معنى الكلمة. كما تعرفوا احنا نعملوا برشا السياحة الرياضية وماراثون الواحات وماراثون جربة مليتا وغيره من الأنشطة الرياضية في القطاع السياحي والرياضي.
1: نظمت صباح اليوم جمعية نبض المرأة بالحمى بشراكة مع اتحاد الكتاب بجابس والمندوبية الجوية للمرأة والأسرة وكبار السن ندوة فكرية بعنوان المرأة من الظل إلى المعنى بالمراقب الثقافي محمد البردي. رئيسة الجمعية دليلة فطوش تتحدث في هذا الإطار في استضافة منها زميل محمد العكاشة. سنعود لاحقا إلى هذه المراسلة. رئيسة جمعية نبض المرأة بالحمى التي نظمت بشراكة مع اتحاد الكتاب بجابس والمندوبية الجوية للمرأة والأسرة وكبار السن ندوة فكرية بعنوان المرأة من الظل إلى المعنى بالمركب الثقافي محمد الباردي. رئيسة الجمعية دليلة فطوش تتحدث في هذا الإطار في استضافة منها زميل محمد العكاشة.
4: اليوم نحتفل بعيد المرأة بطريقة يعني مختلفة، حبينا نعمل ندوة فكرية تحت عنوان المرأة من الظل إلى المعنى، تجمع بين الثقافة والمرأة والكتابة، لأننا نؤمن أن الاحتفال لا يكون فقط بتكريمها يعني، لكن أيضا بفتح المجال أمامها للتعبير عن أفكارها وتجاربها وإبداعاتها. هذاك علاش اخترنا العنوان المرأة من الظل إلى المعنى، هو عنوان أردناه أن يكون أكثر من مجرد عنوان، أردناه سؤالا ومساحة للتأمل ودعوة للنظر في المرأة باعتبارها لا موضوع للحديث فقط، وإنما باعتبارها صوتا حاضر وصاحبة فكر وقلم يكتب وتجربة وإبداع. هذاك علاش أردنا أن ننتقل من مجرد الحديث عن المرأة إلى إبراز دورها وما تقدمه، أي من حضور قد يكون في الظل إلى حضور له معنى وتأثير في الواقع.
1: نوالي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطوين. تم أمس خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة خصصت لتجميع إشراءات الدعامات القلبية ومسلدمات قاعة القسطرة بالمؤسسة الصحية العمومية الاتفاق على عدد كراس شروط وطني موحد يستجيب لمختلف الحالات الطبية وضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة في المجال. كما تم الاتفاق على إحداث لجنة قيادة وطنية متعددة الاختصاصات تضم خبراء ومختصين من مختلف الجهات مع ضمان الجودة والتنوع والمنافسة واعتماد توزيع عادل وشفاف بين المؤسسات الصحية العمومية وتعزيز التنسيق بين الفرق الطبية والصيدلية والإدارية مع المتابعة المنتظمة للسلاكة. أعلن ديوان الخدمات الجمعية للجنوب عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجمعي في أقرب الأجال، داعيا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باستمرار للاطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة. يشهد اليوم العالم ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس يشمل مسارح مناطق واسعة من شمال غرينلاند وإيسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط، في حين سيكون مرئيا في تونس على شكل كسوف جزئي يتزامن مع غروب الشمس. هذا ونظم مساء اليوم من المعهد الوطني للرصد الجوي عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد. عملية الرصد تشمل 5 نقاط موزعة على مختلف الأقاليم، وسيكون بالأقليم الخامس موقع سيدي جمور بجربة من ولاية مدينة، وسنطلق عملية رصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع بداية من الساعة 6:30 مساء وتتواصل إلى غاية غروب الشمس. في المستجدات الدولية، تسبب هجوم استهدف محطة تحويل كهرباء جنوب مدينة الزاوية بغرب ليبيا في انقطاع تام للتيار على مناطق واسعة. وقالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم إن محطة التحويل تعرضت لاستهداف أدى إلى احتراقها كليا وخروجها عن الخدمة، ما تسبب في فقدان التغذية الكهربية عن أجزاء واسعة من جنوب المدينة. يأتي هذا الحادث عقب استهداف طائرات مسيرة ملغومة خزانات الوقود في مجمع الزاوية النفطي الذي يضم أكبر مصفات عاملة في البلاد. وحذرت المؤسسة من أنها قد تضطر إلى إعلان حالة القوى القاهرة إذا استمرت الهجمات على منشآت الطاقة، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن إمدادات الوقود للمواطنين لم تتأثر وأن العمليات تسير وفق الجداول المعتادة. من جهتها نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر صحفية ليبية أن استخدام الطائرات المسيرة من قبل جماعات مسلح يمثل تحولا أمنيا خطيرا ينذر بتوسع نطاق الاستهدافات ليشمل منشآت حيوية ومدنية أخرى. ويرى الباحث المختص في الشأن الليبي خليفة الحداد أن هذه الهجمات تأتي في وقت تطرح فيه عدة مشاريع للتسوية في ليبيا.
5: لم تتبنى أي جهة إلى حد الآن هذه العمليات، وما أيضا لم تكشف عن أي جهة يمكن أن تكون تقف وراء هذه الهجمات، واكتفت بالقول أنها إذا ستبحث وستعلن عمن يتحمل مسؤولية هذه الهجمات. لكن المهم الإثارة أن هذه الهجمات تأتي في سياق تتكثف فيه زخم المبادرات الأممية والأمريكية والليبية لحل الأزمة، وهنالك تضارب بين هذه المبادرات. هذه المبادرات الثلاث هنالك إذا صراع بينها، كل طرف يريد أن تحظى مبادرته يعني بالأولوية. ربما هذا المناخ يشجع على شيء من الانفلات الأمني، شيء من التنافس، شيء من تضارب المصالح، لأن نعرف أن كل هذه المبادرات مرتبطة بمصالح محلية ومصالح خارجية. هذا المناخ السياسي من شأنه أن يخلق مناخ أمني متوتر في انتظار أن تتكشف الأمور عمن يقف وراء هذه العمليات، والتي من المستبعد أن تكون وراءها مجموعات ليبية محلية. قد تكون الفاعل مجموعات محلية ولكن بإرادة إقليمية وربما دولية. لا أعتقد أن هذه المجموعات المحلية هي بمبادرة منها من تقف وراء هذه الهجمات على المنشآت النفطية والكهربائية في مدينة الزاوية.
1: صعدت الولايات المتحدة وإيران لهجة التهديد المتبادل مع استمرار الحرب وتزايد التوتر بشأن مضيق هرمز، في وقت يبقى فيه طرفان باب التفاوض مفتوحا بالتوازي مع تعزيز أوراق الضغط العسكري والاقتصادية. وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تستجب واشنطن لشروط طهران لإنهاء الحرب، بينما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على المضيق. وتزامن ذلك مع استمرار التحركات البحرية الأمريكية، إذا أعلنت واشنطن استهداف سفينة ترفع علم بنما في خليج عمان، بعدما قالت إنها تجاهلت تحذيرات متكررة بالتوقف في إطار الحصار البحري المفروض على إيران. وقال ترامب إن أمام واشنطن ثلاثة خيارات في التعامل مع طهران، تتمثل في مواصلة المفاوضات والضغط أو تنفيذ ضربات عسكرية أكثر شدة أو زيادة الضغوط الاقتصادية، مشيرا أن الخيار الأخير مطبق بالفعل. في المقابل صدرت عن مسؤولين إيرانيين تهديدات بتوسيع نطاق موجهة، إذ قال مستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي إن الحرس يطور قدراته لتنفيذ عمليات داخل أراضي الخصوم. في المقابل قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة أصف أمس إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق قد يمهد لاستلام دائم بين الجانبين. قالت وزارة النقل اليمنية إن 4 من أفراد طاقم سفينة شحن صغيرة قتلوا في هجوم شنته جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في مضيق باب المندب أمس. وقال الجيش الأمريكي إنه ضرب سفينة حاويات حاولت الإبحار صوب ميناء إيراني. وأفاد خفر السواحل اليمني أيضا بمقتل 2 من رجال الإنقاذ اليمنيين التابعين لمجموعة عسكرية مناهضة للحوثيين في هجوم مضيق باب المندب. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الظهيرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية مدين تقر عدة إجراءات استعدادا لموسم الأمطار، تواصل الأنشطة والتظاهرات بالجنوب الشرقي احتفالا بالعيد الوطني للمرأة، اليوم كسوف كلي للشمس في مناطق واسعة من العالم، والمعهد الوطني للرصد الجوي ينظم عملية لرصد ظاهرة بعدد من المواقع ومنها موقع سيدي جمور بجزيرة جربة. وفي العالم تواصل الهجمات بالطائرات المسيرة على منشآت الطاقة بمدينة الزاوية الليبية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
6: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: مرحبا بكم معنا من جديد في الجزء الثاني من برنامج سلامتك على إذاعة طاوين 22 دقيقة. مرحبا بكم ديما معنا. تهمنا برشا سلامتكم مستمعينا كيف الطريق ولا سلامتكم الصحية الغذائية وغيرها من المواضيع اللي نطرقولها في كل مرة. باش نرجعوا اليوم الحقيقة على أهم العمليات المراقبة اللي صارت في الفترة الأخيرة وخاصة في الصيف. نعرفوا الاستهلاك يكون برشا في برشا منتجات خاصة اللي تكون معرضة للشمس. ناس ما تقراش حساب برشا ممكن حاجات تكون هيش مطابقة للمعايير في بعض المواد اللي معروضة وغيرها وهذيك علاش تسبب لهم في برشا تسممات. وكنا حكينا في الموضوع هذا سابقا باش نتحدث زادة كيف على الحجز الاتلاف شنية المواد اللي تم حجزها واتلافها في الفترة الأخيرة اللي هي ماهيش آمنة. المواد هذه الأنشطة الرقابية والميدانية بصفة عامة. نتحدث زادة كيف على الحملات الخاصة بالمناسبات كما توا في الصيف الأعراس وغيرها. وباش نرجو زادة كيف على برشا تفاصيل كما نعرفوا الفترة الأخيرة اللي أنا الحقيقة ما نحبش نقول فما أزمة في الماء خاطر باش تزيد تخلق أزمة أخرى معني لأنه برشا ناس عندهم عقلية أنه كي تكون فما إشكالية ونقص في بعض المواد يمشي يشري بكميات كبيرة ويحرم غيره معناها من المواد هذه اللي هي ساعات معناها تكون ضرورية أو حتى مش ضرورية على خاطر فيها أزمة تولي ضرورية للأسف كما حكاية المياه المعدنية في الفترة الأخيرة والنقص اللي موجود فيها والارتفاع في السعر متاع دبوزة الماء الماء المعدني يعني للأسف معناها اللي ب 800 و 900 نشوفوها توا ب 15% ب 17% ب 12% كل واحد يبيع على كيف وبتعلت أنه الماء مش موجود. باش نرجعوا على برشا تفاصيل أخرى كما قلت لتهم بطبيعة الأنشطة الخاصة بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية مدينة سعيدة. برشا حاضر معي بالهاتف سي محمد نيجي المدير الجهوي والمنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية عن ولاية مدينة. حاضر معنا بالهاتف. مرحبا بك معنا سي محمد. أهلا وسهلا.
1: تحية ليك أختي نادية. تحية للسادة المستمعين.
0: يعيشك على حضورك معنا سي محمد ويهمنا برشا حضورك على خاطر كيما نقولوا صيف ونقولوا فما برشا تهور فما برشا يعني ناس تبيع على كيفها فما برشا منتجات ماهيش صحيه ماهيش صالحه للاستهلاك فما برشا ناس تبيع في برشا مواد معروضه في الطرقات وتبقى فتره طويله في الشمس ومنها الماء معناها وغيرها من الحاجات هذوما. ولكن في المقابل فما برشا حملات انتم قاعدين تقوموا بها رقابة معناها ميدانية وغيرها هذيك عشان نرجع معك على الفترة الأخيرة هذه وأهم الأنشطة اللي قمتوا بها من خلال الرقابة متاعكم سي محمد.
1: شكرا لك أختي نادية. بالفعل هو العمل الرقابي في الهيئة خاصة في الفترة الصيفية هذه تكثف بصفة كبيرة كما عملت الإدارة العامة معناها برنامج خصوصي للأنشطة الصيفية وكذلك استعداد لمولد النبوي الشريف. عملنا بالتنسيق مع المصالح الأمنية ولدار جهوية التجارة برنامج عمل رقابي مكثف حاولنا أن نمس جميع مناطق الولاية مختلف المعتمديات. قمنا في الفترة الأخيرة باش نحاول نعطيك بعض الإحصائيات بتاع لدار جهوية مبنين الفترة من 3 أو تقريبا الأسبوع الفارط إلى غاية يوم أمس. قمنا بحوالي 34 معاينة ميدانية. كمية محجوزة هي مياه معلبة تقريبا 6382 لتر بحجام وأنواع مختلفة. كما قلتي أنت تم تقريبا نوعا ما نقص من المياه. ما عدناش الواقع ما عدناش معنا إعلام الإدارة العامة لأسباب النقص هذا ربما يرجع للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وهي أزمة ضفية معنا مش باش توصل. كيف
0: هو هذيك علاش وبالنسبه معناها المياه اللي حجزتوها زاد كيف هذه زاد خلقت ازمه ما دام فما ناس قاعده تخزن في الماء معناها ازمه اخرى
1: فعلا. ما هو احنا زاد دورنا هو السلام الغذائيه المنتجات الغير امنه واللي تنجم تضرب المواطن انا مانيش باش نخلوها تدور في السوق مهما كان حتى كانت اخر كعبه معنا كان نشوفوها معنا باش تضر المستهلك ما نخلوهاش معنا. وهذا السيد هذا عرضها في اشعه الشمس في درجه حراره 40 درجه بطبيعه الحال في اوعيه بلاستيكيه وكما تعرفوا انتم التفاعل ما بين اشعه الشمس والمادة البلاستيكية والنجم الضر
0: يخلق مواد
1: تم اقتراح غلق محل وحيد. كما قلت معناها في الاستعداد معناها للاحتفال بالمولد النبوي الشريف إن شاء الله يكون مبروك على تونس وكل على الأمة الإسلامية كل. قمنا باقتطاع بعض العينات من الفواكه الجافة، قمنا بأربع عينات من اللوز وجوز عينات من الفستق.
0: كيفاش الوضعية نتاعهم ما كانت باش نعطوا فكرة للمستمعين، معناها باش يردوا بالهم كيفاش يروا معناها الفاكهة هذه الخاصة بالمولد النبوي الشريف للعصيدة؟
1: هو فعلا هو خاصة الكميات الكبيرة المشكل فيها هو ثم ثم الأفلاتوكسين، معناها ناتجة عن السوء الخزن.
0: ايوه
1: معناها بلغتنا احنا الدارجة العامية اللي ربنا المستمعين فما هي نقول احنا مغبط، معناها فيه نوع من التعفن، راه التعفن
0: يعني من الريحه نتاعه ومن الطعم، يعرف نصور هذا المواطن هذه ما تعرفش
1: من الريحه نتاعه اللي كونه يبدا مندي ولا يبدا كذا هكا راهو بالحق معناها مضر بالصحه العامه. حاولنا احنا نعملوا اقتطاع عينات باش نشوفوا على الاقل مستوى الفواكه الجاف اللي قاعده تدور في الولايه. ان شاء الله نتصور معنا بدايه الاسبوع المقبل جينا النتائج وعلى ضوء النتائج باش نتصرف. كيف كيف صارت جلسه في بدايه الصيف تقريبا لبرنامج العمل الصيفي، قمنا بالتنسيق مع الاداره العامه للسياحه، إدارة حماية شريط الساحل وكذلك المحلات الأمنية والتجارة، وقمنا بوضع برنامج مراقبة مكثف وقاعدين ننفذوا فيه. أعطي أكلة بطبيعة الحال، وديما نقول أنا العمل المشترك عند فاعلية أكثر وعند دور أكثر من العمل منفرديت، وبطبيعة الحال مع بعض نقص في وسائل النقل زاد هو ربما كده تكثف الإدارات وكل ما بعضها يولي العمل الرقابي أكثر نجاح.
0: واضح. سي محمد باش نرجع نواصل معاك بخصوص الجلسة الخاصة بالعمل الصيفي نتاعكم وبرشا أنشطة أخرى نتحطوا فيها بعد شوية، ولكن الآن توقيت مقدس نرفع فيه لحضراتكم مستمعينا إذن صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرجو نواصل معكم من نهار 32 دقيقة على إذاعة التطوين برنامج سلامتك. مازال نتواصل معكم حتى الماضي ساعة ونواصل مع ضيفي سي محمد ناجي المدير الجهوي للصحة لسلامة الصحية بولاية مدنين باش نتحدث معه في الجزء هذايا بخصوص البرنامج نتاعكم الرقابي سي محمد خلال الصائفة اللي هو أكيد بالتنسيق مع فرق أخرى ومصالح أخرى هكا ولا؟
1: طبعا كما قلت معناها تم التنسيق مع الإدارة الجوية للتجارة وكذلك الوحدات الأمنية وقمنا معناها بوضع برنامج بدنا في التنفيذ إن شاء الله ننجح في التنفيذ خاطر هو برنامج تاريخي معناها الواقع يشمل مختلف معتمدات الجهة إن شاء الله ننجح في التنفيذ كما قلت معناها نظرا لنقص بعض الوسائل النقل اللي خلينا نسكو باش نجمو نأمنوا البرنامج هذا
0: المعتمديات الكل على الأقل نتاع الولاية
1: إن شاء الله.
0: مساج ركزوا شوية سي محمد على معناها المواد اللي كانت منتهية الصلاحية وفيها معناها ظروف غير صحية وغيرها معناها باش المواطن هنا المستمع يعرف معناها يركز مع بعض المواد خاصة اللي هي تم استهلاكها في الصيف برشا.
1: شوف هو نتوجهوا لمد بعض النصائح هو احنا تو نعاولوا معناها على وعي المواطن. المواطن بطبيعة الحال في كل منتجات غذائية تقريبا ثم تاريخ صلاحية انتاج وتاريخ انتاج صلاحية. المواطن لازم يكون واعي بالنقطة هذه على الاقل يشوف التاريخ وعند انتاج صلاحية معناها يتجاوز. الحاجة الثانية هو ربما المواد الغذائية المعروضة تحت أشعة الشمس ومحفوظة في ظروف غير صحية ولا تمس الى الأغذية بالسلة. هذه نحاول نجنبها خاصة تو موجودة في الشواطئ ربما في الأسواق الأسبوعية زادة في الأسواق الأسبوعية زادة برشا. هذه اللي ربما تمثل خطر فعلا حقيقي على صحة المواطن. وبطبيعة الحال ما الإدارات الجهوية للهيئة في كامل تراب الجمهورية على ضمن السادة المستمعين معناها في الاتصالات في الموقع الهيئة زادة على الويب الرقم الأخضر بتاع الهيئة في كل استشارة في كل حتى إعلام حتى في تبليغنا نحن موجودين. مؤخرا وقتنا الأسبوع اللي فات معنا للذكر للحصر وصلنا ثلاث معنا تشكيات من بعض الوضعيات هنا في الولاية وقمنا بالتدخل على المكان. صحيح
0: شنو ما هما الوضعيات سي محمد لهنا كيفاش؟
1: والله هو تشكي مواطن من معنا محل بيع مواد غذائية يقول أنا اللي بيع في المواد متاهل صلاحية. قمنا بالمعاينة وما لقينا شيء معنا ربما هنا وديما معنا التشكي بتاع المواطن ناخذوه بعين الاعتبار مش مسلم ناخذوه بعين الاعتبار كدليل ثبت قبل وبعدين ناخذ الإجرام بتاعنا. ثم وضعية أخرى ربما تدخل في معنا الإشكال القانوني مع الملاك مع كذا يولي يتجه للجانب الصحي ويشكي به وكذا كذا. احنا في غناء عن المشاكل القانونية. احنا عندنا محلات تجارية نتعامل مع محلات تجارية مفتوحة للعموم نشوف الشروط الصحية الواجب توفرها بالمحلات هذه وطبيعة المنتجات اللي نجم تخرج المستهلك. إذا كان لقينا لاحظنا معناه لكون المحل ينجم أن يكون مضر معناه بالمادة الغذائية هذه نقول ناخذ فيه الإجراء القانوني تبقى للترتيب الجاري بهالعمل. ما عندنا حتى تحيز ما عندنا حتى معناها السلطة لا أخلاقية ولا قانونية أن باش نعتدوا على معنى حقوق التجار والمستهلكين. مؤخرا هو للإعلام معنى السادة المستمعين مؤخرا ربما أول مرة باش نسوق على مستوى لذا أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية عاملين اتفاق أخلاقي قانوني للالتزام بالمواصفة العالمية مش حتى التونسيين المواصفة العالمية هي 17/20 اللي هي تحس المراقب أن يكون معناها نزيه وسري في العمل بتاعه ونزيه وموضوعي في المراقبة الصحية وما عندنا حتى مجال للإشكال معناها للشك في قدرات الأخوة المراقبين وهذا ونزوهم وكل تجاذبات مهما كانت نوعها.
0: بالنسبة للبرنامج الخاص بالمقاهي والفضاءات الترفيهية المطاعم نعرفوا اللي المستهلك معناها يكثر عليهم برشا خاصة في الصيف هذوم كيفاش كانت مثلا
1: هو, هو فعلا هو من ضمن برنامج خصوصي للهيئة هو معناه التركيز على المطاعم والأكلات الخفيفة والمنتزهات المقاهي الترفيهية. وفعلا الواقع للأمانة ملكينا التجاوزات بعض النقائص اللي نجموا نوصلوها للسادة معنا للتجار أن باش يتجاوزوها مسبقا ملكينا التجاوزات كبيرة وعملنا ديما متواصل معنا وقلتها قبل ونعاود نقولها لكون أرى الهدف متاعنا عمره ما كان حيزه عمره ما كان معنا غلق محلات لا بالعكس هيك إجراءات ردعية اتخذوها في مرحلة ثانية وقت ما نلقوش أن صاحب المحل قاعد يستجيب معنا أن باش يحسن وضعية المحل متاعه
0: علاش ليه
1: من أجل معنا من أجل تأمين مادة غذائية آمنة للسادة المستهلكين ما عندنا حتى تجني عليه ولا معنا
0: واضح
1: إن شاء الله ننجحوا في البرنامج هذا فعلا هو برنامج الهيئة معناه برنامج قوي جدا
0: أكيد
1: برنامج سريع
0: برنامج كامل هو متكامل لطف عليك سي محمد هو برنامج كامل ومتكامل ومعناه خدمة متاع يعني فترات طويلة مش فقط في الصيف صحيح في الصيف أكثر تكون التدخلات متاعكم الرقابية على خاطر كما نعرف المستهلك معناه الأغلبية يأكل من برا يكون معناها موجود برشا معناه في المقاهي في المطاعم في المحلات الترفيهية وغيرها وخاصة الصغار فكما قلت تعاولوا برشا على المواطن يكون واعي زاد هذا راهو سامحني ثبت كما قلت على الاقل من التاريخ معناها نتاع الصلحيه نتاع الحاجه اللي تشريها خاصه في المواد الغذائيه هذوما كل حاجات مهمين معناها لهنا يلزم المواطن يرد باله ولكن زاد في المقابل حفاظا على سلامه المستهلك وحمايته خاصه من التسممات الغذائيه على غالب فما برشا مواطنين يقول لك مثالش انا نحب نشري حاجه باقل سوم ابسط حاجه دبوزه ماء معناها للاسف اللي هي اكيد معناها كي تكون برا في الشارع راهي مضره معناها على الصحه نتاعها لكن الله غالب اليوم نشوفه معناته مثلا في بعض باش ما نعمموش كان في المقاهي ولا حتى في عند العطار معناه يبيع في الدبوزه الماء معناه بسوم اكثر من السوم نتاعها العادي فيقول لك المواطن هيا انا بقلل لي 200 فرنك 300 فرنك تشريها من برا وكها
1: فقط اقتنادي هو بالله وحبيت ان نشير بملاحظة هو صارت تسمم غذائي مؤخرا في ما تمديت من قردان والسبب ما كانش غذائي اصلا كان هذه ربما السادة المسمعين معناها يرد بالهم من صغيراتهم خاصة الاشياء اللي قاعدين ياكلوا فيها الصغيرات هذا يلعبوا في الشارع يلقوا شجرة خروب وطيحة الزريعة بتاع شجرة خروب لكن تلاقي كيتين ولا ثلاثة ولا الله أعلم قديش كذا ومادة زريعة الخروب هذه معناها فيها مادة سامة هذه معناها العلامات بتاع التسممات الغذائية بالضبط معناها كانش حتى الطبيب المباشر في القسم الاحتجاجي لولا المعلومة اللي مدها الولي
0: وصلت له
1: كنا نمشي في اتجاه آخر هنا ملاحظة ربما نتوقعها للسادة المستمعين أن يردوا بالهم صغيرات الماكلة اللي قاعدين يأكلوا فيها ولا شيء اللي قاعدين نشوفه ان شاء الله نشوفه في
0: البرنامج ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ليكم سي محمد يعطيك الصحه على تدخل معنا واحنا ديما في متابعه معك معنا للرقابه الصحيه في اطار معنا البرنامج نتاعكم اللي ديما متواصل معناها على مستوى ولايه مدين بكل معتمدياتها وتهمنا برشا سلامه المستهلك وزاد كيف المقابل لازم المستهلك يكون واعي يعرف شنو يشري شنو ما يشريش منين يشري بالضبط وفقط ما نعرفش هي متابعه للتجاره ولا حتى انتم معناها بها بخصوص الأسعار اللي هي متفاوتة يعني في بعض الأحيان من مكان إلى آخر سي محمد شو تعليقك؟
1: الأسعار للأمانة من مشمولات دمنان لدرجة التجارة ما نجمش ندخل كل الأسعار الأسعار هيك مربوطة زادة بالعرض والطلب والسوق
0: وسمحني فقط سؤال أخير بالنسبة للماء يعني شنو الحل معنا في الأيامات الجاية فما انفراجة في الماء

0: الأزمة متاع المياه هذه تنجم تخلق أزمة متاع في توزيع الماء، نوعية الماء زادة كيف كيف تولي
1: قطاع التيار الكهربائي. احنا قمنا عملنا برنامج أنا خاص بالإدارة معناها في مراقبة المحلات التجارية، خاصة اللي عندنا الفريجيدارات كما بيع اللحوم فترة اللي فاتت معناها شدنا برشا لحم دجاج معناها مفهوم بالظروف غير صحية نتيجة معناها لانقطاعات المسكرة الكهربائية.
0: يعطيك الصحة سي محمد مرة أخرى تدخل معنا.
1: نادية شكرا للسادة المستمعين، إن شاء الله صيف مبروك لنا كل، إن شاء الله مولد النبي الشريف مبروك على الأمة الإسلامية كلها.
0: إن شاء الله عليك أنت زادة مشكور مرة أخرى سي محمد ناجي المدير الجهوي والمسقى الجهوي زادة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بولاية منين، مشكورة على التدخل معنا وعلى التفاصيل الكل اللي قدمتها بخصوص سلامتهم وكيفاش يعرفوا يستهلكوا منين ينشروا، وخاصة معناها نعرفوا اللي من خلال الحملات نشوفوا معناها في حجز لبرشا مواد معناها الحقيقة تكون غريبة ساعات ماهيش آمنة، والمواطن في المقابل يشري فيها وما يعرفش عليها هي مواصفاتها آمنة وغير آمنة وغيرها من الإشكاليات اللي نشوفوها. وإحنا دورنا لهنا معناها من خلال برنامج سلامتك نقدمكم المعلومة هذه وننبهوكم زادة، وديما نوعوكم اللي راهو كل المواد اللي تكون معروضة للأسف معناها توا الناس اللي تبيع في المواد هذه، ولكن زادة كي تكون معرضة للشمس أكيد معناها باش تكون خطيرة وتسبب برشا إشكاليات وتسممات معناها للمستهلك. إن شاء الله لاباس ديما وإن شاء الله ديما تكون سالمين مستمعين الكل.

نحب نذكر زيدات كيف كيف أنه نحتفلوا باليوم العالمي لسلامة الأغذية في 7 جوان من كل عام اللي كانت أقرته الأمم المتحدة لتشجيع العمل على منع واكتشاف وإدارة المخاطر المنقولة عبر الغذاء. أهداف وأهمية المناسبة هذه من خلال الوقاية الصحية لفت الانتباه للحد من الأمراض الناتجة عن الأغذية الملوثة، كما زادك مسؤولية أو هي مسؤولية جماعية معناها باش يأكدوا على أنه سلامة الغذاء تبدأ من المزرعة وحتى مائدة المستهلك. كيف كيف معناها دعم التنمية من خلال المساهمة في الأمن الغذائي والازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة حسب الأمم المتحدة. وزادك كيف كيف يتسبب الغذاء اليوم غير الآمن في إصابة مئات الملايين من البشر بأمراض مختلفة سنويا. هذا يشمل تهديد هذه البكتيريا الفيروسات زادا ومواد كيميائية ضارة وغيرها. هذيك علاش تطلب المواجهة تعاون الدول والقطاع الخاص والأفراد زادا كيف كيف المستهلك بدوره، معناها يلزم يكون عنده دور كبير برشا ويكون واعي في إطار معناها الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية وشعاره سنين من تقدير المخاطر إلى وضع الحلول نحو غذاء آمن في كل مكان. كانت نظمة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية ملتقى وطني بالمناسبة هذه، وكان ملتقى يعني جمع خبراء مختصين من تونس ومن خارج تونس لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز التحديات الراهنة اللي تواجه منظومة سلامة الأغذية واستعراض أحدث الحلول العلمية والتكنولوجية الكفيلة بتعزيزها. رئيس الهيئة محمد رابحي اللي كان أكد أنه التحولات اللي يشهدها العالم اليوم تفرض مقاربة جديدة للتعامل مع ملف سلامة الأغذية، خاصة في ظل التغيرات والتأثيرات المتزايدة معناها للتغيرات المناخية على المنظومات الغذائية وما تفرز من مخاطر جديدة إلى جانب تنامي التلوث البيولوجي وأيضا توسع حركة التوريد والتصدير والتوزيع، واللي هي عوامل تستوجب مزيد من اليقظة والالتزام بالممارسات الجيدة المنظمة لمختلف مراحل إنتاج وتداول المواد الغذائية. حسب تصريحه وأكد ذلك كيف كيف أن الملتقى هذا كان تناول عدد من المحاور العلمية ذات الأولوية من بينها تقييم الأعباء الناجمة عن الأمراض المنقولة عبر الأغذية، انعكاساتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وكان تحدث عن أنه الأمراض هذه ما تقتصرش الأثار متاحها على جانب الصحي فقط بل تؤدي إلى مضاعفات خطيرة وحالات وفاة زادة، كما زادة خسائر اقتصادية مرتبطة بالعلاج وفترات الانقطاع عن العمل كما نعرف وتراجع الانتاجية. وهذا ما يخلي معنا سلامة الأغذية هي قضية تنموية وصحية في آن واحد حسب رئيس الهيئة الوطنية سلامة الصحية للمنتجات الغذائية، واللي كان تحدث أنه اليوم ضمان غذاء آمن للمستهلك هو رهان وطني يستوجب اعتماد مقاربات علمية واستباقية لمواجهة المخاطر المتنامية اللي تهدد سلامة الأغذية. في نفس الإطار زادة كان أكد أنه سلامة الأغذية ماهيش مسؤولية أجهزة يعني رقابية وحدها، ولكن هي مسؤولية مشتركة تشمل جميع المتدخلين في السلسلة الغذائية من منتجين من مزودين من مصنعين مستهلكين زادة وموزعين، واللي أكد أنه نجاح المنظومة هذا يبقى رهين تفاعل جميع الأطراف والتزامها بقواعد السلامة والجودة، كما سلط الملتقى هذا على أهمية اعتماد ذات مقاربة استباقية في مجال الرقابة الصحية اللي تقوم على التنبؤ بالمخاطر والوقاية منها قبل حدوثها، تعود الاقتصار على تدخل بعد ظهور المشكلات، وبرامج المراقبة الحديثة زادة كيف كيف يجب أن يستند إلى أسس علمية دقيقة ولتقييم موضوعي للمخاطر بما يضمن توجيه الجهود الرقابية نحو الأولويات الحقيقية وحماية المستهلك بشكل أكثر فاعلية. هي الحقيقة الحلول الموجودة المقاربات زادة كيف كيف، ولكن التطبيق وهل أنه تونس اليوم قادرة على أنه باش تستند على أسس علمية دقيقة وتقييم موضوعي للمخاطر هذه قبل وقوعها أم لا، هذا هو المطلوب اليوم
في ظل نحتفل تقريبا في الفترة هذه باليوم العالمي لسلامة الأغذية. تم تطرق زادة كيف الإمكانيات اللي يتيحها الذكاء الاصطناعي، واليوم هذه من أكثر الحاجات اللي نشوفوا فيها التكنولوجيا الحديثة زادة في تطوير منظومة سلامة الأغذية من خلال تحسين آليات الرصد، الإنذار المبكر، التنبؤ بالمخاطر، زادة كيف دعم عملية اتخاذ القرار وتطوير أساليب رقابية أكثر نجاعة وفاعلية. وتونس اليوم شهدت خلال السنوات الأخيرة تطور ملحوظ في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية حسب تصريحه، بفضل إرساء قانون أو إطار قانوني حديث يقوم على مبادئ تحليل المخاطر هذه وتقييمها وتصرف فيها وإبلاغها، إلى جانب زادة تكريس مبادئ الشفافية والحذر. كما أشار أن الهيئة شرعت من عام 2022 في تطبيق منظومة رقابية جديدة تعتمد على المراقبة المبنية على المخاطر والمراقبة القبلية، بما يساهم في تعزيز نجاعة التدخلات الرقابية وتحسين مستوى حماية المستهلك. تطوير زادة منظومة السلامة الغذائية ما يقتصرش على حماية صحة المواطن فحسب، بل يساهم في دعم القدرة التنافسية للمنتجات التونسية وتعزيز فرص التصدير، ترسيخ الثقافة في المنتج الوطني، دعم صورة تونس كوجهة سياحية اليوم تستجيب لمتطلبات السلامة والجودة، وهذا مهم برشا، يلزم برشا خدمة على النقطة هذه. كما زاد يأكد على أن صحة المستهلك تظل في صلب كل السياسات والبرامج المعتمدة، وتعزيز سلامة الأغذية يمر عبر مواصلة تطوير المنظومة الرقابية ودعم البحث العلمي والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يضمن توفير غذاء سليم وآمن للجميع. هذه كل معقول وجانب إيجابي برشا، وفرصة هي الحقيقة معناها لتبادل الخبرات معناها والإشكاليات والمعلومات في إطار الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية من خلال اليوم الإعلامي هذا والملتقى هذا. ولكن كما كان يتحدث ضيفنا بكري سي محمد دانيجي عن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية عن ولاية مدنين، أنه فما برشا إشكالية في الاعتمادات متاحهم، في منجموش يتوسعوا معناه في الحملات متاحهم، منجموش يوصلوا لكل المعتمديات على مستوى الولاية، وهذا معناه على الولايات الكل مش كان على ولاية مدنين. نفس الوضعية ظهر لي خاطر فما برشا إشكالية في الدعم من خلال الآلات و معناها المواد اللي باش يخدموا بها وينجموا يكونوا موجودين معناها في كل معتمدية، خلينا نقولوا باش ما نقولوش منطقة معينة خاطر هذه صعيب برشا، خاطر برشا معتمديات ما همش قادرين يوصلوا لها، وخاصة نعرفوا اليوم على الأقل نحكوا على ولاية مدين معناها فيها زوز معتمديات سياحية، جزيرة جربة وجرزيس، وحتى المعتمديات الأخرين اللي يكون فيهم إقبال كبير في الصيف. فإن شاء الله تكون فما معناها خدمة كبيرة على الموضوع هذا، ونتطوروا معناها على الأقل، وتكون فما مقاربة جديدة للتعامل مع ملف السلامة أو سلامة الأغذية في تونس. إن شاء الله ديما لاباس، بما أنه في ظل اللي نشوفوا فيه الكل وفي ظل معناها برشا إشكاليات وبرشا صعوبات، المواطن لهنا يلزم يكون واعي ويعرف شنو يشري ويعرف شنو يأكل وين وقتاش، ويعمل مجهود على الأقل معناها باش يحافظ على صحته ويكون ديما لاباس. إن شاء الله هو الصغر متاعه، إن شاء الله ديما لاباس، إن شاء الله ديما أمنين يا ربي. شكرا لكم الكل مستمعين اللي تابعتونا، كنتوا معنا من 11 في برنامج سلامتك على إذاعة تطاوين. تحية كبيرة لكل مستمعين اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا ديما وأوفياء معنا في برنامج سلامتك. فتح الميكل بيكر معك في جنب التقني، حبيب خراس في غرفة الهاتف، نادي سلمك رفقتكم من أمام الميكرو، نقولكم بسلامة وشهية طيبة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، نظمت صباح اليوم جمعية نبذ المرأة بالحامة بالشراكة مع اتحاد الكتاب بجبس والمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة وكبار السن ندوة فكرية بعنوان المرأة من الظل إلى المعنى. تم اليوم تدشين مشروع مجمع نجاح بسيدي مخلوف الذي تم تجهيزه بتمويل من وزارة المرأة والأسرة الطفولة وكبار السن. ينظم مساء اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد، منها موقع سيدي جمور بجزيرة جرباء. دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى محاسبة المتورطين وداعمي أعمال القتال بمدينتي الزاوية وسرمان الليبيتين. أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ 40 صحفيا وصحفية، وذلك عقب اعتقال الصحفي محمد عوض من رام الله بالضفة الغربية صباح اليوم. أكدت طهران عبر مسؤولين في مجلس الأمن القومي والحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه وأن الحصار البحري لن يرفع ما لم تغير واشنطن نهجها وتستجيب للشروط الإيرانية التي تشمل وقف الحرب في إيران ولبنان وغزة ورفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. قالت وكالة الطاقة الدولية أن أسواق النفط تواجه حاليا عجزا يقدر بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، محذرة من أن الاضطرابات تعرقل تعافي الإنتاج. انتهى الموجز في أمان الله.

0: إذاعية حول العمارة التونسية على باب دارك.
1: كلما سنحت لي الفرصة لأتجول في أزقة مدينة تونس العتيقة أتعمد المرور أمام باب بعينه، باب مخفي في ركن من أركان نهج سيدي بوخريسان. هو ليس بالضرورة الأجمل في المدينة، ولكنه أثار إعجابي وشدني. أمعن دائما النظر إليه وأتساءل، هل يسمعني؟ هل أزعجه عندما أتلمس نقوشه ومساميره السوداء المثبتة عليه؟ كالأطفال أجرؤ دوما على قرع الباب بحلقات الطرق المستديرة ولا أهرب، إذ لا أحد يجيب. يهيأ إلي أنه يرى ويسمع، فهل يجيبني؟ ماذا يعني كل هذا الزخرف؟ لما كل هذه المدقات؟ ألا تكفي واحدة؟ لما كل هذا الارتفاع؟ هل كان أهل الدار من العمالقة؟ هذا الباب القديم هو باب خشبي بني اللون، يبدو أنه منسي، إذ لا أثر للتجديد فيه ولا إصلاح طرأ عليه. هذه المرة لن أذهب إليه وحدي، فقد دعوت السيدة رجاء العودي، مديرة بحوث بالمعهد الوطني للتراث ومتخصصة في التاريخ والآثار العربية الإسلامية، لتعينني على كشف أسراره وفك رموزه.
2: صباح الخير يا عائشة. هلو، تحب نمشيو للغادي؟ تحب إيجا شوف، في خاصية الأبواب بتاع الدور الكبيرة في مدينة تونس، نلقى دقاقات زوز في شكل ذرع والدلالة على الخصوبة وعلى الخيرات، ثم في حلقة لدقوا بها ونشوفوا العلو متاعها. غزر الباب كبير بالقليلة، العلو متاعها في 4 متر لهنا، يقول قائل 4 ولا 5 متر، كيفاش يدقوا بها؟ طول نرجعوا لها، خلينا نشوفوا الأسفل. في الأسفل نلقاو واش فما، فما زوز دقاقات كيف كيف، أغزر كيفاش احنا ندقوا بها؟ ندقوا بها عادي، والأخرى قلنا عالية ما نجوش ندقوا بها، إذن هي للزينة يمكن، ولكن كانت خاصية المدينة يدخل لها كان الدواء، ينجم الفارس معناتها ولا اللي فوق الخيل يدق دون أن ينزل على الأرض. حاجة أخرى، خاصية أخرى، شوف في الباب هذا الكبير لقاو باب صغير على اليمين، باب بالخوخة، الخوخة هي الباب الصغير اسمه الخوخة، دونك هذا الباب هذا الكبير هو باب بالخوخة، الناس تدخل منه تخرج عادي للاستعمال اليومي. الباب الكبير بوابة يصلح للمناسبات.
1: سمعت عن حرفين وابنته، حافظ على مهنة صناعة الأبواب التونسية القديمة. حمزة العنابي وابنته بثينة يعملان كواحد في ورشتهما بالقرية الحرفية للصناعات التقليدية بالدندان بتونس العاصمة، فالتقيتهما واستمعت إلى قصص أبواب منازل تونس القديمة.
3: احنا أكثرية ببنا تعتمد على القوس، وتلقى باب عالي فيه 9 متر و4 متر زوج فرادي، فردة منهم على اليمين يعملوها قصيرة على خاطر الفرادي هذوك بيتحلوا كان في الفرح ولا في ميتم ولا في كبار برشا، يستعملوا كل فردة صغيرة يقولوا القمجة بالتركي والخوخة بالدارجة بالتونسي، باب الخوخة ولا باب القمجة، هذاك للاستعمال يومي خاطر اللي خرجين برشا حللوا صعيب وتسكيروا صعيب.
1: باب الخوخة أو باب القمجة، سمة من سمات أبواب المنازل دون غيرها في مدينة تونس العتيقة، باب مغلق ذو فتحة يفصل بين الحميمي والخارجي، تصميمه وحجمه يحجبان عمن في الخارج رؤية نسوة البيت، فهن من كان يخفيهن هذا الباب، ويستعين لهذا بالمدقات التي لها نواميسها ولها لغتها في وقت مضى، وجب على الزائر معرفتها واحترامها.
3: يدق دقتين، المرأة ساعتفق عود دقة أخرى تعمل له هكا على الباب، أنت استنى، يخرج الرجل، الرجل في سقيفة تلقى زوز ابنك يقعدوا مشوش للدار، كانوا مطعم حزارة برشا حطوا على السقيفة،
4: للدقدقة الفوقانية. ذاك راجل قبل ما كانوش يخرجوا يحلوا البيبان، أكو راجل ديما يدق من الفوقانية، راني راه معناها راه فما راجل يدق اللوطة، يطفل صغير يا امرأة، معناها راه زيارة جايتها امرأة ولا طفل صغير، أو كتشقق له الباب وتحلوا الباب وتحكي معاه.
3: إي فما سر كان هذا يعزو نعرفو أنا في دارنا.
1: يحرس هذا الباب البني القديم أهل بيته من الغرباء وأعين الفضوليين مثلي. أوقفني عند العتبة فانشغلت بالنقوش التي كست إطاره الرخامي المهيب، ولحسن حظي للأستاذة رجا العودي اختصاص دقيق علم النقائش، فمن الآن فصاعدا لن يستعص علي فهم دلالات هاته السخارف.
2: الإطار الرخامي اللي يدور بالباب اللوح هو عثماني، زينة متاعه عثمانية 100%، خطر العثمانيين يزخرفوا برشا حتى في القبور متاعهم، كأنهم يقولك هاو الأسلوب متاعنا يتعاود في زخرفة النقاش، في زخرفة القبور، في زخرفة الأبواب، معظمه نباتي وحتى الهندسة، ولكن خاصة النباتي. ثم في الأركان متاع الإطار اللي فوق القوس شوف كيفاش زخرفة نباتية جميلة جدا وغنية جدا في شكل أوراق، وفي الوسط فما وردة بارزة، شوف الهلال، صحيح هلال ولا هذا، وسط نوارة صغيرة ولكن في شكل نجمة، وكأننا بالعثمانيين يقولوا ها نحن هنا.
1: يقدر عمر هذا الباب بنحو 200 عام أو أكثر، يحمل الطابع الأندلسي الوافد على تونس في فترة الدولة الحفصية التي استمر حكمها من القرن 13 إلى 16 ميلادي. حينها كست هذه الزخارف المسمارية أبواب المنازل، ثم حافظ عليها العثمانيون عندما تولوا حكم تونس، مضيفين تقنياتهم ورموزهم وأسلوبهم في الزخرف.
2: الإطار الخارجي عثماني، والباب الخشبي هو أسلوب أندلسي بالمسامر، زخرفة كاملة شوف كله مسامر لهنا، الباب هذا كله كله كله مسامير، والكثير من الأشكال زادة، أشكال نباتية وأشكال هندسية في الدائرات، وعندنا الخلال بالأسفل شوف بعدها فما سارون جاءوا به العثمانيين يعتقدوا به معناتها أنه يطيل الحياة، وصاروا له شجرة الحياة بحذها ساعات يعملوا مزهرية وفيها بقى من الأزهار وغير ذلك، وساعات تبدأ في شكل شجرة، شجرة الحياة يتباركوا بها برشا العثمانيين. الاعتقادات الخفية الماورائية اللي تنفر الأرواح الشريرة وتجلب الخير والسعادة وغير ذلك طول الحياة والخير وغير.
3: كل واحد يمن النمط اللي في بلاده، مثلا البلايس اللي حابب يعتمدوا على الأشباك وعلى الحوت وعلى القرنيت وعلى الجنوب، يعتمدوا على الجمال، يعتمدوا على الخيمة، يعتمدوا على كل بلاد عندها نمط معين. رمزك القوس متاع الجامع، محراب، خلة.
1: لم يكن الباب الخشبي السميك وحده من يحرس أهل البيت، فالنقوش والأشكال الهندسية والنباتية التي زانت الإطار والباب هي أشكال مألوفة في الحلي التقليدية، أشكال تجاوزت وظيفتها الجمالية لتصبح حمائية، إذ كانت بمثابة تمائم تجلب الخير وتدفع بالشرور والسوء بعيدا حسب معتقدات ذلك الزمان.
2: كل باب يعكس لك ذوق الفترة وموضة الفترة وتاريخ الفترة. قبل الفترة الحفصية كانت الأبواب عندها طابع خاص، هي عادية ولكن فمش مسامر، النقشة في اللوح بيد، وعادة ما تكون نقشة نباتية. توانسة عندهم تاريخ في زخرفة الأبواب وفي شكل الأبواب، أخي القروان، القروان أول مدينة إسلامية في شمال أفريقيا، فعندها أشكال متاع الأبواب متاعها والزخرف اللي فيها نباتي وغني جدا، نلقاه من هذا النوع أيضا في مدينة صفاقس.
1: يتقن العم حمزة العنابي وابنته بثينة فن النجارة التقليدية المنقوشة وفن صناعة الأبواب المسمرة، ورغم مشقتها يحاولان الحفاظ عليها من الاندثار.
3: باب العربي على الأقل على الأقل على الأقل عامين، طبعا بالميكانيك وميكانات موجودة من قبل يقوتكس، طبعا على الأقل عامين. هو مسامر وبرك، نبدأ متقابل أنا وبنتي فردة بركة نقضوا فيها جمعتين للجمعات فرضة بركة يلزم بالحساب. هي البنة فين؟ البنة تقى الكعبة واختها كتوصلها تقول مكينة مش خدمة يدوية. نقول لك حاجة تبقى تضحك، كانوا قبل اتكمندوا النجار قبل البنة وهي خلط من بعض عليها خاطر ما ثمش ماكينات، كل شيء باليد. سجل يجيب عتقة اش يشقها واش يخدمها، كل شيء باليد. النجار يقعد عامين باش يخدم لك زوج بيبان ثلاث بيبان، معناتها كان فما ديفو يتنحى. شبيك راهو الباب خشنو 10 سنتي خشنو اللوحة ما تدري على حالها، ما يشقها اللي يعملها. وذاك علاش الباب العربي اللي تحكي انت يقعد 500 سنة و 400 سنة بس عليه.
1: الآن أعرف بعض الشيء عن هذا الباب البني القديم، فهو كالحارس الوفي الكتوم الذي لا يبرح مكانه وإن هجره كل أهله. حفظ أسرارهم ورعى حرمتهم وأبعد عنهم السوء والأذى، فهل سيذكرونه؟ هل يعلم أنه يحمل فصولا من تاريخ تونس على لوحه السميك؟ وهل أخبروه أن النسوة فتحنا الباب وخرجنا وتحررنا؟ وأن زمن أبواب الخوخة مثله ولا؟ فمن سيحرس الآن؟ طبعا لن يجيبني، فالباب لا يذيع سرا للغرباء مثلي.
0: كنتم مع على باب دارك، نص وإنجاز.

فرحك الجرحك الصبر كان انت الحب كان كتبتها.

صبرك قال طال حبك قال كتبتها

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسلوكة
6: مسلوكة
5: اليوم نعمل فيكم مقتلة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي بنتي من العطاير.
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: قلت وطاح قدر صالح اخرتها يتحكموا فيا بنوية الهطايا السارق ولا يسرق ومولا المول يحامي عليه.
1: الحب أحمى ومتوكي يا قدور، مولا الرزق يحبك. إيش علينا؟
0: شوف شوف الصبول نطيش، شوف جرتهم تنجم تلمد كفوف. شوف شوف صالح، ومن بعد يهزوا في شلايمهم والعساس قدور يسكر فمه ولا يولي ما هوش ناس ملاح.
1: هكا يحب العرف عمار بعد ما سمعناه البارح وهو يدلل قدامه.
2: إيش مازال فاهم من كرام؟ ها
1: ها هم يضحكوا علينا ها قدور.
0: هكا هو نمشي نبه عليهم.
2: تيجي وراح جاي
1: تفك عليك هدومنا نخلصوا تسايب الماء على البطيخة قدور.
0: هذه خدمة خل نمشي وحدي. الصبول يا ابنوي هكا الصبول مطيش بجرتكم مش حرام عليكم رزق ناس ونا متوكل عليه قدام ربي.
3: يا عم قدور كل يوم تعاود في نفس الحكاية. وين الصبول؟ وين وين الصبول اللي تقول عليه؟ ها وريني وينه.
0: ها هاو حل عينيك كنت سهناء وكنت سهناء.
3: يا عم قدور خاف ربي.
0: هاو شوف
3: الكدس هذا في جرتي لا ريت ولا عملته. حتى الكدس هذا في جرتي يعني شكون عمله؟
0: تتهموا فيا نا نجيب في الصبول ونطيش فيه في عجابكم. راني بوعيال بوعيال.
3: ايه بوعيال وما تهمناكش، لكن هذا مش لين سبول مكدس ورانا وزيد في الحصيدة متاع الصبح بكري وانتو علاش ما فقدش بيه كانتو؟
0: نتبلى عليكم لا نكذب عليكم لا
3: هشاك هشاك، لكن اللي تشبح فيه تو ثم شكون عامله في جرتي؟ ايه انت هذا القرآن نحلف عليها سيدي.
0: باهي سيدي باهي نبلغ سي بكار وهو يعرف مصلحته.

0: قصة لحمي. طيع سعدك يا كتور يا صاحب الشر، يحفرنا ربي يعطيها لمال.
1: نحلف كل مين هو اللي شاب السبون وحتى في جرد كل يوم يطلع علينا بغريبة. حليلي اش بيصبعك بالدم يا زين؟
0: دخلني في بعضي كذب وعياط لين قصيت لحمي بالمنشل. المنشل ماضي.
1: لا لا شوفي مليح يطلع شحنش ولا هيشة.
0: لا لا المنشل ما رديتش بالي. قدور طلع لي الدم.
1: حليلي دم برشا. خلي نضمت. اسمع اسمع عندك شريك.
0: لا لا
1: صعب خلي نشارك من طرفي. زين بيتي بيتي وحليلي الدم وشو رح بيه حتى شر هالبلاد مش زي شر بلادنا.
0: ربتي ربتي فيسا خلي نكملوا بكري فيسا فيسا.
1: صبعك مجروح ما عادش تنجمي تخدمي. احسن شي نمشوا للمزرعة الاخر عند الجماعة يمكن نلقوا دواء عند خالتي شرهان.
0: الا عزيفي كدور كياني بعيونه بكلام مرسي ردنا نسرقوا ما خيبك يا صنعتي عند غيري.

0: هقدو وش بيكم كاشبر؟ تحب نرتاحوا منهم؟ نقول سي بكار على كل شيء. الراجل عنده ثقة في ولده والولد هابط على راسه.
1: الكلام اللي سمعناه من عمار في الليل ماهوش في صالحنا. الطفل ذايب قدام زينب، خاصه كان يبوس ليها رجليها.
0: لكن سي بكار يلزم يعرف توي جد عليك بكار وما أندراك يرضى بكنا من الهطايا. خلي فرقاحة ويهجها الناس اللي غلوا علينا الخبز. نسوينا بطالة والهطايا يخدموا. ها
1: الليلة نخمم ونقول ليك اش نعمل. نحبه كيف سي بكار يسمع عمار ما يشكش فينا.
0: اوه هقدو نسينا نجمة وكريل زعمش عملوا.

0: اخي ما تقدريش تقولي بعدني لنحبك ولا ناخذك.
1: انت السبب، انت مشيتي معاي في الليل بعد ما وردتيني وليتي تجبدي عليا بالمرتاحي. انت بال توفات اللي فات، زعم هو اش بيعمل؟
0: العلم عند ربي، لكن حسب كلامه مش مولي. عميتي يا زينب، قالوها المرأة السمحة تهلك 40 راجل. وتو غني معايا، غني معايا هالصوت.

0: راحت راحت لحظة شديد زي ما تلالة زين هذا جرح براني ما يخوفش
1: ما يبه
0: هم انت بها انت جيتو خلينا نرتاحوا شوية بنيات عمكم الشاهد عامل فينا
2: عامل فيكم
1: وشنا
2: انتم ماذا بيكم على الراحة ودق الحنك وتأيو الزميطة انسي راكم متشبعوش من تلالة
1: اليوم خلي نسمع ولدك التعرش اسمع واش يقرا في الجرايد
2: زيدوا على ما بيه مجنون وزغرتونا في وذنه وهو على هسباي
0: خلي الولاد يعرف الناس يا راجل اخي تحب يطلع مسكر كيفك انت مغموم خليه يقولوا ناس بكري معرفتك في الرجال كنو
2: صحيت يا مرا مله مخ مفتوح يا شرهانة اسمعي انت وولدك واشهدوا عليا يا حاضرين انا بري نبهت وعودت كيف تحصل يا طاهر ما تلومك روحك اللعبة هذه ما هي سهلة تخربش على الدولة بعود يا طار قداش ناس غلطين كيفك كلاهم الرصاص والحبوسات
1: تكلم يا طاهر تكلم حتى زينب هذي عليك تتكلم
3: الطاهر قاري وفهم يا عم الشاهد والله ما اللي دخل فيها المعمعة فرهد علينا كل مرة نسمع خبر ما كناش نعرفوه
2: هذه زينب العاقلة ما يحس الجمرة كان اللي عافس عليها
4: صحيح
2: كيف يبدأ الطاهر مرنخ في الحبس لو تنفعوه انتي ولا سلطانة لكن زين ادوي معاكم حرام هيا اقعدوا فيها
1: طاهر يا طاهر تقرب وحدي فردنا بشوية اخبار تتعالى جاي
5: ايش باش نحكي لكم كانكم عالشرايط هلا يا مات ما تحكي كان على حبيبة مسيكة
1: ومن هي هذه حبيبة مسيكة ولا شو اسمها
5: هذه يا سيدي مغنية وفنانة يهودية تعرف شخصيات البلاد وعيانهم الغنية بالأخص عاملة جو كبير في العاصمة لكن واحد يهودي اسمه إلياهو حب يتزوجها صرف عليها مليتها الكل بنى لها قصر
1: وفرشة مرة واحدة
5: اي يا سيدي وفرشة بالذهب احكم عليها تمشي من الجردة للدار على فلوس
1: يا سيدي هاي نسي تسمع يا خالتي شرهانة
0: نسمع بنا
1: قال لك مشاها على الذهب وحني ما لقيناش حتى شلايك
0: الله يسلمك
5: هاي تعرف وش قالت له قالت له ما تضيعش وقتك أراني متزوجة لغني الفن هو راجلي ولا صب عليها ليصانس وشعل فيها النار هاي هاي هاي وسكر عليها الدار لين انحرقوا الزوز
1: مسكينة يا لطيف هاي كيف انحرق معاها الراجل صادق
4: ملا محكاية طاهر تعرف كيف في الليل نشروا لك شمعة وقر علينا الجريدة
0: عندي تو نعطيكم الشمعة
5: البارح في جريدة النهضة اكتب عليها شاعر قصير
0: اش قال الشاعر
5: ما زلت هيك نتفكر منها
1: قول
5: حبيبة مسيكة اللي حرقوها في تونس الخضرة دفنوها بقت عليها كبار وصغار قتلها الياهو هالمغيار

0: إيه هكا الحب ولا بلاش؟ والله يا زينب وليت خايف عليك، يمكن يحرقك.
1: كيف يحرقني نرتاح؟

0: اللي تعذب قبل النار. لكن حبيبة نفسك هذه غلطة.
1: لا لا الظهر فيها ما تحبش. وهو كيف خسر فليساته تهز ما حملش ولا قال النار تاكل الكل.
0: سلطانة
1: ما
0: ايش كوني هالي في الحصيدة مع قدو
1: وين وين
0: ها هم نسي منين جابهم
1: واحدة منهم نجمة بنت هي حوين يا خيالها ظهر من بعيد
0: هي هي
1: لكن شو مجيبها هلالي يمكن ناوي يعوضنا بيها
0: يعملها راجل مكار حسودي وغدار هتاني كرهت الخدمة معاه عيار
1: سلطانة
0: ما هاي تشالي بيدها هي واللي معاها

0: متهني بيك يا نجمة بليلتي.
1: تهنى يا بي وتمين، خدمنا الخدمة الكل ورتبناها وما نجينا للدوار إلا ما تم كل شيء.
0: تعيش تعيش يا نجمة، راكي نجمة. والفرادي وين يمشي؟
1: الكب وهرب والباقي عليكم. هموسيو سلم عليهم بالباهي يا يمه.
2: باهي باهي هلا مبارك.
3: هيا وينكم وينكم، مرحبا بكم يا بنات، جبت لكم الغداء والتاي. امي حبت هكا، قالت اليوم نهار سماح واللي فات مات.
4: يعيشكم.

0: كيف سبجت هي وامها. ملا مقرون أما الزازي هذه صناعة وإحنا جواعة.
1: وري وري جميل والله حق المقرونة حلوة. واليوم زين بنجمة جتنا بوشاخ
0: هاي
1: بطلت الكشة. إن شاء الله باباها يولي زيها. خلنا نكمل الخدمة ما غناش. شوف أنا دي أفهم أمها
0: جاهد.
1: حليلي
0: بسم الله
1: مقرونة.
0: بسم الله.
1: هاي نجمة وصلت. اسكتي.
2: هاي بشفى لكم يا بناويت.
1: طيب كثر خيركم يا عيش. الله يستركم.
0: المقرونة حلوة
1: حق. هذه من تطيب خالتي زازية.
2: أنا شكون هاني كركرتها معايا. كملنا زرعاتنا حصدناهم وقدسناهم ولينا قلنا نخدموا كيفنا كيفكم. كيف شاورت الحق عم بكار شنشعني
1: خدمة النهار ما فيها عار. حالك تشوف احني منين جايين وانتم ربي عطاكم كل شيء لديكم.
2: قولوا لي يا اخي كيفاش قاعدين تخلصوا بالوفقة ولا بالنهار ولا بالقطعية؟

0: صالح اسلم الماكلة قوم خلنا نمشوا للجماعة الأخرين نوروهم وجونا.
1: هاك الدور تصبر خلي الماكلة تركح في بطون أرسول. كانك خايف يشكوا فينا. مشهود من أعقاب الليل معهم.
0: الشاهد واحد نمس نمشوا نحلوا معهم الصويا.
2: ديما بعمالك يا كتور. ربي يتوب عليك. اكسبنا راس بنيه هاك تلمد ليها في الشر.
0: يزي ما تخرنين يا مراه. تحبي روحك عايشه ولابسه من هالخدمه وقدامنا عرس نجمه. منين كان مش هالفرص؟
2: وتعرس البنت بالاحرام. والله العيشه معك حرمك.
1: اكدور اكدور. شكون هاللي جاي يجري؟ ظهر لي واحد من هالطايا.
0: هذا صاحبنا الكسراوي. طوكي فاق من النوم. صح النوم.

0: احليني احليني عروني راسي عروني راسي.
1: سلطان هذا باباي. ايش مجايب؟ ثم حاجه يا سلطان، ثم حاجه.
2: ربي يستر ربي يستر.
1: زعما فاقد حليلي يقتلني يقتلني يا سلطان. وين الطاهر؟ يا طاهر يا طاهر يا هادي تعالوا فيسع يا سلطان. اعرفي اعرفي شو فيك انا جاي ليا؟ خليني نهرب العام الشهاد خير ما يقتلني.
2: فيسع يا سلطان
1: شو بيحكي عم تصور؟
0: الفرس سرقوها. اي خانوني غشوني. الله يهلك سحب الشر. وين الشاهد؟ وين الشاهد؟
1: يا زينب يا زينب.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة نور الدين العياري، الرزق العوني، المنصف العجنجي، ألفة الحكيمي، وعزيزة برباش. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ نشرته عبر صفحته الرسمية أنه سيتم اليوم انطلاقا من الساعة الواحدة بعد زوال الإعلان عن النتائج النهائية للطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2026. بلغ الحجز التجاري لتونس 14,957.8 دينار إلى موفى شهر جويلية 2026 مقابل 11,904.2 دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025 وفق ما أفاد بها اليوم المعهد الوطني للإحصاء. ينظم مساء اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد، منها موقع سيدي جمور بجزيرة جربة من ولاية مدين. دعت البعثة المتحدة للدعم في ليبيا إلى محاسبة المتورطين ودعمي عمل القتال بمدينتي الزاوية وسرمان الليبيتين. أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن عدد الصحفيين المعتقلين في السجون المحتلة الصهيوني بلغ 40 صحفيا وصحفية، وذلك عقب اعتقال الصحفي محمد عوض من رام الله صباح اليوم. صوت مجلس النواب اللبناني لصالح قانون يمنح عفوا عن فئات من السجناء ويخفض مدة عقوبات محددة، الأمر الذي جرى تباينات في المواقف من هذا القانون، وأبرز أسئلة عن أسباب إقراره وتداعياته على لبنان. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: على الأثير مع ليلى سحنون.
1: على سلامتكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعي إذاعة تطوين مع برنامج على الأثير. مشوارنا ينطلق معكم من الآن إلى حدود الأربعة متاع العشية. نتمنى لكم الناس كل متابعة شيقة معانا، وأكيد زادة نستنى بكل حب بتبيع اتصالاتكم ومكالماتكم الهاتفية في الجزء الثاني من الحصة مسابقتنا الأسبوعية كالعادة، واللي فيها وصل شراء بقيمة 200 دينار مهدة من مركز جميل جلوس اند جلو بمدنين لصاحبته سميرة برجب، مشكورة على دعم البرنامج ونربي عونها بطبيعة. تحية ليكم وين ما كنتوا الناس الكل في القيلولة هذه. نقول الحمد لله اللي الطقس تحسن برشا الحقيقة مقارنة بالفترة الفارطة، رغم اللي فما سخانة، ولكن الحمد لله طقس يعتبر عادي يعني في شهر جؤوت. وأيضا الحمد لله أنه في الليل وفي العشية وفي الصباح فما رواح وفما نسمة وأمورنا عال العال بإذن الله. نحييكم كما قلت الناس كل في كل المواقع، الناس يسمعوا فينا على الطرقات، ان شاء الله ميزينا ليهم الناس كل باش الناس يسمعوا حامل خدمه مع سيونس يونيك بطبيعه، والتوقيت الصيفي اكيد فرصه باش واحد هكا يتفرهد شويه العشيه، يقيل يرتاح يسمع الاذاعه يعمل برنامج. الناس زادة اللي مصيفين واللي في الخلاعه ديما نقول لهم ان شاء الله عطله طيبه ليكم. وانا الحقيقه والله مؤخرا تفاجات انه فما شكون من المصطفين يعني معدل الاذاعه في اذاعه تطوين هو على البحر، وهذه حاجة الحقيقة فرحتني برشا وجميل أنه حتى مستمعينا حتى وهما في الخلاعة يسمعوا في الإذاعة، وهذه حاجة تفرحنا برشا. محلات وبرشا قهاوي وبرشا رستورانات زادة معدلين الإذاعة على تطوين، يعطيكم الصحة وإن شاء الله ديما تلقوا معنا وفي إذاعتنا ما يرقي لكم جميعا. مرحبا بالناس الكل معنا، كذلك صديقنا فتحي المقبلي في هندسة هذا اللقاء بطبيعة تقنيا، حبيب الخراز على مستوى اللوحة الهاتفية، وليلة سحنون معكم في على الأثير.

0: هذه ديفا أمينة فاخت تغني سلطانة غرام اللي كانت البارحة في سهرة المهرجان الدولي ببنزرت، واللي صارت أيضا بوليميك كبيرة برشا على إلغاء الحفل بتاعها في مهرجان الدولي بصفاقس. فأكيد حضورها ديما مميز وعندها فلتة فنية نجم نقوله تتميز بها ديما الفنانة أمينة فاخت. موصلين معاكم ديما مستمعينا على موجات إذاعة تطاوين في برنامج على الأثير. نحييكم من جديد الناس الكل، بعد شوية إن شاء الله باش تكون معنا الكوتش فتحية الدلهومي في فقرة ماركتينج، وبرشا ناس الحقيقة مركزين مع مدام فتحية، وخاصة أنه كما قلت يعني كلامها في شكل يعني حلقات وسلسلة مترابطة، يعني المواضيع الكل تقريبا لازم من البداية تسمعوها باش تفهموا بالطبيعة مختلف المواضيع اللي نتحطوا فيها في عالم الماركتينج والتسويق وقيمة المنتوج خاصة. اليوم مع الكوتش فتحية الدلهومي باش نتحدث ربما على المنتج، وقت اللي يقول لك حريف نحب نعرف أكثر على المنتج أو أحكي لي على المنتوج متاعك لهنا شنو لازمك تعمل، كيفاش تروج المنتوج متاعك، كيفاش تقنع الشاري أو الحريف بالمنتوج. لكن قبل هذايا نوصل معاكم بالإيقاعات والأنغام.
1: فقار فقدت الرحاف اللي

0: هذه تقات الرحاب بصوت رؤوف ماهر. الغنية توصلنا مباشرة إلى موعد فقرة ماركتينج مع الكوتش فتحية الدلهومي اللي حاضر معنا على خط البرنامج ونستقبلوها بعد الشارع.
1: ماركتينج
0: كما قلت الفقرة هذه هي سلسلة مترابطة من التوصيات والنصائح والتوجيهات المهمة خاصة للناس اللي تحب تخدم بطريقة صحيحة، تحب تبيع، تحب تربح، ونعرف خاصة المشاريع يعني هي تجارية وربحية بالأساس، وطريق الربح ماهوش سهل ولكن زاد أيضا ماهوش صعيب وماهوش مستحيل لو خدمنا بطريقة علمية بطريقة صحيحة وطريقة مدروسة. في أكثر من موضوع في أكثر من نقطة تحدثنا خلال الحصص الفارطة والأسبوع هذه باش نوصلوا المواجهة الحقيقية خلينا نقولوا بين الشاري والبيع، بين الحريف وصاحب المنتج. أنا وقت نجي لصاحب منتوج ونسأل على المنتوج هذي كيفاش نجم يعرفه لي، كيفاش نجم يحكي عليه، شنو اللي لازم نقدموه على المنتوج متاعنا. وهنا نتحدث خاصة على أصحاب المشاريع والناس اللي تبيع في منتوج، برشا توصيات مهمة لازم نتعلموها وناخذ عليها فكره. معك كوتش، اهلا وسهلا، مرحبا.
2: اهلا وسهلا بكم في اذاعتي، مرحبا بكم.
0: شكرا، يعطيك الصحه. كما قلت يعني توصياتك مهمه جدا وتستدعي الاصغاء والانتباه. اليوم نتحدثوا على المنتج، اذا يسالونا ربما او حريف يسال على منتوج، شنو المطلوب نعرفوا عليه؟
2: شكرا لك ليلى على اختيار الموضوع. هذي تسمى موضوع مهم برشا، لانه يجيك انسان بعد ما يدور يشوف يجي يقول لك والله نحب نعرف انت مش في بالك سايب شي يشري، يقول لك لا والله نزلت نحب نعرف اكثر على المنتج. فهمتني؟ لحنا شو لازم نعمل؟ نعرف اللي البائع بصفه عامه يكون متكلماني ويحب يحكي برشا هكا، ولا معناها اي واحد معناها احنا نعرفوا اللي الناس المحترفين في البيع يكونوا متكلمينية ويحكيوا برشا. فهمتني؟
0: لسانة محلول نجم نقول، نجم يتكلموا بالكدا،
2: يبدا لسانة محلول
0: في خرج عليك اللون في محلاك في ستيلك في كذا. نحكي مثلا اكزامبل على اللبسه، فما اطراء ساعات حتى مبالغ فيه، معناه ساعات يكون مقلق.
2: بالحق انا نحب نوصي اي انسان اي بائع على اي الخدمه المنتج اي حاجه لازم يقاوم رغبته في الكلام لهنا. راهو شنو معناه اليوم يلزم هو يتوجه بالسؤال للحريف. يبدش يقولوا راه المنتج بتاعنا فيه كذا وكذا وكذا والمميزات نتاع، ساعات يبدا يعطيك ليست انت تسمع الشطر الاول والشطر الثاني ماذا بيك تخرج وتخليه. هنا لازم تساله تقول له انت بشنو انت شنو اللي مستحق وشنو اللي تحب تعرفه اكثر على المنتج. فهمتني؟ دونك لهنا خليه يجاوبك، معناها انت تسال وهو يجاوب
0: على قدر السؤال.
2: تقلب الايه. فهمتني؟ انت تسال شنو يخصك المنتج هذا، يخصني في كذا كذا، ما تسال شنو هي الحاجه اللي تعاني منها اللي خليتك تجي تلوج على المنتج هذا. فانت لازمك تلوج على احتياج العميل، انه لهنا وقت تولي فيها سؤال وإجابة سؤال مفتوح ويبدأ هو يجاوب، نتحوله نشده بلاس كأنه كوتش. فهمتني؟ لأنه يرتاح لك أكثر العميل، لأنه العميل هو رو أي حاجة يحب يشريها عنده احتياج يحب يجاوب عليه. فهمتني؟ ما هو جاي يشري هكيكة معناها ديما تخيل اللي راهو حط بلاستك، حط انت روحك في بلاستك. فهمتني؟ يعني مش هو باش يجي يشري حاجه هكيكه باش يعبي بها اي فرح، راهو عنده
0: ماشي باش يشري حاجه يستحقها من
2: الاخر، يستحقها اما هو ما نجمش يعبر. فهمتني؟ مثلا واحد جاي يشري في كهرباء، يقول لك نحب نعرف اكثر على السياره هي
0: لي زوبسيون تاعها.
2: اي انت ما تجيش تقول راهو موتور كذا وراهو فيها شوفوا عدد الاحصنه كذا كذا وراهي فيها كذا شاشه وكاميرا. لا لا لا لا بالعكس، انت قبل ما تجيبوا لهنا انا عطيتك اكزامبل، منو مثلا انت على شنو مثلا هالسياره دي شنو تلوج عليها الاستعمال اليومي،
0: شنو المواصفات اللي معناها تحب تلقاها فيها،
2: شنو معناها انت شنو الحاجات اللي تحب توصل لها، تحب سياره اقتصاديه، تحبها للعائله، فهمتني،
0: مسافات بعيده مسافات قريبه وغيرها، معناها
2: لهنا الحريف باش يبدا يحكي، فهمتني، من هنا انت باش تفهم شنو ما اهتماماته، شنو على شنو هو يلوج بالضبط. دونك لهنا اذا كان قال لك انا عندي عائله كبيره ونسافر برشا، دونك لهنا تفهم اللي السياره يحب السياره على المساحه وعلى الراحه، لهنا عرفت بالضبط انت شنو هو يحب، فهمتني. اذا كان قال ديما اربط المنتج نتاعك بحاجه الحالي
0: بالضبط، وحنا كنا حكينا عليها كوتش كنت اتذكر في البدايات انه حتى اختيارنا للمنتوج هو حاجه الحريف في حد ذاته، وانا تبعتك بالكذا في الكلام تقول فيه، معناه اصلا كله مربوط بحاجه الحريف، سواء باش تصنع المنتج او باش تطرحه في السوق، والا زاد ايضا باش تبيعه له. معناها انا ما نجيش الحريف مثلا عنده عائله كبيره ويحب سياره فاميليال ونبدا نشكرها في سياره صغيره اللي هي ماهيش احتياجاته بالكل، معناها ماهوش هذاك اللي لوج عليه،
2: لازم لازم نعرف هو شنو يحب بالضبط باش انا بعد نعطيه الاحتياج نتاعه. دونك لهنا نقول له اكيد معناه باش نعطيك، معناه باش نعطيك المعلومه اللي تلوج عليها بالضبط، لكن هات نسمعوا منك انت شنو اللي تحب هالمنتج هذا يساعدك عليه.
0: والله ذكرتني في موقف كوتش صار لي بالحق، يعني مؤخرا ما عندوش برشا، معنا كيكم في سكمة، معنا سكمة حقيبة يد، أنا نقول لها معنا راهو قرب جي ياسر وراني عندي كرارس وراني نكتب وعندي سطوش وعبارة نقرأ وعندي دبوسة الماء وعندي ستروس فلوس وعندي كذا وتليفوني، وهي تعطيني في سكسة غروني، يا بنتي مش هذا اللي وجع لي، نحب سكمان كبير، أنا حاجتي بسكمان كبير يهز لي حوايجي الكل. فبالضبط يعني ذكرتني في الموقف إنه محلاه سكمان صغير، إيه هي تحب تبيع للصغير،
2: المنطلق اللي هي تحب تبيع
0: هو محلاه، ولكن مش هذاك اللي وجع لي،
2: لا غالب
0: فلا حبيت أنا
2: نلوج عليه،
0: أنا عاونك بمثال معناها
2: حاجة العميل ماهيش هذيك،
0: صحيح صحيح.
2: دونك لهنا بخلاف لازمك توصل، انك توصل للنتيجة اللي يحب يوصل لها العميل، الكليون النتيجة كالراحة اللي هذيك يلزمك توصل لها. دونك لهنا يلزم انا معناها هو انا نسأل وهو يحكي وانا نسمع، فهمتني، نسمع بكل اصغاء، مش هيك كيكه كلامه برا، لا خاطر بعد باش نجاوبوا على سؤاله، والكليون يحسك اللي انت تسمع فيه بالرسمي وتعطيه بالضبط شنو هو يحب، راهو باش يرجع لك مره واثنين وثلاثه، فهمتني،
0: يرتاح لك يقول لك فهمني مفهم شنو انا حاجتي. اي
2: صحيح، هو راهو هو وقت اللي يسالك يقول لك احكي لي على المنتج، هو باش يقول لك افهمني اعطيني شنو هو حاجتي، لكن هو ما يجيش، هو ما عندوش البرنسيب هذا في مخه، يجي يقول راني انا حاجتي بكذا وكذا وكذا، هل عندك؟ لا انت كبائع لازم تكون عندك هالمهاره هذه، مهاره البحث على المشكل اللي عند الحريف، ما فهميش راهو حريف يجيك قليله اللي يجي ويدور وكيكه، فهمتني، اما اكثريه الكرافة وقت يدخلوا البوتيك ولا يدخلوا الحاجه لو بالحق عندهم حاجه ويحبوا، حتى شو حتى الناس مثلا واحد دخل البوتيك بنعرفينا شوروم كبيره نتاع كراهب ولا نتاع حاجات، راهو بالحق يوما نفس يرجع يشريها، فهمت. دونك لهنا لازمك تنزلوا على الاحتياج نتاعو وتوريه اللي الاحتياج نتاعو عندك، فهمتني، بطريقه او اخرى. مثلا وصلنا احنا سيبون عرفنا الاحتياج نتاعو، ما نجيش ديريكت اهو هذايا ديريكت نبيع له، لا بالعكس بعد شنو نعمل له انا بعد نوري له اللي الحل عندي ونعزز الحل اللي عندي انا، فهمت كيفاش نعزز الحل اللي عندي انا، نعطيه نوري له تكلفة البقاء على الحالة اللي هو فيها شنية، فهمت كيفاش نعبر معناها نفسرها لك بطريقة اخرى. مثلا واحد شي يقول لي انا راهو عندي عائلة ونسافر برشا وسيارتي الحالية معناها ضيقة ما تكفينيش العائلة ونحب على سيارة، اذا كان انا بعد ما اعطيته وسمعته ولاحظت اللي عنده تردد شو نحكي له، تخيل انت تزداد العائلة متاعك ويكبروا اطفالك شوية، هل السيارة اللي عندك هذه مازلتش تسافر فيها مرتاحة؟ معناه هو شو اللي خمم معناه أنا بعد عام آخر ما عادش نجم أنا السيارة اللي عندي هذه ما عادش نجم نسافر فيها. فيقول لي مجبر إنه فيسع فيسع يلقى الحل. كيف كيف زاد الندرة إنه أنا وقت اللي نبدأ نحكي له على المنتج سيبه معناه ده وش نبدأ نحكي له على المنتج بتاعي نحكي اللي أنا رأوا مازالوا ثلاثة أربع كعبات بالسوم هذية سينورة بالشهبته معناها دفعة أخرى وإلا فهمت معناها نعطيها كمبدأ الندرة هذيك يولي هو لهنا يشري.
0: نعم جميل.
2: بالحق نحب أنه قبل ما نبيعه نحول اللقاء هذي إلى بيع استشاري. ما عادش نحب نشري حاجة نبدأ نسمي في نحب نبيع حاجة نبدأ نسمي في الميزان بتاع كذا كذا كذا كذا اليوم حاسوش بهذاك الكل. اليوم حاسوا بإنسان يسمعوا إنسان يجاوب على حاجياته فهمتني هذيك وين يولي يشري اليوم.
0: جميل نعم.
2: الحريف ما يحتاجش منك معلومات يحتاج أنك تفهموا أكثر.
0: نعم تفهم شنو احتياجاته وعلى شنو يلوج بالضبط هذي هو يعطيك صحة.
2: معلومات راهي بالحق ليلى خلنا نعطيك حاجة معلومات بالحق راهي موجودة وين ما جاء لكن بالحق القيمة أنت كبائع أنت اللي تنجم تعطيها للحال.
0: نعم وفيها زادة في نفس الوقت تعطي قيمة للمنتوج متاعك وقت اللي تتحدث عليه بطريقة تقنع الحريف وفي نهاية الأمر إذا نجحت في الميسيون متاعك أنه الحريف شراء المنتوج وخرج فرحان هذا هو. شكرا لك كوتش يعطيك صحة نلتقي في مواعيد قادمة إن شاء الله. شكرا لك.

ما تيجي ننبسط بصوت نانسي عجرم. نواصلوا معاكم في برنامج على الأثير. اليوم 12 أوت يوافق اليوم العالمي واليوم الدولي للشباب, والتاريخ هذا مهم برشا الحقيقة لتسليط الضوء على قضايا الشباب ودورهم في التنمية, التطلعات المشتركة, شعار السنة للشباب اللي فيه برشا قواسم مشتركة الحقيقة بين الشباب في العالم الكل, رغم الاختلاف الكبير يعني في ظروفهم. كل دولة وعندها خصوصية, وكل دولة وعندها أكيد معناها ما يميزها مقارنة بالدول الأخرى. احتفال السنة تحت شعار ظروف مختلفة تطلعات مشتركة. نذكر يعني كما قلت يحتفل العالم باليوم العالمي للشباب, المناسبة هذية اللي قررتها الأمم المتحدة لتسليط الضوء على قضايا الشباب وأبرز أساماتهم في المجتمعات نتاعهم, وتأكيد زاد أيضا على أهمية المشاركة في تحقيق التنمية وصناعة المستقبل. وشعار السنة ظروف مختلفة تطلعات مشتركة يشير إلى أن الشباب حول العالم ممكن بطبيعة أنهم يعيشوا في ظروف اقتصادية واجتماعية وجغرافية مختلفة تماما على بعضها, ولكن عندهم نقاط مشتركة وتطلعات أساسية أهمها الحصول على فرص عادلة وعلى الكرامة والمشاركة مع إمكانية بناء مستقبل أفضل ليهم. بطبيعة 1.2 مليار شابة حول العالم تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة, هو ما يمثل تقريبا 16% من سكان العالم. وتتوقع الأمم المتحدة أنه يرتفع الشباب نحو 7% في غضون 2030 ليقترب إلى 1.3 مليار شاب. وهذا الحجم السكاني الحقيقة عنده قوة مؤثرة في مستقبل المجتمعات, وخصوصا مع مشاركة الشباب خاصة في مجالات التعليم والابتكار وريادة الأعمال والعمل المجتمعي, وكذلك دورهم المتزايد في التعامل مع قضايا تغير المناخ والتحول الرقمي والتنمية المستدامة. نواصل معكم بالإيقاعات والأنغام.

من أروع أغاني الفنان المصري محمد ثروت. نواصلوا معكم مستمعينا, بما أنه زاد اليوم كما قلت اليوم الدولي للشباب. أنا الحقيقة كنت نسقت مع منظمة مهارات النجاح بتطوين سكيلز تو سكسيد باش يكونوا حاضرين معنا مع شباب المنظمة والجمعية هذه, ولكن

متكاملة كل واحدة والمحور بتاعها. الدورة الأولى كانت المواطنة النشطة والحكم المحلي والمشاركة الديمقراطية. الدورة الثانية كانت حول القيادة والمشاركة المجتمعية. الدورة الثالثة كانت حول المناصرة والتعبئة والتواصل. والدورة الأخيرة اللي اختتمت الأسبوع الفارط في 4 أوت كانت حول ريادة الأعمال اللي شاركوا فيها يعني على مستوى كيفاش ينجموا يحولوا أفكارهم إلى مشاريع واقعية يتعلموا أساسية البناء خاصة النموذج نتاع العمل التجاري تقنيات تقديم المشروع وأبرز هيكل والبرامج اللي ترافق وتمول أصحاب المشاريع كما قلت هذا كل في إطار ستار تطوين اللي تنفذه جمعية مهارات النجاح بالشراكة مع ديمقراسي دي ار اي وريبورتينج انترناشونال تونسيا. هذا كما قلت في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء وتعزيز دولة القانون نشر حقوق الإنسان تعزيز المؤسسات الممول برنامج هذايا من سفارة المملكة الهولندية بتونس. كما قلت يعني اليوم مهم جدا أنه الشباب يتعلم مهارات جديدة تنجم تعاونوا وتساعدوا على المشاركة الفعلة في الشأن العام كيف يطور من القدرات القيادية متاعه كيفاش نخليه الشباب نزد أيضا يدافع عن قضايا المجتمع متاعه ويحول أيضا الأفكار إلى مشاريع ومبادرات مستدامة خاصة يعني من الاحتياجات اللي موجودة في المحيط متاعو. على كل نعطيتكم فكرة على المشروع هذا كان بيودي هما يحكيوا عليه أكثر وأفضل يوصلوا الفكرة خاصة في التزامن مع اليوم الدولي والعالمي للشباب لسنة 2026 اللي نذكر كما قلت يعني الشعار متاعو بالنسبة للسنة الحقيقة ظروف مختلفة تطلعات مشتركة. نوصلوا معكم بالإيقاعات والأنغام.

شكري بو زيان شكرا لطفي بوشناق وغنيت معاش نمشي بتسكر شكري بو زيان تنبرمجوا على كل في حصص قادمة بنت المدينة بصوت لطفي بوشناق. 51 دقيقة بعد الساعتين مازلنا مواصلين معاكم في برنامج على الأثير ونعرف برشا تستنوا خاصة في الجزء الثاني اللي فيه المسابقة وفيه الجائزة وفيه وصل مالي بقيمة 200 دينار مهدى من محل أو من مركز التجميل جلوس أند جلو دي مدنين وصديقتنا فاطمة الهوشات إن شاء الله بعد موجز ثلاثة ترجعنا بفقرة ديما على البال ونشوف شكون الشخصية اللي اخترت هنا باش نتحدث عليها اليوم. قبل هذايا نذكركم زادة أنه عنا اليوم موعد مع كسوف الشمس الجزئي والسماء التونسية باش تكون على موعد معاه تقريبا في بدايته 46 دقيقة. الذروة متاع الكسوف باش تكون في 7:11 دقيقة ونهايته تقريبا باش تكون في 47 دقيقة, يعني باش يكون الكل في الكل سويعة مزمان. وهذه نذكركم أنه فيها توصيات لأنها ظاهرة فلكية مذهلة الحقيقة وسبحان الله على قدرة ربي العظيمة. برشا تحذيرات في الإطار هذايا. أولا استعمال النظارات المخصصة لرصد الكسوف, وناس اللي من جيلي واللي قبلي واللي كانوا صغار في التسعينات كانت تذكروا في 99 وقتها عشنا أجواء كسوف شمسي وبرشا ناس يتذكروه, والناس الكل كانت مرعوبة وكانت خايفة وحدث كان الحقيقة ذكرى طفولية جميلة جدا عشناها الفترة هذيك. كما قلت رأوا من المستحسن ومش باهي أنه تشوفوا مباشرة بالعين المجردة للكسوف حتى لو كان الضوء ضعيف. رأي النظارات الشمسية العادية ما تحميش العين, يلزم استعمال نظارات أو مرشحات مخصصة لرصد الكسوف ومعتمدة وفق معايير خاصة لاستقطاب ربما أو رؤية الكسوف هذايا. ما ننظروش كما قلت مباشرة للعين المجردة, نستعمل النظارات الخاصة وحتى التصوير يعني مستخدام التليفونات والبرتابل والكاميرات راه يلزم يكون فيلتر لأنه فما ترشيح شمسي آمن خاص بالتصوير. ربي يحفظ الناس الكل ولطف عليكم وإن شاء الله ديما الناس الكل تكون بخير. نسمعوا بطبيعة معكم ديما الأنغام متواصلة, تخليكم مع ماجد الرومي في نغم مع جريدة. نغم هذا وصلنا الموجز 3 ورجعين معكم لاستكمال المشوار في على الأثير حتى للأربعة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. تواصل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بكابس برنامج التنظيف الآلي واليدوية للشواطئ بنسق حثيث بمختلف المناطق والمعتمديات. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ نشرته عبر صفحتها الرسمية أنه سيتم اليوم انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الزوال الإعلان عن النتائج النهائية للطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2026. ينظم مساء اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد، منها موقع سيد جمور بجزيرة جربة من ولاية مدنين. في العالم، أكدت طهران على لسان مسؤولين في مجلس الأمن القومي الإيراني والحرس الثوري أن مضيق هرمز لن يفتح ولن يتم رفع الحصار البحرية إلا تغيير واشنطن لسلوكها وقبولها بالشروط الإيرانية الكاملة. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط أوروبية لاعتراض واحتجاز سفن روسية. انتهى الموجز مع تحية عفيفة لونيسي، والمشوار يتواصل مع ليلى في على الأثير.
3: على الأثير،

0: هذه شيرين عبد الوهاب في غنية لو تعرفوا لأصالة، غنية حلوة برشا الحقيقة، الزوز أبدعوا فيها، وأكيد احنا زادا نحبكم برشا مستمعينا الكرام في كل مكان، وعلى هذاك نحبوا ديما نحاولوا يوم ما يتوفر أن نودوكم هكا بهدية بسيطة. ونذكر أنه في الجزء الثاني عنا مسابقة وصل شراء بقيمة 200 دينار مهدى من مركز التجميل جلوس أند جلو بمدنين مشكورين، وتكلمونا بطبيعة على 75-870-900 صديقنا حبيب الخراز في استقبال مكالماتكم الهاتفية. ولكن قبل هذا بطبيعة نفس المسابقة وسؤالنا اللي ديما مستوحى من فقرة صديقتنا فاطمة بالهوشات، فقرة بطبيعة ديما على البال، وفي كل أسبوع تختارنا شخصية خلت أثر بطبيعة في مجالها. وبما أنه غدوة عيد المرأة التونسية حبينا نحتفي باسم من الأسماء التونسية. مساء الخير يا فاطمة، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا ليلى، تحية ليك وتحية المجموعة العاملة معك فريق هذا المساء، كل مستمعين ومتابعي راديو تطوين.
0: شكرا، يعطيك الصحة فاطمة. إذن معك اليوم باش نتحدثوا على شخصية الحقيقة مهمة جدا في تونس، وأول طبيبة تونسية، واللي هي توحيدة بالشيخة. تفاصيل معك.
1: نعم، توحيدة بالشيخ كما قلت هي أول طبيبة تونسية، ولكن بخلاف الطب عندها برشا نشاطات باش نتعرف عليها أكيد. نعم. توحيدة بالشيخ اللي تولدت في يوم 2 جانفي من سنة 1909 بمدينة تونس في أسرة متفتحة، يعني أسرة تأمن بضرورة تعليم الفتاة مثل الولاية مثل البنية. ورغم أنها فقدت والدها وهي صغيرة، لكن أمها واصلت تشجيعها وواصلت مسيرة والدها على أنها تواصل دراستها في وقت كانت فيه بطبيعة كما قلنا نادرا ما تدرس الفتاة. وتواصل تعليمها خاصة الثانوي أو العالي.
0: نعم.
1: نعم. دونك التحقت بالمدرسة الابتدائية الفرنسية العربية، وبعدين انتقلت إلى معهد أغمون فاليير، وكانت متفوقة جدا في دراستها، وهذا من مكنها الحصول على شهادة البكالوريا سنة 1928، وكانت أول فتاة تونسية تنجح في امتحان البكالوريا.
0: نعم.
1: وبتشجيع من شخصيات مصلحة في ذلك الوقت، في مقدمتهم الطبيب الفرنسي شارنيكول هو اللي حايز على جائزة نوبل للطب كذلك سنة 1928. دونك سافرت لباريس ووصلت دراستها بكلية الطب، ونالت سنة 1936 شهادة الدكتوراه في الطب، ولتصبح أول طبيبة تونسية وأول طبيبة في المغرب العربي كذلك امرأة. وفي نفس السنة أي 1936 افتتحت عيادتها الخاصة في العاصمة، واختارت التخصص في طب الأطفال ثم طب النساء والتوليد.
0: نعم. يا رسول الله لطف عليك.
1: وإلى جانب ممارستها دونك كما قلنا في مهنة الطب انخصصت في النشاط الاجتماعي والنسائي، وكانت من بين العضوات المؤسسات للاتحاد النسائي الإسلامي التونسي سنة 36، إلى جانب مناضلة كبيرة كذلك بشيرة بن مراد من مناضلات التونسيات، ساهمت في نشر الوعي بأهمية خاصة تعليم الفتاة التونسية وتوزيع وتحسين أوضاع المرأة بصفة عامة. بعد الاستقلال كان عندها دور مهم جدا في تحديث المنظومة الصحية في تونس، وأصبحت في الستينات من أبرز المسؤولين عن برامج تنظيم الأسرة، وساهمت في إنشاء أولى مراكز رعاية الأم والطفل.
0: نعم.
1: كما شاركت زادة في الحملات التوعوية بالصحة الإنجابية، وكانت كذلك من أوائل اللي دافعوا على الوقاية والكشف المبكر للأمراض النسائية. سنة 1970 أسست الدكتورة توحيدة بالشيخ مجلة ليلى.
0: نعم.
1: وهي مجلة طبية موجهة للنساء تناولت قضايا الصحة والتربية والأسرة بلغة مبسطة يعني يفهمها كل التونسيات، وساهمت في نشر الثقافة الصحية كذلك. كما أنها تقلدت زادة مسؤوليات وزارية في وزارة الصحة، وشاركت في مؤتمرات علمية سواء كان داخل تونس وخارجها، وكانت عضو كذلك عدد من الجمعيات الطبية والوطنية والدولية كذلك.
0: نعم.
1: كما أشرفت على تكوين أجيال من الأطباء والقابلات. دونك نظرا لهالأسهامات وهالأعمال الكبيرة اللي قامت بها، حظيت بعدة أوسمة وطنية ودولية كذلك، وخلدت تونس اسمها في عديد من الشوارع يعني اطلق اسمها على عفوا الشوارع والمؤسسات الصحية. وكذلك كما نعرف كل سنة 2020 وقع يعني وضع صورتها على الورقة النقدية اللي أصدرها البنك المركزي التونسي من فئة 10 دينارات. هي أول امرأة وضع صورتها على ورقة نقدية في تونس. ودونك ونعرفها كل صورتها على هذه الورقة. دونك توفيت الدكتورة توحيدة بشيخ يوم 6 ديسمبر 2010 عن عمرنا هذا 101 سنة. الستة نلقوا خمسة. دونك ساعات نلقوا اختلافات راهو في الـ في الـ في الـ في الـ عنها في التواريخ هذه. ولكن دونك ديما لان التاريخ يؤرخ احيانا في الليله الفاصله بين كذا او كذا فتختلط هذه التواريخ.
0: مش قضيه كبيره برشا الحقيقه. فايده في المحتوى
1: فقط لان احيانا يقول لك ليه لقينا خمسه مش سته. دونك هذا هو. دونك خدمت 70 سنة في المجال الطبي
0: ما شاء الله
1: في تونس.
0: نعم. ويعطيك الصحة يا فاطمة. شكرا ليك من أجمل وأرقى الشخصيات الحقيقة النسائية التونسية اللي تستاهل منا أنه ما ننساوش اسمها وما ننساوش تاريخها الحافل بالعطاء وبالإنسانية وبحب المهنة خاصة مهنة الطب اللي معنا عمرها كامل فنيته في خدمة الناس وخدمة المرأة. ما نجمو كان نترحمو على توحيدة بشي. يعطيك الصحة فاطمة. شكرا بارك الله فيك.
1: شكرا لك وتحية لكل مرأة تونسية وكل عام ونحن جميعا
0: إن شاء الله بخير. إن شاء الله كل عام وانت بخير فاطمة. يعطيك الصحة. نلتقي معك في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله.

0: ربك لما يريد بصوت الكينج محمد منير 18 دقيقة بعد الثالثة مساء. بطبيعة مرحبا بكم الناس الكل, أهلا وسهلا بالجميع معنا في برنامج على الأثير. ونبدأ على بركة الله مع دفعة من المكالمات الهاتفية. مساء الخير, أهلا وسهلا.
1: مساء الخير, مساء النور, مساء الورد وكل المسامين. أحلى مستمعين للريحانة الإذاعة.
0: الله يخليك, شكرا. شكرا يا منذر. الحمد لله, صحة بخير.
1: الحمد لله, مدام الحمد لله. وصلت الأيقون هكا, عندنا جو هكا ومحمد منير والأجواء هكا مع فتحي المقبلي. بكل تألق ألف ألف تحية لفتحي المقبلي والحبيب الخراج.
0: يعطيك صحة يا سيدي, شكرا.
1: دمس أخلاقهم فتحي الصبح الغالي هذاك, أو كي تعرف الأغاني هذه معناتها ظهر ظهر البصمة تاع فتحي المقبلي.
0: هو على فكرة فتحي يكمل معنا في ثلاثة ويلتحق بنا رشيد بوزاخر في دست هذا اللقاء تقنيا, يحييكوا أيضا.
1: هذاك العميد, هذاك العميد بتاع التقنيين, العميد قيدوه.
0: شكرا ليك. هاي نبداو معاك سؤالنا في ما يخص
1: ممكن
0: ان شاء الله ان شاء الله. اوكي, كما قلت ما خص مسابقتنا بخصوص توحيده بالشيخ الله يرحمها. سؤالنا هو وقتاش تخرجت الدكتوره, وقتاش افتتحت عيادتها؟
1: العياده بتاعها هي رجعت لتونس مع بعد عودتها من تونس. فتحت توحيده بالشيخ عيادتها بمدينه تونس ب 42 بعد وما تخرجش مع أول عيادة.
0: وقتاش تخرجت وفتحت عيادتها؟ هم زوز في نفس العام تخرجت وحالة الكابيني بتاعها.
1: الكابيني بتاعها هي 1936.
0: باي, سجلنا محاولتك يا منذر, شكرا لي.
1: يعيشك.
0: يعطيك صح. شنو اقتراح متاعك؟
1: باي, اقتراح كان ممكن راغب علامة.
0: ايه
1: اللي باعنا خسر دلعنا.
0: ايه ملا لا
1: لا
0: شكرا يا منذر, يعطيك الصحة. شكرا لك على الاتصال. شوفوا اتصال هاتفي موالي على تليفون. اهلا وسهلا.
2: اهلا, مرحبا لك.
0: مرحبا, مرحبا بك. شكون معنا؟
2: مستمع قديم شوي وتعرفي هي يمكن.
0: شكون معنا؟
2: محمد العبري.
0: مرحبا يا سي محمد, شحوالك؟ انا برشا ما سمعناش هالصوايد بالفعل.
2: والله صحيح, ما
0: وين غلط يا اخوي على الاذاعه؟ وين
2: والله الكبر قاعد يعني القلب هو
0: ينبض. لباس زيت البركه ان شاء الله.
2: ما زال كيف عمر 20 لباس يعني, وقاعد يعني زاد تطوين قاعد في القلب.
0: قلت انك مشغل حياتك اكيد.
2: والله نشهد على المستمعين بكل مسلم عليهم وعلى المنشطين زي اختي ليلى اللي عدت معها يعني بطلات كبيره في التراث وفي الثقافه. يعطيك الصحة. أنا راني اليوم مش دخل على خطر راني
0: المسابقة حبيت تصفحني.
2: نسى نصفح أختي ليلى ونصفح المستمعين. بالله عندي تعزي أختنا مريم الحرابي على والدتها, الله يرحمها ويسامحها والبركة فيكم.
0: نعم, شكرا لك, يعطيك الصحة على الاتصال ودمت وفيا خونا محمد العامري, بارك الله فيك. يعيشك. اتصال موالي, أهلا وسهلا, مساء الخير. ألو
3: الو,
0: اهلا وسهلا, مرحبا.
3: السلامة,
0: مرحبا بك. شكون معنا؟
3: نجم تطوين جيلاني.
0: جيلاني من تطوين, مرحبا خويا جيلاني, شحوالك؟
3: لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله. تسمع اكيد في صديقتنا فاطمه مختلف المعلومات اللي اعطتهم على توحيده بالشيخ.
3: والله كيف خط عليها تو كنا عندي في دقيقه ولا زوج
0: ما سمعتش الكلام تاع فاطمه. باه, سؤال على كل, هي معلومه ما نعرفش اذا عندك ولا لا, وقتاش تخرجت الدكتوره توحيده بالشيخ وحلت العياده نتاعها فتحتها؟
3: انا حسب ما عندي كمعلومه عام 1936.
0: واضح, سجلنا محاولتك خونا جيلاني, يعطيك الصحه وشكرا لك على الاتصال. إلى اللقاء. ذكركم ديما 75-870-900. مرحبا بكل السادة المستمعين اللي كلمونا, مرحبا بهم. اللي جاوبوا بصحيح أكيد يعطيهم الصحة, اللي ما جاوبوش بصحيح مشكورين والعبرة بالمشاركة, واللي ما تحصلوش علينا زادا نعتذروا منهم. نعرف برشا ضغط على صديقنا حبيب الخراس على المستوى المكالمات. شوفوا تليفون موالي. مرحبا, مساء الفل والورد والياسمين, هلا وسهلا.
4: تحية ليك, تحية لفريق العمل المال.
0: شكرا لك. شكون معنا؟
4: أحمد زنبير خديش.
0: مرحبا يا سيد احمد, لباس؟
4: الحمد لله.
0: احمد فزت معنا الاسبوع الفارط يا ذوليا.
4: اي
0: يا سيدي, مبروك مره اخرى. باهي سيد احمد، هاي مسابقتنا وسؤالنا بطبيعه نحاولوا ديما نسهلوا عليكم باش نعطيكم اكثر فرص انكم تجاوبوا بالصحيح وتربحوا معنا. متى تخرجت، يعني في اي سنه تخرجت الدكتوره توحيده بالشيخ وافتتحت العياده الخاصه بتاعها؟
4: 1986.
0: واضح، شكرا لك، يعطيك الصحه يا احمد. يعيشك، بارك الله فيك. مكالمة هاتفية موالية وديما ناخذوا بدفعات باش ما يقلقوش حتى سادة المستمعين معانا يعني اللي في الاستماع، ناخذوا دفعة هذه بعدها نغم ان شاء الله. عسلامة، مرحبا.
5: اهلا وسهلا سيدة ليلى.
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
5: محمد جريب من جردان.
0: مرحبا يا سي محمد، لاباس؟
5: اهلا بها، لاباس انت؟
0: يعيشك، بارك الله فيك. شكرا سي محمد.
5: الفريق اللي مرافق معاك هذا المساء.
0: شكرا، معايا رشيد بوزاخر وحبيب الخراز وكل الفريق في الكواليس، يحييكم زادة.
5: تحية لهم.
0: الله يخليك. شكرا، شكرا سي محمد. أي محاولتك وإجابتك على السؤال.
5: 1936. دقيقة بنقول حاجة عن المرأة في بنسبة عيدها.
0: مثال، شعتك صحة وبرك الله فيك.
5: المرأة هي روح، هي رحمة، هي عاطفة، هي حنان، هي طيبة. خلقها الله ملاذ لآدم وجعل في القرآن سورة باسمها. تكرم النساء في بيوت الرجال، لا تهان المرأة إلا في قلب الجهل. النساء مصانع الرجال، المرأة قوة وعقل ووفاء.
0: نعم.
5: وشكر.
0: يعطيك صحة، بارك الله فيك على الكلمات الرائعة سي محمد، بارك الله فيك. وما تصدر كان من رجل يحترم المرأة، لأنه المرأة هي أم، هي زوجة، هي الأخت، هي البنت، هي صديقة، هي العمة، هي الخالة، هي كل، يعني بالفعل احنا معناها شقائق الرجال. وأكيد إن شاء الله كل واحد بقدره، كل واحد بقيمته. وأكيد نحيي كل مرأة تونسية ناشطة ومتألقة في كل المجالات. شكرا، بارك الله فيك على الاتصال سي محمد. مكالمة هاتفية موالية، أهلا وسهلا.
6: الو،
0: مرحبا. عسلامة.
6: عسلامة اختي،
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
6: سناء من تطاوي.
0: مرحبا يا سناء، شحوالك؟
6: لاباس الحمد لله.
0: شفتي يا سي محمد، عملنا تحيه محلاها.
6: اي محلاها، وربي يبارك لها ان شاء الله.
0: هذوما بالفعل يعني الرجال اللي يعطيوا قيمه للمراه، وكما قلت يعني المراه هي نصف المجتمع وهي المجتمع كله، لانه هي اللي تحمل وتولد وتجيب الرجال اللي يحترموا المراه بالفعل. شكرا لك سناء، محاولتك معنا. شكرا
6: لك زاد انت بمناسبه عيد المراه.
0: شكرا، شكرا، يعطيك الصحه يا سناء وانت زاده
6: ان شاء الله يا رب. عام 1936 بربي بالمناسبه هذه، نحب نهدي تحيه لراجلي وولدي ولامي ودارنا.
0: يا ربي يفضل لك عيلتك الكل يا سناء ان شاء الله.
6: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
0: شكرا لك على الاتصال، يعطيك الصحه. نواصلوا بالايقاعات والانغام، فصل غنائي ثم دفعه جديده من التليفونات.

0: هذا القيصر، هذا اللون عليك جنن. 30 دقيقة بعد 3، مرحبا بالناس الكل معنا ديما في برنامج على الأثير. ذكركم ديما عنا وصل شراء بقيمة 200 دينار مهدى من مركز التجميل جلوس اند جلو بمدين، وطبيعي جدا أنه إذا يفوز معنا رجل بشعتي تلقائيا للمرأة اللي حب عليها، وخاصة هدية حلوة تكون في عيد المرأة، الأخت، البنت، الزوجة، للي يختارها بالطبيعة. أكيد إن شاء الله ألف مبروك، وإذا زاد مرات فوز معنا ألف مبروك لها. باش نواصل مع دفعة جديدة من الاتصالات والمكالمات الهاتفية. عن اتصال رشيد، يلا ناخذ تليفون. مساء الخير، مرحبا.
1: السلام عليكم ليلى.
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
1: بشير القطوفي، حسي جربي.
0: أهلا بسي البشير، شحوالك؟
1: بيك عايشك، بارك الله فيك.
0: يعيشك، حافلة عاد حسي جربي ما شاء الله مع الشط نتاعها.
1: أه؟ المالديف الواد هاك المالديف انا مصلي عندي
0: ما شاء الله. اكيد مرحبا بهم الكل في حسي الجربي، ومنطقه عندها افاق واعده في السياحه الحقيقه، ان شاء الله يتم الاشتغال عليها اكثر ان شاء الله.
1: اخت ليلى، اخت ليلى، بمناسبه عيد المراه.
0: اي هو غدوه موش اليوم، ما كنحضروا كتسخينات.
1: ما تقولنا اعطينا سلاف بالله. سلاف جدول الاحباب.
0: ايوه
1: سلاف جيبونا الأحباب، هوني سلاف جيبونا الأحباب.
0: والله هي راي مش مساحة الإهداءات، ولكن نحاول على كل منوعك شيء. إن شاء الله إن شاء الله. باي إن شاء الله سيد بشير.
1: 1936.
0: باي واضح، سجلنا الإجابة متاعك، يعطيك الصحة وشكرا على اتصالك يا سيد بشير. فما تليفون موالي، ونذكركم ديما 75 870 900. مرحبا بكل المتصلين معنا وبكل المحاولات، وفما إجماع على 1936. طيب أكيد في آخر الحصة نعطيكم الإجابة. شوفوا شكون معنا. مساء الخير.
2: ألو عزم.
0: ألو
2: ألو عزم أدام.
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
2: عبد الكريم من دام من كرشاو.
0: عبد الكريم من كرشاو، هكا ولا؟
2: أي
0: مرحبا يا سي عبد الكريم، لباس؟
2: الحمد لله،
0: العائلة بخير. شكرا، بارك الله فيك. نسجل محاولتك سي عبد الكريم. في أي سنة تخرجت الدكتورة توحيدة بالشيخ وافتتحت عيادتها؟ في 36. واضح، شكرا ليك، يعطيك الصحة. شكرا، بارك الله فيك، يعطيك صحة على الاتصال. كما قلت يعني غدوة تحتفل تونس بعيد المرأة التونسية في 13 أوتوا، احتفالات الحقيقة من قبل حتى التاريخ هذايا على امتداد ليمات الفارطة. كل وزارة المرأة كان لها برنامج احتفالي ومفيد زادة في نفس الوقت في أكثر من مجال. شوفوا اتصال موالي. أهلا وسهلا.
3: ألو،
0: عسلامة، مساء الخير.
3: عسلامة، عايشك.
0: شكون معنا؟
3: أم سيف.
0: مش اسمك يا أم سيف، اتفقنا أنه نعطيه الاسم الصحيح باش إذا فزت معنا تكون الأمور واضحة.
3: هيفا.
0: هيفا، ها حلو اسمك يا هيفا، ما حلاه.
3: عايشك.
0: مين نتكلم فينا؟
3: إن شاء الله وربي معاك إن شاء الله.
0: شكرا مع الجميع إن شاء الله. مين نتكلم فينا مدام هيفا؟
3: مدنين.
0: من مدنين، تحياتنا ليك وكل أهلنا في مدنين.
3: عايشك
0: وكلامك. محاولتك مدام.
3: 1936.
0: واضح، شكرا لك على الاتصال.
3: يا ربي معك. يعيشك،
0: يعطيك الصحة. شكرا. إلى اللقاء. برشا تليفونات الحقيقة ورغبة من مستمعين أنهم يدخلوا معنا في المسابقة. شوفوا اتصال هاتفي موالي. مرحبا.
4: ألو،
0: عسلامة.
4: عسلامة،
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
4: طارق بن منصور من حمد.
0: مرحبا يا سي طارق. أول مرة تكلمنا سي طارق؟
4: أول مرة.
0: مرحبا، أول مرة في الإذاعة ولا أول مرة معايا في البرنامج؟
4: لا لا، أول مرة ما في البرنامج.
0: باه باه، مرحبا بك، إن شاء الله مش آخر مرة أكيد.
4: إن شاء الله.
0: إن شاء الله، شكرا لك. شحوال الحامة؟
4: والله لاباس الحمد لله، في نعمة وخير الحمد لله.
0: جميل، على كل اليوم هي جمعية نبض المرأة بالحامة عندها ندوة في إطار بطبيعة الاحتفال بعيد المرأة، عندك فكرة عليها؟
4: لا عندي حتى فكرة
0: عليها. أي على كل في فضاء المركب الثقافي محمد الباردي، وكما قلت في إطار احتفالية عيد المرأة تحت شعار المرأة من الظل إلى المعنى، نظمتها اليوم الندوة الفكرية هذه جمعية نبض المرأة بالحامة بالشراكة مع اتحاد الكتاب التونسيين فرع جابس، واتحاد أو مندوبية الجهوية للمرأة والأسرة وكبار السن، ومندوبية الشؤون الثقافية بجابس مشكورين. والعشية إن شاء الله في أصايل التفاصيل كل مع صديقتنا فوزية ضيف الله. أي سي طارق، محاولتك؟ نعود لك السؤال. واضح واضح، سجلنا محاولتك يا سي طارق، يعطيك الصحة ومشكور على الاتصال. إلى اللقاء. تقصل هيت في اليوم تك تك تك لكل المستمعين. يا اخويا احكوا معنا شويه، درتوا معنا شويه. مسالش، مساء الخير، هلا وسهلا.
5: السلام اختي فوزية.
0: ما هيش فوزية، فوزية قلت العشية تبدأ معكم الخمسة ان شاء الله في أسايل، ومعك اختك ليلى.
5: اخت ليلى، ليلى
0: ميسالش مش مشكل. شكون معنا؟
5: عادل. عادل معكم.
0: منين يا سي عادل؟
5: عادل من جربة.
0: من جربة، اهلا بك يا سي عادل. صحة بخير
5: الحمد لله.
0: كيف كيف جربة ما شاء الله حافلة.
5: لا بس الحمد لله.
0: الحمد لله. اكيد مرحبا بكل زوار الجزيره، واجواء ممتعه في جزيره جربه. وشخصيا ديما نقول لهم راه الصيف اذا واحد ما يمشيش يوصل فيه جربه راه ناقص حاجه.
5: ولكن عندنا الشهر وراني تطويني راه.
0: اي مرحبا طبعا، علاش لا، الاذاعه للناس الكل والتوانسه الكل.
5: كيف كيف قلنا كيف كيف
0: طبعا.
5: الحمد لله.
0: طبعا اي سعاده محاولتك.
5: والله ما توفيت بالشيخ هذه تقريبا، انا كل بكل ساعه كنا نبدا نقرا عليه شويه. تقريبا كانت هي اول طبيبه يعني بالنسبه لحلت وكل شيء، يعني هي خرجت حشاكم برشا مرض وعاونت برشا ناس فقراء
0: الله يرحمها. نعم.
5: وجابت لها يعني كان الرحمه في كل وقت
0: اكيد، وفرصه باش نعاودوا نترحموا عليها. نعم.
5: ونحب نقولوا كان الله يرحم الفاد اللي جابها،
0: وخاصه انها تربيت يتيمه وامها هي اللي اصرت على انها تكمل قرايتها وتوصل. نعم.
5: هيك كنت نقرا عليها شويه هيك، وان شاء الله ربي يعاون الناس كله والحمد لله.
0: نعم يعطيك الصحه.
5: وكانت عندنا راهو كيما يقولوا النساء التوانسه رانا عندنا مراه صيت عالي صيت
0: اكيد
5: كبير.
0: في كل المجالات وكل الميادين تألقت المراه التونسيه. نعم. نعم هي اول طبيبه مش كانت تونسيه وانما حتى في المغرب العربي ككل. يعني نعم.
5: لا بالنسبه لنا احنا في تونس وموجوده في كل بلاصه.
0: نعم يعطيك الصحه. اعطيتنا الاجابه سي عادل.
5: والله الإجابة أنا تقريبا والله مرات كنت في بالي 36 ولا 39 تقريبا.
0: لا عطينا اختار إجابة.
5: والله نمشي 36 والله تقريبا هيك 36 دقيقة خاطر ما درتش حلت الراديو وأنا
0: يعطيك الصحة شكرا لك. يعيشك بارك الله فيك. وهي زاد أيضا في 36 كان لها إشراف على أول مجلة تونسية نسائية ناطقة بالفرنسية وقت اللي كانت هي طالبة. المجلة سبحان الله اسمها على اسمي، اسمها ليلى المجلة هذه، كما قلت كانت مجلة أسبوعية ناطقة بالفرنسية وتعتبر أول مجلة نسائية تونسية كذلك. نوصلوا بالمكالمات الهاتفية وسعيدة بالناس الكل اللي مروا معنا في البرنامج. أهلا وسهلا.
6: ألو.
0: مساء الخير مرحبا.
6: عسلام لباس.
0: الحمد لله وانت لباس.
6: الحمد لله.
0: شكون معنا؟ أحمد من الحامة. مرحبا يا سيد أحمد.
6: وبيه.
0: شني الطقس في الحامة، سخانة ولا به؟
6: سخونة شوية.
0: سخونة مو قايلة بعد العشية تبرد بحول الله. أي ما شاء الله تو كما البارحة احنا في تطاوين نسمة ورواح يعمل الكيف، ما عرفش عندكم في الحامة ولا؟
6: نسمة ورواح.
0: ما شاء الله احنا رانا في اوت، معنا في نص اوت تقريبا الحمد لله، يعني خاصة بعد موجة الحر الاخيرة اللي عشناها في جويليا سما رحمة في اوت الطقس ابرق الحمد لله.
6: الحمد لله.
0: هاي سيد احمد محاولتك فيما يخص السؤال في اي سنة باهي عارفين سؤال اعطيني الاجابة. اعطيك سؤال والا في بالك بسؤال
6: سؤال من عارف عام 36
0: باهي اختصرت برشا المسافه اليوم حتى ما عادش مخليني حتى نقول لكم السؤال معناه كلكم 36 باهي. يا خويا سيد احمد سجلنا محاولتك في صوره ما ربحت معنا سيد احمد، لشكون باش تهدي الهديه ترى مثلا؟
6: بنتي
0: يا سيدي ان شاء الله تكون من نصيبها. يعيشك ربي يفضلها لك واكيد ان شاء الله بالحظ والتوفيق. ما تقولوش علاش سالت احمد، فقط جاء البالي هيك بما انه رجل قلت علاش ما سالوش يعني شكون يحب يهدي الهديه. فما برشا مشاركات نسائيه ولكن اغلبها رجاليه، فطبيعي جدا انه باش يهدوها لشكون بالطبيعه جي هديه حلوه الحقيقه مع عيد المراه. شكرا سيد احمد على الاتصال. شوفوا اتصال موالي. اهلا وسهلا.
7: وعلى السلامه.
0: مرحبا مساء الخير.
7: وبيك ان شاء الله.
0: شكون معنا؟
7: أنا فوزية.
0: مانيش فوزية يا ودي، قلت لكم فوزية العشية الخاصة. ليلى. ليلى معاك ليلى سحنون.
7: ليلى
0: الشبكة الصيفية باش تكمل تو ما شديتوش اسمي في المساحة هذه.
7: لا ليلى سيدي.
0: تغششت أنا تو صيي نعمل لكم في جائزة وفي 200 دينار وأنت حتى اسمي ماكش عارفة تو هكا.
7: ربي
0: يسر. فتلك عليك يا ما يزالش الخطأ وارد. شكون معنا؟
7: المبروك للتصوير.
0: أهلا بسي المبروك. ان شاء الله ديما مبروك يا سين مبروك.
7: لا نحطوها 36 حتى
0: شفتوا قلت لكم معاش مخليني لحتى نعطيكم السؤال بعنا عارفين السؤال والاجابه.
7: انا السؤال ان شاء الله ربي
0: ان شاء الله ان شاء الله بالحظ والتوفيق للجميع. شكرا يا سين مبروك. يعيشك يا سيدي. شكرا بارك الله فيك. اتصال موالي. الو ما فماش اتصال. نعم لغدايا رشيد مثال شو تهوئة موسيقية وبعدها نشوفوا اسكو نزيد تليفوناته ولا لا. أنا والجو تنشوف احنا والوقت المحل.

0: 9900. مساء الخير.
1: اهلا اختي ليلى.
0: مرحبا بك يا ضحى. اهلا وسهلا
1: وبك اكثر يا عيشك.
0: تحيه
1: لك وتحيه لفريق العاب المائك.
0: شكرا. ضحى تبعد شويه على الجهاز المذياع ولا تنقص فيه شويه باش اسمعنا؟
1: لا ناقص ما قصيت.
0: فما ايكو فما ايكو في الصوت.
1: الرزو 1936.
0: باهي يا ضحى شكرا لك على
1: الاتصال. اخرى بربي اختي ليلى.
0: تفضلي يا عزيزه. تفضلي.
1: قلت لك بالله عندي ملاحظه. بالله اللي يربح يخلي الفرصه لغيره.
0: هكاك هو زهر
1: وطول المكالمات. ياسر يطولوا في المكالمات. والله المره اللي فاتت نطلب لا تحصلها.
0: والله للاسف نعتذر منك يا ضحى على كل حال. هاك تشوف يعني تكتك نخفي مانيش قاعده حتى.
1: لا المره هذه برشا
0: تليفونات. اي
1: اي
0: اما راو الى حد الان ما فاز حد معنا مرتين. معنا حتى بالصدفه ما فاز حد مرتين.
1: اي ما لك قصدي انا اللي يربح يخلي الفرصه لغيري. كيما يربح انت تقعد تحب تربح.
0: اي طبعا بطبيعه. واذا جاء اسمه مره اخرى بنربحوا نحرموه ما يجيش. زاد هذه قرعه من فعل.
1: لا مش نحرموه والله.
0: القرعه لا تغضب لا ترضي يا ضحى.
1: اي
0: باهي اوكي عايش. شكرا يعطيك صحة على الاتصال. مرحبا بكم بطبيعة الكل معنا. اخر تليفون. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا مرحبا.
2: تحية بديها جو عام ستورزين كما قلت لك اختصر.
0: تفضل ايش كون معنا الساعة
2: معك شكرا بزيه المطوية.
0: منيش تسمع فيك اسمع المطوية. سمعتها والاسم
2: شاكر ما يملك وانت كلم بابا انا شاكر بزيه.
0: شاكر هكا مرحبا سي شاكر.
2: من أنت مقبل في الإذاعة كذا سيد بعدك وقت المراسلة عندي ما كنت مراسلة.
0: لا ما كنتش مراسلة منشطة من الأول أنا.
2: إيه مراسلة يعني يقولوا أنا عندي مخ حاسيلو تحية بعمل عامة تحية لكم أنتم. قدم التحية خاصة بالعكس.
0: إيه عايش بارك الله فيك.
2: قدمت المراسلة كل المصطفى ما يملكوا أنا فهمتي.
0: لا لطف عليك نفهم فيك بالبداية.
2: أنت بالكل تحية ليك خاصة.
0: شكرا.
2: يا باهي
0: بالإذاعة
2: ونشكر وكل
0: السنة. أنا باهية وزملائي باهيين ومستمعين باهيين زادة. كلكم باهيين. يعيشك يا سي شاكر الله يخليك. هاي محاولتك وانت آخر اتصال معانا اليوم.
2: ألف سنة تلقذين
0: باهي
2: وكان خلق وقلع.
0: ها
2: تدخل الأخ بعامل عنا ولا كان عبيسي.
0: معناها كان ربحت انت بشعطال ضحاها هكا. اوه قداش قلبك كبير. انت اللي طلعت باهي توزي شاكر. يعطيك الصحة والله. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك ان شاء الله. شكرا ليك. شكرا محلال نسيلك قلبك كبير. يبدأ قالك كان ربحت انا بشعطها الضحى اللي كم قلت خلوا فرصة لغيركم وما طولوش برشا في التليفونات واللي ربح مرة يخلي المجال. هو كلامها معقول لحقيقة لما حالة ولكن الى حد الان كما قلت مربح معنا حتى حد مرتين على التوالي. ودي ما نقول لكم براو بالنسبة لمركز التجميل جلوس اند جلوبش يقدم لكم خدمات بقيمة معنا مش في يعطيكم 200 دينار في ديكم وانما كما تعرفوا يعني كالجو متاع التجميل المكياج صبيغة كيراتين بروتين. اذا اكثر اكيد باش تخلصوا الفارق واذا اقل اكيد باش تعطيكم خدمات بقيمة اللي تراه هي مناسب. فيعطيها الصحة مشكورة على دعم البرنامج. نصبروا شوية عليها بكل لطف. تقول راو الفترة هذه ضغط برشا متاع خدمة باش تتصل بكم الكل اكيد. فلا داعي انكم تكلموا الاذاعة وادارة البرمجة لانهم ارقامكم عند السونتر من غير ما تكلموا اذاعة تطوين. باش نعطيكم اذا الاجابة كما قلت كل بالاتفاق وبالاجماع وما خلتونيش حتى مجال باش نعود لكم السؤال. بالفعل افتتحت الدكتورة الرحلة توحيدة بالشيخ الله يرحمها العيادة امتاحها وخذت الدكتوراه عام 1936 وهنيئا هنيئا لها. التاريخ الحافل والمشرف للمرأة التونسية من خلالها هي 70 سنة في مجال الطب وخدمة العائلة التونسية والمرأة التونسية. إذن كما قلت المكالمات الهاتفية الكل صحيحة باش نحسبها عنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اتصال الهاتفي باش يختارنا رشيد بوزاخر في الكواليس من 1 ل 14 رقم. أي رشيد رقم 5 باهي 1 2 3 4 5. الفائزة هي الأخت سناء من تطاوين. ألف مبروك ليك يا سناء. توا تعاود تتصل بنا في الكواليس حبيب الخراز في انتظار التنسيق معك. شكرا يعطيكم الصحة. نواصلوا بالإيقاعات والأنغام.

صفحات العندليب. سبقني يا قلبي تقريبا نوصل معكم إلى موفى حصتنا من برنامج على الأثير بالنسبة لليوم. مبروك مرة أخرى للأخت سناء من تطاوين وقاعد تواصل معها, وإن شاء الله ألف مبروك لها الجائزة بالحظ الوفير لكل المستمعين في الحصص القادمة. وشكرا جزيلا على كل من اتصل بنا وشارك معنا, والعبرة بالمشاركة أكيد محليكم ومكبر قلوبكم الناس الكل. شكرا لكم, يعطيك الصحة رشيد بوزاخر في هندسة هذا اللقاء تقنية, حبيب الخراز على اللوحة الهاتفية. موعدنا غدوة في عيد المرأة معكم إن شاء الله في أصايل من 5 حتى 8 بإذن الله. تحياتي للجميع ومتابعة شيقة لبقية برامج إذاعة تطاوين.

0: تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار أحياء العيد الوطني للمرأة، تطلق اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن منصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. تم اليوم تدشين مشروع مجمع النجاح بسيدي مخلوف الذي تم تجهيزه بتمويل من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. أقرت اللجنة الجهوية لتفادي كوارث ومجابهتها والتنظيم النجدة منعقدة أمسية بإشراف ولي مدين عدد إجراءات استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية. في العالم، قالت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوات العدو نفذت ليلا تفجيرين كبيرين في بلدة حداثة وتفجيرا ضخما في بلدة بيت يحون بقضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم أن الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للحبوب والزراعة في روسيا تتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وتفاقم نقص الحبوب، مضيفة أن ذلك يخدم مصالح عدد من الدول الغربية. الموجز مستمعينا الكرام، وتتابعون الآن النشرة البحرية.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 12 أوت 2026. نعيش في استقرار للضغط الجوي على مناطق. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. بشمال تونس سحب قليلة، رياح شرقية تتجه شمالية من 5 إلى 15 عقدة، مؤقتا 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بشرق تونس هذه الليلة سحب قليلة، الرياح شمالية غربية تتجه شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة. بخليج قابس هذه الليلة سحب قليلة، الرياح شرقية شمالية شرقية تتجه غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بالنسبة للتوقعات الجوية ليوم غد، بشمال تونس صباحا سحب قليلة، ريح شمالية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بعد الظهر ريح شمالية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بشرق تونس صباحا الريح شمالية شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بخليج قابس غدا صباحا سحب قليلة، الريح غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شمالية شمالية غربية تتجه شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأخبار.
1: تمام الخامسة مساء هنا في ذعتي تطاوين، أهلا بكم. تواصل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بجابس برنامج التنظيف الآلي واليدوي للشواطئ بنسق حثيث بمختلف المناطق والمعتمديات. بحث وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم مع سفيرة ألمانيا بتونس سبل تطوير التعاون الصحي بين بلدينا، خاصة في مجالات الرقمنة الصحية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي والابتكار. ينظم مساء اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد، منها موقع سيدي جمورة بجزيرة جربة من ولاية مدنينة. وستنطلق عمليات رصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع بداية من الساعة 6:30 مساء وتتواصل إلى غاية غروب الشمس. في العالم، تسبب هجوما استهدف محطة تحويل كهرباء جنوب مدينة الزاوية بغرب ليبيا في انقطاع تام للتيار عن مناطق واسعة، ويأتي هذا الحادث عقب استهداف طائرة مسيرة ملغومة خزانات الوقود في مجمع الزاوية النفطية الذي يضم أكبر مصفات عاملة في البلاد. أكدت طهران على نسانية مسؤولين في مجلس الأمن القومي الإيراني والحرس الثورية أن مضيق هرمز لن يفتح ولن يتم رفع الحصار البحرية إلا بتغيير واشنطن لسلوكها وقبولها بالشروط الإيرانية الكاملة.
0: بلاغات.
1: أهلا بكم من جديد. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقليم مدنينة أنه نظرا للعطب الطارئ على منشآت الإنتاج التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الإدارة الترابية للإنتاج بالجنوب الشرقي بمدنينة على إثر عملية تخريب وسرقة، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمديتي مدنينة الجنوبية ومدنينة الشمالية ومعتمدية سيدي مخلوفة، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم بداية من الساعة 10 مساء. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشاركين في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي 2026 أنه بإمكانهم الحصول على نتائجهم عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn بتاريخ اليوم الأربعاء. أعلن ديوان الخدمات الجامعي للجنوب إطلاق المنصة الرقمية الجديدة خاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجال، ودعا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باستمرار للاطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة. وسيتم الإعلان قريبا عن موعد انطلاق العمل بالمنصة ورابط الولوج لها وكيفية التسجيل واستعمال المنصة والأجال والإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات، وذلك في إطار التطوير ورقمنة الخدمات الجامعية. انتهى الموجز مع تحية عفاف لونيسي، والآن ينطلق المشوار مع عبد الله في أصايل.
2: شبيك الطوف؟ عش نجر تحت موب صحيح
3: محنج الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
2: تحربشك هو اش باش يعملولي
3: يا اخي مخك فيك لا توسه قلت لك محنشه كبشين فينا الحاكم ليامات هاد بس عندي زطل سي العفيف شوف صاحبك تاع لي سي دبرنا بيها بيه وطلع فرح بيه وين انطلق
2: اليوم اخر بروفه لازمنا نفرحوا برفطة المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
4: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
5: اي ولاد البيبي بي
6: طيب يا ولاد طيب الكره اي
5: شاشه المهرجان شاشه المهرجان
2: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله
7: ايش زطلة
2: زطلة ايش فيه مهبول تحب بسينة ايش
8: فيه الحكاية شو سمعت
2: مسيه مين
8: مسيه ولا ليه ولا ليه مسيه هو سمعت تقول في الزطلة
2: ما تقولش ما قلتش
8: مسيه
2: ولا لنياش
8: تكلم فيه
2: مسيه ولا لنياش
8: مسيه
2: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
5: يا مالك يا مالك

0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: أسايل أسايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع عبد الله بقير.
2: تحية لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من أصايل. طول 5:06 تحية لكل من اختار يسمع موجات إذاعة تطوين في هذه العشوية. طقس اليوم سخون شوي، الليمات هذه بالمقارنة بالليمات اللي تعدت خير برشا، لكن الحمد لله درجة الحرارة اليوم في حدود 38 درجة في تطاوين ومدنين، 35 في جيبس، غدوة متوقعة تقريبا أكثر درجة، 39 في تطاوين، 40 درجة في مدنين، و 39 درجة في جيبس. تحية لكم مستمعينا الكرام، جولتنا كما العادة بين الضيوف المراسلين والمتابعات، صحبة رشيد بوزاخر في الجانب التقني. مرحبا بكم في عدد جديد من أصايل.

تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. أول فقراتنا كما العادة الريكاب، والبداية باش تكون على الحديث على الكسوف متاع الشمس اللي باش يصير اليوم بعد ساعات تقريباً.

اليوم الاربعاء 12 اوت كسوف هو كلي للشمس باش يكون بالنسبه الكبيره على الدول واليابسه الدول الاوروبيه في اوروبا تقريبا هذه لاول مره منذ عام 1999 بينما دول شمال افريقيا والمنطقه العربيه بصفه عامه باش يكون الحدث الاستثنائي هو كسوف جزئي متزامن مع وقت الغروب. اليوم مع الغروب تنجموا تشوفوا الكسوف الجزئي هذا، لكن ننصحكم كما العادة وكما الخبراء تحثوا ما تشوفوش ديركت بالعين، فما وسائل خاصة نجموا تشوفوا به المسار اللي متاع الكسوف بنسبة 100% بيش يكون على روسيا، إيزلندا، غرينلاند، إسبانيا، البرتغال، وبش يكون هذا تقريبا نسبة 100%. الكسوف الجزئي ونتحثوا على الدول العربية، على الجزائر تقريبا متوقع أنه 98%، في المغرب 92%، في تونس مش يبلغ حجب الشمس تقريبا 60%، في ليبيا 52%، وفي موريتانيا تقريبا 9%. بالنسبة لتونس العملية تبدأ 46 دقيقة تقريبا بالتوقيت المحلي إلى حدود 7:11 دقيقة تزامنا مع غروب الشمس تقريبا، وقبلها ببضع الدقائق تنجموا تشوفوا الظهر هذه. الأطباء عاودوا حذروا ديما، كانوا الخبراء كانوا ما يلزمش تشوف مباشرة بعيد المجردة، فما نظارات شمسية خاصة بالظهر هذه، حتى نظارات الشمسية العادية رأيت نجم توقع مشاكل وخاصة تأثيراتها على شبكة العين اللي تنجم تضرك. فما أدوات متاع خاصة، نظارات الكسوف الخاصة والمعتمدة، فما كيف فما وسائل أخرى تكنولوجية تنجموا تشوفوا بها العملية أو تنتظروا كونها تكون في صور. هذا الحدث اللي فما عدة مؤسسات باش تكون حاضرة في إطار التوقيت هذا، خاصة المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يوفر 5 مواقع رسمية تنجموا من خلالها تشوفوا، انطلاقا من 6:30 بالنسبة للجنوب الشرقي في مدنين، في سيدي جمور، في جربة، في توزر، القروين، نابل، كيف، تقريبا هذا من 5 الأقاليم، 5 مناطق، 6:30 العشية في بالنسبة لنا في الجنوب الشرقي، في مدنين، في جربة، في سيدي جمور. بالإضافة لأنه مدينة العلوم فما رصد بالتلسكوب في سيدي مشرق ببنزرت، وفما مجموعة كيف من الناس المغرومة بالمجال هذا، خاصة اللي عندهم الجينات ينجم يشوفوه وين ما كانوا. لكن احنا باش نكونوا مع الحدث تقريبا ساعة أخرى أو أكثر، نكونوا مع جمال الجري مدير فرع قرية العلوم بتطاوين، والحديث على الظاهرة الفلكية هذه اللي عليها متابعة كبيرة في الساعات هذه إن شاء الله. حثوا على تتويج تونسي، يجي الفريق الوطني للروبوتيك اللي يحرز المرتبة الأولى في بطولة العالم اللي صايرة في الصين. أعطيهم صحة، تونسة طلبة أحرزوا المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات وتحصلوا على 45 ميدالية بينها ذهبية، فضية، وبرونزية باعتبار كل المجالات خلال بطولة العالم المفتوحة اللي صايرة في الصين. وفق ما أوردته الجمعية التونسية للمستقبل العلوم والتكنولوجيا في صفحتها الرسمية، الجمعية في البلاغ متاعها أنه عدد المشاركين 14 بطل وبطلة من مختلف جهات تونس تحت إشراف الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا. توصل عدد الميداليات اللي وصلت في الجمعية تو المشاركين مع الجمعية أكثر من 600 ميدالية، يعطيهم الصحة. في خاصة تحثوا منافسة مش سهلة في الصين،
العالم الكل، وخاصة اللي المجال هذا عليه برشا طلب وبرشا دول سبقتنا في المجال واللي تقري فيه أصلا في الجامعات متاعها، فهذا تتويج يحسب لتونس. نذكر كيف كيف الأيامات هذه وغدوة الاحتفال بعيد المرأة، وكاليش أمس اليوم وغدوة مجموعة من التظاهرات والاحتفالات بالمناسبة هذه، وعديد التتويجات وعديد المناسبات اللي في علاقة بنجاحات وتكريم عدد من النساء مع مجموعة من المعارض اللي في الصدد على امتداد الولايات. تقريبا في كل ولاية موجود النشاط بصيغة أو بأخرى، وغدوة اليوم الوطني للاحتفال بعيد المرأة، وباش تكون فما احتفال خاص كيف كيف في ولاية تطاوين واللي باش يكونوا بحذانا في الإذاعة. نحن مواصلين معاكم في أصائل بعد شوية إن شاء الله، باش نكونوا مع زميلنا هادي بن جديان في فقرة قبل وتو. خليكم معنا.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. 5:36 دقيقة فقرتنا الآن، ووجهتنا إلى أسمار مع زميلنا الهادي بن جديان في فقرة ما بين أمس واليوم. هادي مرحبا بك.
1: نور عبد الله، على وسهلا، تحياتي ليك ولكل الزملاء والسادة المستمعين.
0: الله يخليك. الفترة هذه هادي اختار لنا الأوس، ونعرفوا اللي الفترة هذه برشا ناس تختار الوجهة نتاعها تبحيرة لعدة معتقدات وعدة عادات وتفاصيل. لما هنا هادي في ريبورتاج معاك، هادي منين نبدو الحكاية نتاع الموضوع نتاع اليوم؟
1: نقدموا موضوعنا عبد الله، كما تعرف نتحدث على وسه في قلب الصيف حين تشتد الحرارة وتصبح الأيام أكثر قسوة. كان للأجداد طرقهم الخاصة في التعامل مع الحر. هي فترة أوسو، فترة من فترات السنة كبقية الفترات، عندها عاداتها وطقوسها وحكاياتها. من بين هذه، كما ذكرت هذه الفترات، نتحدث اليوم على فترة أوسو اللي ارتبطت في الذاكرة الشعبية وخاصة في الجنوب بأيام الصيف شديدة الحرارة بعادات تنقلتها الأجيال. أوسو ليس مجرد فترة من فترات الصيف، بل جزء من ذاكرة الناس وحكايات الأجداد وعاداتهم وطريقتهم في مواجهة الطبيعة. هو يعتبر تراث ومساحة طيبة ومهمة للتأمل في حياة الإنسان وكيف استطاع أن يتكيف مع بيئة ويحافظ على عاداته وينقلها من جيل إلى آخر. أوسو في تطوير، هي ذاكرة صيف وعادات مجتمع وحكايات ما زالت تبحث عن من يرويها. وهذا علاش من خلال هذا التقرير ثم شكون باش يروي بعض الحكايات وبعض العادات والتقاليد في هذا التقرير التالي.
2: فترة أوسو هي طبعا تأتي في موسم الصيف، وهي فترة صيفية شعبية في تونس، خاصة في المجتمع التونسي. تتميز الفترة هذه بشدة الحرارة، مستوى درجة الحرارة ترتفع فيها ارتفاع ملحوظ. ويبدأ طبعا فترة أوسو هذه يوم 25 جويلية وتمتد على مدى 40 يوما تقريبا. والفترة هذه كما المتعارف عليه معناها تتميز بعادات متنوعة معناها في المجتمع التونسي، وتتعلق خاصة في العادات الاستشفائية. فما ناس في أوسو يمشوا للبحر للاصطياف، للسباحة معناها في بناء البحر، للبقاء بالبحر على الأقل مدة أسبوع كامل، اعتقادا منهم بأن في ذلك الأسبوع هناك عنها راحة نفسية وهناك تخلص من كثير من الأمراض وخاصة منها الأمراض البرد والروماتيزم. هذا بالنسبة للجهة الساحلية، خاصة السكان الجهة الساحلية. أما السكان الجهة الداخلية باش يقوموا بردم أجسامهم في الرمال الساخنة، كيف حتى هم يعتقدوا بأن الردم في الرمال الساخنة يخلصهم من ألام البرد والروماتيزم. هناك أيضا عادات أخرى متعارف عليها هي في الأكلات الشعبية. في أوسو المرأة التونسية والعائلة التونسية معناها تحرص على طعمة فرلا، تحضير العلة كاملة من كسكسي، من بصل معناها مجدد، من طماطم مجدد، من برشة أكلات أخرى معناها طيب تحت حر الشمس، ويستغلوا حرارة الشمس هذه وحرارة الطقس لتحضير بعض الأكلات الشعبية اللي باش يستهلكوها في المواسم القادمة. هناك أيضا بسيست الشعير، هناك الدردورة، ما نعبر عنها بالدردورة، وهي معناها سويق مع ماء بارد مع قليل من السكر وزيت الزيتون، يشربوه الصباح خاصة في الفطور اعتقادا منهم بأنه يرطب الجسم ويقاوم العطش. من المعتقدات الأخرى أيضا في المجال الثقافي الاجتماعي، هناك منع ضرب الأطفال. فمثل شعب يقول لك في أوسو صغيرك لا تمسه. هناك أيضا مثل شعب آخر يقول علوشك لا تزز وزيتك لا تدسه. هذه بعض المعتقدات المتعارف عليها، وهذه معناها ما ورثناه عن أجدادنا القدامى ربما، وما زالت في بعض الأوساط الشعبية هذه العادات والتقاليد حية متجددة ولكن هذا على سبيل الذكر لا الحصر. ما ورثناه بالطبع وما نعتز ونحن معتزين بما ورثناه. أما اليوم لأوس مهرجانات واحتفالات وسهرات متنوعة ومختلفة ومتعددة.
3: شهر أوس هذا شهر معناها دائما يدخل في شهر أوت. الناس معناها كانت معناها في قديم الزمان ما كانتش خطوط زي توا هيك وكانت معناها عادات وعراس وكل شيء. كان شهر أوسو معناها الناس تحتفل به معناها به ويقول لك شهر أوسو نحي للشهر الدال نحسو. كانت الناس معناها في قديم الزمان تمشي نقولوا احنا معناها تخرج للبرق متاع الرمل تردم رواحها وتعمل مرقة معناها تقع مرقين معناها غادي قبل يذبحوا معناها يذبحوا حتى السعي ويذبحوا كل شيء ويعملوا مرقة معناها يبدأ يجموا جهوم ونقولوا احنا يعملوا جهوم هذي باش ينحيلهم عدة أمراض وكل شيء. وتلقى معناها الإنسان معناها عادة يخرجوا ثلاثة أربعة من الناس معناها باش يعملوا يرد مروحة في الرمال هذي وديما واحد يعس عليهم يعمل لهم ظليلة يعمل لهم معناها كتب بزماء يبدي يسقي فيهم شوي شوي بالماء بعدين معناها تلقاه معناها يدهنهم بالزيت معناها باش ينحي لهم الأمراض والتحاب وكل شيء. وشهر هذا معناها شهر نقولوا احنا شهر كما يقولوا الناس معناها شهر معناها تستبارك به الناس كلها معناها شهر أوس وهذا فيه البركات الكل فيه. أنا إن شاء الله ربي ينفعنا بسره وينفعنا معناها من ناحينا أمراضنا وناحينا كل شيء. وتو في الوقت هذاي معناها شهر أوس معناها تغير معناها نقوله كومبليت ما تغير معناها تغير معناها من ناحية ولد الناس تمشي للبحر تمشي للشطوط تخرج معناها خرجات معناها زرد ونقول يعملوها رحلات معناها في الشطوط وكلها وتمشي غادي معناها ثم حتى اللي تو قاعدة في الوقت هذا معناها قاعدين يرد مفروحة مع الشط معناها في قزة البحر وكل شيء. شهر أغوص عادة نقولوا احنا العادات اللي يتميز به هي نقولوا جغوم ولا يعملوا ثم ناس يعملوا معناها نقولوا احنا في تلقاهم في زي العام اللي قبله يعملوا هكا الشريخ ويعملوا الكرموس وكل شيء ونعملوا هيك البسيسة معناها نقولوا احنا نعمل الحلبة نعملوها وهذا معناها من الصباح تلقاه يعمل طرف بسيسة وطرف الشريح ولا في حتى الجايلة معناها يعمل بسيسة وشريح معناها هذيك هي اللي تنحي باش تنحي للأمراض هذه وتنحي لبرشا حاجة معناها معناها تستبارك بالشيء هذي معناها يستباركوا به معناها بركة معناها وحركة كما نقولوا احنا بركة وحركة.
0: هذه كانت جولتنا والله برشا تفاصيل أول مرة نسمعها هذه
1: صحيح هي عادات وتقاليد.

الموضوع. شكرا لك هادي، يعطيك الصحة وإلى اللقاء، وأكيد نتقابل معك في مواضيع أخرى. شكرا لك هادي، يعطيك الصحة. مواصلين معكم في أسايل، خليكم معنا.

تحية لكم مستمعين الكرام، مازلنا مواصلين معكم في أسايل. بعد شوية تكون على موعد مع نشرة الأخبار متاع الستة، نتواصلوا بعدها في بقية فقراتنا، خليكم معنا.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار المساء، نبدأها بأبرز العناوين. مجهودات متواصلة للمحافظة على نظافة الشواطئ في عدد من الجهات. وزارة الأسرة تطلق المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية. وفي العالم تواصل الهجمات بالطائرات المسيرة على منشآت الطاقة بمدينة الزاوية. إلى تفاصيل الأخبار، وفي تقديمها عفاف لونيسية. تتواصل بولاية مدنين المبادرات البيئية في إطار تنفيذ العقوبات البديلة لفائدة المصلحة العامة من أجل تكريس البعد الإصلاحي والتأهيلية، وفق ما صرح به مشرف مكتب المصاحبة بمدنين محمد بخوش للزميلة تبرى الشيباني.
2: قمنا بمبادرة بيئية حيث تم تركيز عدد 5 منتفعين بالفريق الجهوي للنظافة والعناية بالبيئة بمدينة مدنين، وتم تكليف بجمع المواد البلاستيكية والمحافظة على نظافة المدينة. كما تم بالشراكة مع بلدية حمة السوق تمكين من عدد 6 منتفعين والقيام بحملة نظافة على طول الشريط الساحلي الممتد من غابة سيدي زايد في اتجاه برج غازي مصطفى، وتكليفهم بجمع المواد البلاستيكية والمحافظة على البيئة البحرية وسلامة الشواطئ بمقاربة إصلاحية في إطار أنسنة العقوبة، أنه عوضا عن إيداع الشخص بالسجن يتمتع بحكم بالعقوبة البديلة والعمل في المصلحة العامة، ويتم تركيزه بإحدى المؤسسات العمومية وذلك حسب اختصاص المنتفع وحسب حاجيات المؤسسات. المبادرات اللي يقوم بها مكتب مصاحبة هي مبادرات متواصلة ومبادرات متنوعة على كامل السنة من أجل إعادة إدماج المنتفعين من جديد في المجتمع وخدمة الصالح العام.
1: تتواصل جهود بلدية جرجيس الشمالية في رفع الفضلات البلاستيكية من شواطئ الجهة بكميات كبيرة جدا، في غياب تام لتفاعل وتعاون المصطفين مع هذه الإجراءات الاستثنائية، وفق ما صرح به كاتب عام بلدية جرجيس الشمالية أنيسة المزوزية للزميلة شعلة المشاي.
3: زيادة على الرفع اليومي العادل والمتكون من 9 فرق رفع فضلات منزلية وفريق رفع فضلات صلبة ومخلفات حدائق، قمنا بتركيز زوز فرق للنظافة التكميلية والتسجيل. زوج فرق هذه متكونة من كل فريق في 6 أعوام. الفريق الأول كلفناه التدخلات في تنظيف محيط الحاويات وخاصة منها الفضلات البلاستيكية اللي تم جمعها يوميا، والفريق الثاني واللي هو المخصص للكنس اليد ورفع الفضلات البلاستيكية اللي كلفناه باش يقوم بدوريات كامل اليوم بالشواطئ، خاصة الشواطئ اللي أمها كثير من المصطفين واللي هي الحقيقة شواطئ كبيرة وطويلة برشا، ونرفع في كميات كبيرة كبيرة الحقيقة من الفضلات البلاستيكية. واحنا حابين نركز على الفضلات البلاستيكية وعلى رفعها لأنها فضلات مخطرة جدا، فضلات البلاستيكية وكيف زاد هي توصل معناتها تلوث بصري كبير خاصة بالشواطئ. وبالرغم من ذلك المصطفين كل خاصة بالشواطئ ما كانوش متعاونين معنا، وكان الإلقاء عشوائي معناتها في إلقاء الفضلات خاصة البلاستيكية والفضلات الأخرى نجموا نتعاملوا معها معناتها حتى بعد نهارين وثلاثة، ولكن الفضلات البلاستيكية راهي ترجع من البحر وراها تهزها حتى الرياح وزيد مسيرها أكثر ودخلها معناتها المناطق بعض منطقة عملية الرفع.
1: تواصل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بجابس برنامج التنظيف الآلي واليدوي للشواطئ بنسق حثيث بمختلف المناطق ومعتمديات. أكثر تفاصيل مع مدير الوكالة عصام مثليبي الذي تحدث للزميلة هند رزق.
4: ثم تنقلنا لشاطئ جركين وشاطئ عيشون، قمنا بتنظيفهم في إطار تنفيذ البرنامج الدوري هذا للتدخل بالتنظيف الآلي واليدوي للشواطئ. ما زالت المجهودات متواصلة، غدوة باش يكون تدخل بالزارات وعودة للغنوش ومطوية وذرف إن شاء الله في الويكند هذية. الأشغال ما زالت باش تتواصل إلى غاية شهر سبتمبر، ونعولوا كالعادة على مساهمة المواطنين ورواد الشاطئ باش خاصة التنظيف ورفع الفضلات اللي يجيب معها حاجة مدنية كيف يهزها معاه، وإن شاء الله تتواصل معناها الأشغال بنسق حثيث ونحافظ على جمالية الشواطئ.
1: يشار إلى أن التقييم نصف المرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية خلال صيف 2026 أفضى إلى التدخل ب 152 شاطئا ورفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات، وذلك إلى حدود الأسبوع الأول من شهر أوت الجارية. وبلغ معدل الفضلات المرفوعة بحسب بلاغ الصادر عن وزارة البيئة مساء اليوم حوالي 8 أمتار مكعبة يوميا بكل شاطئ، مع تسجيل تفاوت في الكميات المجمعة من شاطئ لآخر. في الشأن الوطني، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم خلال موكب تنظم بمقرها المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. وأفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابرية في كلمتها الافتتاحية أن المنصة التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الإدماج المالي والاقتصادي للنساء والفتيات وتطوير المشاريع ودعم التنمية المحلية والجهوية، واعتبرت أن رقمنة مسار تسويق منتجات النساء والفتيات من شأنها المساهمة في تحقيق عدالة اجتماعية تقوم على تقليص المسافات وتوفير فرص جديدة بما يدعم الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم. يشهد اليوم العالم ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، في حين سيكون مرئيا في تونس على شكل كسوف جزئية يتزامن مع غروب الشمس. هذا وينظم مساء اليوم المعهد الوطني للرصد الجوية عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد، منها موقع سيدي جمور بجزيرة جربة من ولاية مدنينة. وستنطلق عمليات رصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع بداية من الساعة 6:30 مساء وتتواصل إلى غاية غروب الشمس. في أخبار العالم، تسبب هجوم استهدف محطة تحويل كهرباء جنوب مدينة الزاوية بغرب ليبيا في انقطاع تام للتيار عن مناطق واسعة. وقالت شركة العمل الكهربائي في ليبيا اليوم أن محطة التحويل تعرضت لاستهداف أدى إلى احتراقها كليا وخروجها عن الخدمة، مما تسبب في فقدان التغذية الكهربائية عن أجزاء واسعة من جنوب المدينة. ويأتي هذا الحدث عقب استهداف طائرات مسيرة ملغومة خزانات الوقود في مجمع الزاوية النفطية الذي يضم أكبر مصفات عاملة في البلاد. من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر صحفية ليبية أن استخدام الطائرات المسيرة من قبل جماعات مسلحة يمثل تحولا أمنيا خطيرا ينظر بتوسع نطاق الاستهداف ليشمل منشآت حيوية ومدنية أخرى. ويرى الباحث والمختص في الشأن الليبي خليفة الحداد أن هذه الهجمات تأتي في وقت تطرح فيه عدة مشاريع للتسوية في ليبيا.
0: لم تتبنى أي جهة إلى حد الآن هذه العمليات، ومع أيضا لم تكشف عن أي جهة يمكن أن تكون تقف وراء هذه الهجمات، واكتفت بالقول أنها إذا ستبحث وستعلن عمن يتحمل مسؤولية هذه الهجمات. لكن المهمة اللي ترى أن هذه الهجمات تأتي في سياق تتكثف فيه زخم المبادرات الأممية والأمريكية والليبية لحل الأزمة، وهنالك تضارب بين هذه المبادرات. هذه المبادرات الثلاث هنالك إذا صراع بينها، كل طرف يريد أن تحظى مبادرته يعني بالأولوية. ربما هذا المناخ يشجع على شيء من الانفلات الأمني، شيء من التنافس، شيء من تضارب المصالح، لأن نعرف أن كل هذه المبادرات مرتبطة بمصالح محلية ومصالح خارجية. هذا المناخ السياسي من شأنه أن يخلق مناخ أمني متوتر في انتظار أن تتكشف الأمور عمن يقف وراء هذه العمليات، والتي من المستبعد أن تكون وراءها مجموعات ليبية محلية. قد تكون الفاعل مجموعات محلية ولكن بإرادة إقليمية وربما دولية. لا أعتقد أن هذه المجموعات المحلية هي بمبادرة منها من تقف وراء هذه الهجمات على المنشآت النفطية والكهربية في مدينة الزاوية.
1: صعدت الولايات المتحدة وإيران لهجة التهديد المتبادل مع استمرار الحرب وتزايد التوتر بشأن مضيق هرمز، في وقت يبقي فيه الطرفان باب التفاوض مفتوحا بالتوازي مع تعزيز أوراق الضغط العسكرية والاقتصادية. وقال ترامب أن أمام واشنطن ثلاثة خيارات في التعامل مع طهران تتمثل في مواصلة المفاوضات والضغط أو تنفيذ ضربات عسكرية أكثر شدة أو زيادة الضغوط الاقتصادية، مشيرا إلى أن الخيار الأخير مطبق بالفعل. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: مجهودات متواصلة للمحافظة على نظافة الشواطئ في عدد من الجهات، وزارة الأسرة تطلق المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية، وفي العالم تواصل الهجمات بالطائرات المسيرة على منشآت الطاقة بمدينة الزاوية. أجمل تحيات محدثتكم عفيفة لونيسي، في الإخراج التقني رشيد أبو زاخرة، وعبد الله يواصل معكم اللقاء في أصايل.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول،
6: سلسلة جبال مطمطة
5: من أبرز المعالم الطبيعية والجغرافية في الجنوب الشرقي التونسي، وتمتد على مساحة واسعة من ولاية جابس، مشكلة جزءا مهما من السلسلة الجبلية المعروفة بالظاهرة التونسي. وتتميز هذه الجبال بطبيعتها الصخرية الوعرة وارتفاعاتها المتفاوتة التي تمنح المنطقة مشاهد طبيعية فريدة تجمع بين الجبال والهضاب والوديان. وقد لعبت جبال مطمطة دورا مهما في تاريخ المنطقة، إذ شكلت عبر القرون ملاذا للسكان المحليين الذين تكيفوا مع الظروف المناخية الصعبة وابتكروا نمطا معماريا مميزا يتمثل في المساكن المحفورة داخل الأرض. وتعد هذه المساكن من أبرز الخصائص العمرانية التي اشتهرت بها المنطقة عالميا، لما توفره من حماية طبيعية من حرارة الصيف وبرودة الشتاء. وتزخر المنطقة بتراث ثقافي وحضاري غني يعكس تعاقب الحضارات والأعراق التي استوطنتها، خاصة الأمازيغ الذين حافظوا على العديد من العادات والتقاليد الموروثة. كما تشكل الجبال المحيطة بمطمطة موطنا لعدد من النباتات الصحراوية والمتأقلمة مع المناخ الجاف، مما يضفي على المنطقة قيمة بيئية خاصة. واليوم تعد سلسلة جبال مطمطة وجهة سياحية بارزة تستقطب الزوار من داخل تونس وخارجها بفضل مناظرها الطبيعية الخلابة وموروثها الثقافي الفريد. كما اكتسبت شهرة عالمية بعد استخدام بعض مواقعها الطبيعية في تصوير مشاهد من أفلام عالمية، الأمر الذي ساهم في التعريف بهذه المنطقة الاستثنائية وجعلها إحدى أبرز الوجهات السياحية والثقافية في الجنوب التونسي.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
10: أصايل.

0: أصيلا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل.
0: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
0: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
0: أصايل.
1: أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.

0: الستة وثمانتاشر دقيقة. تحية لكم مستمعين الكرام. وجهتنا توا باش تكون إلى جيم مع الزميل الكيليني الذوادس. الكيليني مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك يا عبدالله بكل
0: المستمعين. مرحبا بك.
1: نحب نحييك يعطيك الصحة.
0: الله يخليك.
1: نلتقيك أنت أسبوعيا. نحب نخليك ونقول لك يعطيك الصحة بارك الله فيك.
0: نحييك
1: كيف هذه تحية لك أنت. ونحب كذلك تحية كل الزملاء التقنيين اللي رافقوا فيك اليوم في
0: أفضل. اليوم معنا رشيد بوزاخر. تحية كبيرة لي.
1: يعطيك الصحة. اليوم مش نمشي بك صحيح مش نبقى ديما على البحر على جو الصيف على جو ناس الصيف, ولكن اليوم مش نمشي بك إلى فضاء آخر, بقعة أخرى اسمها حومة بلعباس بالتحديد هي موجودة في الجين, ولكن مش نعيشك صورة أخرى, صورة جميلة جدا هي أن بطبيعة الحال الصورة هذه ديما هي مرتبطة بالصيف, جو الصيف وجو البحر والمهنة أو نجم نقول في عبدالله المهن ديما يلزمها تكون موجودة في الصيف. اليوم ضيفك باش تكون حاضر معايا مدام مفيدة الجلالي وكذلك ضيوف اخرين باش نحكوا شوي على المهنة هذه اللي هي مرتبطة بالبحر في ناس الصيف, هي كيفاش ان نحضروا نستغلوا الخبز الطابونة, خبز العربي, مش عارف انا انواع من الاكلات كيفاش نستغلوها على البحر ونمتهنوا بها فترة الصيف. هذا هو اليوم الموضوع بتاعي من ناس الصيف. مرحبا بك مدام مفيدة, انت على امواج اذاعة التطوير مباشرة مع سي عبد الله.
2: السلام عليكم. عسلامة سي عبد الله. مرحبا بك.
0: تحية ليك.
2: الكفاح مخبرتي خاصة بي دي خديت منحة من نيمو كانتارا منظمة عالمية من إيطاليا. الحمد لله مشروعي سمح ياسر الكل. عنا خبز سمح ما شاء الله مع
1: الحر. بس انت اليوم انت تسمع معناها الطلبات نتاع خبز شنو هات وكيفاش تستغلين واحنا في الصيف مثلا؟
2: ما شاء الله توا عاد ماك تعرف البحر والسندويتشات وكل يهزوا يعني برشا طلبات ما شاء الله, يعني المواطنين يحبوا يعني يهزوا معاهم يعملوا سندويتشات ويشربوا عشاهم وفطورهم ما شاء الله.
1: شنو تنجم تطيبي انت في الفضاء هذايا اللي هو كفاح مخبز كذا شنو تنجم؟
2: خبز صابونه عادي, خبزه بالكليل والزعتر ونعمل خبزه حلوه يعني كما عرفت كما البسس هي انا خبزه حليب وخبزه صباح يعني في الصباح وعندي خبزه كثره ليد يعني حاجة من عادتنا وتقاليدنا.
1: شنو هذه؟ هذه يعني موجودة كيف الجربة موجودة؟
2: في أجيم أكثر هذه من حاجة.
1: شنو عودين سميك؟
2: كسرة ليل.
1: بك كيفاش كسرة ليل؟
2: يعني خبز صغيرة صفرة فيها حبة الحلاوة والكركم.
1: عكا وكركم.
2: تستخدم يعني بالخمير العربي بالسميد خنطيستي. عندها حاجة خاصة بيها يعني.
1: بس ودي كيفاش تحضر طلبات الناس؟ معنا باركوموند وإلا عندك شكون يجي ياخذ منك من البحر ولا أنت تمشي معنا تنتصب على البحر تستغل معنا وجود الناس؟
2: لا لا أنا نخدم يعني في حانوتي في مخبزتي ما شاء الله أنا ولادي ورجلي
1: يعاونوا
2: فيا بشبيع من يأخذ ولادي وثم يعني ثم بلوسا يعني معنا نقول إحنا يزو يعني كمية كبيرة مثلا للبحر يمشوا ولا المناسبات للعرس والفجر نخدم حتى العرس مناسبات ولا للديار يعني شو معنا ما غير
1: موصى يعني يجي يلقى خبز يزيد. طعمك معك شوية في الأسئلة. أنت النشاط الكومبية أو المهنة إذا نقول مهنة هي مهنة صيفية مربوطة ياسر بالبحر باعتبار الناس تحب كشكوتات على البحر تحب حاجة خفيفة واحد وكذا, ولكن أنت اتعلمتها وعندك فيها شهادة تعلمتها ولا خبرة ولا عندها عن خذيتها عن حد آخر كيفاش؟
2: لا أنا من صغيرة نخذ فيها الخبز هذه يعني خاصة بي أنا
1: حتى بك ما انا حتى التسمية حتى التسمية انت الوحيدة
2: انا كثرة عيد هيك من عاداتنا وتقاليدنا يعني الجميع الكل يخدمهم
1: باكي مش خديتها يعني تعلمت ولا
2: من صغير انا نخدم فيها الكثرة هذيك انا احنا نعمل كثرة صفرة بالكركم انا ما نحبش الكركم نحب معنا عادية بيضة وليت نخدم فيها شفني سمحة تعبت كيك يعني من يوم صغيرة فلتو نخدم فيها كي جاني المشروع هذا
1: أنا نحكي عليه شوية مشروع شكون دعمك الدولة ولا
2: أنا منخرطة في المجمع التنمية والصيد البحري الجيم أخذت منها يعني من نيمو كانتارا هي منظمة عالمية
1: عن طريق الدولة
2: أكيد ما نعمل خطة سمحة ما شاء الله يعني جاني سفير إيطاليا والماركين جاء وجتني صحافة وجتني ما شاء الله يعني وزيعة طويل يعني جاني أحسن مرة في خميس بكرة ما شاء الله يعني برشا عملت خطة سمحة شاركت في المهرجان العالمي الخبز خديت جايزة الأولى
1: ما شاء الله وطنية معنا جايزة وطنية ما شاء الله
2: أي أخذت
1: بالصناعة بالخبز هذه قلت خاصة بي
2: وخدمت على الطابونة على حطب يعني في الحماء في الغناية على حطب نقول احنا الحماء ستين وخدمتها في الفوق يعني يقولها نفس الجو هم الأجانب يعني
1: بس
2: من العالم
1: خلنا خذ الضيوف ناس ما ربما تأخذ ربما عند التزاماتها فش نحكوا معهم ونرجع لك أنت بكلمة الختام شوف ممكن شنو أنا اخترت طبعا مش مجال نبدأ مرحبا بك في الهدي وانت على مواجه دعفة طويلة مباشرة
3: بارك فيك بارك الله فيك شكرا على الاستضافة الطيبة أنا حبيت نتم من مجهودات متاع المرة مفيدة حقيقة معناها هذا من للشباب من جيل اللي برينهم شدوا على يديهم وشجعوهم خاصة بأنه التابونة والكترة
1: لا يتوجد بلاديها تكون التابونة خاصة بيها معناها وبصراحة اللي ريتها أول مرة شوفها معناها
3: نتيجة هي أنا نحمل كلمة خاصة بها إنها عندها نوعية متاع تابونة لما تاكل تعاود ترجع تاكل منها مرة أخرى لأنها عندها خاصية خاصة بها في كيفية تحضير
1: صحيح.
3: أهم شيء كل مرات لازم تعمل كسرة بتاع العيد لكن تفرق كسرة العيد من كسرة الكسرة من دار لدار وخاصة التابونة تو فما برشا يخدموا التابونة لكن كي يذوقوا التابونة عند مفيد الزلالي اللي هي من الزلاليات من أصل عندهم يد في الاختراعات وفي الابتكار إنسانة مبتكرة وعتاد صدقة أخرى وبذوق آخر ونكهة أخرى للتابونة
1: قولك يا المهم تو نخلو فاسر هذي على البحر معناها زي ما هي تهز معناها توظف المنتوج بتاعها على البحر هي ولا برشا حتى مهن أخرى معناها موجود بس قولك فيها المهن هذي وانت رايك حسب رايك جزء عامة مش بالضرورة
3: أنا نقول هذا جزء لا يتجزأ من الدورة الاقتصادية متاع الصيف متاع البحر ومتاع الترفيه خاصة على الكورنيش عندما تاخذ كسرة وتابونة وتعمل طريق زي زيتونة
1: وبنبل
3: وطيب بدل لها انت تعشيت وفترت وتزيد تترقى وتاخذ الهواء بتاع البحر وتعمل غطسه يعني من احسن الحاجات اللي في الجزم من
1: ناحيه هذا مستمعين معنا شجعت معنا
3: طبعا خاصه وليش الجيم اليوم ولات فيها سيميتي انا عندي اكثر من 500 تقريبا غرس ورجعت الجوف شفت تونس واجيم في حله اخرى اجيم في حله اخرى من ناحيه التنظيم لكن أنا اللي نحب نقوله يزلنا نحاولوا نرموا أكثر من
1: نزيدوا
3: نطور نزيدوا نحسن والشباب هم اللي عندهم برشا أفكار طيبة نزيدوا نشجعوهم ونأخذ معاهم تو هم نقطة هامة نحب نرجع لها هو الأخ مفيدة ما شاء الله تحب تحكي لكن ثم مواد أولية نقصة مرابين نعاونوها ونجريوا على الموضوع هذا
1: والله يعني
3: هو الفريق الجديد هو الأساس في خدمتها فهمت مرابين زاد
1: هاتش النقطة هذه
3: أي يحكم
1: الشيخ شركة مضيفة أخرى هي في عبد الله معايا
0: أي معك طبعا أي
1: هذه منيرة بن عيسى كالملح في الطعام تعرف معناها الملح في الطعام معناها ناقصة في المجتمع المدني ما شاء الله عليها وبصدها اليوم حاضر مش نفسه رايح حتى هي فيها المهنة اللي امتنوا فيها على على على استغلوها للبحر وينيكي نحكي على خزة مضبونة او نحكي على لان هذه ناشطة على مستوى الشاطئ السيدي جمور والكورنيش مرحبا بك يا منيرة
4: عسلامة مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة تطاوين مرحبا بحضوركم يعطونا فيكم الصحة
1: يعطيك الصحة أي أمي هالنهدية وهذا نعرف المشاهدة على الفكرة اللي عملتها مفيدة قبل ومشه رأيك أنت في على الأقل فضاءات الترفيه هو المهنة اللي كنت تصب على البحر الصيني
4: بالنسبة للأخت مفيدة زلالي يعطيها الصحة في هذا الإنتاج اللي تعمل فيه في الخبزة ويعطيها الصحة وبارك الله فيها بسم الله ما شاء الله خدمة متقونة أنواع نتاع الخبز اللي تشوفها عندها تخدم فيه سواء بالحليب سواء معناها بالخبز العادي عندنا الكسرة العيد كما كانت تحكي عليها الصفرة تخدمها لك وتحضرها لك في كل وقت وعندنا خبزة المبسسة اللي هي بالحليب هذيك خاصة بالفطور الصباح وفي هذه المناسبة هذه اللي تخدم فيها مع أجواء الصيف وأجواء البحر بسم الله ما شاء الله الناس كلها تبشر عندها وتأخذ من عندها هذا الخبز هذا هو
1: ودي معنا تشجع على
4: بطبيعة هذيك نشجعوا فيها ديما هذيك مفيدة بالنسبة لإحنا مع كليونات إحنا عندها وفي المعارض خاصة في المعارض في الأكلات الشعبية ديما معنا بسم الله ما شاء الله أنواع الخبز تشوفها على الطاولة معنا في البحر عندنا خرجاتنا على البحر توا حاليا نخرجوا نعمل خرجات نسائية هيك وترفيهية ديما
1: تفكروا بحاجة خفيفة
4: أكيد أكيد هذيك هي أكلتنا خاصة قلت لك الخبز هذا اللي بالحليب نعطوه ابتداج مع السور الصباح والكسرة العادية نحنها كسكو تدريب قبل الهريسة
1: يعطيك صح قبل ما تعطينا ما نمشي كلمة الختام بالله نحب نأكد على سكوب صغير هيك رجائي معناها وانا عندنا نقص نوعا ما في الماء المعدني القارورات المعدني على مستوى الجزيرة النجم كله خاصة الجين وصلنا أن أمس أو لامس غروي واحد يشتبه زمان معناه نقص على مستوى الجزيرة في تعديل القوارير المعلبة متاعنا معناه مش عارف رجاء من الشركات من السلطة الجهوية المحلية الداخل لأن تعرف الجزيرة هي ناشطة الأوقات هذه ناشطة وفي حركية أك علاش لابد معناه يكون عندنا الماء وخلنمشي إن نعطي كلمة الختام كلمة الختام نحب ناخذها مباشرة من عند مفيدة شنو بس أنت قدمت يعطيك الصحة نحب شنية أهم النقايص لأن المادة الأولية أنت لابد من السميد لابد من واحد ناخذ شنو
2: أنا خويا مذبية السميد والفرينة هم اللي تعبوني يعني وليت نفكر يعني أكثر من اللي نخدم خاطر ما تمناش يعني ما لقيت حتى دعم من ولاد بلادي ولا من ما تمناش سميد وفرينة ولات نشرب الباكو يعني ما تمناش
1: باش تتواصل
2: ذبية باش نبقى نخدم ديما كما كنت نخدم 4 نتاع الصباح حتى للتسعة العشرة نتاع الليل ما شاء الله ما نكفيش تو ما عادش نجم نخدم خدمة صبحية يعني حد
1: معنا الكمية توفير الكمية
2: مذبية
1: يعطيك الصحة توصل
2: الماء يعني نجم توفري يعطيهم الصحة يعني
1: بس هو نداء للسلطة المعنية سلطة محلية جهوية في التجارة
2: يعني جاني حتى واللي مدنين يعني جاء شاف مشروعي واني حضروا يعني برشا مسؤولين يعني في المشروع متاعي هبط وفد إيطالي تونسي يعني ما شاء الله يعني
1: إن شاء الله
2: ما يقوم معايا على الأقل
1: إن شاء الله إن شاء الله هو اللي جاء إن شاء الله يكونوا سمعوا السادة المسؤولين سواء جهويين أو المحليين توفير على الأقل ما يمكن المدهبيري لأن صراحة هو ضرورة حتمية لبواط مثل لدينا لأننا صراحة كما قالت منيرة هي نحبوها ديما موجودة على البحر ونحبوها ديما على الأقل كما ذكر حتى سيدي هي أكلة خفيفة حبذها كل المستضيفين حبذوا كل المستضيفين حتى علاش اليوم حبيت نقول نعدي صورة أخرى من الجيم سي عبد الله هي صورة المرأة السابحة والمرأة المناضلة هي صورة من أحد الصور شجعها ودعمها ونقف معها ويعطيك الصحة
0: يعطيك الصحة
1: كان يوم ومدخلت اليوم من بالتحديد حكومة بلعباس من الجيم في هذا الفضاء اللي هو فضاء مخبط كفاح عن طريق مصطفى عن طريق نجم نقولوا ناشطة على مستوى الجيم من مشروع مدعم ان شاء الله قلنا ان وفقنا اختيار كل كلمه قلناها وان شاء الله كل ان شاء الله كذا عبد الله انت الساده المستمعين اليوم بيت شوي على البحر فهمت مربوط بالبحر لكن في معناها مانيش على البحر ولكن الطقس يبدا بما اليوم تكون شوي لكن جد تبرد يا عبد الله مره اخرى نحب نحييك ونحيي
0: شكرا لك سيدي يعطيك صح
1: نقول لكم الى اللقاء نلتقي في مداخله اخرى ان شاء الله
0: شكرا لك سي الكليني ذوادي يعطيك صح على كل هذه التفاصيل تو 6:32 دقيقه مواصلين معاكم في اسايل

إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيل.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. 46 دقيقة رسميا الظاهرة الفلكية الكسوف الجزئي بدي تو. الناس اللي تسمع فينا إذا كان عندكم الأدوات اللازمة كالنظارات الخاصة بالظاهرة هذه تنجم تشوفوها أو أدوات أخرى كعليش تنجم تفرجوا لكن ديما مع الحيطة والحذر. نحن باش نتحدث على الظاهرة الفلكية هذه مع ضيفنا الأستاذ جمال الجري مدير قرية العلوم فرع تطاوين. سي جمال مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا سي عبدالله تحية ليك ولكل المستمعين إذاعة تطاوين مرحبا بكم.
0: شكرا لك سيدي لقبولك دعوتنا. في البداية لو كان نتحدث شوية في إطار عام للظاهرة الفلكية هذه.
1: نعم هو كسوف كلي تشده الكرة الأرضية دو كسوف كلي ويحدث هي ظاهرة فلكية تحدث عند مرور القمر من أمام الشمس ما بين الأرض والقمر والشمس. قرص الشمس يحجب قرص القمر يحجب قرص الشمس لبضع دقائق وهنا يسقط ظل القمر على الأرض دونك في مناطق معينة دونك يكون كلي في مناطق معينة في العالم وجزء في مناطق أخرى
0: كما اللي موجود في تونس جزئي.
1: دونك هو كلي في في في
0: في الدول الأوروبية تقريبا.
1: نعم
0: هو في الدول الأوروبية ظهر لي كلي
1: هو يفوت 90% في معظم الدول الأوروبية يصل إلى 100% في إسبانيا 99% في مدريد 100% في الغرب متاع إسبانيا في شمال إفريقيا أيضا تكون نسبة احتجاب قرص الشمس بنسب مرتفع بالفلتة 50% في الكومبا في أقصى الشمال الغربي في تبرقة ستة وحوالي 56% في الجزائر يوصل 96% في الجزائر العاصمة. دونك بالنسبة لتونس ننخفض تنخفض هذه النسبة كلما اتجهنا إلى الجنوب دونك في تطاوين فريزونتل توصل إلى حوالي 20% 19.5%.
0: الناس تو تنجم تشوف معناتها في التوقيت هذا تو
1: هو سير طلق بالضبط 46 دقيقة نجم نشوف دبالة مش مباشرة بالعين المجردة ثم أدوات نشوفو بهم بهم بالتلسكوب هذيك فيلتر وبهم باللينات هذه نظرات كسوف نظرات كسوف الشمس هي نظرات معناها سبيسيال تمنع من مرور الإشعاع الذرة. دونك ردوا بالنا خاصة تو الشمس قاعدة تغرب والضوء تاعها قاعد ينقص دونك معناها ينجم المشاهد يثبت أكثر في الشمس بالعين المجردة هنا يولي خطر كبير على العين على الشبكية.
0: هي الظاهرة الفلكية هذه دورية بصفة دورية تتعاود ولا هي في مناسبات معينة؟
1: في الواقع ظاهرة نادرة أما دورية عندها توقيت معين نعرفوها احنا بالحسابات الفلكية في العام مرتين جد مرات الكسوف الكلي يصير هذايا أما مش في نفس البلاصة كل مرة في البلاصة أن الكسوف الكلي إن شاء الله باش تشهد تونس اللي هو في 2/7/2027 هذه باش تكون في حتى في تطاوين
0: العام الجاي
1: في الصيف الجاي إن شاء الله.

0: موت باش نواكبوا ظاهرة القصف الكلي في تونس وفي التطوير إن شاء الله.
1: هي كظاهرة مهمة كونه لحظات هيك تكون معناتها عن إدراك نشوفه كما قلت باستخدام نظارات الكسوف الخاصة أو اعتماد الأدوات كما قلت التلسكوب مع فيها الفيلتر وردوا بالنا ديما على صحتنا. صحيح مهم كونه مش حاجة يومية مش حاجة عادية لكن في المقابل زي ما ناخذوها بكل حيطة الظواهر الطبيعية هذه.
0: نعم خاصة أنه في تطوير في الواقع ذروة الكسوف باش يكون مع غروب الشمس بالضبط قريب برشا من الدقائق بالغروب والباهي أنه معناها ربة نافعة ذرة عندنا الجبال عندنا التضاريس عندنا مرتفعات في اتجاه الغروب الغربي معناها اتجاه الأفق الغربي اتجاه غروب الشمس دونك عندنا المرتفعات دونك
1: تصعب شوية
0: الشمس قبل نص ذروة الكسوف هذايا.
1: في المعهد الوطني للرصد الجوي يوفر عدة أماكن بما فيها الجنوب الشرقي في سيدي الجمور ذر لي اختيار مهم للنقطة هذه.
0: نعم بالنسبة اللي عندهم البحر من جهة الغروب يكون الشمس تغرب فوق الماء دونك ما ثماش ليزوبستاكل ما ثماش حواجز ما ثماش أشجار مباني جبال دونك الأفق يكون واضح معناها هنا في الواقع رمز دي بارامتر عندنا البارامتر الأول هو خلو الغرب معناها الأفق الغربي من الحواجز ونسبة الاحتجاب معناها احتجاب قرص الشمس دونك تكون الأفق ديجاجي والنسبة مرتفعة باش يكون المشاهدة تكون خير وأكثر نجم نرز الكسوف
1: هذي. الصغيرات اللي يسمعوا فينا ويسألوا العملية كيفاش وعلاش نجم يعملوا طلع على فرع مدينة العلوم بتطوين غادي نجم يفهموا كل التفاصيل متاع الحركة هذه وغادي مع سي جمال الجري والفريق اللي معاه يبسطوا لهم الفكرة بطريقة أسهل وخير برشا.
0: أكيد إحنا نظمنا مدرسة صيفية في علبة الفلك في جويلة وإن شاء الله عندنا نوادي ونسبات أخرى باش نحكوا فيها على دوار فلكية دونك نفسروها بطريقة سلسة وعلمية هي غرا ناس عن دوران القمر حول الأرض دوران الأرض حول الشمس
1: ويشوفوا مجسمات العين المكان.
0: نعم مع المجسمات والهدوم للمجسمات البيداغوجية باش يفهم الدوار الفلكية هذه بطريقة معناها مبسطة. مرحبا بالجميع.
1: شكرا
0: ولا هذا هو
1: أعطيك صحة.
0: احنا قادرين نستعدوا لتنظيم معناها هذه تظاهرة كسوف الكلي ان شاء الله في اوت 2027 في الصيف الجاي ان شاء الله قادرين نستعدوا قادرين باش نقتنيوا معناها تلسكوبات اخرى اضافية لنجاح هذه مواكبة هذه الظاهرة الفلكية إن شاء الله هي نادرة جدا في تطاوين
1: إن شاء الله باش نكونوا في الموعد. يعطيك صحة سي جمال الجري مدير فرع قرية العلوم بتطاوين على كل هذه التفاصيل. يعطيك صحة.
0: مرحبا بك خويا.
1: نعاود نذكركم ديما كيما تشوفوا سلامتكم أهم تنجموا تقتنوا هذه النظارات الكسوف الخاصة أو بوسائل خاصة تلسكوب يكون فيه فيلتر خاص باش تفادي كل الضرر وإن شاء الله تشوفوا تصاور معناتها العملية مش معناتها لازمك تشوف بعينك خطر العملية تنجم تأثر عليك صحيا. نحن مواصلين معاكم الستة وخمس وخمسين دقيقة بعد شوية تكونوا مع نشرة أو موجز الأخبار متاع السبعة ونتواصلوا بعدها خليكم معنا.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام. تم اليوم تدشين مشروع مجمع نجاح بسيدي مخلوف الذي تم تجهيزه بتمويل من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم خلال موكب انتظم بمقرها المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية. تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوتا من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وذلك أثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. وتأتي هذه التدخلات في وقت شهدت فيه السوق التونسية خلال النصف الثاني من شهر جويلية نقصا في المياه المعلبة، وذلك تزامنا مع موجة الحر التي عرفتها البلاد وما رافقها من ارتفاع في الطلب على المياه. في العالم، استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون اليوم في غارة جوية إسرائيلية على شمال قطاع غزة، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أسبوع وفق ما أفادت مصادر فلسطينية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن تقدم قواتها في عدد من المناطق الأوكرانية وتعزيز مواقعها على جبهات القتال، مؤكدة مقتل أكثر من 200 جندي أوكرانية في عدد من المعارك التي دارت بين الجانبين على مدى الساعات الماضية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل.
0: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
0: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
0: أصايل.
1: أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.

تحية لكم مستمعينا الكرام، واصلين معكم في الجزء الثالث من أصايل. بعد شوية باش نكونوا على موعد مع استضافة لرئيس جمعية قرطاج بباريس عز الدين بن يعقوب، والحديث على التظاهرة بمناسبة عيد المرأة غدوة الخميس. نتحدثوا على النوبة الجربية، كل التفاصيل باش ناخذوها معاه في علاقة بالتظاهرة هذه وأبرز الأهداف في جربة اللي باش تكون من خلال التظاهرة هذه. لكن قبل هذا الآن نرفع على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها. تقبل الله منكم صلاة المغرب، نرجع لكم بعد لحظات.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع عبد الله بقير.
3: تحية لكم مستمعينا الكرام. السبعة وسبعتاش دقيقة وجاتنا باش تكون إلى جربة غادي وين التحضيرات الأخيرة الغدوة تظاهرة بمناسبة عيد المرأة. نوبة جربية كل التفاصيل حول التظاهرة هذه باش ناخذوها من عند رئيس جمعية قرطاج بباريس سي عز الدين بن يعقوب. حاضر معنا سي عز الدين، مرحبا بك وشكرا لك لقبولك دعوتنا.
4: مساء الخير سعد الله، مساء الخير لكل مستمعي إذاعة تطاوين فضلاء مباشر، نشكركم وأحييكم.
3: الله يخليك. إذن غدوة بالمناسبة متاع عيد المرأة الجمعية قرطاج في الحدث وغدوة نوبة جربية معك، لو كان ناخذ أكثر تفاصيل حول التظاهرة هذه.
4: إن شاء الله سيحدث غدوة عيد المرأة اللي هو رمز من رموز الوطن، كما تعرف سوف نحتفل بعيد المرأة اللي هي فخر لنحن توانسة الكل وخاصة توانسة لداخل وخارج أرض الوطن. حييهم بالمناسبة حتى من باريس ومن اليوم من مرسيليا من فرنسا نسمعوا في إذاعة تطاوين اللي هي عزيزة وغالية علينا. غدوة حدث ممتاز 13 أوت، يعني عيد المرأة ونحتفل. العادة نعملوا سياحة رياضية سياحة صحراوية بالمناسبة إثناء سياحة ثقافية. النوبة الجربية في نسختها السادسة بالتعاون مع طارق عنان اللي هو يعني المنظم معنا اللي هو وقف معنا في الأكوا بارك، وباش تكون يعني عشوية ممتازة ياسر مع فنانين كبار عنا كما تعرف نحافظ ياسر احنا التوانسة بصفة عامة وخاصة في ربوع الجنوب وخاصة في جزيرة الأحلام على التراث متاعنا على سوفغارد دي باتريموان. ودو معنا الفنان الكبير لطفي زريحة ومعنا سي حسان مهمي اللي هو معروف ياسر وكريم القليبي وعادل صالحي وعندنا زادة جروب متاع شواشن وطبالة جربة وخاصة يعني الشالة الجربية والغيطة والرقصة الجربية والتراث والأغنية الكل هذية باش نحتفل معا لهذا العرس الممتاز والعيد الممتاز والعيد الوطني للمرأة التونسية. كما تعرف المرأة زوجتنا، المرأة بنتنا، أختنا، صديقتنا، خالتنا، عمتنا، يعني غدوة احنا فخور ياسر انا وطارق عنان اللي باش نقدموا المسرحية هذه باش نقدم النوبة الجربية باش نحتفل بها العيد السعيد اللي هو عيد المرأة التونسية.
3: بيس يا أخو راح نفهموا معاك اكثر ممكن التفاصيل وحتى الناس غدوة اللي باش يكونوا حاضرين معاكم فاهمين شوي الكونسيبت. معناتها هو ماهوش معناتها مجموعة اغاني، هو عرض كامل مرتبط ببعضه فيه مشهدية فيه إخراج كامل.
4: شوف في خرج كامل حلاش خطر غدوة كما تقول انت العرس متاعنا التراث البربورة الحنة الجحفة عندنا حتى جحفة غدوة والطبالة يعني عرس جربي باش نقلوه للزون توريستيك في الزون توريستيك وخاصة باش نجيبوه يعني كنت ونبي با لطن دوفينيه ومارياج جربان اللي مارياج جربان يمشيوا ليكم يعني علاش خطر غدوة كما تعرف برشا سياح في الجزيرة وخاصة برشا ضيوف تونس اللي هم توانسة جايين من بنزر من كل تراب الجمهورية من نابل من حمامات من تبرقة من بنجردان من زرزيس الكل يجوا قدانا ومرحبا بهم في جربة. حبينا احنا نمررهم بالفرصة وبالعيد المرأة التظاهرات هذه البربورة شنية الحنة الجحفة الغناء الجربي من التراث وعندنا كما تعرف باتريموان كبير كبير كبير ياسر وذي الكل يعني مربوط ببعض والمغنيين كل حد يعني باش يغني فقرات ولوحات ممتازة ونشطفك الشالة اللي هي عندها الزمنية وفي البحر الاستاد والأغنية القديمة وحاسيلوا بارشا وكيد إذاعة تطاوين باش تكون معانا موندوني في المباشر نسمعوا كل مستمعي إذاعة تطاوين اللي هي صوت الجالية التونسية بالمهجر، ودائما انتم تتبعوا في الأحداث نتاعنا الرياضية السياحية الثقافية. بارك الله فيكم، مشكورين. أنا نقول غدوة إيجاو
3: وقتاش غدوة وقتاش والمكان سي أزدي.
4: المكان في الأكوا بارك عند طارق عنال، الأكوا بارك في زون توريستيك وممتوع عندنا يعني الأكوا بارك توسكي سبور دو غليس وناتاسيون وكل شيء، وممتوع يعني عندنا مسرح كبير ياسر باش تكون يعني الحدث النوبة الجربية في مناسبة مع الساعتين نتاع العشية نبداو الحي ساعتين حتى للعشية مؤخر، فهمت عبد الله؟ فوالا كلكم مستدعين ومرحبا بإذاعة تطاوين، وانتم يعني دائما معانا.
3: شكرا لك سيدي يعطيك الصحة،
4: نشكركم ياسر
3: وجبنا سيدي يعطيك الصحة. كما سمعت الموعد غدوة إن شاء الله انطلاقا من الساعتين باش تكونوا على موعد مع النوبة الجربية، فرصة للناس اللي في العطلة متاحة كانوا يحضروا على كل تفاصيل التقليدية في العرس الجربي. الموعد غدوة انطلاقا من الساعتين إن شاء الله موافقين. من خلالك نحب نحيي الكيب اللي معاك الكل، سعز الدين بن يعقوب يعطيك صحة على كل هذه التفاصيل. توا 7:22 مواصلين معاكم في أصيل، خليكم معنا.

0: تحية لكم. 7:31 دقيقة الوجهة الآن باش تكون إلى جيبس تحديدا إلى معتمدية مطماطة والحديث على مهرجان تمزرت اللي الغدوة ينطلق غدوة 13 وتتوصل حتى 15. هذه الدورة 34 واحد من المهرجانات العريقة في الجهة. الحديث على المهرجان هذا الأهداف الضيوف أبرز الفقرات والمحطات للناس اللي باش تكون حاضرة في الدورة 34. حاضر معنا سي جلول الغاق هو عضو في هيئة المهرجان ونائب رئيس الكونغرس العالمي للغة الأمازيغية. سي جلول مرحبا بك، شكرا لك لقبولك دعوتنا.
1: يعطيكم الصحة، مرحبا بذاعة تاوين، شكرا على حرصها الدائم منذ انطلاق التظاهر عام 92.
0: الله يخليك سيدي.
1: فقط توضيح، أنا مانيش عضو هيئة مديرة لكني مساهم في كنت عضو قبله، حاليا مانيش عضو لكن مساهم بالمتاح في إنجاح الدورة.
0: جميل. في البداية سي جلول معاك نحبك تهزنا هكا في رحلة صغيرة التمزرت والتفاصيل للناس اللي باش تكون حاضرة في المهرجان هذا في دورته 34 قبل الحديث على المهرجان وتفاصيل المهرجان.
1: هي الدورة 34 هذه باش تكون فيه العروض، ما عرفش نسردها ولا تخليها بعد كبير.
0: لا بعتلت نرجع لها ان شاء الله العروض.
1: الدورة هذه هي 34 اللي تنظم الدورة هذه هي جمعية حماية التراث بتمزرت. الجمعية تكونت بدأت في تكوينها عام 92 وعندها 34 عام. المهرجان عنده صدى كبير رغم الظروف المتوقعة المادية للجمعية، خاطر سيدي الكريم بدون ماديات ما يمشي حتى شيء. الشعار موجود على مستوى البلاد الكل، ثم دعم من متشكلين تمزرت من السلطة الجهوية المندوبية بطبيعة حسب المتاح. وكل عام نحاولوا باش الدورة هذه الغاية منها هي كما اسم الجمعية إحياء التراث، وبالتالي في إحياء التراث احنا ندعموه باش يبقى متواجد باش ما يندثرش التراث الأمازيغي، اللغة، المعمار، العادات، التقاليد. مع الملاحظ سيدي الكريم كون الأمازيغية جزء من الهوية الوطنية التونسية. أكد على هذا باش تبدو واضحة.
0: هذا ما في شك، لكن الناس اللي باش تكون حاضره مع حضراتكم غادي لو كان نبدو نعمل جوله في فقرات المهرجان شنو باش تكتشف؟ فما برشا عروض وتفاصيل جميله معاك، لو كان ممكن ناخذ فكره على ابرز المحطات هذه تفضل.
1: اكيد نهار الخميس الافتتاحي بالسته نتاع العشيه تحيه العلم، كلمه ترحيبيه بالضيوف، عرض فرصه تسيم مطماطه، على الفنان هادية جويرة، لوحة رقص زجاري بالقرابيلة، قرابيلة مستعملة في الجنوب الكل مش كان في تمزرت. عرض الفاتيح على عرض مداوي، عرض لباس تقليدي المنطقة هذه بشي يكتشفوه، خاصة الزوار اللي بشي جميل أول مرة على المنطقة هذه مش نعرفوا فيه الزيادة التقليدية بتاع القرى الأمازيغية المجنية في المنطقة. عرض الكسوة مع الفرسان، الكسوة جزء من العرس الأمازيغي. عرض الميازة معروفين، لكن كل منطقة عندها ميازة عندها بطبيعة خاصة.
0: إيش معناتها ساعة ميازة؟ أنا هذه
1: الميازة هم أنا... ناس يقوموا بألعاب بالسلاح يرافقوا الجحفة في مسيرها من دار حتى دار الزوجية حتى دار جديدة من دار أبوها دار رجلها.
0: الجحفة يرافقوا الجحفة.
1: يرافقوا الثوم والجحفة، والمنطقة فيها عدة أحياء، في كل حي ثم بضحى جاتها موجودة، توقف الجحفة يعمل دورة عند ميازي ويتوصلوا حتى يوصلوا للدار، حتى يوصلوا للدار الخمس.
0: هذا باش يكون معناتها غدوة في الافتتاح.
1: هذا غدوة في الافتتاح. مع الجحفة صنع مرافحة شعرية خاصة بالجحفة. الساعة 9 افتتاح السهرة بمرافحة شعرية وحفل مع الفنانة عفاف سلم.
0: جميل.
1: يوم الجمعة هو اليوم الثاني 9 صباحا ثم ندوة فلاحية بعنوان الارتقاء بتربية الماشية بين الخبرة الميدانية والممارسات الحديثة، وتربية الماشية جزء من حياتنا من
0: طبعا، ومهم كون تكون مهم كون تكون التظاهرات الثقافية ماهيش في بعيدة على اليومي متاع الناس اللي غادي
1: على الواقع المعاش.
0: صحيح.
1: العشر ثم ثورة في لعبة الخندق، هي لعبة قديمة بس بها تنازل الآن برغبة الكبار.
0: سمحني سي جلول، ممكن الصوت مش واضح برشا، إذا كان فما إمكانية كونه تكون في بلاصة ممكن تغطي تكون فيها خير باش نسد اللي يسمعوا فينا يكون صوتك واضح. تفضل.
1: أكيد.
0: تفضل نسمع فيك توخير برشا تفضل.
1: اي توخير. بعد الخرب ده بطبيعة هو لعبة شعبية معروفة في الجنوب.
0: اي طبعا.
1: ثم الربيع مسان لعبة الكنز هي دورة في القرية القريش الناس يدوزون فيها فريق اللعبة معناها جيدة جدا للبحث عن كنز هي جيدة في الذخر. الخامسة افتتاح دورة كرة القدم. الساعة السادسة ورشة تعليم اللغة الأمازيغية. التاسعة مساء حفل مع الفنانة أسماء سالم. وفي المراوحة ثم مراوحة للفنانة هادية بالخير. وباش يتم هنا في الأخر تكريم الناشئين والمشرفين على الخدمات الاجتماعية والمسعيد المنفق.
0: واضح.
1: اليوم السبت واليوم الثالث والأخير. التاسعة صباحا ندوة حول المسالك السياحية بجهة الظاهر. تمزر تقطة السفر المسلك السلاحي تقديم السيدة كريمة عزوز. العشرة نتاع الصباح ورشة رسم الأطفال. الخمسة ونص نهائي كرة القدم. والتاسعة السهرة الختامية مع الشاب عماد. ويمشط كل السهرات هذه الإعلامية جيهان جبالي حمودة والأستاذ يوسف عنتول.
0: يعطيكم الصحة إن شاء الله. في في ممكن في زاوية أخرى سي جلول كيفاش تشوف الدورات في تقييمك ممكن للدورات الأخيرة؟ الإقبال قاعد يزيد مهرجان تمزرت من دورة إلى دورة، بالنسبة لي كيفاش تقيم الحضور التفاعل الناس الفقرات هذه اللي قاعدة تصير في كل دورة؟
1: بصدق سيدي الكريم هي غاية الجميع، معناها صعيب باش يحققها الواحد، والتفاعل تاع الناس انت وقيمة الفنان وانت قيمة السهرة. اذا الزوار يحكموا عندهم حكم مسبق على الفنان ممكن ما يجوش بكثرة، لكن تبدا الفنان مقبول معروف على مستوى الجهة ولا على مستوى البلاد بطبيعة الحضور يكون مكثف جدا.
0: ومهم من جهة أخرى كيف الفقرات هذه كونها تكون حاضرة، صغار يتعلموا يشوفوا
1: أكيد.
0: يجربوا أكيد. يشوفوا حاجات واقعية قدامهم، ممكن اللي برشا حاجات منها توا ما عادش تكون حاضرة في كل مناسبة.
1: أكيد. والجمعية دي ما عادش تحاول تجتهد هي لإحياء التراث، لازم تاخذ معناها بطرف من كل شيء باش تحاول تكون شامل وما تكونش حكم للشباب ولا غيره، كي الكهول كيما الشباب كيما الصغار كيف.
0: صحيح. ان شاء الله موافقين سيدي، يعطيكم الصحة. نذكروا للسادة المستمعين الغدوة ينطلق مهرجان تمزرت في دورته الـ 34. يعطيك الصحة سي جلول على كل هذه التفاصيل.
1: شكرا لإذاعة تطوين.
0: عيشك سيدي. العفو.
1: وتحية الثقافة في ربوعنا.
0: الله يخليك. الدعوة إذن غدوة مفتوحة انطلاقا من 6 متاع العشية في الدورة 34 من مهرجان تمزرت. غادي ومش تكتشفوا برشة تفاصيل تلقوها في انتظاركم، وفقرات عروض حاجات متنوعة مختلفة. إن شاء الله بالتوفيق لكم. شكرا لك سي جلول الغاق على كل هذه التفاصيل. تولى 47 دقيقة مواصلين معاكم في أصايل.

تقريبا وصلنا لنهاية موعدنا من أساين، قابلوا معكم في محطات إذاعية لاحقا إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. تم اليوم تدشين مشروع مجمع النجاح بسيدي مخلوف الذي تم تجهيزه بتمويل من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. تنطلق غدا فعالية مهرجان مدنين الثقافي الدولي في دورته 46 وتتوصل إلى غاية 30 من شهر أوت الجارية. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم خلال موكب انتظم بمقرها المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية. وبمناسبة العيد الوطني للمرأة انطلقت اليوم بقاعة الأخبار بالعاصمة فعالية الأيام الترويجية للصناعات التقليدية وتتوصل إلى غاية 16 من الشهر الجاري. في العالم، صعدت الولايات المتحدة وإيران لهجة التهديد المتبادل مع استمرار الحرب وتزايد التوتر بشأن مضيق هرمز. قال حلف شمال الأطلسي في بيان له إن سفراء من الدول الأعضاء في الحلف اجتمعوا اليوم لمناقشة الانتهاكات للمجال الجوي في بولونيا ورومانيا في الآونة الأخيرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: معمارنا
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. على باب دارك.
2: كلما سنحت لي الفرصة لأتجول في أزقة مدينة تونس العتيقة أتعمد المرور أمام باب بعينه، باب مخفي في ركن من أركان نهج سيدي بوخريسان. هو ليس بالضرورة الأجمل في المدينة، ولكنه أثار إعجابي وشدني. أمعن دائما النظر إليه وأتساءل، هل يسمعني؟ هل أزعجه عندما أتلمس نقوشه ومساميره السوداء المثبتة عليه؟ كالأطفال أجرؤ دوما على قرع الباب بحلقات الطرق المستديرة ولا أهرب، إذ لا أحد يجيب. يهيأ إلي أنه يرى ويسمع، فهل يجيبني؟ ماذا يعني كل هذا الزخرف؟ لما كل هذه المدقات؟ ألا تكفي واحدة؟ لما كل هذا الارتفاع؟ هل كان أهل الدار من العمالقة؟ هذا الباب القديم هو باب خشبي بني اللون، يبدو أنه منسي، إذ لا أثر للتجديد فيه ولا إصلاح طرأ عليه. هذه المرة لن أذهب إليه وحدي، فقد دعوت السيدة رجاء العودي، مديرة بحوث بالمعهد الوطني للتراث ومتخصصة في التاريخ والآثار العربية الإسلامية، لتعينني على كشف أسراره وفك رموزه.
3: صباح الخير يا عايشة. لو تحب نمشي الغادي تحب إيجا شوف، في خاصية الأبواب بتاع الدور الكبيرة في مدينة تونس، نلقى دقاقات زوز في شكل ذرع والدلالة على الخصوبة وعلى الخيرات، ثم في حلقة يدقوا بها ونشوفوا العلو متاعها. غزر الباب كبير بالقليلة، العلو متاعها في 4 متر لهنا، يقول قائل 4 ولا 5 متر كيفاش يدقوا بها. طول نرجعوا له، خلينا نشوفوا الأسفل. في الأسفل نلقاو واش فما، فما زوز دقاقات كيف كيف. أغزر كيفاش احنا ندقوا بها، ندقوا بها عادي، والأخرى قلنا عالية ما نجوش ندقوا بها. إذن هي للزينة يمكن، ولكن كانت خاصية المدينة يدخلوا لها كان الدواء، ينجم الفارس يعني تولى اللي فوق الخيل يدق دون أن ينزل على الأرض. حاجة أخرى، خاصية أخرى، شوف في الباب هذا الكبير نلقاو باب صغير على اليمين، باب بالخوخة. الخوخة هي الباب الصغير اسمه الخوخ، دونك هذا الباب هذا الكبير هو باب بالخوخة، الناس تدخل منه تخرج عادي للاستعمال اليومي. الباب الكبير البوابة يصلح للمناسبات.
2: سمعت عن حرفين وابنته، حافظ على مهنة صناعة الأبواب التونسية القديمة. حمزة العنابي وابنته بثينة يعملان كواحد في ورشتهما بالقرية الحرفية للصناعات التقليدية بالدندان بتونس العاصمة. فالتقيتهما واستمعت إلى قصص أبواب منازل تونس القديمة.
4: احنا أكثرية ببيننا تعتمد على القوس، وتلقى باب عالي فيه 9 متر و 4 متر زوج فرادي، فردة منهم على اليمين يعملوها قصيرة على خاطر الفرادي هذوك بيتحلوا كان في الفرح ولا في ميتم ولا في كبار البرشة، يستعملوا كالفردة صغيرة يقولوا القمجة بالتركي والخوخة بالدارجة بالتونسي، باب الخوخة ولا باب بالقمجة. هذاك للاستعمال يومي، خاطر اللي خرجين برشة حلله صعيب وتسكيره صعيب.
2: باب الخوخة أو باب القمجة سمة من سمات أبواب المنازل دون غيرها في مدينة تونس العتيقة، باب مغلق ذو فتحة يفصل بين الحميمي والخارجي، تصميمه وحجمه يحجبان عمن في الخارج رؤية نسوة البيت، فهن من كان يخفيهن هذا الباب، ويستعين لهذا بالمدقات التي لها نواميسها ولها لغتها في وقت مضى وجب على الزائر معرفتها واحترامها.
4: يدق دقتين المرأة ساعة تطلق، عاود دقة أخرى تاع تعمل له هكا على الباب معناتها استنى، يخرج الراجل، الراجل في السقيفة تلقى زوز ابنك يقعدوا زوز الدار كانوا وقتها بحزارة برشا حطوا على السقيفة.
1: للدقدقة الفوقانية هذاك راجل قبل ما كانوش يخرجوا يحلوا البيبان، هاكا راجل ديما يدق من الفوقانية، راني راه معناها راه فما راجل يدق اللوطة، يطفل صغير يا امرأة معناها زيارة جايتها امرأة ولا طفل صغير، أو كتشقق له الباب وتحلوا الباب وتحكي معاه.
4: إي فما سر كامل، هذا عشت ونعرفه أنا في دارنا.
2: يحرس هذا الباب البني القديم أهل بيته من الغرباء وأعين الفضوليين مثلي. أوقفني عند العتبة فانشغلت بالنقوش التي كست إطاره الرخامي المهيب، ولحسن حظي للأستاذة رجا العودي اختصاص دقيق علم النقائش، فمن الآن فصاعدا لن يستعص علي فهم دلالات هاته السخارف.
3: الإطار الرخامي اللي يدور بالباب اللوح هو عثماني، زينة متاعه عثمانية 100%، خطر العثمانيين يزخرفوا برشا حتى في القبور متاعهم، كيانهم يقولك هاو الأسلوب متاعنا يتعاود في زخرفة النقاش، في زخرفة القبور، في زخرفة الأبواب، معظم نباتي وحتى الهندسي ولكن خاصة النباتي. ثم في الأركان متاع الإطار اللي فوق القوس شوف كيفاش زخرفة نباتية جميلة جدا وغنية جدا في شكل أوراق، وفي الوسط فما وردة بارزة، شوف الهلال صحيح هلال ولا هذا، وسط نوارة صغيرة ولكن في شكل نجمة، وكأننا بالعثمانيين يقولوا ها نحن هنا.
2: يقدر عمر هذا الباب بنحو 200 عام أو أكثر، يحمل الطابع الأندلسي الوافد على تونس في فترة الدولة الحفصية التي استمر حكمها من القرن 13 إلى 16 ميلادي، حينها كست هذه الزخارف المسمارية أبواب المنازل ثم حافظ عليها العثمانيون عندما تولوا حكم تونس، مضيفين تقنياتهم ورموزهم وأسلوبهم في الزخرف.
3: الإطار الخارجي عثماني، والباب الخشبي هو أسلوب أندلسي بالمسامر، زخرفة كاملة شوف كله مسامر لهنا، الباب هذا كله مسامير، والكثير من الأشكال زادة أشكال نباتية وأشكال هندسية في دائرات، وعندنا الخلال بالأسفل شوف بعدها فما سارون جاءوا به العثمانيين يعتقدوا به معناتها أنه يطيل الحياة، صاروا له شجرة الحياة بحذها ساعات يعملوا مزهرية وفيها بقى من الأزهار وغير ذلك، وساعات تبدأ في شكل شجرة، شجرة الحياة يتباركوا بها برشا العثمانيين. الاعتقادات الخفية الماورائية اللي تنفر الأرواح الشريرة وتجلب الخير والسعادة وذلك طول الحياة والخير وغير.
4: كل واحد يمن النمط اللي في بلاده، مثلا البلايس اللي حال بحر يعتمدوا على الأشباك وعلى الحوض وعلى القرنيط وعلى الجنوب، يعتمدوا على الجمال، يعتمدوا على الخيمة، يعتمدوا على كل بلاد عندها نمط معين. رمزك القوس بتاع الجامع محراب خلة.
2: لم يكن الباب الخشبي السميك وحده من يحرس أهل البيت، فالنقوش والأشكال الهندسية والنباتية التي زانت الإطار والباب هي أشكال مألوفة في الحلي التقليدية، أشكال تجاوزت وظيفتها الجمالية لتصبح حمائية، إذ كانت بمثابة تمائم تجلب الخير وتدفع بالشرور والسوء بعيدا حسب معتقدات ذلك الزمان.
3: كل باب يعكس لك ذوق الفترة وموضة الفترة وتاريخ الفترة. قبل الفترة الحفصية كانت الأبواب عندها طابع خاص، هي عادية ولكن فمش مسامر، النقشة في اللوح بيد، وعادة ما تكون نقشة نباتية. توانسة عندهم تاريخ في زخرفة الأبواب وفي شكل الأبواب، أخي القروين أول مدينة إسلامية في شمال أفريقيا، فعندها أشكال متاع الأبواب متاعها والزخرف اللي فيها نباتي وغني جدا، نلقاه من هذا النوع أيضا في مدينة صفاقس.
2: يتقن العم حمزة العنابي وابنته بثينة فن النجارة التقليدية المنقوشة وفن صناعة الأبواب المسمرة، ورغم مشقتها يحاولان الحفاظ عليها من الاندثار.
4: باب العربي على الاقل على الاقل على الاقل عامين تو بالميكانيك وبكنات موجوده من قبل يقعدك تو على الاقل عامين. هو مسامر وبرك نبدا نتقابل انا وبنتي فرده بركة نقضوا فيها جمعتين للجمعات فرده بركة يلزم بالحساب. هي البنا فين البنا تلقى الكعبه واختها كتوصل تقول ماكينه مش خدمه يدويه. نقول لك حاجه تقوم تضحك كانوا قبل اتكمندوا النجار قبل البني ويخلط من بعد عليه خاطر ما ثمش ماكينات كل شيء باليد. سجره يجيب عتقه اش يشقها واش يخدمها كل شيء باليد. النجار يقعد عامين باش يخدم لك نص بيبان ثلاث بيبان معناتها كان فما ديفو يتنحى. شبيك راهو الباب خش من 10 سنتي خش من اللوحه ما تدري على حالها ما يشقها اللي يعملها. وذاك علاش الباب العربي اللي تحكي لي انت يقعد 500 سنه و 400 سنه بس عليه.
2: الآن أعرف بعض الشيء عن هذا الباب البني القديم، فهو كالحارس الوفي الكتوم الذي لا يبرح مكانه وإن هجره كل أهله. حفظ أسرارهم ورعى حرمتهم وأبعد عنهم السوء والأذى، فهل سيذكرونه؟ هل يعلم أنه يحمل فصولا من تاريخ تونس على لوحه السميك؟ وهل أخبروه أن النسوة فتحنا الباب وخرجنا وتحررنا وأن زمن أبواب الخوخة مثله ولا؟ فمن سيحرس الآن؟ طبعا لن يجيبني، فالباب لا يذيع سرا للغرباء مثلي.
0: كنتم معا على باب دارك. نص وإنجاز

كتبتها وانا قلتها.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم الشاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مذبة.
1: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: قدو وطاح قدره صالح. اخرتها يتحكموا فيا بنوية الهطايا، السارق ولا يسرق ومولى المول يحامي عليه.
1: الحب احمى ومتوكي يا قدو، مولى الرزق يحبك. ايش علينا؟
0: شوف شوف السبول نطيش، شوف جرتهم تنجم تلمد كفوف. شوف شوف صالح، ومن بعد يهزوا في شلايمهم والحساس قدور يسكر فمه ولا يولي ما هوش ناس ملاح.
1: هكا يحب العارف عمار بعد ما سمعناه البارح وهو يدلل قدامه.
2: ايش مازال فاهم من كلام؟
1: ها هم يضحكوا علينا يا قدور.
0: هكا هو نمشي نبه عليهم.
2: تيجي ونروح جاي
1: يفك عليك، هدومنا نخلصوا. تسايب الماء على البطيخ يا قدور،
0: هذه خدمة. خل نمشي وحدي. السبول يا ابنوي، هكا السبول مطيش بجرتكم، مش حرام عليكم؟ رزق ناس ونا متوكل عليه قدام ربي.
3: يا عم قدو، كل يوم تعاود في نفس الحكاية. وين السبول؟ وين وين السبول اللي تقول عليه؟ ها وريني وينه.
0: ها هاو، حل عينيك. كنت سهناء وكنت سهناء
3: يا عم قدو، خاف ربي.
0: هاو شوف
3: الكدس هذا في جرتي، لا ريت ولا عملت. حتى الكدس هذا في جرتي، يعني شكون عمله؟
0: تتهموا فيا نا نجيب في السبول ونطيش فيه في عقابكم؟ راني بوعيال بوعيال.
3: ايه بوعيال وما تهمناكش، لكن هذا مش لين. سبول مكدس ورانا وزيد في الحصيدة متاع الصبح بكري، وانتو علاش ما فقتش بيه كانتو؟
0: نتبلى عليكم؟ لا نكذب عليكم؟ لا
3: هشاك هشاك، لكن اللي تشبح فيه تو ثم شكون عامله في جرته؟ ايه انت هذا القرآن نحلف عليه يا سيدي.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاء

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قصة لحمي. طيع سعدك يا كتور يا صاحب الشر، يعفرنا ربي يعطيها لماك. نحن في كل مين هو اللي شعب السبون وحطه في جرد، كل يوم يطلع علينا بغريبة. حليلي اش بيصبعك بالدم يا زين؟ دخلني في بعضي كذب وعياط لين قصيت لحمي بالمنشل. المنشل ماضي.
1: لا لا شوفي مليح، يطلعش حنش ولا هيشة.
0: لا لا المنشل ما رديتش بالي، قدوه طلع لي الدم.
1: حليلي دم برشا، خلي نضمت. اسمع اسمع عندك شريك؟
0: لا لا
1: صبي خلي مش هلك من طرفي. زين بيتي بيتي وحليلي الدم وش روحك بيه؟ حتى شر هالبلاد مش زي شر بلادنا.
0: ربتي ربتي فيسا خلي نكملوا بكري. فيسا فيسا
1: صبحك مجروح ما عادش تنجمي تخدمي. احسن شي نمشوا للمزرعة الاخر عند الجماعة، يمكن نلقوا دواء عند خالتي شرهان.
0: الا عزيفي كدور كلاني بعيونه بكلام مرسي، رادنا نسرقوا مخيبك يا صنعتي عند غيري.

0: هقدوه. وش بكم كشبر؟ تحب نرتاحوا منهم؟ نقول سي بكار على كل شيء. الراجل عنده ثقة في ولده، والولد هابط على راسه.
1: الكلام اللي سمعناه من عمار في الليل ماهوش في صالحنا. الطفل ذايب قدام زينب، خاصو كان يبوس ليها رجليها.
0: لكن سي بكار يلزم يعرف توي جد عليك بكار وما عندراك يرضى بكنا من الهطايا. خلي فرقاحة ويهجها الناس اللي غلوا علينا الخبز. نسوينا بطالة والهطايا يخدموا. ها
1: الليلة نخمم ونقول ليك اش نعمل. نحبه كيف سي بكار يسمع عمار ما يشكش فينا.
0: اوه هكا دور نسينا نجمة وكريم زعمش عملوا.

0: مش دله مع الشدود بك. فهمت على كل شيء. حاسب ظني فهم.
1: إيش فيك تهدري وحدك؟ يا وحيدة حطتني على ماني نحب حتى بالكذب. يا زين كلمة واحدة تخلي عمار يبعد وينسيك.
0: سمعتك يا سلطة وقلت لك راني ما نقدش نقول. حاولت لكن الكلمة وقفت لحالك.
1: يا ويلي على قلبي المسكين. يا أخي ما تقدريش تقولي بعدني لنحبك ولا ناخذك.
0: أنت السبب. أنت مشيتي معاي في الليل بعد ما ورطتيني وليتي تجبدي علي بالمرتاحي. أنت باي توفات اللي فات زعم هو شو بيعمل.
1: العلم عند ربي. لكن حسب كلامه مش مولي. عميتي يا زينب قالوها المرأة السمحة تهلك 40 راجل. وتو غني معايا هالصوت.

0: اطلع مسكر كيفك انت مغموم. خليه يقولوا ناس بكري معرفتك في الرجال كنوب.
1: صحيت يا مرا ملا مخ مفتوح. يا شرهانة اسمعي انتي وولدك واشهدوا عليا يا حاضرين، انا بري نبهت وعودت كيف تحصل يا طاهر ما تلوم كان روحك. اللعبة هذه ما هي سهلة، تخربش على الدولة بعود. يا طاهر قداش ناس غلطين كيفك كلاهم الرصاص والحبوسات.
2: تكلم يا طاهر تكلم، حتى زينب هذي عليك تتكلم.
3: الطاهر قاري وفاهم يا عم الشاهد، والله ما اللي دخل في هالمعمعة فرهد علينا، كل مرة نسمع اخبار ما كناش نعرفوه.
1: هذه زينب العاقلة ما يحس الجمرة كان اللي عافس عليها.
4: صحيح.
1: كيف يبدأ الطاهر مرنخ في الحبس؟ سوى تنفعوه انت ولا سلطانة؟ لكن زين الدوي معاكم حرام، هيا اقعدوا فيها.
2: طاهر يا طاهر تقرب وحكي فرهدنا بشوية اخبار تتعالى جاي.
5: ايش باش نحكي لكم، كانكم على الشرايط هلا يا مات ما تحكي كان على حبيبة مسيكة.
2: ومن هي هذه حبيبة مسيكة ولا شو اسمها؟
5: هذه يا سيدي مغنية وفنانة يهودية.
4: يهودية
5: تعرف شخصيات البلاد وعيانهم الغنية بالأخص، عاملة جو كبير في العاصمة. لكن واحد يهودي اسمه الياهو حب يتزوجها، صرف عليها مليتة الكل، بنالها قصر وفرش
2: مرة واحدة.
5: أي يا سيدي وفرشة بالذهب، أحكم عليها تمشي من الجردة للدار على فلوس.
2: يا سيدي هاي نسي تسمع يا خالتي شرهانة،
6: نسمع بلاك
2: قال لك مشاها على الذهب وحني ما لقيناش حتى شي لعيب.
4: الله
6: يسعدك.
5: هاي تعرف وش قالت له؟ قالت له ما تضيعش وقتك أراني متزوجة لغني، الفن هو راجلي. ولا صب عليها ليصانس وشعل فيها النار. هاي هاي هاي هاي. وسكر عليها الدار لين نحرقوا الزوز.
2: مسكينة يا لطيف. هاي كيف نحرق معاها؟ الراجل صادق حقه.
4: ملا ما حكاية يا طاهر، تعرف كيف في الليل نشروا لك شمعة وقر علينا الجريدة.
0: عندي تو نعطيكم الشمعة.
5: البارح في جريدة النهضة اكتب عليها شاعر قصير.
0: اش قال الشاعر؟
5: ما زلت هيك نتفكر منها.
2: قول
5: حبيبة مسيكة اللي حرقوها في تونس الخضرة دفنوها، بكت عليها كبار وصغار، قتلها الياهو هالمغيار.

0: إيه هكا الحب ولا بلاش؟ والله يا زينب وليت خايف عليك يمكن يحرقك.
1: كيف يحرقني نرتاح؟ خايفة نتعذب قبل النار. لكن حبيبة مسكة هذه غلطة.
0: لا لا الظاهر فيها ما تحبش. وهو كيف خسر فليساته تهز ما عملش ولا قال النار تاكل الكل.
1: سلطانة
0: ما؟
1: إيش كوني هالي في الحصيدة مع قدوب؟
0: وين؟
1: ها هم نسي منين جابهم؟
0: واحدة منهم نجمة بنت هي ها وين يا خيالها ظهر من بعيد
1: هي
0: لكن شو مجيبها؟ هليلي يمكن ناوي يعوضنا بيها
1: يعملها راجل مكار حسودي وغدار حتاني كرهت الخدمة معاه عياط. سلطانة
0: ما؟
1: ها هي تشالي بيدها هي واللي معاها

0: اسمي نتهني بيك يا نجمة دنيلتي.
1: تهنى يا بي وتمين، خدمنا الخدمة الكل ورتبناها وما نجينا للدوار إلا ما تم كل شيء.
0: تعيش تعيش يا نجمة، ركي نجمة. والفراتي وين مشي؟
1: اركب وهرب والباقي عليكم. هم وصلوا، سلم عليهم بالباهي يا يمه.
2: باهي باهي هلا مبارك.
3: هيا وينكم وينكم، مرحبا بكم يا بنات، جبت لكم الغداء والتاي. امي

0: كيف سبجت هي وامها. ملا مقرون أما الزازي هذه صناعة وإحنا جواعة.
1: ترى وري وري
0: شبيه والله حق المقرونة حلوة واليوم زين بتنجمة جتنا بوش آخر.
1: هاي
0: بطلت الكشة إن شاء الله باباها يولي زيها خلي نكمل الخدمة ما هنا شك.
1: شوف
0: أنا تعرف أنا أمها تقول هي اللي بابا
1: جاهدة
0: حلوة بي.
1: بسم الله
0: مقرونة.
1: بسم الله
0: هاي نجمة وصلت اسكتي
2: هاي بشفالكم يا بناويت
0: كثر خيركم يا حبيبتي الله يستركم المقرونة حلوة
3: هذه من تطيب خالتي زازية.
2: أنا شكون هاني كركرتها معايا كملنا زرعاتنا حصدناهم وقدسناهم ولينا قلنا نخدموا كيفنا كيفكم كيف شاورت الحق عن بكار شجعني
0: خدمة النهار ما فيها حق حق تشوف احني مين جايين وانتم ربي عطاكم كل شيء لديكم
2: قولوا لي يا اخي كيفاش قاعدين تخلصوا بالوفقة ولا بالنهار ولا بالقطعية

0: صالح صالح اسلم الماكلة قوم خلنا نمشوا للجماعة الأخرين نوروهم وجونا.
1: هاك الدور يصبر خلي الماكلة تركح في بطوننا أرسول له. كانك خايف يشكوا فينا. مشهود من عقاب الليل معهم
0: الشاهد واحد نمس نمشوا نحلوا معهم الصوج.
2: ديما بعمالك كدور ربي يتوب عليك اكسبنا راس بنية هاك تلمد ليها في الشر.
0: يزي ما تخرنين يا مرأة تحبي روحك عايشة ولابسة من هالخدمة وقدامنا عرس نجمة منين كان مش هالفرس
2: وتعرس البنتي بالأحرام. والله العيشة معك حرمة.
1: أكدور أكدور أشكون هاللي جاي يجري؟ أظهري واحد من هالطاية.
0: هذا صاحبنا الكسراوي طوكي فاق من النوم. صح النوم.

0: عيني احلني عروني راسي عروني راسي.
1: سلطان هذا باباي. ايش مجايب؟ ثم حاجه يا سلطان، ثم حاجه.
2: ربي يستر ربي يستر.
1: زعما ثقبي حليلي يقتلني يقتلني يا سلطان. وين الطاهر؟ يا طاهر يا طاهر يا هادي تعالوا فيسع يا سلطان. عرفي عرفي شوفي كان جاي ليا، خليني نهرب لعمي الشهاد خير ما يقتل.
2: فيسع يا سلطان
1: ايش بيك يا عم تصرف؟
0: الاسره سرقوها. اي خانوني غشوني. الله يهلك صاحب الشر. وين الشاهد؟ وين الشاهد؟
1: يا زين يا زين

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة نور الدين العياري، الرزق العوني، المنصف العجنجي، ألفة الحكيمي، وعزيزة برباش. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. تم اليوم تدشين مشروع مجمع النجاح بسيدي مخلوف الذي تم تجهيزه بتمويل من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. تنطلق غدا فعالية مهرجان مدنيون الثقافي الدولي في دورته 46 وتتوصل إلى غاية 30 من شهر أوت الجارية. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم خلال موكب التضم بمقرها المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية. بمناسبة العيد الوطني للمرأة انطلقت اليوم بقاعة الأخبار بالعاصمة فعالية الأيام الترويجية للصناعات التقليدية وتتوصل إلى غاية 16 من أوت الجارية. في العالم، أكد علي فلاح الزيدي رئيس مجلس الوزراء العراقي الالتزام بالجداول الزمني المتفق عليها والتي تقضي بأن يكون يوم 30 من سبتمبر القادم موعدا ثابتا ونهائيا لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق. قال حلف شمال الأطلسي أن سفراء من الدول الأعضاء في الحلف اجتمعوا اليوم لمناقشة الانتهاكات للمجال الجوي في بولونيا ورومانيا في الآونة الأخيرة. نهاية الموجز، بعد قليل فيروز أجباهي تلتقيكم في منوعة مراحل. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: مهما كان الطريق طويل،
1: نطوا النهار مع الليل
0: بشعرنا والمواويل.
1: مهما كان الطريق طويل،
0: جيل ورا جيل
1: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
2: مراحيل وجوبة وامطار ونرحب بالمستمعين، نغمة والغاز وأشعار وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
1: مراحيل،
0: رحلة الأدب الشعبي،
1: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
0: والجنيدي الجامعي.

مراحيل ماشية وتسير, وفي كل سهرة نهز المرحول ونحطه في تفصيلة من التفاصيل, وإن شاء الله ما يصير كان كل خير ولا عنا لغياب ولا تأجيل, ويا ربي جميعا نكونوا متونسين ونكونوا في أفضل الأحوال. مستمعينا متابعينا اللي تسمعونا اللي تنتظروا في سهرة المراحيل في حكايات جدود في تفاصيل عشتوها أو عاشوها أهلكم وحكوا لكم عليها, المجموعة الكل موجودة, العيلة الكل موجودة. إن شاء الله يا ربي كل عائلات نديمة اللي يجمعها تجمعها لمة الخير ولمة المحبة ولمة حكايات لأهل وجدود اللي أكيد ما نجموا كان يستفيدوا من تاريخها من دبارتها من رايها ومن حكمتها. نقول يا سمعين يا صغيين الود بالمودة, يا سمعين يا صغيين الود بالمودة, واللفظ شاعر الشاعر يتحدى, وكل واحد يقول منه زي ضده, لين القوافي تتكلم وتقول النظم بهاه زاد وفات حدى. لكن يا سمعين معنى الحديث في حكايات جدود يقد يفوت حدى, لكن يا سمعين معنى الحديث في حكايات جدود يقد يفوت حدا, ولا ثم بنادم يقدر يعدى. الصحيح اللي ما ينكره ولد البارح ولا ولد اليوم, اللي باباك وباباي للوقت بعزمة تصدى, ومع تشاوير الفجر صلى وحط الركاب وقال الطريق طويل لكن لا منه بد, ودار البرور وتعلم السنين وصاحب رجال معروفين, فعلهم زين وطبعهم طبع جواد صبارين, لنظام اللي حذاه ينصر في الحين, ونهار السيل يفزعوا مجموعين, ما بينهم كان الوفا واللين, ورثة خلوها لأولادهم ولجيال أخرين. يا سمعني جدك النيف عنده طبع مش صناعة, زي السقر منزلت الفوق رفاعة, وانت عرف من زراعة ورد وسط ربيعة, الطبطب علي بيه وجاعة, عطاك الله خصال بها في كل حين تتعلى, تستحي من الزلة وما تقبل مذلة, ولا تقبل منه حذاك تكثر عليه الذلة. يا سمعين الكلام ولد لصل في الكرم يتحلى, ومحال يرمي اللوم على عبد الله, ينوض كل يوم ويقول يفتح الله, ولا غير رضيت الله والوالدين مفتاح به الخاطرين.

0: يا عيني يا ودادة، ودينا بها المراحيل، وإن شاء الله ربي يفضل لكم كل أمهاتكم. واليوم حديثنا في المراحيل باش ياخذنا الحد عزيز وغالي علينا الكل، وما نجموش نحكو على المرحول وعلى حياة النجع وعلى حياة البادية من غير ما نحكو على طرف مهم جدا وأساسي في الحياة هذية وفي المنظومة كلها الشعبية والمنظومة الإنسانية بشكل عام، إذا ما نتحدثوش على دور الأم ودور الوالدة وقيمة الدور هذايا اللي أكيد عشتوه وعرفتوا عليه وتعيشوه. احنا اليوم في حياتنا نشوفوا صور وجود الأم بأشكال مختلفة وأشكال كثيرة، ولكن أيام زمان كيفاش كانت صبارة وكيفاش كانت صاحبة راي وصاحبة دبارة وكيفاش كانت تحمل حتى تكبر العيلة وتكبر الصغار وتمشي وتقول برور مع الرجل لحظة بلحظة. هذايا اللي نحبه وتصاور هذايا لليوم نحبوا نبحروا فيها ونعيشوها احنا وياكم مستمعينا الكل اللي تسمعونا عبر موجة إذاعة تطاوين. وفي حكاياتكم وفي قصصكم فما برشا أسرار وفما برشا صور، نحبوا الليلة نهزوا الحنين ونهزوا حنين الكل لتلك الصور الجميلة وتلك الصور المليانة بالدروس اللي نتعلموها جميعا في المراحيل. أكيد في كل أسبوع نتبع الغزالة نمشي معاها في رحلتها في الصحراء وفي البادية، أش تقول لنا وأش تعلمنا اليوم، أش بتحكي لنا نسمعوها.
1: الكلام حرير والمعنى في التدبير، الكلام حرير والمعنى في التدبير.
2: غزالة بين ربوع الخير تطلع في مهام البير، مي صافي زي مي الغدير، تروي الضامي بحكاياتها. قالت يا بنياتي السمحات، يا وخيات ويمي مات، يا جارات حكاياتي عبرة للي عايش في الزمان واللي في وقت فات. حاكم عادل بين القوم قال ملزوم عهد عليا دوم بدوم، اللي يلقالي خاتم جدي أجرى والله كبير عندي. رعية انقسمت في نصين أغلبهم دراويش ومساكين، حتى في دينهم ناقصين طامعين، ما همش عارفين اللي الطمع وقطعان الرقبة متعاذين. لقاه راعي مهين مشي يجري لسلطان السلاطين، قال خاتمك عندي كافيني في الحين. رد عليه السلطان منها العين ومنها العين، يا رعيتي الحاضرين أشهدولي ماني حاكمكم لامين. يا سيدي روح ارقد نوم السنين واصبح لي ناشط وفطين، امشي لا تتعب لا تلين، وكل مسافة مشيتها بهالرجلين لفنين تكون حلالك قدام ربي وكل هالموجودين. ازرع احصد بيع انت حر في رزقك اليوم الدين. سيوخينا ما كانش ملعكسين عالفجاري ناضجاري، هانا مشي لين ضيع طريق الرجوع بر خالي ما فيه نجوع. لقاه رحال جيت للعطش والجوع يهذي بكلماته مفجوع، يقول الطماع يبات ساري يحلم بالتفاح، قولوا له راهو غالي وما ليه شحاح. ويا مستمعين الغزالة دموعها غاليين، ما تبكيهم على الضيعين، لكن هذا مسكين طمع يحساب حاز الدنيا والدين، يا خسارته خسرهم الاثنين. ويلي لغزالتكم متبعين دموعي مسك وريحتها فل وياسمين، ما تعطر كان المحبوبين وبالقناعة وفقه الدين نعيش سنين بحول الله مستورين، نحوزوا دنيتنا والدين.

0: يا ذو العيلة غير رواح، وإن شاء الله يجمعكم ربي بكل أحبابكم وأهلكم، وإن شاء الله ديما يا ربي تكونوا مجموعين ومجمولين على الخير وعلى المحبة، وأمكم وباباكم يكونوا موجودين معاكم ومنسين بطلتهم عليكم جميعا. بعد الغزالة ودورتها في عالم الأمثال وعالم الحكم والدبارة والوصية اللي توصيهن مع كل حلقة، أكيد منذ حلقتين أو ثلاث حلقات بديتوا تعرفوا أنه الأستاذ الموسيقي حسن العماري قاعد يتفاعل مع برنامج المراحيل، وفي كل حلقة يبعث لنا تسجيل فيه صورة شعرية تهم البادية وفي علاقة مباشرة بالبادية. وفي الصورة الشعرية هذه نحاول أني نربط ما بين الحديث والكلام الشعري اللي يتعدى لأول مرة بصوت الأستاذ الموسيقي حسن العماري، نحاول أني نربط الصورة الشعرية اللي يحب يقولها مع الصورة الشعرية اللي نحكو عليها في المرحيل. فالأسبوع هذا قلت له جيتك بالله قل لي أش ثم من بكر تغني وتظن بصوت ذكرني فرحة أمي لبدت ترن، السر قديم والقصة فيها حكمة الكل فهيم، تبعها تنجيك في وقت الظيم، تمشي شتهيم وتغرك صفاوة عين الريم، ترسيلك شارد في صحرا نهر غيم، ثبت واسمع تفهمها تعاليم، سبحان الله اللي خلقها فبها تصميم، جيتك بالله نبيني على سر الحلمة وما فيها من مفاهيم، بتنورني ولا ننده جدي ونمديدي للعالي العليم.
1: جيتك بالله يا مراحيل يا مفسر الأحلام، فسر لي هالحلمة فسرها بحكام، منه اللي كانوا لجاه مضيف في وقت الظلام، ينود كرام الجود والسهرة تقام، يقدموا اللبن والتمر خيار الهدية، كساكس والحم وقصاع الزربية، لا يكل لا يمل ضيفنا في السهرية، القصبة وصوات ساحرة وذكية، حكايات تروي الجهاز الهلالية وعلي بالسلطان وعنتر والبدوية، ضيافة وكرم وشجاعة وفانتزية، زهونا وطربنا وفنوننا الشعبية، ركوبنا على الخيل وملهاد وفروسية. تعرف كان رحيلنا وقت الفجرية، ننصب بعد خيامنا والفرح يعم، لما نلقوا حشايش عرعار وينم، وتقوفت والزعتر محلاها في الشم، تجلي كل مراض قرب مياه الجم.
2: خاطري راهو عزم وشاش، باركش باركش هالوليان منك خير.
0: وما زلت تحكي وتقول على البادية ومللنا فيها من فصول ربيع، خريف شتاء صيف والوقت في سعي تعدى ما يطول، غناي ومنجل يحصد في المحصول، وميمة وسط الخير تصول، تكرم في الماشي والجاي وحديثها تدبير وتنوير وما فيه كان المعقول، وهرت باباي ودورت أمي زاد المرحول، زاد المرحول زين على زين، وزوز يا ضيف الخير راهو موجود تفضل كول، للهم الراي والقصة والمعنى منها لابد يوم يكون عنده مفعول، هات يا شاعر اش ما زلت بتخبر وتقول.
1: فرحت كل الاهالي والوجوه بشارة، يا محسن البيت الاسود، يا محسن البيت الأسود من راس قارة القارة، والطبل تحته يزبرز والخيل دارة بدارة، ترحالنا للمرعى لاباننا وغنامنا، تفرح قلوبنا تتجلى أوهامنا، يا ريح هبي يا ريح هبي عالصحاري، وبلغ سلامي للديار، ديار أهلي والعشيرة ما ننساهم على طول النهار، تزيد الدوار لما بصوات نسانا ورجالنا، تجيبها النسمة الشرقية، تزيد الدوار لما في الليل والسهرية، لا يمل ضيفنا في القعدة لا يكل لا ينهار. اسمع اسمع اسمع رغل بل وقت مروحة، مروحة للمراح، تعرف مكان كانها برواحة، مروحة للمراح تعرف مكانها برواحة، شارح عرضه جدودنا عارفين مطراحة، والنار ولعت ونشت الناس جراحة، بعد كسان التاي في الصحراء وفراحة، إيبات كل شهارة بنغام هوشة بطاحة.
0: وكيسان التاي صحة وشفاء للناس اللي تشرب توفي كاس التاي، ولا ملمومين باش يشربوا كاس التاي ويقصروا الليل، قصرت ليلة إن شاء الله ممتازة ومتونسة بين مستمعينا الكل. ما نعرفش زميلي شكري عدودي، يا مساء النور ومرحبا بيكم معنا في الهندسة التقنية، شربت كاس التاي ولا صحة وبشفاء لك شكري. معنا أيضا فيصل شوشان، وتحية لكل الزملاء اللي موجودين وعائلة المراحيل اللي داخل الاستوديو واللي خارج الاستوديو واللي في كل مكان تبعنا عبر موجات أثير إذاعة تطاوين وأثير إذاعة بانوراما. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. عم علي كادي منورنا في الاستوديو. عم علي شحالك؟
3: شنو حالك يا بني؟ لبسني فيرون.
0: الحمد لله بخير، شحالك انت؟
3: والله لبس الحمد لله ربما.
0: منور بالجبة والشاشية ما شاء الله، وصلي عني
3: جيت خصيص مرمان.
0: مرحبا
3: وبيك العاش.
0: مرحبا.
3: أولا نقدم تحية لسيد المدير سي الجنيد الجامعي وكافة مسؤولين سي التقنية هذا سي شكري.
0: شكري عدود. أول مرة تقابل معاه
3: بالضبط،
0: تسمع فيه في البرامج؟
3: نسمع فيه البرامج وكلمت عني في البرنامج سمح بالجي.
0: أي
3: وسي مصباح مقدمة قدم التهاني زاد كافة المرأة زاد اللي عندها عيد عضو إن شاء الله ربي يبارك لنا نسوينا كل
0: إن شاء الله يرحم.
3: وحوش بالأمرأة رغم يجيش حوش بصراحة، هي نفس المجتمع مع احترامي لها، وحتى ربي قالها أنا حط فيها صورة كاملة صورة نساء يعني
0: تقديرا لها واحتراما طبعا ولقيمة
3: وكل رجل عظيم وراه امرأة عظيمة بحولنا هيك يقول حسن يقول
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. هذين نحبوها، إحنا نحب الأسرة
3: مترابطة
0: والركايز متاحة، كل واحد بقيمته وكل واحد بدوره الأساسي، دور الأم في بلاستة، دور الأب في بلاستة، والصغار
3: الراجل ما قيش يعيش بالمرأة والمرأة ما قيش تعيش بالرجل.
0: وإحنا في هذية أكيد نتحدثوا، والأمة والبابا أكيد عندهم قيمة،
3: هم مدولين حولناها إن شاء الله من نديروا كان خير بحولنا
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب.
3: وإنك الله يطيحنا عمل رضي عليه ولدي
0: يا ربي،
3: أول دعوة
0: يا ربي
3: إن شاء الله بحولنا
0: حرم حتى حد من رضيت الوالدين إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
3: أنا بقدم تحيتي لزوجتي الباهية راهي تصنف فيه، وبناتي وكنايني وكافة المستمعين في رمادة
0: كل الناس تسمعني
3: في بانوراما زاد حتى هي ما نسواش، واللي يسمعوا فينا على الأثير وعلى وين يوصل صوت إذاعة تطوين.
0: مرحبا بك عم علي، تونسنا وتنورنا في كل مرة تعمل علينا طلة، جينا مباشرة من الرمادة حتى نعيش ونحن وياك شوية من صور ومن أجواء أيام زمان، وتحكي لنا حكاياتك اللي أكيد عندنا متعلم منها الكثير عم علي. من عندك باش نمشي إلى ضيوفي اللي موجودين معايا. موجود معايا منصف عروم وعلي السرجان من مارف مباشرة. منصف مرحبا.
4: أهلا وسهلا بك، معك أخوك علي لوحيشي السرجان.
0: لوحيشي السرجان مرحبا مرحبا، شحالك؟
4: أهلتين فيروز، بخير لاباس؟
0: الحمد لله بخير الحمد لله.
4: والله بخير الحمد لله يا رب ورضا، شنو حالك أنت لاباس؟
0: الحمد لله. أنتم مش أحوالكم؟ مش عامل فيكم الطقس؟ أجواءكم العائلية؟ شربتوا كستي ولا ما زلتوا حتنتقلوا؟
4: لا والله الحمد لله، كي ناس الناس حالة طقسها بين سخانة وبينها وبرد يعني يا رب شوي إن شاء الله الحمد لله
0: والحمد لله.
4: ولما العائلية والصيف والبحر ومرة هيك ومرة هيك والحمد لله
0: والحمد لله. علي ليلى باش هكا نسمعوك شوية، انت ومنصف عروم موجودين محل بعضكم ومع بعضهم يا شكري في نفس المكان مع بعضهم، الشاعر علي السرجان او علي وحيشي سرجان والغني منصف عروم، حتى نستمتع شوية ونخلوا الناس زادة اللي في ديارها تستمتع معنا بمراوحة شعرية غنائية في اجواء البادية وأجواء أيام زمان. أنت كتبت وقلت ياسر علي على البادية وعلى المرحول ولا لا؟
4: أكيد والله كتبنا، هم كيما كتبوا جدودنا كتبنا احنا وحاولنا معناها ديما أكيد هذا كما ما فيها شك. أهل البادية وأهل نجع وأهل خيل وأهل بس شعر فهمتني، وديما فينا هذيك من غير فهمتني
0: طبعا
4: ديما القصائد نقول أولاد بادية والخيل والبارود.
0: إيه؟
4: أولاد فرسنا من جد جدود أولاد بادية، والخيل والبارود أولاد فرسنا من جد جدود، فروع الوطن وهيبة، رجال فخر ما يهابوا معاوي ذيبة، أولاد نجع في وين الغنم زريبة، في وين تاريخ كتب شهود، وين الفرس والخيل طار سبيبة، وين الحمية والعدو مسهود أولاد بادية، نقول وين الحمية هاموا، خلوا المعادي تايهين الدامو، كبسوا على كل الشهاوي صاموا، وهبوا قدا شور القضاء وجنود، وردوا المكايد ما رضوا يضاموا وفزعوا كما برق السماء ورعود أولاد دادية والخيل والبارود أولاد فرسنا من جد جد جدود
0: صحيت والكلنا أولاد بادية والخيل والبارود فارس ولا ماكش فارس الساعة علي فارس ولا لا عندك الخيل ولا ما عندكش تربي الخيل ولا لا
4: وتركب الخيل عندي
0: وتركب الخيل ولا لا
4: نركب الخيل وعندي الخيل عندي لو خذ بلا بعد عندي مش ما عنديش برشة من خذتها الودي عندي خذتها خلاص
0: ما شاء الله
4: الحمد لله
0: ما شاء الله
4: ربي قدرنا ان شاء الله الحمد لله
0: ان شاء الله ونحافظ عليها ونحافظ عليها من جيل لجيل ونعلموها
4: لصغار انا حتى صغيرات عندي يبغوا الخيل وركوب الخيل زوز يركبوا ما شاء الله عليهم
0: ما شاء الله
4: ان شاء الله ربي قدرني ووفر لهم زاد حتى الاخر زيد ناخذ له والخير مربوط في نواصيها الخير
0: طبعا أكيد طبعا علموا ابنائكم الرمايه وركوب الخيل
4: الرمايه والسباحه وركوب
0: الخيل اي
4: اكيد
3: الناس يقولوا اللي عنده البل تجيه الخيل
0: اللي عنده اللي عنده قال لك اللي عنده دبل اللي عنده البل تجيه الخيل
3: تزور الخيل تزور الخيل
0: تزور الخيل
4: تزور الخيل الحمد لله
0: نصور اهالينا في بن قردان وفي الوعره وفي
3: الكل عندهم الخيل
0: كلهم عندهم الخيل والكل عندهم البل ان شاء الله ربي يبارك فيهم
4: ويلا كل كتاب احنا لا محل بل اقل شويه
0: اقل شويه في مارس
4: الحافر يقدرنا أكثر قلق يعني الخيل هو اللي منتشر في مارس ما شاء الله من قديم أنا جمعيات الفروسية موجودة بكثرة ما شاء الله في كل في بريس كبيرجي 5 أو 6 عمادات أنا سمى عدد ما شاء الله لباس به من الخيل والفرسان همني والشعراء زادة والغناية والحمد لله الحمد لله كل شيء هذه ثوابت إن شاء الله نحافظ عليها إن شاء الله ونورثها لصغارنا كما ورثوانا جدودنا ورثها لصغارنا إن شاء الله
0: صحيح إن شاء الله يا رب هذه هو اللي نحبوه يتغرس عند الصغار ومن خلاله أكيد نتحدث في كل مرة ونحبوا العائلات والأسر ترجع تبني في صغارها محبة الخيل ومحبة الكرم والجود وكل ما يميز البادية من أشياء جميلة
3: إن شاء الله درون مهرجان فروسية في مارس
4: والله صدقا أخ فيروز هي راهي موجودة لكن فقط احنا نزكاها هي في جينات راه كما قال كل مره مش عارف شكون من الاخوات عطيه في ذات طويل سالت ولدي معايا تسال فيها على الشعر معناها كيفاش بدايتك مع الشعر قالها الشعر بداني مش اللي بديته قالت لها كيف قالها مادام عمر باباي معناها هنا في دمي فهمتي معناها حاجات في الجينات فهمتي احنا فقط ان كما قلت احنا ان نزكاها ونحياها ونسعولها بنحاولوا كما قلت لك ان معناها نشروا الخير لصغارنا هنا هم هنا مثال قدامنا بتبعتهم يسمعوا بيعملوا هنا الجمعيات يعملوا في ايام ملتقى يلتقوا مع الخير من كل بر ويعملوا مشافات وكذا فهمني انا فا جو اخر وكذا بحول الله ان شاء الله يا رب نحافظ على ان شاء الله واحنا كجنوب شرقي ككل فينا هذه مدى فينا العادات القديمه عندنا متشابهين وحاجه سمحه صدقا لانها حاجه تربي حاجه تصقل فهمني تنظف ال
0: تعلم المسؤولية تعلم الرحمة
4: تعلم اللي هو كيف
0: إنه يعمل على روحه إنه يحاول أقصى ما يمكن إنه يكون رحيم بالآخر مهما كان الآخر فبرش حاجات فبرش حاجات نتعلمها من الخيل
4: يكون مقدام ويكون ذو بأس يكون مقدام
0: صحيح
4: يكون عاتي نقول إحنا كما يقولوا أهلنا قبل يكون عاتي ورزقياتي يكون عاتي فهمتي
3: تعلم حتى الشهامة حتى الشهامة تعلم
0: الشهامة الشهامة الشهامة طبعا بلا شك
4: طبعا الشهامة طبعا ايه
0: بلا شك كم بحذاك منصف خنسلم عليه قبل ما نسمعكم في مروحة
4: ما بين
0: في مروحة شعرية غنائية عسلامة يا منصف اش حالك
5: مرحبا بيك لباس
0: الحمد لله الحمد لله اش حالك انت لبس عليك
5: الحمد لله
0: خيال انت ومنصف انت ولا ماكش خيال
5: والله اشترب اشترب
0: شوي الفايدة عندك الفرس ولا الخيل ولا عندك علاقة بالمجال من قريبة ومن بعيد
5: أكيد هو عندي خرابة يعني في الخيل وكذا كل شيء لكن يمين في ذاتي ده يا ودي خطيب
3: الله اعترام الحق فضينا
0: برق دعلي برق دعلي تعلم من عنده
5: أكيد جدا بقدرت
0: يا سيدي مرحبا بكم سعيدة أنكم موجودين معايا الليلة عبر موجاتي لعدة طويل ومن خلالكم تحية لكل متابعينا ولكل الآباء والأمهات اللي يسمعوا فينا وفما زوز تحايا خاصة جدا الليلة نحب نعديهم من خلال مداخلتكم منصف وعلي وعم علي أيضا اللي موجود معايا في الاستوديو خالتي سالمة أم زميلتي هند السعيدي وهند السعيدي زميلتي اللي يسمعوا فينا ومتابعينا الليلة عبر موجاتي لعدة طويل وخالتي سالمة من المستمعات الوفيات جدا لبرنامج المراحيل، فربي يبارك لك وربي يزيدك من الصحة، وإن شاء الله قريبا نشوفك ومنسب هندا وبكل العائلة وبكل الأحباب، وآدم أيضا الصغرون ورفيف وكل عائلة زميلتي هندا وزميلنا بالقسم نفخة، وأيضا أم زميلتي أو زميلي عفوا ميلود هلال، قال لي رانا نمشي لتونس العاصمة تقول لي حلي الانترنت ونحب نسمع المراحيل في تونس العاصمة، فتحية ليك أم زميلي ميلود هلال، وإن شاء الله يا ربي كل الزملاء تكونوا بخير وتكونوا مجموعين مع أهلكم وأصحابكم وحبابكم. علي ومنصف نسمعوا حاجة على البادية في مراوحة بناتكم، وقال نسمعوا حاجة على الوالدة موضوعنا لليلة.
5: اي والله مشارشة الوالدة، نمشوا على الوالدة قبل
0: كما تحبوا احنا باش نسمعوا منكم حويجة على البادية وحويجة على الوالدة، وانتم لكم الاختيار.
5: لا ان شاء الله أتي
0: هذه أشياء مباشرة.
5: أنا ما هو عاد الصوت كان بينك وبين في المنصف هك علاش هيك الحوك. ايه على الوالدة.
0: ايه على الوالدة.
5: ايه الوالدة نقولها حضن الدفي وقت الوجيع يضمك.
0: ايه.
5: حضن الدفي وقت الوجيع يضمك، تسري حنين في دمك، أصل الوفا وطبع الغلا يمك. طبعا ما نسوش تحية أخونا الطاهر تايب عازف العود معنا وحاضر معنا
0: ما شاء الله.
5: ممكن يوصل صدى العود إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وصلنا ما شاء الله.
5: وفيكم. نقول أصل الوفاء والحن وحضن الدفي طول المدية رعاك، لا يوم تقسى ولا تخيب ظنه، هي عز دايم دون ما يخطاك، وهي حضن دافي ليك عز وطن، وهي وكر لما الشمل ليل شتاك، وهي الملاذ اللي قداها تكن، وهي فرحتك هي ضماي الداك، وهي العزيمة الما تهاب محن، وهي راحتك تقبل جميع خطاك، وهي من يضحي ولا في يومي منه، وهي حبيب القلب لي صافاك، وهي مسربك يوم الزمان يجن، وهي نورها نور ظلام سماك، وهي العيون السهرة والسكن، وهي الحمامة الريشها غطاك، وهي السفينة لا غدت سفن، وهي غريم الوقت لا عاداك، وهي ود ثابت ما يصيب وهن، وهي حنين ود يروي ظماك، وهي جداول شوق ما تركنه، هي نبع من سيل الكريم سقاك، هي جنين طيب وهي الحبيبة لا جفاك حبيب، وهي نظر عينك ورغم الشيب تحميك، لا هم الزمان وذمك مهما الزمان يقسى ومهما يخيب، هي الدواء ليبري وجاي همك، حضن الدفي وقت الوجيع يضمك.

0: الإسلام
1: هي دول وجيعة وهي من تجلي النيبة وظلامها، والقصر عزك شام خاو منيعة، ويا سعد من حاز الرضا في أيامها، وهي جنتك يوم القضاء وشفيعة، تكون السلامة كان شي بسلامها، وهي جميل أحساسنا وربيعة، وهي السعادة الكل تحت قدامها، وهي حكم ربي نزله وشريعة، وصية الله تصونها بتمامها، وهي حكم ربي واجبك والطيعة، وصاك تحفظ يا العزيزة مقامها، وهي معاك العمر فرد طبيعة، وهي التهون قداك كل أحلامها، عالجالنا تروم البلي والشجيعة، وعالجالنا ترخص جميع أسوامها، تهون نفسها عالجالنا وتبيعها، تبيع فرحها، ويهو اللذيذ منامها، وخليك متفكر أحضان وديعة، خليك متفكر نقيشة وشامها، خليك متفكرها وخليك ساهر كيف من سهرها، صون قدرها يا صاحبي واسترها عيون سهرة، والقلب عطفة يلمك، وارجع قداها شوفها وشاورها، ولا تهاب وقت ولا زمان يهمك، حضن الدفي وقت الوجيع يضمك، تسكن مجاري دمك أصل الوفا، وطبع الغلاه يمك أصل الوفا، وطبع الغلاه يمك.

مات يا هيا عينا غفلين لسانا يا عم. ونزيد نقول لها تبعت قلبي وين ماشي بيا وحسيت هخطاوية نلقاه سابقني قداها هي وتبعت قلبي وين ماشي بيا نلقى العقل قداها نلقى العقل قداها أمي الفرحة وجنتي في رضاها وكل الغلا والعز تحت خطاها هي روح روح لساك نجوى جية النادي على الفردوس النادي على الفردوس كي ناداها أمي الحضن المال قينا زي وتبعت قلبي وين ماشي بيا أمي الحضن الدافي أمي الحب الما يريد خلافي يميمتي يا سيل نبع الصافي ويا بدر نور في سمانة ضي بلسم جروحي بلسم جروحي يا دوايا الشافي يا نبض يا نبض اللي بيه الفريسة حية وتبعت قلبي يا نبض قلبي انتي يا نبض قلبي انتي ويا روح وسط القلب فيها سكنتي يا غالية بحبر الوفا دونتي قصة محبة ثابتة ونقية ولقسيت لا تنسيت يوم وهنتي ولا بعدت لا جافيت دومو فيا وتبعت قلبي وين ماشي بيا لا بعدت لا تخليت لا بعدت لا تخليت ولا هنت لا هونت لا وليت ثابت غلاك الحن مهما عطيت وقلبك قلبك وحضنك والكبيدة ليا ولا انفرت لا تكدرت لا مليت ولا بعد فارق بيننا ولا سيا وتبعت قلبي وين ماشي بيا وحسيت هخطاوية نلقاه سابقني قداها هي نلقاه سابقني قداها هي

يا والدة غير دعيلي وبلا دعواتها ما نقدو نمشو نقدو نعيشو في الحياة إذا قد الدنيا تتفتح لنا وتكون في أبها صورها الصور عبر عليها علي روحيشي سرجان بشكل شعري ممتاز والمراوحة الغنائية بصوتك منصف عروم أيضا ممتازة وأعتقد أنه الليلة الناس اللي تسمع فينا الكل عبر موجة إذاعة تطاوين الكل باش تتمس أوتار الحنين متاعها وأوتار محبتها لأمها والباباها وإن شاء الله ربي يفضلهم لكم واللي غدرونا أو اللي مش موجودين إن شاء الله تشوفوا الصدام متاعهم والأثر

0: انت وطاهر ومنصف ونستمتعوا باصواتكم وبشعركم
1: وبعيني وطاهر معنا اخونا مختار كما جيت نشتغل تكون معنا اخويا طاهر بالعود
0: مرحبا
1: ومنصف في تطاوين سامة.
0: مرحبا قريبا نبرمجوها وتكونوا موجودين معنا في اذاعه تطاوين. مرحبا
1: تدلل الاخ فيروز بارك الله فيك على الدعوه والاستضافه الله يعطيك الصحه مشكور على رحاب صدرك سامحونا لربما في مكان ثم شوي حس هذا نكره
0: استمتعنا
1: يعطيك الصحه ان شاء الله نكون وفقنا ان شاء الله في اختياراتنا طبعا الام هي مش مش مش نهار عيدها ولا فهمتي ولا ساعة وقال لهم ديما عيد في كل فصل كما ديما نقول فيها نقول كي نقول عيد النقص مشانك وكل الزمان زمانك ما يجيش في لحظة غلاوة حنانك
0: إيه.
1: طبعا المرأة هي الأم وهي الأخت وكذا إن شاء الله ديما عياد وديما فرحانين ورب يحفظ كل ولية قال لها
0: إن شاء الله مين
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله مين علي بحذية عم علي كادي من رمادة قال لي اسمعي فيروز يحكوا على الأم ما تنسوش دور الباب
2: تنسوش البابا حتى البابا عنده دور كبير ياسر
1: البابا نقول لا يا جدة فوق راسي تاج يا قصر نوى براجي إني بيك لا نضعف ولا نحتاج يا واجي طبعا حتى البابا عندي بيه
2: مش كان
1: برجة قصايد
0: طبعا
1: الأب الحي إن شاء الله ربي يخليه والأباء اللي ماتوا إن شاء الله ربي يرحمهم
2: إن شاء الله
1: أولاد طول حسة بعضاكم نجيبوا على البابا وقول لهم إن شاء الله
0: إن شاء الله نختموا المداخلة معاكم كان تحبوا علي بمقطع من اختياركم كما تحبوا على البادي على أجواء المرحول اللي أنتم ممكن سمعتوا عليها وإلا حكوا لكم عليها أهلكم. نعرف أنه ظهر لي علي ومنصف جدودكم هم اللي عاشوا في أجواء البادية والرحيل والقافلة والبيت الشعر. أنتم خلطتوا حتى كان خلطتوا على حاجات خفيفة علي
1: طبعا احني طبعا اني حبيت زاد أن عندي قصيد هي للمرحوم بن جاسم بن عيسى المنيا يقول فاها اليوم نجعي ريض
0: ايه؟
1: لن يبعد غادي مجاز غيمة نايض بلال يضبح الصادي من كان يرحل مشاريد يبعد على الضيق يجي وين الشبح تشفيك في وين بهت الواري يلقى سرابة حراريق الغبو تغويق الهذر قهي والهيق في بساط فيها العشاري كالنجع ينهال تحقيق من الفجر تبليق الصبح بان تشفيق ساقوه فات الوعاري يلقاه سيل تمزيق ظاهر صفافيق نوار وعشب تشهيق في رقم مثل الخذاري وسياد فوق المقاليق غمر مطابيق فضيات مشي هقاهيق هوك التنبو جراري تحمل السرج والطيب والسلس تعليق والجام شايح على الريق شهبة وضدها حماري معاد للراي تحليق ما فيه توجيك كومباس وغزول ترقيق جذاب مسدي وزاري وغنيت في القلب تشويق جيل بني ترصيق وتاه شي تليق مصواب مشي حذاري نقدم فيه نقادي اليوم نجعي ريض كان يبعد غادي مزاز غيما نيض بلال يصبح الصادي هذا ايش قال المنيا جدودنا هذا ايش قالوا
0: تسلم ويسلموا إن شاء الله ديما يا ربي متونسين بكلامهم وبتعابيرهم وبالمفاهيم والرسائل اللي بثوها داخل الرسائل متاعهم اللي توثق لحياتهم وتوثق للصور اللي عاشوها. علي ممتنة جدا لوجودكم الليلة معانا وإن شاء الله في لقاء قادم بحثنا في الاستوديو
1: ان شاء الله بحول الله اختي ربي يبارك لك وربينا ويعطيك الف صحه.
0: ابقى معايا قبل ما نسلم عليك انت ومنصف اختار لي رقم من 1 إلى 6 حتى نعلنوا على فائز الاسبوع اللي فات في اللغز لانه عندنا لغز وكل اسبوع نعملوا القرعه باش يكون فما فائز يترشح الى قرعه العمره ان شاء الله العمره في شهر نوفمبر وهي مهداه من وكاله اسفار بن قردين وسي مصباح بقديمه مستشار البرنامج فاخترنا رقم حتى يدخل معنا الرقم هذايا في القرعة
1: نختار 1 إن شاء الله ديما لولين
0: إن شاء الله ديما لولين عمزين العابدين عمزين العابدين هو الرقم 1 فعمزين العابدين يدخل إلى قرعة العمرة إن شاء الله بالحظ وتوفيق للجميع وإن شاء الله ما يتحرم حتى حد لا من رضيت الوالدين ولا من زيارة
2: قبر رسول
0: النبي عليه الصلاة والسلام
1: إن شاء الله يا رب نزوره الكل إن شاء الله رب يسهل لهم إن شاء الله يعطيكم ألف صحة بارك الله فيك إن شاء الله رب يحمي الوطن إن شاء الله ويستركم تحية ليك وكل الفريق العامل معايا كل وصديقي واخي اللي المايك مش عارف الضيف
0: عم علي كادي من الرماده
1: عم علي القادي
0: كادي
1: من الرماده نشرف بك عم علي يعطيك الصحه وبارك الله فيك
2: يرحم والديك ان شاء الله حتى انت ان شاء
1: الله ديما مسؤولين عم علي
2: ان شاء الله بيحاول ان شاء الله يرحم والديك بارك الله فيك
0: البركه يحيشك علي سرجان علي لوحيشي سرجان الشاعر ومنصف عروم الفنان والغناي وايضا
2: ما تنساش الاب ديما بده
0: هو اب بيحكي له
2: مثال
0: وايضا كل الناس اللي متابعتكم واللي تسمع فيكم

0: متفاعلة معكم، نعرف رأوا فما تفاعل كبير في المكان اللي أنتم موجودين فيه، ومعكم العازف عازف العود الطاهر الطيب. شكرا لكم، وإن شاء الله في لقاء لهنا في الاستوديو قريبا نبرمجوه عليه
1: إن شاء الله قدر جدا.
0: إن شاء الله يا ربي. شكرا لكم. في الوقت هذا باش نمشي نعطي لغزنا لليلة، ولغزنا لليلة هو من مقترح لعم مختار حرابي. أش يقول لنا عم مختار؟ يقول لنا علي يحرث بمحراث قصب، ويحرث في أرض من خشب، ويزرع في زراعة أغلى من الذهب. علي يحرث بمحراث قصب، ويحرث في أرض من خشب، ويزرع في زراعة أغلى من الذهب. كان عرفتوا الحل متاع اللغز هذايا كلمونا على 75-78-900 إذا نجمنا الليلة ناخذ تليفونات، وإذا ما نجمناش حلقة الأسبوع القادم بتكون لكلها إن شاء الله للمستمعين والمتابعين. عم ساسي عجل على الخط. عم ساسي شحالك؟
2: فيروز شحالك؟ نحب نحييك تحية كبيرة مني ليك. تحية عربية ممزوزة بالوردة ذكية، وكل من يسمع فيه وهي فيه وفيه هم زيدينا في الوقت، زيدينا في الوقت شوية شوية على الوقت هذا، زيدينا في الوقت شوية. وفي روز ربي يخليك
0: يعيشك ويخليك أنت ويبارك في صحتك ويبارك في وجودك عم ساسي.
2: الوقت ما عاش وقت في بالي،
0: ما زال عندنا شوية 3 أو 4 دقائق نجمو نحكو فيهم بالقدا. تحكي لي شوية في الوغرات متاع الصيف. الجمعة اللي فاتت تحكينا على الوغرات، وكانت فما معلومة خليناها من عند عم علي العماري فيما يهم الوغرات، ويبدو أنها المعلومة ما هيش دقيقة برشا. فإذا كان عندك فكرة على الوغرات، وإلا بعد شوية في الساعة الثانية ناخذوا الفكرة كاملة والمعلومة الصحيحة والدقيقة من عند المستمع الهادي مشي، لأنه تواصل معايا عم الهادي مشي، وتواصل معايا عم محمد مديهين، وتواصل معايا عدد كبير من المستمعين اللي قالوا لي فيروز راو عندنا فكرة على الوغرات، وعم ناجي ناجي أيضا على الوغرات وعلى النواوي متاع الصيف. فماذا بينا تعطيهم بالترتيب الصحيح وبالتفاصيل الدقيقة. عندك المعلومة عم ساسي ولا لا؟
2: المغراف ولا المغرات؟
0: الوغرات، الوغرات اللي هم المعيوق وال والسرية والمرزل.
3: ما ناصر بتاعنا الصيف يعني. ما ناصر بتاعنا الصيف يعني.
2: نجوم نجوم. لا بالنسبة للعزم أنا قلت لك ريم، بالنسبة للنجوم هي السرية وعوب وكارية يقول يدوروا بها دي ما نحسي شيء. والميزان ساتر نجوم ساتر. وعندنا النجمة القطبية هذه اللي اسميها هذه اللي يحتدوا بها البحارة والجماعة البر. يمشوا وقت يريجي ساتر مشارع ساتر طالع يديرا في كيف اليمين ويطلع فوق، وقلت لهم شرق في اليسار زي ما قلت له يتلف حتى كده جنجوم فوق.
0: أيوة.
2: ثم برشا مو بيع عن الزوم برشا.
0: هم خمسة.
2: حتى بالوقت غدو بيجي سخانة ولا مسخانة ولا بنبحث من جوم.
0: صحيح. هم خمسة، ثريا والمعيوق والعيوق سامحوني في الكلمة. ثريا والعيوق والميزان والمرزم وسهيل. هذوما الخمسة في الصيف، هذوما الخمسة اللي مربوطين بالفصل متاع الصيف. وجمع
3: عناصر متاع الصيف بالضبط.
2: كم بصيف وبعد لي يقول لي هالتغطال فيغطس هذا، يقول لك هو الخريف يغطس والجبرش يزوم ويغطس مع كيفان، يقول لك حتى الحرث يقول لك فيغطس. أما الحرث تغطس ولا صاب صاب مغير قياس لبياض الخريف وغطس الزوم لساعات يجي خيرات مناه تحرث طاس ما لا تلقى طاس ساعة تلقى صادم من غير جاس سحر تحصل منها خيرات يزيد لي كل خيرات.
0: إن شاء الله جي عام خير سنة عام خير وأوس وزهر لي.
2: وعندي شوي على الوالدين كم كل نحكي.
0: قل
2: الوالدين لهم هي كل وزمع شوي قصيدة منا أقول له يا مو مشوف وصيك ربي يهديك لا تعادي الناس لا تعديك. فصلاة كبيرة وبستمنع من كل جريمة وتخطأ وتمنع تفهم وتعمل لطاشر في الجيم بقدها ربي وصاك وديما حافظ على المبدأ. سايس باباك اللي دير غدو يلاقيه ومك بحناك وتسع شهر تعالي فيه قيام ومشوف الوسيط الوالدين بعهد الوالدين رزاهم خير من الدنيا فاهم بحقية وفهم معناه عند الله مقبول دعاها بطريقة الوالدين يوم ثماش كيفها لما ثم حتى من البشر ومن الحيوان ثم مرة الناقة طاح ولدها في البير إحداها لحقيتها طاحت حتى هي مبيرة زيك ما فوق هو طاح لوسة وهي قاعة مسجرة البير جبدوها مع بالحبال واحد الله طلعوهم بس البير لهم هي كل لهم وكل البابا سواء حتى البابا ما نسوش حتى الفيديو
0: هو اللي يتعب ويقدم ويجيب وهو هو البر وهي الداخل كما يقولوا.
2: إيه الداخل لكن هو توخ لي مرض هو العيل فكر قد أخوه يرقد له خطر قد البابا يرقد الأم لا لهم قبل إحنا أخلصنا الناس قبل كانت برشا مرض حشاك الرمد والجدري والواحد مرقد صغير تجاه عيونه هذا تجاه ملصينه وكذا حشاك وقديره في سلامه والليل كنزه فيه للصباح للصباح للليل يصبح الصباح الواب أنا عيوه شوية كده بعتني شوية يرقد وقلت له كامل الصراحة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أبي، ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد مدعي أمه شاكو لك ساحت عليه مرض جاه قال أرد عليه، قالت لا لا لا تريش عليه، قال من دار في أعمال لي ما كيش شوي، قال لهم عاش مع الصحابة قال لهم لم دول حتى بدروا الكل السحب، قال لهم باش نحرق نحرق توخي ما غضبت عليه، قلت لهم لا سامح سامح سامح برين ما أراني أراني علي السامح السامح
0: الحن الحن الحن اللي في قلب الأم مهناش في قلب حتى حد، وما نجمش يكون في قلب حتى حد كان قلب لميمة. إن شاء الله ربي يفضلهم وربي يرحم المتوفيات. عم الساسي شكرا ليك ويديم طلتك علينا،
2: تحية ليك يا فيروز والوقف هذا برشة أنا أمانة وسيمانة برشة حملوني وسلوني الوقف شوي
0: إن شاء الله
2: برنامج شيخ ياسر ومحبوب ياسر أمني ويعطيك الصحة تو منها برنامج هذا هو قبل هو أسبوع الفرح قبل ما زار يزيدوها الله يرحمه محمد
0: برنامج
2: المرحوم
0: طبعا
2: الله يرحم المرحوم خلى بلاصة فقدوها أهل ولدها عمناسة خلى بلاصة
0: كبيرة
2: حالي عنده غيرها ويا رب الفردوس يجي بلاصة هذه ما بينك أنا وتلاحي ليك وسيد المدير والتقنيين معك كل أمني برشة طلب إذا كان ممكن ساعتين شوي وما خاصة ناس مناها كي أحد البرنامج كبار وصغار وناس كبار هذا حكاية حكاية متاع الأجداد ومتاع الولاد ما برشة حاجة معي هو الشباب الصغيرة واحد قلت للرئيس فوق قال للرئيس رئيس كارتة هو رئيس متاع حوية ومتاع
3: بالضبط
0: صحيح شو الثقافة متاع أيام قبل وثقافة تو، شوف الاختلاف اللي فيها وشوف الدروس اللي نجمو نتعلمها من
2: أيام قبل. لما تدري في وقت يفلوز والتحية اللي معاك وضيوف كلهم تحية ليك في وقت وانا هلا كده تخسر تخسر من الحضاره انت وما تحاسبت احنا هل ما تدفعنا ضو مع الظلمه دي وكذا قبل احنا نمشي حتى في الظلام ونمشي كده الصغير ده البر يقول لا يروح يجري يقول لا لا ما نجد
0: ما قدرت صحيح واضح عم ساسي شكرا لك
2: ودخلت ضيوفك وبارك الله
0: فيك شكرا
2: معك مازال عندي برك لك يسلم مره
0: اخرى حلقه اخرى ان شاء الله تكون موجوده معنا عم ساسي ودائما مداخلتك فيها الاضافه والافاده المراحل متواصله للحدش متعلي ما تبدلش موجه يا اهلا وسهلا

0: نشرة الأخبار
1: العاشرة ليلا هنا إذاعة التتاوين. منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار الليل والبداية بالعناوين. مهرجان مدنين الثقافية الدولية ينطلق غدا في دورته 46. وزارة الأسرة تطلق المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية. تونس تحرز المرتبة الأولى في بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك بالصين. وتتابعون في النشرة مجموعة من الأخبار الجهوية والوطنية والعالمية. إلى تفاصيل الأخبار. تنطلق غدا فعاليات مهرجان مدنين الثقافي الدولي في دورته 46 تحت شعار مدنين أثر يروي بل أثر يروى بسهرة فنية بالمركبة الثقافية بالجهة، وتتوسل فعاليته إلى حدود 30 من شهر أوت الجاري. مدير الدورة مروان العثامنة يتحدث بأكثر التفاصيل للزميلة هادية جاري السويعية.
2: تلق غدا في سهرة افتتاحية للفنانة شيرين اللجمي، سيكون العرض هذا متزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للمرأة. اخترنا في برمجتنا في الدورة 46 برمجة مختلفة عن الدورات السابقة، متنوعة في المادة الثقافية المقدمة لجمهورنا العزيز. كافة التعبيرات الفنية وأشكالها موجودة معنا في الدورة 46 و 46 بليس ودورة 46 كيدز. تكون 6 انتاجات موجودة معنا، 3 انتاجات أدبية وشعرية، كذلك الموسيقى 3 انتاجات ذكرى محمود درويش في مديح الغياب. حضرت مدنين جيت الجزائر باش تكون في ختام الدورة انتاج مشترك بين جمعية مهرجان مدنين الثقافي والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. دورة تتميز باختيار ان يكون فما عروض مسرحية كوميدية موجهة لأهالينا، 4 عروض مسرحية كوميدية، كذلك ان عرض دولي مصري باش يكون موجود في المركب الثقافي. كذلك عادة دأبة عليها مهرجان مدنين الثقافي الدولي، كنا مع ندوة يوم 6 أوت في اختصاص البيئة، ندوة علمية مهمة جدا في التثمين الموروث الثقافي والجيولوجي، خذينا الجيوبارك الظاهر نموذجا. ونهار 14 بيكون موعد مع الندوة الوطنية في السلامة المرورية، موضوع هام جدا في يتمثل في عنوان السلامة المرورية بين الثقافة والمسؤولية المجتمعية.
1: تتواصل بمدنين المبادرات البيئية في إطار تنفيذ العقوبات البديلة لفائدة المصلحة العامة من أجل تكريس البعد الإصلاحي والتأهيلي، وفق ما صرح به مشرف مكتب المصاحبة بمدنين محمد بخوش للزميلة تبرى الشيبانية.
3: قمنا بمبادرة بيئية حيث تم تركيز عدد 5 منتفعين بالفريق الجهوي للنظافة والعناية بالبيئة بمدينة مدنين، وتم تكليف بجمع المواد البلاستيكية والمحافظة على نظافة المدينة. كما تم بالشراكة مع بلدية حمة السوق تمكين من عدد 6 منتفعين والقيام بحملة نظافة على طول الشريط الساحلي الممتد من غابة سيدي زايد في اتجاه برج غازي مصطفى، وتكليفهم بجمع المواد البلاستيكية والمحافظة على البيئة البحرية وسلامة الشواطئ لمقاربة إصلاحية في إطار أنسنة العقوبة، أنه عوضا عن إيذاء الشخص بالسجن يتمتع بحكم بالعقوبة البديلة والعمل في المصلحة العامة، ويتم تركيزه بأحد المؤسسات العمومية وذلك حسب اختصاص المنتفع وحسب حاجيات المؤسسات. المبادرات اللي يقوم بها مكتب مصاحبة هي مبادرات متواصلة ومبادرات متنوعة على كامل السنة من أجل إعادة إدماج المنتفعين من جديد في المجتمع وخدمة الصالح العام.
1: تواصل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بيجابس برنامج التنظيف الآلي واليدوي للشواطئ بنسق حثيث بمختلف المناطق والمعتمديات. أكثر التفاصيل مع مدير الوكالة عصام ثليبي في متابعة للزميلة هند رزق.
4: ثم تنقلنا لشاطئ دركين وشاطئ عيشون، قمنا بتنظيفهم في إطار تنفيذ البرنامج الدوري هذا للتدخل بالتنظيف الآلي واليدوي للشواطئ. ما زالت المجهودات متواصلة، غدوة باش يكون تدخل في الزرات وعودة للغنوش ومطوية وذرف إن شاء الله في الويكند هذية. الأشغال ما زالت باش تتواصل إلى غاية شهر سبتمبر، ونعاولوا كالعادة على مساهمة المواطنين ورواد الشاطئ باش خاصة التنظيف ورفع الفضلات اللي يجيب معه حاجة مثلا كيف يهزها معاه وإن شاء الله تتواصل معناها الأشغال بنسق حثيث ونحافظ على جمالية الشواطئ.
1: أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم خلال موكب انتظم بمقرها المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية، وتهدف المنصة إلى تشجيع تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي وإلى المساهمة في تحقيق الإدماج المالي والاقتصادي للنساء والفتيات وتطوير المشاريع ودعم التنمية المحلية والجهوية. وبمناسبة العيد الوطني للمرأة انطلقت اليوم بقاعة الأخبار بالعاصمة فعالية الأيام الترويجية للصناعات التقليدية تحت شعار المرأة الحرفية التونسية إبداع وأصالة، وتتواصل هذه الفعاليات إلى غاية 16 من أوت الجاري، وتهدف إلى دعم المبادرة الاقتصادية النسائية والتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتوجاتهن وتعزيز فرص الترويج والتسويق. أعلنت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عن فتح مناظرة خارجية لانتداب عدد من المهندسين والمتصرفين والتقنيين السامين في اختصاصات مختلفة، وقد حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 24 من أوت الجارية. أحرز الفريق الوطني التونسي للروبوتيك المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات خلال بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين، متوجا مشاركته ب 45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، وفق ما أفادت به الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا. في أخبار العالم، تسبب هجوم استهدف محطة تحويل كهرباء جنوب مدينة الزاوية غرب ليبيا في انقطاع تام للتيار الكهربائي عن مناطق واسعة. يأتي هذا الحادث عقب استهداف طائرات مسيرة ملغومة خزانات الوقود في مجمع الزاوية النفطي والذي يضم أكبر مصفاة عاملة في ليبيا. من جهتها نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر صحفية ليبية أن استخدام الطائرات المسيرة من قبل جماعات مسلحة يمثل تحولا أمنيا خطيرا، ينذر بتوسع نطاق الاستهداف ليشمل منشآت حيوية ومدنية أخرى. صعدت الولايات المتحدة وإيران لهجة التهديد المتبادل مع استمرار الحرب وتزايد التوتر بشأن مضيق هرمز، في وقت يبقي فيه الطرفان باب التفاوض مفتوحا بالتوازي مع تعزيز أوراق الضغط العسكرية والاقتصادية. أكد علي فلاح زيدي رئيس مجلس الوزراء العراقي الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها التي تقضي بأن يكون يوم 30 من سبتمبر القادم موعدا ثابتا ونهائيا لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق واستكمال مغادرة قواتها. وكان العراق والولايات المتحدة قد أعلن في بيان مشترك في 7 سبتمبر عام 24 و2000 عن خطة انتقالية من مرحلتين لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق. أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع حصيلة وباء إيبولا إلى 4449 إصابة مؤكدة، من بينها 206 حالة وفاة، فيما تتصاعد المخاوف الدولية إزاء سرعة انتشار الفيروس وتزايد الخسائر البشرية. تجدر الإشارة إلى أن فيروس إيبولا تسبب في وفاة أكثر من 15,000 شخص في أفريقيا خلال العقود الخمسة الماضية، لتكون القارة الأكثر تسجيلا للإصابة بهذا الوباء في العالم. نقطة نهاية لنشرة أخبار الليل، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول، سلسلة جبال مطمطة. من أبرز المعالم الطبيعية والجغرافية في الجنوب الشرقي التونسي، وتمتد على مساحة واسعة من ولاية جابس، مشكلة جزءا مهما من السلسلة الجبلية المعروفة بالظاهرة التونسي. وتتميز هذه الجبال بطبيعتها الصخرية الوعرة وارتفاعاتها المتفاوتة التي تمنح المنطقة مشاهد طبيعية فريدة تجمع بين الجبال والهضاب والوديان. وقد لعبت جبال مطمطة دورا مهما في تاريخ المنطقة، إذ شكلت عبر القرون ملاذا للسكان المحليين الذين تكيفوا مع الظروف المناخية الصعبة وابتكروا نمطا معماريا مميزا يتمثل في المساكن المحفورة داخل الأرض. وتعد هذه المساكن من أبرز الخصائص العمرانية التي اشتهرت بها المنطقة عالميا، لما توفره من حماية طبيعية من حرارة الصيف وبرودة الشتاء. وتزخر المنطقة بتراث ثقافي وحضاري غني يعكس تعاقب الحضارات والأعراق التي استوطنتها، خاصة الأمازيغ الذين حافظوا على العديد من العادات والتقاليد الموروثة. كما تشكل الجبال المحيطة بمطمطة موطنا لعدد من النباتات الصحراوية والمتأقلمة مع المناخ الجاف، مما يضفي على المنطقة قيمة بيئية خاصة. واليوم تعد سلسلة جبال مطمطة وجهة سياحية بارزة تستقطب الزوار من داخل تونس وخارجها بفضل مناظرها الطبيعية الخلابة وموروثها الثقافي الفريد. كما اكتسبت شهرة عالمية بعد استخدام بعض مواقعها الطبيعية في تصوير مشاهد من أفلام عالمية، الأمر الذي ساهم في التعريف بهذه المنطقة الاستثنائية وجعلها إحدى أبرز الوجهات السياحية والثقافية في الجنوب التونسي.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: مراحيل،
9: رحلة الأدب الشعبي،
8: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
9: والجنيد الجامعي.

0: يا لميمة، بدينا معها ساعة ثانية من مراحيل الليلة، وهي في صلب موضوعنا الليلة. ليلة نتحدث على لميمة، غدوة نحتفل بعيد المرأة 3 شؤوت، وطبعا الاحتفالية تتوافق مع إصدار مجلة الأحوال الشخصية، فإن شاء الله ديما العائلات تكون متأسسة على زوز ركائز مهمة، دور الأب ودور الأم. واللي اليوم أخت راهي غدوة زوجة، راهي غدوة أم، واللي اليوم أم غدوة جدة، والأحفاد. فالرسائل والرأي والحكمة نخذوها من عند الأم ونخذوها من عند الباب، وكل واحد دوره أساسي ومهم. ولما نذكروا بدور واحد منهم أكيد نذكروا بدورهم الاثنين، فربي يفضلهم الاثنين، وإن شاء الله ما يتحرم حتى حد من رضاية الوالدين. عم علي،
1: إن شاء الله ما يحرم حد.
0: إن شاء الله.
1: كما قال لك أنا كلها الأم والبابا والأخت والزوجة كلهم، أنا أسرة واحدة متكاملين، واحدة مرة.
0: وكلهم دورهم محفوظ في الأسرة.
1: كلهم دورهم واحدة. المرأة هي نصف المجتمع.
0: أختك اللي باش تحكي لها حكايتك اللي ما تنجمش تقولهم لأمك، وأمك الحن، وكي تكبر، كي نكبروا ونعرفوا قيمة أمهاتنا، الصدر الحنين والإنسان اللي أسرارك الكل هو عارفها تعرفها أمك. أمك وباباك وطبعا الزوجة والحبيبة
1: والأخوات
0: طبعا الأخوات.
1: أنا عندي تحية لأختي مبروك وأختي فاطمة، نسيت
0: ردوا لك تنساهم.
1: لا محال،
0: لكن إن شاء الله ربي يفضلهم لك. عم علي،
1: إن شاء الله
0: ربي يونسكم ديما ببعضكم ويلم شملكم ديما على الخير. عم الجنيدي يلتحق بنا في الساعة هذية، موجود معنا حتى نسمع من عند الخرافة وحتى نسمع حديثة طبعا معنا. عم الجنيدي شحالك؟
2: خيروز، تحية ليك وتحية لكافة المستمعين والمستمعات. نحب نحيي الفريق العامل ليلى فيصل في غرفة الهاتف، وشكر العدود في هندسة هذا البرنامج المباشر. على كل ما يفوتنيش باش نهني كل النساء في أينما كانوا، في جابر، في مدنين، في تطاوين، في كل الأماكن، نهنيهم بعيد المرأة اللي هو غدوة، وإن شاء الله كل عام وهم حيين خير. كذلك هذا الأسبوع وصلتني مكالمات فاجأتني، لأن يقعد حتى مدة كبيرة وما يكلمش، وديك من التليفون يسعدك إلى أبعد الحدود. حبيت نتحدث على الشاعر علي كريم، تحية لي اللي كلمني
0: طبعا كل التحية للعلي،
2: وجبدت له حتى على المراحل، قال لي إن شاء الله والله تواتي الفرصة نجي، ما عندي حتى إشكال. كذلك حبيت نحيي آخر من أحيل على شرف المهنة في مندوبية الثقافة في مدنين، الصديق والزميل الطاهر الأشهب. أيضا وصلتني منه مكالمة هاتفية أسعدتني كثيرا هذه المكالمة. جتني مكالمة أخرى من زرزيز من الصديق المختار الداخلي، والمختار الداخلي عندي معه ذكريات كبيرة، وهو يستدعيني لمناسبة في الأيام القادمة. يعني نقول لسي المختار إن شاء الله ربي هني بالمسبق، وإذا نجمت نجي على شلاء. حبيت نحيي كل المستمعين والمستمعات. حب نحيي نور الدين الجامعي اللي أدى لي زيارة للمنزل، مشكور نور الدين هو والعائلة في مدنين وفي القصر الجديد. وهكذا نسمع الخرافة والنايت
0: إن شاء الله مباشرة إلى الحكاية اللي من عند عم جنيدي لحلقتنا الليلة.

0: الحكاية تراثية، نقول الفيروز وكل المستمعين، تراثية باعتبار اسم الشخصية يقولوا زوج الغرب وزوج الشرق، وزوج الغرب وزوج الشرق ما يتفهموش مع بعض. زوج الغرب معناه كنية لشخص من جهة الغرب، وكنية لشخص من جهة الشرق، وهذه قديمة قعدت في تراثنا يحكوا فيها جدودنا وجداتنا.
1: الكان وكان، الكان وكان،
0: يحكوا قبل في قديم الزمان على زوج الغرب وزوج الشرق، زوج رجال ما يعرفوش بعض. نهار من النهارات تلاقوا واحد عنده مزوة دقيق والآخر عنده مزوة تمر، قال الأول للثاني أنا دقيقة يقلق أنا دقيقة يقلقت منه، قال الثاني يتكلم في الصعب حتى نهى التمر يقلقت منه. قالوا البعض هم هينبدلوا، عبى زوج الغرب هك المزود اللي يقول دقيق بالطراب، وعبى الثاني زوج الشرق مزود بحاجات ما عندها حتى معنى. هم في الكلام دوم مع بعض، لكن وقت اللي بشي منين قال اللي انا قلقت من كذا والاخ قال قلقت من كذا، عملوا حيلة. قلنا الاول عب المزود بالتراب والثاني عباه بحاجات خفيفة، وكل واحد منهم تلفت وقال صح لي زلبحت. حل كل واحد المزود اللي بدل لصاحبه، واحد لقاه تراب والثاني لقاه تفش ما لمعه. قال زوج الغرب هك الديرلي، ورد عليه زوج الشرق وانت هك الديرلي. طيشوا هك المزاود وترافقوا حتى وصلوا دار الغولة، تشبح فيهم الغولة واقفين. قلت لهم هاي تخدموا عندي؟ قالوا له نخدم. واحد طلقت له برشنية وقالت له تصرح بها للمغرب، والثاني قعد ينفخ في الدار بفمها ينفخ فيها بفمها، وفي الليل بدو يحكوا مع بعض. قال له طلقت البرشنية وجيت حذاها ورقدت، الثاني قال لي حتى انا مسحت الدار ليه ليه ورقدت. قالوا لبعضهم هاي مبدلوا، قال له هاي. الثاني طلق البرشنية وقعد يجري وراها للمغرب، طابوا كرعيه، ولول قعد ينفخ في الدار بفمه لين انتفخ خلاص. في الليل تفهموا باش يخنبوا الغولة فلوسها، خنبوها وهرب. دخلوا السوق، قال زوج الغرب زوج الشرق اشني رايك هاي نشروا وزرة؟ قال زوج الشرق وزرة اشني هاي نشروا حصان؟ قول ما تفهموش، واحد شريه وزرة والآخر شريع حصان، وهم ظاهرين من السوق هاك اللي شريع وزرة. قال الصاحبة نشري الحصان هاي تهز لي الوزرة زينة. قال لماني قلت لك شريع حصان زي. طاح الليل مول الوزرة تلكمت ورقد ورقد، والآخر قعد يمالج. قال شني ما جاكش النوم؟ عندك الحق يا أخوي الدنيا باردة، ماك ما تسمعش الكلام، ماني قلت لك خذ وزرة خير لك. مول الحصان شعل النار باش يتدفى وحرق الصاحبة وزرته. ناض مول الوزرة لقي وزرته محروقة، ناض لآخر الهك الحصان وقصل شلاقمة ورقد. الصبح قال الحصان اي وزرتك انحرقت. قال له من هاك حصانك هوانا بيموت بالضحك بيموت بالضحك. ودخل السوق بدأ الاول يقول يا من يشري وزرة مطبقة، وقال الثاني يا من يشري حصان بمخلاته، وهم الصحبة صحبة والعقيدة ما ثماش، وخرفتنا هابا هابا العام الجاي يجينا الصبر.

0: هذو ما توافق بنت نسمعهم ديما بعد ما نسمعوا الحكاية من عند عم الجنيدي. عم الجنيدي تحية كثيرة توصلك من عند المستمعين المتابعين. أكيد كل أسبوع تكون موجود معنا حتى نسمع من عندك الخرافة وما نستغنوش على حكاية جدود. عم الجنيدي مازال معاش موجود معنا عم الجنيدي، إن شاء الله في الأسبوع القادم يكون موجود ونسمع حكاياته ونسمع تحياه والأجواء اللي ما ينجم يحكيها ويقولها كان عم الجنيدي. ربي يفضله وربي يبارك في صحته. وطبعا مستمعين 75-78-900 رقمنا اللي من خلاله نتواصل نحن وياكم. دفعة أولى من التحية تصلنا من عند عدد من المستمعين والمتابعين، أولهم عم عبد المجيد ببريديعة اللي يقول لنا أكيد الوالدة عندها قيمتها وبعثنا بعض الأبيات على الوالدة والأميمة. عمزي العبدين الحميدي يقول تحية توصلكم من عند عرام، تحية لك عمزي العبدين وتحية الخالتي ناجية، تحية العم مصطفى رجيلي والخالتي زهرة، ربي يبارك لكم في صحتكم وفي متابعتكم أيضا للمراحيل. مبارك العطوي تقول تحية لكل أحباء الإذاعة والجروب أحباء الإذاعة، وتبلغ التعازي لمريم الحرابي المستمعة الوفية لإذاعة تطاوين في وفاة والدتها اليوم. إن شاء الله ربي يرحمها وربي يرزقها الصبر. فقدان الوالدين من أصعب الفقد اللي نجم يعيش الإنسان في الحياة، فإن شاء الله ربي يرحم أميمتها مريم الحرابي، وإن شاء الله ربي يصبرها ويصبر كل عائلة الحرابي. في السياق هذايا فما زوز مستمعات وفيات جدا للمراحيل وفقدناهم في الفترة الأخيرة، لولا عمتي سلمى وخالتي سلمى العباسي من البر الأحمر، إن شاء الله ربي يرحمها ويرزقها الجنة. والثانية خالتي زازية حرم نصر النحال في جربة. خالتي زازية تقول لهم حطوا راديون نسمع فيروز وسيبوني وبروا، فإن شاء الله ربي يرحمها خالتي زازية، وإن شاء الله ربي يرزق كل عائلة النحال وعم نصر النحال في جربة وفي كل مكان يسمعونا الصبر على أهليهم وذويهم، وإن شاء الله الفقد يا ربي ما يعيش أحد، وإن شاء الله ربي يعوضكم خير. الوالدين ما يعوضهم حتى شيء في هذه الحياة. من بين التحايا الأخرى اللي توصلنا اليوم تحية من عند مريم غراب، تحية من عند المولدي الحسناوي زميلنا في المتابعة، ويقول لي برشا مستمعين في توجان وفي دخل توجان يسمعوا في المراحيل ومتابعين المراحيل. محمد البشير من فرنسا، الشاعر ذو الكمالي، وطاهر عبد اللطيف، أهلا وسهلا ومرحبا بك طاهر، مازال بحذانا كان يسمع فينا في باريس وتو يسمع فينا في تونس، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع وبكل عائلة المراحيل من قريب أو من بعيد. إن شاء الله نخلطوا نوصلوا كل التحية متاعكم ونحن نكونوا سعيدين برشا في كل مرة بتحياكم. عندنا تليفون في الانتظار، عم الهادي موجود معنا على الخط. ألو مرحبا. عندنا عم الهادي وعم الهادي.
1: أنا عملنا نتعاون في مجد الأول.
0: عم الهادي المشي يبدو، عم الهادي المشي شحالك؟
1: عايشك لباس. ما قال أنا في مجد الأول طرفة رجوها صعب ضحكة.
2: ليش ما قال
1: جنبك؟ جعان على إذا عطى طويل، سامحوني إذا كان زد دقائق ونحتكرهم ميسان.
0: عايشك ياخذ بخاطرك.
1: ما قال لك يا في السباق جابين على الخيل.
0: إيه.
1: يجري واحدة ويجي الثاني لا.
0: باهي باهي، مرحبا بكم الزوز. هو مرحبا، احنا سعيدين بوجودكم الزوز معنا. عمل هادي المشي، عمل هادي انت من وين تكلم فينا؟
1: مسخيرة.
0: وعمل هادي غندور، خلينا نسلموا عليه. عمل هادي غندور،
3: الو عسلامة.
0: مرحبا سيدي،
3: اش عايشك لاباس فريد؟
0: الحمد لله بخير. وانت عزادة تكلم فينا من صفاقس ولا
3: من منزل شاكر؟
0: من منزل شاكر. من منزل شاكر، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا ومتابعينا في كل مكان عبر الجمهورية. نمشي لعم الهادي نمشي، نرجع لك عم الهادي ونتحدث أنا وياك، لأنه أنت من المستمعين اللي كلمونا وتوصلوا معنا ورانا نسمع في المراحل ومتابعينا لحظة بلحظة. عم الهادي المشي شحالك؟ الساعة هالغيبة علينا في المراحل.
1: لا بس عليك والله، مش هنا الغايب، أنتم هم الغايبين اللي ذاعة نطلبوا نطلبوا
0: ما تحصلتش علينا.
1: ما تحصلوش في الاخر، يقول لي بعد ما صنري ثلاثة مرات نقول بالفرنسي يعمل افتاك التليفون ويقول لي استعمل الميساجري واعمل خمسة وواحد يصفر لي خمسة هذول. وانا من المستمعين الاوفياء ويعرف جنيد الجامعة الجامعي بالمناسبة نحييه ونحيي سي مصباح بقديم وسي عمر طليق من بنقدام الذكرى بالتحديد هم وكل المستمعين في بنقردان والجنوب الشرقي ومن يعرف هذا المشي. وحاجة أخرى نحيي الفريق العامل معاك
0: يعيشك
1: هذا المساء
0: يعيشك معايا شكر
1: يوم عاد شكر العدود يسي فيصل
0: ايه؟
1: وضيفك اللي سمعت نسوي سي علي كادي
2: بارك الله فيك
1: علي كادي من رماد الله
2: ايه؟ نعم الله يعيشك بارك الله فيك سي
1: نحييك أنا عندي لغز مذهبية مذهبية تفسره لي تو على بالحاضر
2: تفضل
1: السعادة نحيي ونهنوا المرأة التونسية
2: بالطبع
1: لعيدها غدوة الحية إن شاء الله نعرف
0: إن شاء الله أعطينا اللغز
1: تعالي ما تعطيك اللغز اللغز يعني كاد لا تعطر فرا
2: مسالش لا مسالش نخمن
1: خذها بصدر رحب الساعة الأولى الساعة الأولى حية زوجها نحيوها لك معاه ومولاده وفي الساعة الثانية حية أخت فاطمة وحية شكوت
2: مبروك
1: الوسادة غلبة الولادة
2: الله عالم بعد ما ينسى إنسان ينسى ما نطلب منك المعذر والسماح سامحني يا عمي
1: لا أطلب المعذر من أختك ومن أمك مش من هناك
2: الله عالم بعد إنسان
1: ما ندريش عاد مغلوب ولا تقدرها تبرا
2: لا والله ما صار والله يقدر
0: قدر أكيد
2: فما كان ما صار عندك هي
1: ترفع
2: لا مساش مسامح
1: قلت على السي فيروز ربي يهنيها و يهني أمها وأخواتها والكل
2: والمرأة
1: بصفة عامة معناها هذا البهج بس نعطي لمحة ساعة خطوط عريضة بالنسبة لفصل الصيف فصل الصيف
0: ايه
1: هو فيه في معناها فيه 92 يوم الساعة والخطوط الأخرى 391 كل فصل بعد فصل الربيع كان نجوا برشا تفسيرات مرة أخرى للتقويم الفلاحي
0: ما
1: عدا فصل الربيع يجي 92 يوم العام الرابع يجي فيه شهر
2: فبراير 29
0: السنة الكبيسة ايه
1: السنة الكبيسة
0: السنة الكبيسة
1: اليوم هذاك ينزاد للربيع والسنة هذيك الميلادية تجي 366 يوم
2: معلومة باهي
0: باه السيف فيه 91 يوم ال 91 يوم هذا ما كيفاش مقسمين عمل هادي
1: أنا الصيف
0: إيه
2: الصيف ضيفنا
1: الصيف ضيفنا قسمي تحبي على النجوم
0: أعطيني النجوم كما خطر أنت سمعت المعلومة الجمعة اللي فاتت وقلت لي فيروز راهو ضروري صححوا المعلومة وندققوها
1: رجالها ما يهمش كل واحد واجتهاده
0: إيه
1: نسميهم 90 يوم نقول له 92 هذا النهارين على كوبونيس الصيف باه كل الخمس نجوم
0: إيه؟
1: كل نجمة 18 يوم
0: باه واضح برشا
1: 5 في 18 90 يوم النجمة الأولى معناها يجي فيها يقول النجمة الغفرة متاع السخانة متاع الواحد
0: باه
1: النجمة الأولى هي الثريا
0: باه
1: والنجمة الثانية هي الميزان
0: ايه
1: 36 يوم الثانيين
0: باه
1: الميزان هذول هكا ثلاث نجوم يجوا سموه ميزان معناها بالونس
0: بحذا بعضهم بحذا بعضهم
1: قلت بعضهم
0: وفي نفس في نفس
1: في ال 54 ال 54 عيوب
0: باه
1: وفي 92 اللي هو تعدى عنده مده دارين من الثلاثه المرزل
0: 72
1: المرزل
0: ايه؟
1: حوي على جمالك معزم ما سجدي
0: حوي على جمالك وعزم هذه
1: باه والساد او الخالفه في 90 يوم هي السهيل
0: سهيل شو يقولوا في سهيل؟
1: السهيل اقصد بلاد السهيل وتسمع بالمطر صبت كانوا يمشوا للظاهر ويمشوا لك الشيرات بالساعي والإبل وكل هذولا خمسة نجوم هذولا خمسة
0: وتم
1: تفسيرات أخرى وصلوا في عمر رصليق قضايا موسوعة في بن قدام
0: طبعا طبعا عم عمر أكيد نرجعوا لديما وما نستغنوش طبعا
1: ونحيي أصدقائي اللي يعرفوني ونزيدي ونحيي في عادل بالفيص
0: طبعا من المستمعين الأوفياء جدا للإذاعة وللمرحيل وكل أسبوع يكون موجود معنا شكرا
1: كل المستمعين والمستمعات بدون استثناء
0: يعيشك يعيشك أخذ بخاطرك شكرا قلت
1: لا بزاق قبل النهاية ما تعطيتي لغز ولا
0: اللغز طبعا أعطينا الحل عندك الحل ولا لا
1: عندي بيصير كان مسميني قبل أمير الألغاز
0: استناني خلنا نذكر به بالك فما
1: استناني
0: هاي باش نعود لك لأنه ممكن ثم ناس التحقت بالاستماع كنتو علي يحرث بمحراث من قصب ويحرث في أرض من خشب ويزرع في زريعة أغلى من الذهب
1: أيوة هي عندها تركيب آخر ما يسأل هي القلم
0: إيه
1: واللوحة هي الخشب
0: إيه
1: والزريعة هي الكلمات ونقول الورقة والستيلة والكلمات والكل
0: القلم واللوحة والكلمات
1: إيه والكلمات
0: واضح عمل هادي واضح عمل هادي بارك لك شكرا
1: باهي نحييك ونحيي ونعتذر على الإطالة
0: لا لا فما حتى مشكل مرحبا بيك وتدللوا كما احنا ندللوا عليكم وانتم تدللوا علينا مرحبا بيك عمل هادي شكرا شكرا ليك هنعملنا حلقة خاصة أسبوع بأسبوع حلقة خاصة بالمستمعين وحلقة خاصة بالاستضافات والضيوف ونحاولوا معاها ناخذوا بعض المستمعين حتى نرضي الجميع شكرا ليك عمل هادي المشي
1: ونحيي عادني عائلتي وأحفادي ما تبارك الله أحفادي برشا وأحفادي هم الأحفادي الدردور هو اسمه دوريد من الدردور وفي سدود اللي هو اسمه أسيد
0: وكل
1: العائلتي
0: وكلهم اللي بحذاك عامل هذه المشي من صفاقس مسخيرة شكرا لك على كل المعطيات اللي قدمتها لنا من عندك باش نمشي
1: ونحيي في هذه الغندور في منزل فاكر بينا تبع وفيتي وفي إذاعة
0: ولأول مرة ولأول مرة معنا في إذاعة صفاقس وفي تتاوين إن شاء الله يلتحق بنا في المتابعة وهو يتابع بشكل كبير فمرحبا به عمل هادي لأول مرة معايا في المراحيل عمل هادي الغندور عمل هادي شحالك يعيشك مرحبا بيك
3: لباس الحمد لله شحالك أنت لباس
0: بخير الحمد لله الحمد لله عمل هادي
3: تحية ليك وتحية للمجموعة معك
0: يفضلك يا سيدي أول مرة تكون موجودة معنا عبر موجة الإذاعة تحب تشاركنا في اللغز عندك الحل؟
3: عندي
0: أعطينا الحل عمل هادي
3: هو القلم
0: هي
3: واللوحة وكتاب القراء
0: اللوحة وكتاب القراء جيد موضوعنا لليلة عندك ما تقول لنا فيه؟
3: والله إننا الوالدة شو هذا ما كان ديني تعبة مسكينة تخدم تفضل الشوف وتعمل الدنيا كلها وترحي برحال والدك
0: الرحى الرحى عنا ياسر ما نحكو على علاقة أمهاتنا برحى
3: الرحى وتعمل لك الفليج وتعمل لك الغرارة وتعمل الحمل تعمل البخنوك تعمل العجارة غير كلها في الربيع
2: وتقدر في الغنم وتحلب المعيز
3: تحلب المعيز وتعمل الزبدة وتعمل الرايب وتعمل لك اللقط نقولوا تهم يقولوا الفرماش
2: لقط لقط معروفة
3: أعمل له سادة
2: وتربي الصغير زادة ترضع زادة حتوه وتكبر الصغير وترضع
3: أي
2: هيك هي لما
3: كنت تحلب المعيز
0: صحيح هذه طبعا
3: من برشا حوايج اللي كانت بكري ديما هي تحسب مسكينة في الشيف ولا ويتروح قيلة معناها تهرسة والعشية ترحي برحا ويتعشى كان منه كانت الوالدة ديما تعبة برشا المرأة بكري التونسية تعبة برشا مش كيما تو كل شيء في الفريجيدار وكل شيء في برشا حوايج اخرى
0: فما حاجات مربوطه بالحياه نتاع المراه البدويه ايام زمان اي نتاع ايام زمان ما حكيناش فيهم برشا ونحب نحكي عليهم كيفاش كانت تحمي على صغارها يقولوا الامهات نتاع ايام زمان تشق بهم البرور باش تحميهم من المشاكل ومن ممكن من المشاكل العائليه ساعات بين العروشات
2: هي تفزع نقولوا احنا هي تفزع وتمشي وتحافظ على ديما ساعات دايره في سلام ساعات تحميه من برش حوايج هذا ساعات ما ناريت برش نساء مع احترام منهم دير في سلامتها وتقدع بيه الزوين نقول احنا
0: ايه
2: وتمشي بيه للزرع
0: ايه خطر ما خطر لازمها تقدع السعي الزوين وفي نفس الوقت لازم الصغير تتولها بيه وين باش تخليه ولا
2: ما وترضع لازم وتكبره كما قلت وتريق لك
0: هذا وهذا ويقدوا هذا ويقدوا هذا
2: ويقدوا هذا وهذا مع احترام برش نساوين تو كان تطفي الدبوز تبات بالعشي تو حاليا
0: لازمنا نقول لهم على الصور هذوما باش يعرفوا النعمه اللي هما فيها اليوم
2: هذه معروفه
0: النعمه اللي هما فيها اليوم
2: وهم راهم في برا حطبوا ما تحيلش مثلا اما الغالب كي تحال مع احترام برشا نسوين تطفي الدبوزه يقول لك خويا الغالب طفى يبات مسكين اما يجيب خبز من السوق واللي بات بالعشي
3: تريحي بالرحاء وقول له تجيب عشاها
0: صحيح أنا. تمشي تحصد
3: وتجيب الحطب وتجيب برشا حوايج
2: قبل تمشي للزرع ما تهز معها شيء كان رحاء برك من الليل الاولى تجيب هيك الحله ترحيها وترقلها ما يباتوا كان متعشين والبرك دائما موجود الى قيام الساعه حتى تو برشا نسيت التعميزه
3: لا مازالت برشا حريت
0: صحيح مازال يعيشك يا عم الهادي. شكرا ليك سمعنا صوتك وفضلك وسعيدين انه تسمعوا فينا في منزل شاكر. وطبعا المستمعين يسمعونا عندنا مكالمات ساعه توصلنا من سيدي بوزيد من القصرين من توزر من كل مكان. عم احمد بن سعيد قديش من مره يكلمنا ويتواصل معنا. الشاعر وايضا عم العدودي من سيدي بوزيد. فاهلا وسهلا ومرحبا بكل الناس اللي تسمعنا من كل الناس اللي ما تنجمش تتحصل علينا. تعذرنا كثيرا ولكن نحاول انه ناخذ اكثر عدد ممكن. شكري اذا ممكن ناخذ التليفونات على 75 870 900. نفتح الخط للتليفونات حتى نسمع بعض من المستمعين في إضافاتهم ربما أو في صور اللي ما زالوا يحتفظوا بها في أذهانهم حول الأم أو حول الوالدة أو حول الأخت. المرأة بشكل عام دورها وأهميتها طبعا في البادية.

0: كل سيكون ديما في افضل الاحوال. تليفونات المستمعين او التليفون في الدفعه هذه. الو مرحبا. الو الو يا اهلا وسهلا مرحبا. 75 87 900 رقمنا اللي من خلاله نتواصل نحن وياكم ونحاول انه نسمعوا حكاياتكم. عطفك ساني بكلني يقول الشاعر عم علي ويقول وحضورك علي مصباح في الظلام شعيلة. الوالده هي المصباح والوالده هي الكسال للاولاد وللصغار ويعرفوا قيمتها ويعرفوا قيمه هذايا كي يكبروا في العمر ويديروا صغار ويكبروا ويكبروا الصغار يعرفوا قيمه الوالدين
1: المرأة
2: الوزين الوزين الوزين
0: صحيح. ألو مرحبا.
2: ألو عسلامة. عسلامة
0: مرحبا. أهلا
2: وسهلا.
0: يعيشك مرحبا بيك.
2: شكرا يعطيكم الصحة.
0: عم محمد مرحبا أهلا وسهلا. لبس على هالغيبة يا عم محمد إيش حالك؟
2: والله إن شاء الله ما نغيب ما يغيب حد على حد.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. الفايدة صحتك لباس وأنت لباس.
2: والله لبيك الحمد لله. الحمد لله. كان عليكم ديما إن شاء الله.
0: يعيش.
2: إن شاء الله ديما مستورين ديما بهيج.
0: يعيش كمين يا ربي بوجودكم أكيد وبإضافاتكم. عم محمد استفزك اللغز ولا استفزك الموضوع؟
2: لا والله الموضوع واللغز زي بعضه. اللغز هذا اللي ياسر يعني سمناه ومعروف واستفدنا يعني نقول إحنا فكرنا لهم يعني الوالدين نقول احنا كيف ما قال الشعر يعني بين الولادة وغلاها بين الولادة وعشرتها.
0: ايه
2: موجودة هذه في
0: بين الولادة وغلاها وبين الوسادة وعشرتها.
2: بين الوسادة وعشرتها
0: ايوه
2: يعني ولكن في ديما الولادة هي اللي تغلب.
0: طبعا الولادة
2: عزازة لهم اكثر من كل شيء.
0: ان شاء الله ربي يفضلهم. ان شاء الله ربي يفضلهم.
1: ثم الوسادة لا تنسيك فمك.
2: لا هكا عكال حساك ما نقولش كلمة لي
1: لا دائما بالضبط دائما بالضبط.
2: لا لا لا لا ما نبغلكش عم عليها
1: لا يقولوا فيها
0: يقولوا يقولوا الوسادة اللي تغلب الولادة.
2: ممكن ثم ناس ممكن ثم ناس
1: سهلة إذا كان غابت لأمه وتوفت لأمه تولي الوسادة حتى عندها دور.
2: والله شنو هي الوسادة؟ الوسادة لما حالة كما نقولوا فيها تهنيك على صغار
1: وتنشغل عليك أنا
2: ولكن لما على بلاصتها ما يعوضها حد.
0: صحيح.
2: فيروز
0: قولي.
2: بالله عبد أحمد صولة خالصة توفت نعزوه فيها
0: إن شاء الله ربي يرحمها.
2: نعزوهم في بالله في يوم مريم الحربي ونقولهم إن شاء الله تخلصكم بركة
0: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله كل حد فقد عزيز
1: وغالي ما ينحرم حد إن شاء الله.
0: إن شاء الله ما يفقد حد زاد حد عزيز وغالي وكل تعازي لعائلة عم أحمد سولة وعائلة مهريم الحرابي وكل الناس اللي ممكن فقدت ليمة هذية ناس عزيزة وغالية. عم محمد أعطيني حل اللغز اللي من عندك قبل ما سلم عليك.
2: ما نقولك كل القلم والورقة
0: والورقة فما حاجة أخرى ولا لا؟
2: القلم يعني ولا الكتابة يعني فيه الكلام السمح يعني
0: والكتابة به واضح. يبارك لك يا عم محمد. شكرا.
2: يبارك فيك إن شاء الله. الله يبارك.
0: شكرا ممتنة جدا
2: وبرنامجك سمح وانت سمح.
0: سامح أيامك يا عم محمد. يبارك لك عايشك.
1: المستمعين سمحين زي حتى
0: ريت ما هو من سمحة المستمعين يحيشك
1: ما تنساهمش حتى هم
0: والله. التليفون آخر في الانتظار. ألو مرحبا.
3: ألو
0: مرحبا سيدي.
3: مرحبا
0: مرحبا اهلا وسهلا.
3: الصادق زمزمي من الحامه.
0: عم الصادق ايش حالك؟
3: لاباس فيروز شنو احوالك؟
0: الحمد لله بخير. ايش حالك؟
3: مبروك على هالبرنامج يا ريت يقعد ديما ويطول شويه فيروز.
0: يعيشك ان شاء الله ان شاء الله.
3: انا عندي قداش ما كلمتش من شيء المرحوم مرابط
0: الله يرحمه. الله يرحمه ويبارك.
3: نشكرك على النجع وحكايه النجع يا بنتي واد وبحر راهو
0: ريت تعليش احنا كل مرة
3: ما هم جايبين مع كلهم مش جايبين القديم ياسر. ها نقول لك
0: ما هو القديم ياسر ما يعرفوهش الناس كل راهو
3: وبنت جبد مبكر على البيوت وعلى الغلام وتكسير الليل هذا كله عندنا واد واد ما يتحدد.
0: ايه وفي جبس وفي الحامة تحديدا ما شاء الله الشعراء
3: أني لحقت على عقاب تسمع فيها.
0: ايه نسمع فيك.
3: لحقت على دوار يظلوا 15 و10 بيوت صف واحد.
0: ايه
3: والغلم تعدي وتغلطي
0: مصلي على النبي.
3: ونسيه فهمت ونسيه تحلب وتروح المعيز القايلة يحلبوه.
0: ايه
3: فهمتي والغلم تقايل غادي وحدها المغرب يمشي قرش وهذه ما يقولوا لكش عليها قرش

0: جدول.
1: قرص في جديان أنا من جبوه.
0: القرص في جديان يروحوا في بكر شوي باش يدر المعيز.
1: بالضبط أنا. والربك تعرفه؟
0: الربك يشوف الرف من تالي في وسط البيت من داخل.
1: يربطوا فيه جديان كلهم.
0: يربطوا فيه جديان. أنا. من كرايمهم.
1: لا مرقبهم عاد.
2: من كرايمهم.
0: لا لا من كرومة.
1: إحنا هنا نربطوا فيه مرقبة.
0: إحنا اللي بنزيد نربطوا من كرومة. وكل حد يروح بجديانة من عشية يربط يروح البيت.
1: واللي ما عندهش معزة يعطوه 5-6 معزة يحلبهم مدام مربيع.
0: هذا كان ما عندهش شوي نعطوه عند 2-3 يظل يحلب زي باش ما غير ما يعطوش الحليب.
1: نعم العناية يردهم عليهم وجديان يبيحهم يصصهم منه.
0: ربع الربيع فهمتي وظل
1: والناس كل تشرب اللبن.
0: وظل العزايز خراف كل ليلة في بيت والتاي يقول حتى النصف الليل. ليلة التكو الثلاثة هذوك متاعين الليل النجوم
1: خاصة إذا كان زيت القمرة عاد تولي
0: لا زيت القمرة وتظل الغلم معشية سارح السارح يضرب في القصباية يقولوا الغلم ها وجد
1: مروح الغنم
2: ما شاء الله
0: الغلم ها الرجل يضرب في القصباية يتروح الغلم ينوض يسخنوا لعشاه يتعشى ويتك على الرواح ويظل يضرب فيها شادي والعزايز فهمتي خرافه وجراد والبنوة تلعب البرة في عظم الساري
2: أيه؟
0: يكون يلوح العظم ويلقاه في الليل
1: هذا في القمراء على بالزاهي
0: على القمراء هي على القمراء
2: هذه لعبة عظم الساري
1: لعبة عظم الساري لعبناها حتى احنا فيه
0: شكون يلقاه وعادي يراه كيف البنوات كيف الذر عادي كنا
1: مخلطين كلهم بالضبط مخلطات كلهم
0: الدوار تحكم فيها عزوز وشباني
1: ربي تما كل جيل بجيلة يا عمي
0: نعم
1: كل جيل وجيلة كل حد ياخذ ايام ويتعب
0: كل جيل وجيلة
1: بالضبط
0: التالي يربع الربيع ينقصوا من البيوت يدوروا عشايس صغار
1: ويمشوا بالزرع
0: من الزرع ما عندهم لعويل لا شيء طول يحزن نصيب ويهرسوه ويتغربل في الليل ويطيبوا منه الكسكس ومن غدوة الكسرة
2: عم الصادق انت ما شاء الله عليك
1: نسوين فلحات على ضغط
0: ويدور الحزم ويدور الحبال ويمشي جيب الحزمة على ظهورهم الحزمة زي كريتها فوق ظهرها جيبة
2: يدور
0: الرواقات البيوت
2: ايه الحزمة والعبار وتجيب انساء كانوا يخدموا في خدمة وكانوا الحاجات قول
0: حتى تنعطلك شوية فيروز مش مشكلة
2: قول
0: نعم
2: تدلل قول لي نسمع فيك
0: تنوض من الزروق تنوض من الفجر تمخض الشول بكري وتديروا منها فهمتي في شكوة السارح باش يلقوا الكسرة الطيب الكسرة وشولها يمخض والناس التوراق
1: يمشي يزغ له وشربه
0: بعد ما تمد الغلم زوز أشوال يظل عندهم نسويين قبل معيز ياسر
2: ايه ما شاء الله ما شاء الله
0: فهمتي أشوال رمش مشكاوي شكوى
2: ايه عرفتها
0: ايه وبعد تالي يدوروا قرانات متاع الجربة ويردوا المعطنة للمعطن كان عين ولا بير ولا فستقية قدر 15-20 كيلومتر
1: يجيبوا قران مين
0: قرانات قرب بني التوى عندي الرحام بغش نسلم
2: فيها رد بالك تسلم فيها
0: لا لا خيتي التوى قاعدة مسوس والحمارة التوى قاعدة
2: ما شاء الله ان شاء الله
0: انت عين امي التوى مستحفظة لها وكان عينكم يجيب همكم وتعالي شوفين في الحام
2: شو اسمها مينتك شو اسمها شو اسمها مينتك يا عم صادق شو اسمها
0: نعم
2: ايش اسمها ميمتك
0: اسمها زينة
2: ربي يرحمها
0: الله يرحمها
2: ان شاء الله ان شاء الله ربي يرحمها
0: بعد ما توفت بجمعة
2: ايه
0: انا جاي من الخدمة لقى زرارية في مطرح دارها يبكوا في وسط الدار
2: ايه تفكرها
0: قلت العين ساهرة والنوم هرب مني العين ساهرة والنوم ممهنيني فراق والدي هست على مظانيني
2: ايه
0: مظانيني هم ذري
2: مظانينك هم ذرك
1: ايه
0: ايه ايه كيف نخرج البرة بنتي طول روح المطرح الدواوير
2: ايه
0: والرشاد التو قاعد لماير قماير متاع الدواوير التو قاعدة من منازل
2: ايه ايه ايه اثارهم قاعدة واحنا محتاجين
0: ايه يا سيدي ان شاء الله نكلمك مرة اخرى
2: ان شاء الله
0: طلت على المستمحين وسمحونا وبرك الله فيك وعز برنامج عملتيه اختي
2: يعيشك
0: اخي بخال
2: واعز كلام وحديث نختم به اللقاء حديثك يا عم الصادق تشرفت جدا
0: ومازال عندنا اكثر
2: نرجعوا لك ان شاء الله ونسمعوك وان شاء الله ربي يطول في عمرك ويخليك ويخلي كل انسان محافظ على التراث ويحب التراث ومحافظ على ادبنا الشعبي راهو الشهادات العمليات الشفوية هذية قيمتها في التوثيق وفي الأرشفة قيمة كنز ما تتقاس بحتى فلوس وما تتقاس بحتى شيء. فحافظونا على أبائكم وأمهاتكم وخذوا من عندهم نصيحة وخذوا من عندهم دبارة وخذوا من عندهم زادة تصاور والحكايات اللي كانوا يعيشوا فيها خطها هيك كلها دروس. عم علي كلمة الختام من عندك.
1: كلمة الختام إن شاء الله الناس تكون بريقل إن شاء الله تكون باهي إن شاء الله ربي يدوم علينا الهناء هدايا.
2: أمين يا ربي.
1: والله إن شاء الله ربي يعطينا بصحة البلدان إحنا وأنت وجاب تكاب المستمعين
2: يا رب
1: والتقنيين وسيد مدير الإذاعة
2: وكل الناس
1: والمستمعين وكل من هنا وين يرسل بس إذاعة تطوين
2: يعيش
1: إذاعة بانوراما إذا حتى ما نسواش
2: طبعا
1: وربي يهدي ناس كل ما
2: كل بارك الله
1: فيك إن شاء الله مناسب حرائش
2: إن شاء الله مين وبارك في طلتك وإن شاء الله ديما تطل علينا من رمادة ومن خلالك تحية لكل مستمعينا ومتابعينا في رمادة
1: ونحيي أخواني ضخم دبوب وكل بلا نحييهم
2: كل الناس اللي تعرف عم علي كادي كل الناس اللي تعرف عم علي كادي هنا في تطاوين ولا في رمادة ولا في كل مكان. المعلومة الصحيحة فيما يهم النجوم والوغرات متاع الصيف الثريا هي لولا بعدها عيوق بعدها الميزان بعدها المرزم يقولوا المرزم حوي جمالك واعزم وسهيل المغرب ضحي وحلب. هذه المعلومة الدقيقة اللي خديناها من عند عم الناجي من عند عم الهادي المشي من عند عم محمد مدهين أيضا ويقول ما بيناتهم 18 يوم. تحية لعم محمد مدهين وتحية لعم علي العماري اللي قدم تحية لكل أهلنا في العمارات والعكاريت.
1: دخلين في الله يا محمد دي والله ما دي الصدفة نمشي نحب نعمل عمرا
2: إن شاء الله. قول لنا الإجابة متاعك عم علي
1: بالضبط أخلم والسماع والكتابة بسم الله الرحمن الرحيم
2: وكتابة القرآن. هذه اللغز متاعنا وهذه ختام حلقتنا لليوم. نتقابلوا ديما احنا وياكم في ساعة سعيدة في محبة المو في محبة البادية وفي محبة أدبنا الشعبي إن شاء الله ما يتحرم حتى حد من تاريخه ومن هويته ومن انتمائه. ليلتكم أسعد الليالي.
3: مراحيل
4: رحلة الأدب الشعبي
3: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
4: والجنيد الجامعي.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. تم اليوم تدشين مشروع مجمع النجاح لسيدي مخلوف الذي تم تجهيزه بتمويل من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. تنطلق غدا فعالية مهرجان المدينة الثقافية الدولي في دورته 46 وتتوصل إلى غاية 30 من أوت ألجيريا. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم خلال موكب انتظم بمقرها المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية. بمناسبة العيد الوطني للمرأة انطلقت اليوم بقاعة الأخبار بالعاصمة فعالية الأيام الترويجية للصناعات التقليدية وتتوصل إلى غاية 16 من أوت ألجيريا. في العالم أكد علي فالح الزيدي رئيس مجلس الوزراء العراقي الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها التي تقضي بأن يكون يوم 30 من سبتمبر القادم موعدا ثابتا ونهائيا لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق. قال حلف الشمال الأطلسي إن سفراء من الدول الأعضاء في الحلف اجتمعوا اليوم لمناقشة الانتهاكات للمجال الجوي في بولونيا ورومانيا في الآونة الأخيرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة تطوين.

0: موجز الأخبار.
1: منتصف الليل من إذاعة تطاوين، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تنطلق مساء اليوم فعالية مهرجان مدنين الثقافية الدولي في دورته 46 وتتوصل إلى غاية 30 من شهر أوت الجارية. أعلنت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عن فتح مناظرة خارجية لانتداب عدد من المهندسين والمتصرفين والتقنيين السامين في اختصاصات مختلفة، وقد حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 24 من أوت الجارية. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن خلال موكب انتظم أمس بمقرها المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية. بمناسبة العيد الوطني للمرأة انطلقت أمس بقاعة الأخبار بالعاصمة فعالية الأيام الترويجية للصناعات التقليدية وتتوصل إلى غاية 16 من أوت الجارية. في العالم، أكد علي فلاح زيدي رئيس مجلس الوزراء العراقي الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها، والتي تقضي بأن يكون يوم 30 من سبتمبر المقبل موعدا ثابتا ونهائيا لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن خطط الناتو لنشر أسلحة جديدة في منطقة آسيا الباسيفيك تشكل تهديدا لروسيا. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: معمارنا
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. على باب دارك.
2: كلما سنحت لي الفرصة لأتجول في أزقة مدينة تونس العتيقة أتعمد المرور أمام باب بعينه، باب مخفي في ركن من أركان ناج سيدي بوخريسان. هو ليس بالضرورة الأجمل في المدينة، ولكنه أثار إعجابي وشدني. أمعن دائما النظر إليه وأتساءل، هل يسمعني؟ هل أزعجه عندما أتلمس نقوشه ومساميره السوداء المثبتة عليه؟ كالأطفال أجرؤ دوما على قرع الباب بحلقات الطرق المستديرة ولا أهرب، إذ لا أحد يجيب. يهيأ إلي أنه يرى ويسمع، فهل يجيبني؟ ماذا يعني كل هذا الزخرف؟ لما كل هذه المدقات؟ ألا تكفي واحدة؟ لما كل هذا الارتفاع؟ هل كان أهل الدار من العمالقة؟ هذا الباب القديم هو باب خشبي بني اللون، يبدو أنه منسي، إذ لا أثر للتجديد فيه ولا إصلاح طرأ عليه. هذه المرة لن أذهب إليه وحدي، فقد دعوت السيدة رجاء العودي، مديرة بحوث بالمعهد الوطني للتراث ومتخصصة في التاريخ والآثار العربية الإسلامية، لتعينني على كشف أسراره وفك رموزه.
3: صباح الخير يا عائشة. هلو، تحب نشوف الغادي؟ تحب إيش أشوف؟ في خاصية الأبواب بتاع الدور الكبيرة في مدينة تونس، نلقى دقاقات زوز في شكل ذرع والدلالة على الخصوبة وعلى الخيرات، ثم في حلقة لدقوا بها ونشوفوا العلو متاعها. غزر الباب كبير بالقليل، العلو متاعها في 4 متر لهنا، يكون قائل 4 ولا 5 متر، كيفاش يدقوا بها؟ طول نرجعوا له، خلينا نشوفوا الأسفل. في الأسفل نلقاو اش فما، فما زوز دقاقات كيف كيف. أغزر كيفاش احنا ندقوا بها؟ ندقوا بها عادي، والأخرى قلنا عالية ما نجوش ندقوا بها، إذن هي للزينة يمكن، ولكن كانت خاصية المدينة يدخل لها كان الدواب. ينجم الفارس تولى اللي فوق الخيل يدق دون أن ينزل على الأرض. حاجة أخرى، خاصية أخرى، شوف في الباب هذا الكبير نلقاو باب صغير على اليمين، باب بالخوخة. الخوخة هي الباب الصغير اسمه الخوخ، دونك هذا الباب هذا الكبير هو باب بالخوخة، الناس تدخل منه تخرج عادي للاستعمال اليومي. الباب الكبير البوابة يصلح للمناسبات.
2: سمعت عن حرفين وابنته، حافظ على مهنة صناعة الأبواب التونسية القديمة. حمزة العنابي وابنته بثينة يعملان كواحد في ورشتهما بالقرية الحرفية للصناعات التقليدية بالدندان بتونس العاصمة، فالتقيتهما واستمعت إلى قصص أبواب منازل تونس القديمة.
4: احنا أكثرية ببنا تعتمد على القوس، وتقى باب عالي فيه 9 متر و 4 متر زوج فرادي، فردة منهم على اليمين يعملوها قصيرة على خاطر الفرادي هذوك بيتحلوا كان في الفرح ولا في ميتم ولا في كبار برشا، يستعملوا كل فردة صغيرة يقولوا القمجة بالتركي والخوخة بالدارجة بالتونسي، يقول باب الخوخة ولا باب بالقمجة. هذاك للاستعمال اليومي، خدت اللي خرجين برشا حلانه صعيب وتسكيره صعيب.
2: باب الخوخة أو باب القمجة، سمة من سمات أبواب المنازل دون غيرها في مدينة تونس العتيقة. باب مغلق ذو فتحة يفصل بين الحميمي والخارجي، تصميمه وحجمه يحجبان عمن في الخارج رؤية نسوة البيت، فهن من كان يخفيهن هذا الباب، ويستعين لهذا بالمدقات التي لها نواميسها ولها لغتها في وقت مضى، وجب على الزائر معرفتها واحترامها.
4: يدق دقتين، المرأة ساعة تفق، عاود دقة أخرى، تعمل له هكا على الباب معناتها تستنى، يخرج الراجل، الراجل في السقيفه تلقى زوز ابناك يقعدوا مزوج للدار كان المطعم حزار برشا حطوا على السقيفه
1: للدقدقه الفوقانيه. هذاك راجل قبل ما كانوش يخرجوا يحلوا البيبان، اكو راجل ديما يدق من الفوقانيه، راني راه معناها راه فما راجل يدق اللوطه يطفل صغير يا امراه، معناها زياره جايتها امراه ولا طفل صغير، او كتشقق له الباب وتحلوا الباب وتحكي معاه.
4: اي فما سر كامل هذه عشت ونعرف وانا دارنا.
2: يحرس هذا الباب البني القديم اهل بيته من الغرباء واعين الفضوليين مثلي. أوقفني عند العتبة فانشغلت بالنقوش التي كست إطاره الرخامي المهيب، ولحسن حظي للأستاذة رجا العودي اختصاص دقيق علم النقائش، فمن الآن فصاعدا لن يستعصى علي فهم دلالات هاته السخارف.
3: الإطار الرخامي اللي يدور بالباب اللوح هو عثماني، زينة متاعه عثمانية 100%، خطر العثمانيين يزخرفوا برشا حتى في القبور متاعهم، كأنهم يقولك هاو الأسلوب متاعنا يتعاود في زخرفة النقاش، في زخرفة القبور، في زخرفة الأبواب، معظمه نباتي وحتى الهندسة ولكن خاصة النباتي. ثم في الأركان متاع الإطار اللي فوق القوس شوف كيفاش زخرفة نباتية جميلة جدا وغنية جدا في شكل أوراق، وفي الوسط فما وردة بارزة، شوف الهلال صحيح هلال ولا هذا، وسطه نوارة صغيرة ولكن في شكل نجمة، وكأننا بالعثمانيين يقولوا ها نحن هنا.
2: يقدر عمر هذا الباب بنحو 200 عام أو أكثر، يحمل الطابع الأندلسي الوافد على تونس في فترة الدولة الحفصية التي استمر حكمها من القرن 13 إلى 16 ميلادي. حينها كست هذه الزخارف المسمارية أبواب المنازل ثم حافظ عليها العثمانيون عندما تولوا حكم تونس، مضيفين تقنياتهم ورموزهم وأسلوبهم في الزخرف.
3: الإطار الخارجي عثماني، والباب الخشبي هو أسلوب أندلسي بالمسامر، زخرفة كاملة شوف كله مسامر لهنا، الباب هذا كله كله كله مسامير، الكثير من الأشكال زادة أشكال نباتية وأشكال هندسية في دائرات، وعند الخلال في الأسفل شوف بعدها فما سارون جاءوا به العثمانيين يعتقدوا به معناتها أنه يطيل الحياة، سارون وشجرة الحياة بحذها يساعد يعملوا مزهرية وفيها بقى من الأزهار وغير ذلك، وساعات تبدأ في شكل شجرة، شجرات الحياة يتباركوا بها برشا العثمانيين. الاعتقادات الخفية الماورائية اللي تنفر الأرواح الشريرة وتجلب الخير والسعادة وغير ذلك طول الحياة والخير وغير.
4: كل واحد يمنى النمط اللي في بلاده، مثلا البلايس اللي على البحر يعتمدوا على الأشباك وعلى الحوت وعلى القرنيت وعلى الجنوب، اعتمدوا على الجمال، اعتمدوا على الخيمة، اعتمدوا على كل بلاد عندها نمط معين. رمزك القوس متاع الجامع، محراب، خلة.
2: لم يكن الباب الخشبي السميك وحده من يحرس أهل البيت، فالنقوش والأشكال الهندسية والنباتية التي زانت الإطار والباب هي أشكال مألوفة في الحلي التقليدية، أشكال تجاوزت وظيفتها الجمالية لتصبح حمائية، إذ كانت بمثابة تمائم تجلب الخير وتدفع بالشرور والسوء بعيدا حسب معتقدات ذلك الزمان.
3: كل باب يعكس لك ذوق الفترة وموضة الفترة وتاريخ الفترة. قبل الفترة الحفصية كانت الأبواب عندها طابع خاص، هي عادية ولكن فمش مسامر، النقشة في اللوح بيد، وعادة ما تكون نقشة نباتية. توانسة عندهم تاريخ في زخرفة الأبواب وفي شكل الأبواب، أخي القروان، القروان أول مدينة إسلامية في شمال أفريقيا، فعندها أشكال متاع الأبواب متاعها والزخرف اللي فيها نباتي وغني جدا، نلقاه من هذا النوع أيضا في مدينة صفاقس.
2: يتقن العم حمزة العنابي وابنته بثينة فن النجارة التقليدية المنقوشة وفن صناعة الأبواب المسمرة، ورغم مشقتها يحاولان الحفاظ عليها من الاندثار.
4: باب العربي على الأقل على الأقل على الأقل عامين تو بالميكانيك وماكينات موجودة من قبل يقعدكس تو على الأقل عامين. هو مصامر وبرك نبدأ متقابل أنا وبنتي فردة بركة نقضوا فيها جمعتين للجمعات فردة بركة يلزم بالحساب. هي البنة فين البنة تقى الكعبة واختها كتوصل تقول ماكينة مش خدمة يدوية. نقول لك حاجة تقوم تضحك، كانوا قبل اتكمندوا النجار قبل البني ويخلط من بعض عليه خلط ما ثمش ماكينات كل شيء باليد. سجل يجيب عتقة اش يشقها واش يخدمها كل شيء باليد. النجار يقعد عامين باش يخدم لك زوج بيبان ثلاث بيبان معناتها كان فما ديفو يتنحى. شبيك راهو الباب خش من 10 سنتي خش من اللوحة ما دري على حالها ما يشقها اللي يعملها. وذاك علاش الباب العربي اللي تحكي ليه انت يقعد 500 سنة و 400 سنة بس عليه.
2: الآن أعرف بعض الشيء عن هذا الباب البني القديم، فهو كالحارس الوفي الكتوم الذي لا يبرح مكانه وإن هجره كل أهله. حفظ أسرارهم ورعى حرمتهم وأبعد عنهم السوء والأذى، فهل سيذكرونه؟ هل يعلم أنه يحمل فصولا من تاريخ تونس على لوحه السميك؟ وهل أخبروه أن النسوة فتحنا الباب وخرجنا وتحررنا وأن زمن أبواب الخوخة مثله ولا؟ فمن سيحرس الآن؟ طبعا لن يجيبني، فالباب لا يذيع سرا للغرباء مثلي.
0: كنتم مع على باب دارك، نص وإنجاز

فرحك الجرحك الصبر كان.

كتبتها.

0: في شهرين.
1: عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين وتانا عام صابر
0: ولقينا ناس باهية.
2: حسين المحنوش
3: خمامي في عقابة يا دي اتغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحامل فيكم.
2: سلوى محمد
4: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
2: لميا العمري
5: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
6: الفرس مسلوكة
7: مسلوكة
6: اليوم نعمل فيكم مقتلة.
2: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
8: ايش اسمك؟
9: أنا اسمي زينب.
8: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنتي من العطاية؟
2: نبيلة الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: قدور طاح قدره صالح، اخرتها يتحكموا فيا بنوية الحطاية، السارق ولا يسرق ومولى المول يحامي عليه.
1: الحب أحمى ومتوكي يا قدور، مولى الرزق يحبك، ايش علينا؟
0: شوف شوف السبول مطيش، شوف جرطهم تنجم تلمد كفوف، شوف شوف صالح، ومن بعد يهزوا في شلايمهم والعساس قدور يسكر فمه ولا يولي ماهوش ناس ملاح.
1: هكا يحب العرف عمار بعد ما سمعناه البارح وهو يدلل قدامه، ايش مازال فاهم من كلام؟ ها هم يضحكوا علينا هكا الدور.
0: هكا هو نمشي ننبه عليهم.
1: تيجي ونروح جاي تفك عليك، هذومنا نخلصوا، تسايب الماء على البطيخ هكا الدور.
0: هذه خدمتي، خل نمشي وحدي. السبول يا ابنوي، هكا السبول مطيش بجرتكم، مش حرام عليكم؟ رزق ناس ونا متوكل عليه قدام ربي.
2: يا عم قدو، كل يوم تعاود في نفس الحكاية، وين السبول؟ وين وين السبول اللي تقول عليه؟ ها وريني وينه.
0: ها هاو، حل عينيك، كنت سهناء وكنت سهناء.
2: يا عم قدو خاف ربي.
0: هاو شوف
2: الكدس هذا في جرتي، لا ريته ولا عملته. حتى الكدس هذا في جرتي، يعني شكون عمله؟
0: تتهموا فيا، نا نجيب في السبول ونطيش فيه في عقابكم. راني بوعيان بوعيان.
2: هي بوعيان وما تهمناكش، لكن هذا مش لين سبول مكدس ورانا وزيد في الحصيدة متاع الصبح بكري، وانتو علاش ما فقدش بيه كانتو؟
0: نتبلى عليكم نا، نكذب عليكم نا.
2: هشاك هشاك، لكن اللي تشبح فيه تو ثم شكون عامله في جرتي؟ هذا القرآن نحلف عليه يا سيدي.
0: باهي سيدي باهي، انبلغ سي بكار وهو يعرف مصلحته.

0: قصة لحمي. طيح سعدك يا كتور يا صاحب الشر، يا عفرن ربي يعطي هلامك.
1: نحلف بكل مين هو اللي شاب السبول وحتى في شهرتنا، كل يوم يطلع علينا بغريبة. حليلي اش بيصبعك بالدم يا زين؟
0: دخلني في بعضي كذب وعياط لين قصيت لحمي بالمنشل. المنشل ماضي.
1: لا لا شوفي مليح، يطلعش حنش ولا هيشة.
0: لا لا المنشل ما رديتش بالي، قدر طلع لي الدم.
1: حليلي دم برشا، خلي نضمت. اسمع اسمع عندك شريك؟
0: لا لا
1: صبي خلي نشارك من طرفي. زين ماتي ماتي وحليلي الدم مش روح كبير،
2: حتى شر هالبلاد مش زي شر بلادنا.
0: ربتي ربتي فيسا خلي نكملوا بكري. فيسا فيسا
1: صبك مجروح ما عادش تنجمي تخدمي، احسن شيء نمشوا للمزرعة الآخر عند الجماعة، يمكن نلقوا دواء عند خالتي شرهانة.
0: إلا عزيفي قدور كلاني بعيونه بكلام مرسي، رادنا نسرقوا مخيبك يا صنعتي عند غيري.

0: هقدوه وش بكم كشبر؟ تحب نرتاحوا منهم؟ نقول سي بكار على كل شيء. الراجل عنده ثقة في ولده والولد هابط على راسه.
1: الكلام اللي سمعناه من عمار في الليل ماهوش في صالحنا. الطفل ذايب قدام زينب، خاصه كان يبوس ليها رجليها.
0: لكن سي بكار يلزم يعرف. توي جد عليك بكار وما أندراك يرضى بكنا من الهطايا؟ خلي فرقاحة ويهجها الناس اللي غلوا علينا الخبز. نسوينا بطالة والهطايا يخدموا. ها
1: الليلة نخمم ونقول ليك اش نعمل. نحبه كيف سي بكار يسمع عمار ما يشكش فينا.
0: اوه هكا دور نسينا نجمة وكريم زعما اش عملوا.

0: قلت له ما عادش يدور بي. فهمت على كل شيء، حسب ظني فهم.
1: إيش فيك تهدري وحدك؟ يا وحيدة، حطتني على ماني نحب حتى بالكذب. يا زين، كلمة واحدة تخلي عمار يبعد وينسيك.
0: سمعتك يا سلطان، وقلت لك راني ما نقدش نقول. حاولت لكن الكلمة وقفت في حالي.
1: يا ويلي على قلبي المسكين. يا أخي ما تقدريش تقولي بعدني لنحبك ولا ناخذك.
0: أنت السبب، أنت مشيتي معاي في الليل بعد ما وردتيني، وليتي تجبدي عليا بالمرتاحة. أنت باهي توفات اللي فات، زعم هوش بيعمل.
1: العلم عند ربي، لكن حسب كلامه مش مولي. عميتيه يا زينب، قالوها المرأة السمحة تهلك 40 راجل. وتو غني معايا، غني معايا هالصوت.

0: راح راح نحيش اللي زي ما تلانا زي هذا جرح براني ما يخوفش
1: ما يباه
0: هم انت باه تجيت خلينا نرتاحوا شوية بنيات عمكم الشاهد عامل فينا
2: عامل فيكم
1: وشمعش
2: انتم ماذا بيكم على الراحة والدق الحنك والتعي والزميطة انسي راكم متشبعوش من تلانا
1: اليوم خلينا نسمع ولدك الطارش اسمع واش يقرا في الجرايد
2: زيدوا على ما بيه مجنون وزغرطوله في وذنه وهو على سبي
0: خلي الولاد يعرف الناس يا راجل اخي تحب يطلع مسكر كيفك انت مغموم خليه يقولوا ناس بكري معرفتك في الرجال كنو
2: صحيت يا مرا مله مخ مفتوح يا شرهان اسمعي انت وولدك واشهدوا عليا يا حاضرين انا بري نبهت وعودت كيف تحصل يا طاهر ما تلومك روحك اللعبة هذه ما هي سهلة تخربش على الدولة بعود يا طار قداش ناس غلطين كيفك كلهم الرصاص والحبوسات
1: تكلم يا طار تكلم حتى زينب هذي عليك تتكلم
3: الطاهر قاري وفهم يا عم الشاهد والله ما اللي دخل في هالمعمعة فرهد علينا كل مرة نسمع خبر ما كناش نعرفه
2: هذه زينب العاقلة ما يحس الجمرة كان اللي عافس عليها
4: صحيح
2: كيف يبدأ الطاهر مرنخ في الحبس سوى تنفعوه انتي ولا سلطانة لكن زين ادوي معاكم حرام هيا اقعدوا فيها
1: طاهر يا طاهر تقرب وحكي فرهدنا بشوية اخبار تتعال جاي
5: اش باش نحكي لكم كانكم على الشرايط هلا يا مات ما تحكي كان على حبيبة مسيكة
1: ومن هي هذه حبيبة مسيكة ولا شو اسمها
5: هذه يا سيدي مغنية وفنانة يهودية
4: يهودية
5: تعرف شخصيات البلاد وعيانهم الغنية بالأخص عاملة جو كبير في العاصمة لكن واحد يهودي اسمه الياهو حب يتزوجها صرف عليها مليتها الكل بنالها قصر
1: وفرش مرة واحدة
5: أي يا سيدي وفرشة بالذهب أحكم عليها تمشي من الجردة للدار على فلوس
1: يا سيدي هاي نسي تسمع يا خالتي شرهانة قال لك مشاها على الذهب وحني ما لقيناش حتى شي لايك
5: هاي تعرف وش قالت له قالت له ما تضيعش وقتك أراني متزوجة لغني الفن هو راجلي ولا صب عليها ليصانس وشعل فيها النار هاي هاي هاي وسكر عليها الدار لين نحرق الزوز
1: مسكينة يا طيب هاي كيف نحرق معاها الراجل صادق هذا هو
4: ملا محكاية طاهر تعرف كيف في الليل نشروا لك شمعة ووقر علينا الجريدة
0: عندي تولع فيكم الشمعة
5: البارح البارح في جريدة النهضة كتب عليها شاعر قصيد
0: اش قال الشاعر
5: ما زلت هيك نتفكر منها
1: يقول قول
0: قول
5: حبيبة مسيكة اللي حرقوها في تونس الخضرة دفنوها بكت عليها كبار وصغار قتلها الياهو هالمغيار

0: إيه هكا الحب ولا بلاش؟ والله يا زينب وليت خايف عليك يمكن يحرقك.
1: كيف يحرقني نرتاح؟ خايفة نتعذب قبل النار. لكن حبيبة بسك هذه غلطة.
0: لا لا الظاهر فيها ما تحبش. وهو كيف خسر فليساته تهز ما عملش ولا قال النار تاكل الكل.
1: سلطانة
0: ما
1: ايش كوني هالي في الحصيدة مع قدوه؟
0: وين
1: ها هم نسي منين جابهم؟
0: واحدة منهم نجمة بنت هي حوين يا خيالها ظهر من بعيد
1: هي
0: لكن شو جايبها هلالي؟ يمكن ناوي يعوضنا بيها
1: يعملها راجل مكار حسودي وغدار. حتاني كرهت الخدمة معاه عيار. سلطانة
0: ما
1: هاي تشالي بيدها هي واللي معاها.

0: هني بيك يا نجمة بنيتي.
1: تهنى يا بي وتمي، خدمنا الخدمة الكل ورتبناها وما جينا بالدوار إلا ما تم كل شيء.
0: تعيش تعيش يا نجمة، ركي نجمة. والفرادي وين يمشي؟
1: اركب وهرب، والباقي عليكم. هم وصلوا، سلم عليهم بالباهي يا يمه.
2: باهي باهي، هلا مبارك.
3: هيا وينكم وينكم، مرحبا بكم يا بنات، جبت لكم الغداء والتاي. امي حبت هكا، قالت اليوم نهار سماح واللي فات مات.
4: يعيشكم.

0: رجعت حليني بي. بسم الله
1: لا قدر الله
0: بسم الله. هاي نجمة وصلوا تسكت
2: هاي بشفى لكم يا بناويت.
0: طيب يكثر خيركم
1: الله يستركم.
0: المقرونة حلوة
1: هذه من تطيب خالتي سادية.
2: أنا شكون هاني كركرتها معايا. كملنا زرعاتنا حصدناهم وقدسناهم ولينا قلنا نخدموا كيف لطيفكم. كيف شاورتي حق عم بكار شنشعني
0: خدمة النهار ما فيها عار. هاك تشوف احني مين جايين وانتم ربي عطاكم كل شيء لديكم.
2: قولوا لي يا اخي كيفاش قاعدين تخدموا بالوفقة ولا بالنهار ولا بالقطعية؟

0: صالح
1: اسلي من الماكلة قوم، خلنا نمشوا للجماعة الأخرين نوروهم وجونا.
0: هاك الدور يصبر، خلي الماكلة تركح في بطون أرسول. كانك خايف يشكوا فينا، آه مشهود من عقاب الليل معاهم.
1: الشاهد واحد نمس، نمشوا نحلوا معاهم الصويا.
2: ديما بعمالك يا كتور، ربي يتوب عليك، اكسبنا راس بنية هاك تلمد ليها في الشر.
1: يزي متخرنين يا مرأة، تحبي روحك عايشة ولابسة من هالخدمة وقدامنا عرس نجمة، منين كان مش هالفرص
2: وتعرس البنت بالأحرار؟ والله العيشة معك حرمة.
0: أكدور أكدور، أشكون هاللي جاي يجري؟ أظهر لي واحد من هالطاية.
1: هذا صاحبنا الكسراوي، طوكي فاق من النوم. صح النوم.

0: أهليني عنولي راسي عنولي راسي.
1: سلطان هذا باباي ايش مجايب؟ ثم حاجة يا سلطان، ثم حاجة.
2: ربي يستر ربي يستر.
1: زعما فاكبي
2: هليلي يقتلني يقتلني يا سلطان.
1: وين الطاهر؟
2: يا طاهر يا طاهر يا هاني تعالوا فيسع
1: يا سلطان. عرفي عرفي شوفي كان جاي ليا، خليني نهرب لعمي شهاد خير ما يقتل
2: حبيبي.
1: فيسع يا سلطان شبيك يا عم تصور
0: الفرس سرقوها. اي خانوني غشوني الله يهلك صاحب الشر. وين الشاهد؟ وين الشاهد؟
2: يا زين يا زين

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة نور الدين العياري، الرزق العوني، المنصف العجنجي، ألفة الحكيمي، وعزيزة برباش. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

امشي روحي عيش روحي فيني اه روحي يا روحي امشي روحي روحي يا روحي امشي روحي عيش روحي.

بالشراكة مع جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر إذاعة تطاوين تقدم وجهة الظاهر. وجهة الظاهر. السياحة الأصيلة في وجهة الظاهر مع هند السعيدي.

تمزرت كانت نقطة الانطلاق في وجهة الظاهر، وها نحن اليوم نصل إلى نقطة النهاية، قريتي شنني والدويرات، قرى جبلية ساحرة، مخزون من التراث الأمازيغي الضارب في القدم. فمرحبا بكم.

في الوهلة الأولى يوحي المكان بعمق الأحساس والانتماء. رغم صعوبة التضاريس هناك تناغم بينها وبين أهل القرية، قرية شنيني الأمازيغية، الأصالة والتجذر وعشق المكان. ومن هناك يبرز قصرها المنتصب في أعلى الجبل كأنه يحرسها ويغرينا بالصعود ومزيد البحث في موروثها الأمازيغي القديم. اليوم متواجدين في شنيني، متواجدين في القرية الجبلية الرائعة جدا شنيني، قرية أكيد فيها مناظر ومشاهد رائعة جدا، فيها أثار، فيها المعيشة وحياة الأمازيغ، في مقهى جميل جدا.